كبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: تنصيب حلو تبادل.
1: على الله تعود بهجتنا والفراح تغمر دارنا البسمه.

الغراوي يا محمد. قضينا العمر والفطل والفراح، وضاع العمر هجران وغياب. يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما.

0: موزيك فم في المنستير 107.8 107.5.
1: مرحبا معكم آدم، سمعوا كل أغنية على

حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة ما تعود للغاية.

0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11
1: صباح النور. مرحبا بكم الست على موزي كافي. مرحبا في صبحية جديدة اليوم الاثنين 3 أوت 2026. معكم في البرمجة الصيفية تلت شهر أوت وشهر جويلية بيانسوع على برمجة موزي كافي في الماتينال أحلى صباح من 6 حتى للحداش شهر جويلية. أمنتو زي ميجيان ميلاد نسلم عليها وقولها إن شاء الله كونجي باهي يتعدى. وفي الميكرو معكم ليندا رحالي تلت شهر أوت حتى الآخر شهر أوت إن شاء الله نكونوا مع بعضنا كل صبحية من 6 حتى للحداش في أحلى صباح على موزيكا فام كما قلت في البرمجة الصيفية. إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله طريق سلامة للناس الكل مستعملي الطريق اللي مروحين من الخدمة باش الناس تخدم بالليل كما زميلنا زياد أو معايا هوني في الاستوديو اللي أمنوا حصص ليلية في العديد من المجالات. سلموا عليهم وكيف كيف إن شاء الله طريق سلامة للي قاصد ربي للخدمة الناس اللي خارجة الناس على الكياس الناس تسمع فينا في الدار في أي بلاصة. وما ننساوش ديما مستمعينا متوانسة خارج تونس كالعادة في أحلى صباح في موزيكا فام الماتينال تكون متنوعة تلقاو فيها الانفورماسيون المعلومة اللي تستحقوها حالة الطقس الميتيو البحورات عنا الربح عنا ليجو عنا زادة الاكتواليتي والمتابعات لكل الأخبار مع مراسلين على كامل تراب الجمهورية. ما يفوتكم حتى شيء وقت اللي تعدلوا الموجة في أحلى صباح وتقعدوا تسمعونا صبحية كاملة تلقاو اللي حاجتكم به الكل على موزيكا فام كما عودتكم ديما الأخبار يكون في وقته والمعلومة تكون زادة في وقتها. مرحبا بالناس الكل في الميكرو كما قلت معكم ليندا رحالي ومعنا غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي. تحية للزملاء الكل في الستاندار في الويب لأمننا الديجيتال وكذلك الإخراج. باش نبداو أول أغنية مع صادق الثريا البارح نحلم بالغنجة حلوة الموسيقى التونسية نبداو بها أصبحنا في أحلى صباح. شوية آخر نعطيكم لا ميتيو أحوال الطقس بالنسبة لليوم.

0: ظهور في المناطق الغربية للوسط ومحلين الشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار اللي تشمل من بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح نجم نقوله ضعيفة فمعتدلة، ولكن تتقوى خاصة بعد الظهر في السواحل الشرقية والمرتفعات. وكي نقوله فما ريح قوية قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، خاصة كي نحكيه على السواحل نقوله البحر يكون مضطرب فقليل اضطراب، خاصة بعد الظهر في السواحل الشرقية. نردو بالنا الحرارة في ارتفاع طفيف غولاتيفمون، اليوم نحكيه على درجة حرارة مرتفعة تتراوح بين 37 و 41 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و 45 درجة في بقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا. هذه المعطيات نحينوها شوية آخر مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، وناخذ كالعادة آخر المعطيات الجوية في أحلى صباح.
1: ميتيو ابدا سباحك باحلى سباح.
0: ان شاء الله نهار فيه برشا برشا ازهار. نهار اليوم كل واحد عنده في باله حاجه تتحقق شويه اخر. خلينا نسمعوا دقيقه حظ وشنو يخبي زعما اليوم الحظ لجميع الابراج. هذا باش يكون ان شاء الله مع 46 دقيقه، وزيد الربح نبداو به سباحنا في احلى سباح. حضروا تليفوناتكم على خاطر كل يوم كارتة للربح، دونك تنجم تكون لاي اوبيراتور تليفونيك من اللي عندكم، نعطي نمرو الكارتة وكل يوم نبدلو كل يوم اوبيراتور جديد. ما تعرفش على شكون تطيح الكارتة، من كان الأسرع نعطيكم الرقم، واللي قيد الرقم بالكود متاع بتبيع الكارتة اللي عندي ديريكتومون ينجي يربح الغوشارج. دونك إن شاء الله حظ سعيد لكم الناس الكل. 8-7 بلوتو، وكل ساعة دايوغ على موزايك فام الموعد يكون مع الأخبار بيان سور، مع برشا فقرات وبرشا متابعات وأكتواليتي للحديث معكم في أحلى صباح موزيكا، ومن بعد نرجع مع دقيقة حظ وخربش تربح.

0: صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح
1: من جديد. مرحبا بكم في أحلى صباح. 6:42 دقيقة واحد كي يبدأ صباحه، إن شاء الله صباح رباح بالربح، علاش ليه تكون حاجة باهية برشا إيجابية. ذيك علاش عنا في أحلى صباح ألو كوندكتور شوية خير باي توتال إنرجي 200 دينار لربح، فما صبح تربح على موزايكا فام اللي فيها الربح، وفما خربش تربح كيف كيف لا روبريك اللي فيها ربح. دونك باهي واحد يديمار نهارو مع الربح، وإن شاء الله تعرضكم الربح في الثنية. كان ناوي على ربح في مشروع، ربح في حاجة معينة في بالكم، هكاك احنا نقولوا بالتونسي نستفعلوا لكم خير هكا شوية. مرحبا بكم شوية خير جستمان خربش تربح. حضروا تليفوناتكم والكود متاع الأوبيراتور تليفونيك اللي تستعملوا فيه، نجم تكون الكارتة تابع الأوبيراتور متاعكم، ولا باش نعطي رقم متاع كارتة واللي كود أسرع ينجم يشاجيها ويكون ربح فيه خربش تربح بيان سور. هذايا شوية خير في أحلى صباح. جست بعد ما نمشيو نسمعوا دقيقة حظ مع فاطمة، وين نسمعوا بتبيع الأبراج الكل، وإن شاء الله عندكم باش أزهر في نهار اليوم.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: بداية أسبوع موفقة، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم مع ثالث يوم من الشهر أوت، الشهر طاقات الحلوة، الأخبار الحصرية أو الأخبارنا باش تكون للحمل. نهارك مليان حركة، أفكار جديدة، استغل طاقتك في الحاجة اللي تحبها وخلي ديما الابتسامة عنوانك. الثور ارتاح شوية ومستمتع، نحبك بالصيف، ممكن توصل لك أخبار تفرحك وإلا تلقى فرصة صغيرة تبدل مودك للأحسن. الجوز إيش قولك إن تعبر على مشاعرك أكثر، راهو الحبيب يستحق منك كلمة حلوة. وانت يا سرطان صيفك راهو باش يكون مليان توازن فرحة، صيفكم زيدة للمة والاحتفالات الزينة. الى اسد خفف من التسرع وخذ وقتك باش تستمتع بكل لحظة. الى عذراء ميسيلش انت زيدة كنت تستغل الصيف باش تقرب اكثر للعائلة وتعيش مغامرات ممتازة. حتى الميزان خصص وقت للعائلة ولروحك وما تنسيش زيدة اللي هي الراحة انجاز. الى عقرب سامح وانسى الماضي وخلي قلبك منفتح حتى للبدايات الجديدة. وانت يا برج القوس، هوني نحكي وعلى القوس الناري، المغامرة صحيحة حلوة لكن خطط قبل اي سفر وإلا قرار كبير. إلي جدي صيف فرصة باش تجدد طاقاتك، تعيش لحظات حلوة وتقرب من الناس اللي تحبهم. خلي فضلك كتفاؤل يرافقك، استمتع زيدا بالشمس البحر اللمة واصنع ذكريات تبقى معك. ادل وطاقتك هادية وإيجابية، ركز على الحاجات اللي تفرح قلبك وخلي زادة الصيف يبدل الجو معك. ونكملوا مع برج الحوت، انت نجم النهار، حضورك قوي وما تمشي وثقتك في روحك تجيب لك فرص حلوة.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت صباحك

0: احلى سباح احلى سباح. خربش تربح خربش تربح.
1: اربح على مزيكا فام وفي احلى سباح كل يوم لقيد هذية مع خربش تربح. تحذروا الناس الكل تليفوناتكم، تحطوا الكود اللي بيه دخلوا الكارتة دو روشارج اللي تمشي مع الاوبيراتور، وكل يوم كارتة جديدة اوبيراتور جديد. ما نعرفوش اليوم زعما اشكون سعيد الحظ اللي بيش يخلط يشارجي الكارتة الاولاني. حاجة بيان دي ماريو بيها سباحنا وقت اللي واحد هكا دي كارت دو روشارج دي ما سافي بليزير. بي حضروا روحكم دونك نحطوا الكود متاع الأوبيراتور اللي تشارجوا بها الكارتة ونبدأوا باش نعطيكم بالرقم بالرقم واللي يكون الأسرع هو اللي بيشارجي الكارتة. يلا سليم نبدأوا. ألوغ الأرقام الأولى هي 5173 0853 من بعد 9229 وآخر زوز أرقام هما 22 22. مبروك للي كان أسرع ونجم يشارجي الكارتة امتاع اليوم. ملتقانا غدوة لقيت هذه ديما قبل أخبار امتاع السبعة مع كارت دو روشارج أخرى. تفيقوا معنا بكري نبدأ سباحنا بليزوند بوزيتيف بالموجات الإيجابية وبالربح وربح متواصل على خاطر بعد خربش تربح عنا سبح تربح زيدا شوية آخر وزيدا ألو كوندكتور الكل فيهم الربح. ولكن زيدا معنا المعلومة لانفورماسيون لاكتواليتي للحديش مع كوفي على سباحة.
0: خربش تربح خربش تربح. امتى سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: نيلي كيتشي ومع كيلي راولين لغنية وصلنا موعد أخبار السبعة على موزاي كافي. مرحبا بكم في أحلى سباحة.

0: رجعنا معكم في أحلى صباح على مزيكا في موعد أخبار السبعة مع زميلتي أميمة عليا، ومن بعد نرجع الساعة اللاجية في أحلى صباح. الربح متواصل في زبح تربح ألو كوندكتور باي توتال إنرجي، ونمشي مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ آخر تحيين لحوال الطقس بالنسبة لليوم وبالنسبة زادة للأيامات الجايين. هذا كله برشا دي روبريك أخرين ومتابعات وأكتواليتي وزوز مواعيد من صندوق عجب. يكونوا معنا في أحلى صباح للحداش، نرجع إن شاء الله بعد الأخبار.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
2: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سفرناش بلوش
4: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا بتاع أريدو. شارجي ب 2000 ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليك على اليان اللي يجيك بار SMS ألعب وربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
5: أريدو طور عالمك.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
6: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. النائب بالمجلس المحلي عن مدينة حمام لنف مالك التومي يفيد في منشور على صفحته بفيسبوك بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى عشية أمس زيارة ميدانية غير معلنة إلى وادي مليان، أكبر واد يصب في بحر الضاحية الجنوبية. ووفقا لعدد من الفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي، تحدث رئيس الجمهورية مع عدد من المواطنين بخصوص المشاكل البيئية التي تعرفها منطقة رادس، وخاصة شبكات التطهير والصرف الصحي وتراكم النفايات على امتداد الشواطئ. بداية من اليوم تنطلق شركة نقل تونس في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 وبتعريفة موحدة قدرها دينار واحد، يربط منطقة حي الزيتين بالعمران بالمنطقة الصناعية بالشرقية، وذلك استجابة لطلبات الحلفاء من متساكني هذه المنطقة ولتقريب الخدمات ومزيد تسهيل تنقلاتهم. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الهلال الأحمر المصري يفعل خطة طوارئ بعد زلزال شعر به سكان عدد من المدن، فيما قدر المعهد القومي للبحوث الفلكية قوته ب 5.6 درجات، وحدد مركزه على بعد 38 كيلومترا شمال مدينة السويس من دون تسجيل إصابات أو أضرار حتى الآن. طهران ومسقط يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز، في وقت علق فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات كانت مقررة على إيران لإفساح المجال أمام دبلوماسية، مشترطا فتح المضيق وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. 35 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في ضربة بطائرات مسيرة استهدفت محكمة أهلية بقرية في شمال دارفور، وفق مجموعة محامي الطوارئ التي اتهمت الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم خلال تجمع مدنيين بالنظر في قضايا ونزاعات محلية. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك اف ام بونات، والمشوار يتواصل مع ليندا رحالي وسليم وكامل فريق. أحلى صباح، دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعة.

0: أحلى سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: إن شاء الله نهاركم زين، صباح النور، ومرحبا بكم جديد معنا على مزيكا فم. الناس اللي تول تحقوا بينا، الناس اللي شادين ثنية، طريق السلام عليكم، الناس اللي تخدم، الناس اللي رجعت زيدا من كونجي. نعرف العودة مش سهلة، ولكن ناس أخرى خرجت أونتخوطون كونجي، وذلك هو فصل الصيف. سلم برشا على برشا توينسا يسمونا خارج تونس. نعرف اللي ديما برانشي معنا على مزيكا فم، تقربوا شوية من البلاد ومن الأخبار متاع تونس، وهذه حاجة تفرحنا برشا برشا برشا. معكم للأحداش في أحلى صباح عادة في البرمجة الصيفية، خمسة سوية على المباشر، نبدأهم من الستة ويتواصلوا حتى للحديش، فيهم متابعات أكتواليتي أخبار ما يفوتكم حتى شيء، زادة المعلومات اللي حاجتكم بها يكونوا موجودين معنا، كما لا ميتيو شوية آخر مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا آخر تحين لحالة الطقس، وزادة الربح حاضر وموجود. حاب قولكم صباح تربح كل يوم على مزيكا فهم، تربحوا 100 دينار، والسؤال باش يكون في علاقة بحاجة تسمعوها في وسط الحصة وإلا فالحصة نتاع نهار اللي قبل. دونك اليوم بما أنها أول نهار بديت معاكم إن شاء الله شهر أوت في البرمجة الصيفية، باش يكون في علاقة بحاجة تعديت الصباح اللي قام معانا، وإلا بلك شي في علاقة صباح تربح. على كل حال تابعونا شوي آخر مع 7:35 دقيقة، وإن شاء الله الربح يكون من حظكم. مش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجعوا ديريكتومون مع لاميتيو.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية.
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك أعطيني وي.
2: كملنا. أكثر أخبار.
3: مصادر مطلعة لمزيك.
2: أكثر تحليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. أي ولا أسعار.
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات.
6: قال لي لا بأس، يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: ذكر السناي ضر تعب أكثر منه.
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
2: استهتار بالنظافة فوق الخيل. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
7: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفر، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
9: اكتيفي سيفك سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اوريدو طور عالمك.
0: ابدا سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية. تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
0: ميتيو.
3: آخر تحيين لحوال الطقس، درجات الحرارة، سرعة الرياح، وسورتو زادة حالة شتوتنا وبحوراتنا. ناخذوها كالعادة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة لنهار اليوم الاثنين 3 أوت 2026، معنا أنيس ساتوري الأكثر معطيات جوية. أنيس نهارك زين ومرحبا بك في أحلى صباح على موزيك فم.
4: صباح الفل والياسمين مدام ليندا، تحية ليك ولو في إذاعة مزيك.
3: يفضلك أنيس، شكرا على المداخلة. دونك آخر المعطيات الجوية، تعرف قداش مهم في فصل الصيف، مش نعرف خاصة ما السخانة والبحر زادا يعوم ما يعومش، أعطينا أهم النقاط أنيس.
4: وهو كذلك في الحقيقة يتواصل العنصر الأبرز هو ارتفاع نسبي في درجات الحرارة. اليوم القصوى باش تكون بين 37 و40 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 41 و44 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيلي. تونس العاصمة اليوم ننتظر 40 درجة كحرارة قصوى، مع العلم أنه يوم أمس كنا سجلنا 38 درجة. وهو في الحقيقة بالنسبة للفترة هذه العشر أيامات الأولى من أوت، تونس المعدل يعني 35 درجة، يعني تقريبا يكون فما فارق 5 درجات في أغلب المناطق، توصل في بعضها هالجهات حتى 6 درجات. فيما عدا ذلك اليوم إن شاء الله بيكون طقس صافي إلى قليل السحب في أغلب الجهات. ننتظر أن السحب تتكاثف بعد الظهر في المناطق الغربية، بالتحديد القصرين، قفصة، بنسبة أقل سليان، الكيف وسيدي بوزيد، وين باش تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار، عموما ضعيفة ومتفرقة يعني دون فاعلية كبيرة. الريح اليوم إن شاء الله جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، أيضا تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر باش يكون تقريب هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، يصبح متموج في فترة ما بعد الظهر في خليج الحمامات. يوم الغد الثلاثاء يتواصل معناها الارتفاع نسبي في درجات الحرارة، باش تتراوح القصوى بين 37 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 42 و 45 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 47 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشيلي محليا. الوضع الجوي يتواصل أيضا ملائم لظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط، يعني بالإضافة للمناطق ذكرناهم اليوم، القصرين، الكيف، سليانة، سيدي بوزيد وقفصة، ننتظروا أنه تتفرع نحو القيروان، زغوان، وبنسبة أقل آخر النهار ممكن سوسة. كيف كيف أمطار تكون يعني دون فاعلية كبيرة. الطيارات يوم الغد تتواصل جنوبية ضعيفة فمعتدلة، البحر عموما قليل الاضطراب، يصبح متموج بالسواحل الشرقية في فترات ما بعد الظهر. ثم إن شاء الله يوم الأربعاء بداية الانخفاض، يعني تخفيف بالشمال والوسط في درجة الحرارة، يعني مع تحول الطيارات من القطاع الشمالي بالشمال تكون شرقية بالوسط، هذا مش يساهم في تراجع درجات الحرارة اللي في الحقيقة مش تتوصل مرتفعة في الجنوب. يعني إذا ما استثنينا الجهات الساحلية يوم الأربعاء، بقية مناطق الجنوب بتتوصل فيهم طيارات جنوبية إلى جنوبية غربية، بالتالي مش تكون فيهم درجات الحرارة تتوصل مرتفعة. ثم يوم الخميس مش ترجع درجة الحرارة للمعادلات العادية تقريبا على كامل البلاد، وطقس مش يكون عامة قليل السحب.
3: بهذه إن شاء الله أبغتيغ من هالخميس نرجع المعادلات العادية، أنت قلت في حدود 35 درجة
4: بالضبط. مع العلم أنه في الشمال والوسط تبدأ الانخفاض إن شاء الله بداية من يوم الأربعاء في درجة الحرارة
3: إن شاء الله. يعطيك الصحة أنيس ساتوري، شكرك بليك. يعطيك الصحة، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نشكرك على كل المعطيات الجوية اللي قدمتهم لنا. دونك نهير سخون اليوم، كمان 40 درجة في تونس الكبرى، ولكن درجات حرارة تكون بين 37 و 41، حتى 45 درجة توصل مصباحة، ومصباح تحسها شوية هكا طقس سخون، وهذا باش يتواصل كما كنتوا تسمعوا حتى الهلال بعد تبدأ تنفرج تدريجيا، وغدوة كيف كيف باش نزيدوا نطلعوا في درجة الحرارة. في الملخص فما 5 درجات أكثر من المعادلات العادية، هذه المعلومة هما اللي اليوم نشدوها. دونك نردوا بالنا كالعادة من الشمس، نحمي رويحنا، أنسيدغات، نشبوا برشا ماء، وإن شاء الله الناس الكل تعدي عطلة طيبة. كانت هذه لاميتيو مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو ميتيو
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
0: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
3: وأحلى سباح يكون هايل ويعمل 66 كيف كي يبدأ بالموجات الإيجابية، كي يبدأ بالربح هذاك عليه شوي آخر عنا برشا ربحان. نبدأ مع لو كوندكتور شوي آخر زميلنا سلاح الدين سكوحي باش يكون موجود في بعض من البلايس باش يمشي للسواق السيارات اللي هما من المستمعين الأوفياء وساعي حظ يطرح عليه سؤال ويربح 200 دينار مع توتال إنرجي. ولكن زيدا معنا على مزيكا فهم كي تصبح تربح بدينا قبيلة مع خربش تربح وربحت كارت دو ريشارج وشوية آخر سؤال سهل برشا نجم ربحكم زيدا 100 دينار كل يوم في صباح تربح. هذي بش يكون شالة مع 7:35 دقيقة. نخرج فاصل صغير اغنية ونمشي بعد للربح.
5: انا سحرور
6: وانا جي جي
5: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
6: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي. نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام كل لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
5: يا محليه السيف في ماجيك سيتي.
6: نستناوكم في ماجيك سيتي تيني سيتي وازور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
7: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
8: بينغو
7: سفرناش بلوش
9: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
10: اريدو طور عالمك.
11: باك اون بوش لو بون شوا بور فوتر افنير سي ماتنون. Allo and Business School au LAC 1. Préparez-vous pour votre avenir avec des licences reconnues en droit privé et Legal Tech, Business Intelligence, Business Administration, Finance ou Comptabilité. Profitez d'une formation tournée vers l'international, intégrant l'intelligence artificielle et conçue pour répondre aux attentes du monde professionnel. Les inscriptions sont ouvertes. Appelez le 99 76 22 80 ou rendez-vous sur www.lbs.tr. Allo and Business School. L'avenir en mode intelligent.
12: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال. دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحة في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
13: تدلل جيون ايام دللنا.
14: في دورته الأولى وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وولاية تونس، مهرجان الملسين جو يفتح أبوابه لكبار نجوم الفن والطرب في 5 سهرات استثنائية. البداية يوم 2 أوت مع النجم العربي إيهاب توفيق في سهرة مليئة بأجمل الأغاني والذكريات.
15: سهرانين الونهار
14: وتتواصل العروض مع النجم جنجول وصوت الأغنية الشعبية وليد التونسي وسهرة مميزة للأطفال مع سامي دربز. ويزدل الستار يوم 6 أوت بحفل ضخم يحييها النجم التونسي والعالمي بلتي. المكان الملعب البلدي بالملسين. كونوا في الموعد في مهرجان الملسين جو بمساهمة ماء ديليس، قهوة بن يدر، البنك التونسي للتضامن، اتصالات تونس وموزايكا فام.
0: ابدأ سباحك

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
2: صبح تربح
3: إن شاء الله، ديما ديما ربحين في فكرة، في مشروع، في أي حاجة تحبوها تتحقق والربح يكون معنا في أحلى صباح. زيد علاش ليه بالفلوس وقت اللي يكون فما كل يوم بون داشا بقيمة 100 دينار من أهدي موزايكا فام، زيد حاجة تنجم تفرح لقيت هذية يوميا تشاركوا معنا، وسورتو تركزوا في محتوى الحصة، لخاطر كل مرة سؤال سهل برشا يكون في علاقة بحاجة تقالت وتحدث في الميسيون متاع البارح ولا متاع اليوم. كان تقوم معنا بكري من 6 متاع الصباح اليوم، شارك معنا نبيل عوني من برج صدرية، واحترام سنين خدمات إعلامية. مرحبا نبيل، تحية ليك. شحوالك يا سيدي؟ لاباس الحمد لله. وانت يا نبيل؟ لاباس اون فورم. هذاك اللي به الفايدة، فما كونجي ولا اللي يخدموا خدمات إعلامية ربما الحساب الخاص ما يسكروش.
4: لا ما عاد نسكنش، نخدمو وقتيش، نخدمو في القرايه، نخدمو ديما، نخدمو ان شاء الله ربي معاك.
3: على في ان شاء الله ربي يعينكم. فماش غطسه، فماش تبحيره، فماش
4: والله الويكاند مرات هكا، وحتى كان غطسه العشيه ما خرج شويه. عرفتني من بعد هنا هكا العشيه يبدا كيف تكون
3: هي راهي عومه العشيه. ما اعز عومه انا بالنسبه لي انا من عشاق عومه العشيه. مش عومه القايل
4: طبعا، وانت راجع هكا
3: بالسته هكاك وانت راجع احسن عومه 10 على 10. باهي نبيل، فاهم هذايا، في هذايا متوافقين ديجا. ان شاء الله نتوافقوا زاده في السؤال والاجابه نتاع سؤال اليوم اللي هو نتصور سهل. قد عندك تسمع فينا يعني نبيل؟
4: والله مش برشا، نص ساعه اربع دراجه كيك
3: سافا سافا. الاجابه تنجم تكون عندك. يلا نعاونك هنا باش نلقاو الاجابه مع بعضنا. يلا نمشيو السؤال نبيل اليوم في المعلومه. خلينا فرد مره نذكروا بها للناس تسمع فينا في مداخله من المعلومه الوطني للرصد الجوي. كان معنا نيسا توريق، هل قال انه اليوم باش نسجلوا ارتفاع في درجه الحراره ولا تراجع في درجه الحراره؟
4: ارتفاع 5 درجات.
3: ارتفاع محسوب 5 درجات مقارنه بالمعدلات العاديه. برافو نبيل. دونك سافا، سمعت الميتيو معنا قبل شويه. حبيبي هاي البرشا، مبروك عليك نبيل، وان شاء الله ربي يعينك انت والناس الكل. ما نشوفوش ياخذوا كونجي في شهر الصيف. يعيشك يا نبيل، نقول لك في الامان وان شاء الله نهارك اسعد الايام. بالحق نعملوا تحيه وبارونتيز صغيره لبرشا ناس اللي في الصيف ما ياخذوش كونجي ولا ما ينجموش ياخذوا كونجي. ونذكر في اخر الموسم تاع فغام البرمجه الشتويه في شهر جوان كنت عملت حصه على المهن اللي تزدهر في فصل الصيف، وبالعكس الغادي الميسره نتاعهم ما ينجموش ياخذوا كونجي. دونك ربي يعينهم، وان شاء الله يلقاو ديما هكا فضوه في عشيه في ويكاند باش يتفرهدوا شويه. تحيه نبيل، ربح معنا اليوم بونداشا قيمته 100 دينار من اهدي موزايكا فام. والمعلومه صحيحه اللي جاوب عليها نبيل، اليوم نسجلوا ارتفاع في درجه الحراره وهذا يكون في حدود اكثر من 5 درجات مقارنه بالمعدلات العاديه، وغدوه نزيدوا نسجلوا اكثر ارتفاع زاده في درجه الحراره. ردوا بالكم على روحكم برشا ماء وبطبيعه تحمل

0: ورويحكم من الشمس. 7:41 دقيقة كانت هذه صباح تربح.
1: صباح تربح.
2: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
3: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: مازال الربح متواصل بعد شوية مع ألو كوندكتور باي توتال انرجي. سلاح دين ساكوح يكون موجود في بعض البلايس منعفو شانتا شوية نكتشفو كل مرة يمشي ويكون في تواصل مباشر مع السواق في كرهبهم اللي هما من المستمعين الأوفياء ويربحوا بيان سور كالعادة مع توتال انرجي. هذي أسويفغ معنا 8 موعد الأخبار، وما ننسيوش انه احنا حتى للأحداث يكوننا برشا مداخلات متابعة ضيوف للأكتواليتي والأخبار. دونك تقعدوا مع دليل موجة معنا على موزايك FM تلقاو المعلومة لانفورماسيون وما يفوتكم شيء من الأخبار للأحداث في أحلى سباحة.
4: بوف كان مازلت ما أكتفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: أكتيف سيفك
7: سيف سنيك، أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
8: أريدو، طور عالمك.
9: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
10: Vous vous projetez en tant qu'ingénieur ou architecte ? Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la mécatronique ou le génie industriel ? À Polytech, l'IA est au cœur de nos formations. Des filières accréditées à l'international, des certifications gratuites, des doubles diplômes et des opportunités de mobilité à l'étranger. Polytech ne vous prépare pas seulement à exercer un métier, elle vous prépare à créer celui de demain. Inscription ouverte au 29 21 00 31 ou sur www.pi.com.
11: كما كل عام وكل صيف تورني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويليا ل 3 اوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز، دي جو وبرشا كادوات للربح. ملا حضروا رويحكم مع بريماكوا، تفرشيكا في البحر ومعاها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر، تكفي العائله الكل وزياده. بريماكوا مال العائله.
12: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
13: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
12: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
13: عندك أورانج.
14: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
15: أمين بانك le partenaire de votre succès.
3: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
16: سيف سني في محطة توتال انرجي. الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
3: الو كوندكتور
0: تحية خاصة لكل سواق لي كوندكتور اللي توا شادين الفولان حاطين لي فريكونس نتاع موزايك اف ام على كامل تراب الجمهورية. نسلموا عليكم طريق السلامة ليكم وان شاء الله ديما شادين ثنية امنة وزادة تكون فيها برشا ربح مع الو كوندكتور. كل يوم الربح موجود وزميلنا سلاح الدين سكوحي يمشي في تواصله مع السواق. سعيد حظ اليوم زعما شكون سؤال والربح مع توتال انرجي. نخليك الكلمة سلاح باش تعطينا اكثر تفاصيل وتحدد مكانك. صباح النور.
17: صباح الفل ليندا ليك انت والكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله ربي نهاركم زين وبدايه اسبوع ممتازه وبدايه شهر ممتازه ليك انت ليندا. ان شاء الله ربي
0: بقدر
17: ربي ان شاء الله الشهر هذا يتعدى شهر مريق على الاخر. دونك نحكي ولهناك العاده لو كونديكتور وفرصه الربح بالطبيعه. واليوم اخترنا نكونوا موجودين في سونتر بانور. برشا حركه لهنا وبرشا ناس موجوده وبرشا ناس قصده ربي الخدمه. ومن الناس هذوما نلقاو خونا يوسف الجويلي نصبحوا عليه. صباح الخير يوسف.
18: صباح النور قيل انت.
0: مرحبا يا يوسف.
17: نحكيو على يوسف. يوسف اليوم تاكسيستي. نسلموا عليه ونسلموا على كل التاكسيستيه وكالعاده بطبيعه ملوك طريقه. انتم يوسف هما
18: والله انا مال الحمد لله.
17: وجه البلاد.
18: وجه البلاد
17: هذاك هو هذاك هو صحيح. وان شاء الله المستعان بطبيعه كيما ديما وكالعاده سؤال 200 دينار كل مره نسالوا في السلام المروري. هذاك علاش ديما حضروا رواحكم ونسالوا زاد على قواعد المرور. وسؤالنا اليوم يا يوسف يقول سؤال سهل على النورمال مو متمكن منه.
18: نورمال ما ان شاء الله قدرة الله.
17: انت في معناها قدراتك في السياق قداش تعطي روحك على 10؟
18: غير نقولوا 8.
17: 8 8 بكل تواضع بكل تواضع 8 باين على الاخر 8 على 10. سؤالنا لهنا باش يكون بخصوص السرعه. والسؤال يقول قداش السرعه المحدده داخل مناطق العمران؟ معناها اذا ما ثماش بلاكه تحدد اذا ما ثما حتى شيء قداش السرعه المحدده بطبيعه الماكسيموم ما لازمش تفوتها كي تبدا داخل مناطق العمران؟
18: نورمال 50 50
17: 50 يا عمرك ما فوتوا 50؟
18: لا من فوتوا مش واحد مش
17: خارج منطقة العمران.
18: خارج منطقة العمران
17: وداخل منطقة العمران
18: نمشي 50 أقل من 50.
17: 50 هذا هو الإجابة صحيحة. مبروك عليك 200 دينار يوسف. مبروك
18: يبارك فيك على شوية.
0: مبروك مبروك يوسف.
18: آمين يا رب.
17: الحمد لله. دونك اليوم يوسف الجويني هو اللي ربح معنا 200 دينار. ان شاء الله مبروكين عليه. هو اللي جاوب الاجابه صحيحه. وكالعاده ليندا كيما كل يوم نحكي على الو كونديكتور كل مره باش نكونوا في بلاصه كل مره باش نكونوا مع واحد من سعداء الحظ باش يربح معنا 200 دينار. هذاك علاش حظوا لي بيرمين تاعكم معلوماتكم على السياقه على خطايا على كل شيء يبقى انه تكون انت واحد من السواق.
0: يعطيك الصحه سلاح. نشكرك برشا ونسلموا برشا على يوسف ومبروك مروخ ل 200 دينار اليوم اللي ربحهم فيها لو كونديكتور مع توتال انرجي. وبطبيعه طريق السلامه للناس الكل 50 كيلومتر في الساعه في منطقة العمران. نردوا بالنا ما نشريوش. فما صغيرات فما عائلات فما نستقضي فما حركه. ان شاء الله ديما تكون كياساتنا لاباس وامنه. وتحيه خاصه السواق التاكسي الكل كيما يوسف اللي دخل معنا توا على خاطر نعرف اللي هما من مستمعينا الاوفياء. غدوه لقيت هذيا تشاركوا معنا كالعاده زاد في الو كوندكتور وتربحوا مع توتال انرجي.
19: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل. فضائت للصغار خدمت للكبار برومويت وبرشا كدويت للربح. ملا اعمل تلافي ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
20: الو كوندكتور ابدا سباحك باحلى سباح.
21: احلى سباح
0: أحلى صباح ما تنجموا تعديوه كان معانا على موزايكا فاي. معليش على خاطر عنا الموجة الإيجابية عنا الربح عنا الموزيكا البنينة وعنا المعلومة اللي تكون حاضرة في وقتها. عنا برشا دي روبريك تلقاو فيهم كل ما تحتاجوه. نحكيو على الميتيو نحكيو على شوية آخر لو بوان دو جور مع يد دهماني ونتابعو لاكتواليتي بوان روت زيدا كيف كيف اللي انفي لو بوان كل يوم على كياساتنا الناس اللي في الكياس وين مسكرة وين فما دي بوشون وين فما لا قدر الله أي إش كيل. احنا نعطيكم المعلومه زيدا كيف كيف بعد شويه. اصواتكم تكون حاضره في زوز مواعيد من صندوق عجب الى جانب الاكتواليتي باش نتابعوا لكم كل ما يصير في تونس مع مداخلاتنا وضيوفنا ومتابعات هذا الكل 11 في احلى صباح. دونك الموجه تخليوها معدله على موزايكا فاي مع الاحصباح ما تبدلوش بالكل بالكل. نهدي لكم اغنيه الشاكيره وهذا يوصلنا بيان سور الموسيقى الموعد اخبار 8 على موزايكا فاي وين نلقاو كل ساعه موعد مع الاخبار. رجعي في حلس بيحاس

0: بابا.
1: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
2: أحلى سباحة على موزاي كافي من الستة. احنا معكم ومواصلين للحديش، تابعونا لمدة 5 سوايع على المباشر، وين تلقاو كل ساعة موعد مع الأخبار، برشا معلومات ديزانفورماسيون، لاميتيو، الربح، لي جو، وزيدا متابعات للأكتواليتي. جاي وقيت أخبار 8 على موزاي كافي مع قسم الأخبار، ومن بعد الساعة الجاية باش نرجع مع تيك نيوز، نرجع مع البوان روت، ونعم نطلع على حالة كياساتنا وين فما زعما دي بوشون، وين كياسات مسكرة شوية. آخر زادة كيف كيف لبوان دو جور مع إياد الدهماني، كل مرة نحكيو على موضوع يخص لاكتواليتي. نرجع مع الحظ مع فاطمة، صندوق عجب، ذكركم عندكم زوز مواعيد وبرشة أخبار وأكتواليتي حتى للحديش. نرجع بعد موعد الأخبار في أحلى سباحة.
3: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي، وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل، جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشوليي اختصاصات جديدة في الدوا، جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو أفاق الشغل في تونس وفي الخارج. بور بلوس دانفورماسيون umm-tunisie.com. يونيفرسيتي محمود الماتري #umm.
4: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ل 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في أعز الزطور. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض واتفرهد.
5: في مونوبري جونا بروموات، وحتى ل 16 اوت كوكيز بالم دور 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش بينغو سفرناش بلوش.
8: سيف السنه اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش، مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
9: اريدو طور عالمك.
10: معلم الجوتروف هذا
11: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
10: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
11: إي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو، كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي PS5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك، دور الباكو، أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون، وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com، وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
12: Bac en poche, le bon choix pour votre avenir, c'est maintenant. Allo, End Business School, au LAC 1. Préparez-vous pour votre avenir avec des licences reconnues en droit privé et Legal Tech, Business Intelligence, Business Administration, Finance ou Comptabilité. Profitez d'une formation tournée vers l'international, intégrant l'intelligence artificielle et conçue pour répondre aux attentes du monde professionnel. Les inscriptions sont ouvertes. Appelez le 99 76 22 80 ou rendez-vous sur www.lbs.tr. La One Business School. L'avenir en mode intelligent.
1: Radio Mosaïk FM Tunis. Al-Akhbar.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الشواطئ التونسية تسجل خلال موسم السباحة لسنة 2025 31 حالة وفاة غرقا، فيما نفذت وحدات الحماية المدنية آلاف تدخلات لإنقاذ المصطفي، وبلغ معدل تدخلاتها خلال ذروة شهر أوت نحو 24 تدخلا في الساعة، شملت حالات غرق وحوادث بحرية مختلفة. من جانبه رئيس الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي وطب الكوارث بالديوان الوطني للحماية المدنية الدكتور محمد رضا عراب، يؤكد أن مصالح الحماية المدنية تمكنت خلال الموسم الماضي من إنقاذ 454 شخصا من الغرق، مضيفا أن تونس تسجل في المعدل حوالي 220 وفاة بسبب الغرق سنويا، تشمل البحر والسدود والأبار والمسابح وقنوات المياه ومختلف المسطحات المائية. والحماية المدنية تشدد على أن معظم حوادث الغرق يمكن تجنبها عبر مراقبة الأطفال باستمرار واحترام الرايات التحذيرية وتجنب السباحة أثناء اضطراب البحر أو في المناطق الصخرية والتيارات القوية. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تؤكد أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وأعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. والوزارة توضح في جواب عن سؤال كتابي حول أزمة قطاع الألبان أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، ولا سيما تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن مذكرة التفاهم نتاج عمل مجلس الأمن القومي الإيراني، مؤكدا ضرورة إلزام الولايات المتحدة بالوفاء بما وقعته، مضيفا أن المذكرة تمثل مدخلا لأي مغاضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن محادثات جديدة مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعد الظهر، وذلك بعدما علق شن ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. CNN تذكر عن مصدر مطلع قوله أن القيادة المركزية تدرس جميع الخيارات، معترفة بحاجتها إلى إعادة تقييم الاستراتيجية. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي في سبار إكسبريس. دمتم على اتصال.
1: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
13: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: أريدو، طور عالمك.
14: سبور إكسبريس.
15: صباح النور للجامعة التونسية لكرة القدم، طلبت من الرابطة تقديم توضيحات حول الخطأ اللي ترأ خلال سحب القرعة متاع البطولة، وطلبها بإعادتها سحبها لتفادي أي إشكال أو تأويل. من جهتها الرابطة راسلت الأندية وطلبت منهم بمدى ملاحظاتها كتابيا في خصوص عملية القرعة. كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي أكد للنجم مهدد بعدم خوض البطولة، ومهدد أن يكون مشاركته العام الجاي مع اللوات في صورة عدم توفير مبلغ مليار خلال الثمانية أيام هذوما قبل انقضاء الأجل يوم 10 أوت كآخر أجل للنجم الرياضي الساحلي مطالب دفع المبلغ هذا. وهذا جزء من تصريح رئيس الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي من الصفحة الرسمية لتوال.
16: يزمنا توا من هنا الفنيين مليار، ما فيه حتى كلام. راو كان المليار هذيه ما نصوش نعملوه في ثمانيين، راو فين الموضوع؟ راو الموضوع وفيه والمليار مش يجي هذيه بس نعمل فوكاليسوا على الزابونمون حتى بتاذا ليف ابونمون قادان 2000 شنوة و2000 فيرال 7000 ابونمون. كان قلولي اليوم اللي ماش قادرين في ثمانيين في جيبوا 7000 ابونمون، وفيه الموضوع؟ راو الليسانس ما يش لعبة، راي حاجة اوبليغاتوار يزم ما تتعمل ولي ما كنوش واعين به. راهو لتوار تيح للهوات، ماهيش كذبة، ماهيش تخويف، قلناها برشا مرات نعاودها، كلكم مسؤولين، احنا مسؤولين وانتم مسؤولين.
15: نواصل مع النجم الساحلي اللي فاز في مباراة ودية على ترجي جرزيس البارح بنتيجة 2-0 ضد بنتويت مركيهم أسامة عبيد. أيضا تم انتداب المدافع أوشيكبول مدة ثلاثة، المتوسط الميدان الدفاعي أوشيكبول مدة ثلاثة مواسم. إلا ترجي برمج ثلاثة مقابلات ودية الأسبوع هذا، يوم 4 أوت ضد الحزم السعودي، 6 أوت ضد سان بيدرو الإيفواري، و8 أوت ضد مستقبل المرسى. في النادي البنزرتي تم فسخ عقد ياسين كشوك بالترجي. مالك بعيو واللاعب السابق للنجم الساحلي أمضى عقد موسم واحد لفائدة الأمل الرياضي بحمام سوسة. قرعة التشامبيونز ليج والكاف باش يتم سحبها نهار الخميس 6 أوت في القاهرة بداية من نص النهار. الترجي والنادي الإفريقي يمثلوا تونس في التشامبيونز ليج، ترجي جيس وسي اس اس يمثلوا تونس في كأس الكاف. كانت هذه أولى نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونات.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قادم. قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
13: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اريدو طور عالمك.
1: احلى صباح احلى صباح كل يوم من سين الجمعة.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
1: أحلى سباح على مزيكا فيه. مرحبا بكم 8:14 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين ومرسي اللي اخترتوا مزيكا فيه. طريق سليمة المستعملي طريق الكل الناس اللي خرجت كون جيلو أسبوع هذا الناس اللي رجعت تخدم زيدة جمعة هذي نسلم عليكم وين ما موجودين برشا متوينسة يسمعونا خارج تونس والتوينسة زيدة اللي رجعوا يصيفوا هنا عديوا بحضينا إن شاء الله أيامات إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في الاستماع لينا ليلة حتاش معاكم في أحلى سباح وين معانا تلقاو كي العادة المعلومة متابعات اكتواليتي شويه اخر لو بوين دو جور مع اياد دهماني باش نحكيوا على انقطاع الكهرباء واكيد اياد يعطي ديما وجهه النظر نتاعو وديما عاود على الاكتواليتي مع لو بوين روت شويه اخر زاد كيف كيف شنو احوال كياساتنا طرقاتنا الناس اللي شاده ثنيه كان فما حاجه تنجم تعرضكم تعطلكم دي بوشون نعطيكم كل التفاصيل من بعد شويه وكذلك دقيقه حظ مع فاطمه وين تلقاو الابراج الكل ان شاء الله نهار في برشا برشا برشا زهر نهار اليوم هذي كل بيان سور اسويفر بعد ما نخرجوا فاصل صغير ونواصلوا معاكم في احلى سباحة
2: يلا جو
0: سي في سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت مليلة جو
2: عندك أورانج
3: مازلت حاير في لورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فوندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال طموحك هو مستقبلك
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس
4: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
6: أكتيف سيفك
2: سيف سني أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
7: Vous vous projetez en tant qu'ingénieur ou architecte ? Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la mécatronique ou le génie industriel ? À Polytech, l'IA est au cœur de nos formations. Des filières accréditées à l'international, des certifications gratuites, des doubles diplômes et des opportunités de mobilité à l'étranger. Polytech ne vous prépare pas seulement à exercer un métier, elle vous prépare à créer celui de demain. Inscription ouverte au 29 21 00 31. Ou sur www.pi.tn. العرض الأضخم والأقوى جماهيريا الزيارة لأول مرة في سيدي حسين يوم 4 أوت بساحة دار الجمعيات سيدي حسين ليلة تبقى في البال كونوا في الموعد بمساهمة ولاية تونس، كوفة شاكيرا، كوفي كاب، صافيا، اتصالات تونس، قهوة بنيدر، بلدية سيدي حسين ومزيكا فام.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح. سيف سنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. سبوتيفاي أطلقت رسمياً توب تو سبوتيفاي، الاسيستان إيا جديد اللي يخلي لزابوني بريميوم ينجموا يحكيوا مباشرة مع الابليكاسيون. نجم تكتب ولا تحكي مع سبوتيفاي وتقولها أعمل لي بلاي ليست حسب المود متاعي، اقترح لي بودكاست على موضوع معين، وريني أوديو بوك ينجم يعجبني، أو حتى تسألها على الهيستوريك دي كوت متاعك ولي ريكومنداسيون المناسبة ليك. الفيتشر مازالت أون بيتا وحالياً متوفرة كان في إيرلند، لزو إسا والسويد. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تيك نيوز باي تي تي. صيف السنة مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. ابدا سباحك

0: كيف تسبحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: شاليليكس أولترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
2: واغود مرحبا بكم جديد، تحية كل السواق اللي يسمعوا فينا في كرهبهم، إن شاء الله طريق سليمة ليكم. نعرف اللي أكثر حاجة تقلق في الثنية لي بوشون لي زومبوتياج، تعطي لي ساعات واحد قاس درابي البلاصة وما قراش حساب إنه القدام الكيس يكون مسكر شوية. أنتو كاح نحاولوا نعطيكم المعلومة concernant le point route. justement اليوم notre consultant point route كل عادة مراد الجويني دخل معنا باش يعطينا فكرة على كيساتنا. مراد مرحبا بيك وتحية ليك.
3: صباح النور لينزا توت ليكيب وكل اللي يسمع في أحلى سباحة لموزيكا فام.
2: يعطيك الصحة مراد، إن شاء الله مسهلة ومسرحة اليوم.
3: وي تبيت شمانة بطبيعة الحال حركية اللحظوة فيها كثافة في عديد المحاور، سينو في بعض المحاور الأخرى نخاف فيها الحركة عادية. إذا نبدأ بالشيك الكياسات اللي فيهم كلكو زنبوشمون، شفتو على مستوى جي بي ويت وإحنا تاخرين إذا وسط العاصمة سيركولاسيون نلقاو على مستوى النحلي وتتواصل إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي، بعد هي نلقاو الانفراج في الحركة وإحنا تاخرين إلى وسط العاصمة. سينو كيف كيف زاد الروتيكس انطلاقا من دندان ووصولا إلى المطار، لاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى محاور باب شعدون، زيدوا نقدموا شوية القدام على مستوى محاور أريانا، بعد هي نلقاو الانفراج في الحركة وإحنا ماشيين إلى المطار. وسط العاصمة على مستوى شارع شارل نيكول وإحنا تاخرين إلى ساحة باستور، ومنها عبر شارع محمد الخامس واحنا داخلين الى ساحه 14 جانب، لاحظوا حركيه فيها كثافه خصوصا على مستوى شارع الويبراي، شارع خير الدين باشا سينو، على مستوى شارع الحريه، شارع طيب المهيلي، مروج صامدي الطريق اللي قاعدين يسمعوا فينا نجم يجيبوا من غادي لان هي قل امبوشمو. وسط العاصمه هذا كيف على مستوى شارع جمال عبد الناصر، شارع المونجي سليم، من لاحظوا حركيه فيها بدايه كثافه في الجولان، نهج تركيا ثم نهج سعد زغلول، كيف زاد لاحظوا فيه حركه فيها بدايه كثافه في الجولان، شارع المنصوري واحنا ماشيين الى ساحه الزلاز نفس الشيء، هذا كيف الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان. طبعا يجب ناخذ هذا كذلك بعين بعين الاعتبار الارتفاع في درجات الحراره، وهذا ما يجب ناخذه معناه كبعض نصائح خصوصا على مستوى السياره اللي باش نقلنا من مكان الى اخر، ماذا بينا نستقبلوا الماء نتاع الرادياتور، نستقبلوا هذا كذلك البريسيون نتاع البنو معناها نستقبلوا الزيت نتاع المحرك. احنا هذا كيف السياقه نتاعنا تكون امنه، كيفاش تكون امنه، سنتور سيكوريتي، نخليوا هذا كذلك مسافه امان كافيه بيننا وبين السياره اللي قدامنا حتى تمكننا من رده الفعل عند الاقتضاء، التخفيف من السرعه اجباري خصوصا على مستوى طرقات السياره اللي يجب نستخدموا ب 110 كيلومتر في الساعة، الطرقات الوطنية لازم ماشي نفوتوا 90 كيلومتر في الساعة، نبعثوا على عامل المجازفة، المجازفة ممنوعة، اشتياط الخط المتوسط، لهذا بالنسبة للسواق، بالنسبة للدرجة النارية كيف زاد مطالبين بوضع الخوذة، بالنسبة للسيق واللي راكب معاه، وماذا بينا زاد كذلك يقوموا معناها حتى بالعملية نتاع المناورة، راهو ما ندوبلوش على اليمين، راهو ندوبلو على اليسار، معناها العملية اللي على اليمين باش ندوبلو بها هذيك راهي معناها عملية غير قانونية، بطبيعة الحال في بعض الأحيان زاد كذلك تكون مخطئة لأنه لون دو البور بالنسبة للسيق هو اليمين نتاعو، دونك ماذا بينا العملية تكون على اليسار المجاوزة، قبل المجاوزة، أثناء المجاوزة، وبعد المجاوزة، ردوا بالنا حتى تكون السياقة متاعنا أمن. هذا ما نجمو نقولوه توا المستعملين طريق ليندا، نتمنوا لهم إن شاء الله بون ديبيت سمان وسياقة أمن للجميع
2: إن شاء الله. مراد قبل ما تقدرنا عندي ليك سؤال كنت نجم تعطينا وأنت تبارك الله تتبع في كل يوم معناها في الحركة المرورية، توا كان قارنوا شهر جويليا بأوت حركية الكونجيات، ناس تدخل ناس تخرج بوغ لاندي كيما نهار اليوم، مقارنة بالكل اثنين يمكن من شهر جويليا الحركية نجم نقولوا أكثر أقل.
3: بطبيعة الحال بطبيعة الحال لين ده بس نقاو أكثر شوية لأن نعرفوا مشاهرين متاع الصيف اللي هم جويليا وأوت وأكثرية معناها اللي يبقى فقول الكونجيات ولا أكثرية معناها الكادونس متاع السيركولاسيون ديما نلقاوها في الموادوت، علاش؟ لأن الموادوت تلقى فيه معناها برشا كونجيات، ففي شك زاد يجب ناخذ بعين الاعتبار زاد مواطنينا بالخارج، ناخذ زاد كيف زاد بعين الاعتبار معناها ضيوفنا اللي هم يجيو باش يعطيو تحتنا، فبالتالي باش نلقاو حركية خصوصا على مستوى الطرقات اللي هي تكتسي الصبغة السياحية على مستوى الطرقات الشاطئية، كيف زاد على مستوى البونليو هون زاد في تونس نلقاو الحركية فيها
2: والبياج وكل شيء.
3: بيانسور وهذا علاش احنا قاعدين كل يوم نعطيو نصيحه معناها مستعملي الطريق حتى تكون انتي رافيل من ناحيه ومن ناحيه ثانيه جزء كيف نعطيو بعض النصايح اللي تقيهم من شر الوقوع في الحوادث.
2: يعطيك الصحه مراد، هما حاجات ساعات واحد يقول بديهي ولكن التذكير بهم مهم جدا، على خاطر ساعات بالحق وانت تسوق على الكيس تقول يا اخي كيفاش يدوب على اليمين ولا بالعكس، دونك ينسى كلينيوتون اللي هي حاجات بسيطه ولكن مهم برشا نذكروا بها لسلامه الجميع وتتعدى ان شاء الله عطله باهيه للناس الكل. نشكرك برشا، يعطيك الصحه نوتر كونسلتون روت مراد جويني على المداخلة كل يوم لقيت هذين، نعطيكم لو بوان روت على كياساتنا وطريق السلامة للناس الكل.
1: الجيل الجديد من زيوت شاليليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس.
0: ابدأ سباحك بأحلى صباح.
2: في أحلى صباح مازلنا مواصلين معاكم برشا أخبار أكتواليتي باش نتابعوها مع مداخلات مع الضيوف ما يفوتكم حتى شيء تحلو موزيكا فام وأحلى صباح وتقعدوا تسمعونا للحداش وانتم قاعدين نجيكم المعلومة لانفورماسيون وين انتم موجودين ونتابعوا بطبيعة كما قلت الأخبار كل والأكتواليتي شوية آخر يجيب حذينا إياد دهماني لو بوان دو جور مع نحكيو على أزمة الكهرباء دقيقة حظ للناس اللي فاتتها قبيلة شوية مع فاطمة شنو الحظ مخبيلكم زعما في نهار اليوم شلا ديما كان الأخبار الباهية صندوق عجب في موعده الأول يكون شوية يخرج ده معنا كيف كيف في أحلى صباح وبرشا أكشواليتي ومتابعات نتابعها مع مراسلنا مع ضيوفنا حتى الأحداش في أحلى صباح نرجع بعد الفصل
4: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش سفرناش بلوش
5: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي بألفين والاكثر والعب على ما اريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
6: اريدو طور عالمك مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسمو ذكريات جميلة ونعيشو لحظات ما يتنساوش نهار 3/4 أوت الموعد بيش يكون مع الفنانة

0: غسان يمين هو فنان لبناني جمع بين الغناء التأليف الموسيقي والعزف على البيانو. المرة هذه في عرضه مني إلى أزنافور، غسان يمين باش يعاود يحيي واحد من أكبر رموز الأغنية الفرنسية والعالمية، شارل أزنافور. لكن ماهيش باش تكون مجرد إعادة لغني، أما باش تكون قراءة جديدة تحترم روح الأعمال الأصلية وتقدمها برؤية موسيقية معاصرة، وهذا الكل بمرافقة الأوركسترا الأوروبية. غسان يمين نجح باش يبني مسيرة تجمع بين الإبداع والبحث الموسيقي، وفي كل مرة كان حارس كونه يجمع بين التراث والتجديد. نهار 3 4 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنان اللبناني غسان يمين. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة Orange, UBCI, Gat Assurance, Medelis, Tunisair, Anikal Rasmi Lil Maharajen et Mosaic FM. ابدا سباحك بأحلى سباح.
1: نانسي أوليمان.

0: أحلى سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: 8:36 دقيقة على موزيكا فين. مرحبا بكم من جديد معنا في أحلى سباح وقيد لو بوان دو جور مع إياد الدهماني.
0: لو بوان مع إياد الدهماني.
1: إياد صباح النور. نهارك
2: صباح النور ليندا وعودة ميمونة تحية المستمعين الكل. إن شاء الله موفقين يا رب.
1: إن شاء الله. اليوم نحكي على أزمة الكهرباء.
2: أي اليوم قلت فرصة باش نحكيه على اللي صار في سورتو في شهر جويليا, أزمة انقطاع الكهرباء اللي صارت, سورتو إنه فما حاجات اللي يمكن المواطن وإلا المستمع ما عندوش استعداد باش يسمعها في قلب الأزمة. تجمش تجي البشر وقت اللي هو 50 درجة سخانة وما فماش لا ضوء لا ماء لا تليفون لا انترنت, وتقول له إيجا نفهموا الأسباب العميقة وقت
1: ما يسمعك.
2: دونك الحمد لله رجعت الأمور لوضعية خلينا نقولوا شبه عادية, ووقيت إنه نفهموا هالأزمة منين جات. بيصير احنا كي نشوفوا كل التصريحات اللي اتقالت انه الانطلاقه ديما الازمه نتاع ارتفاع الحراره والا معناتها القبه الحراريه اللي صارت وغيرها, ولكن في الحقيقه في تقديري هذايا ماهوش تفسير مقنع, لانه في اخر المطاف هي معناتها القطره التي افلت الكاس. ما نجموش نجيو معناتها كاس كل يوم قاعد يتعبى نجيو للقطره الاخيره نقولوا هي اللي مسؤوله. دونك المشكل ماهوش غاديك. كي باش نفهموا احنا المشكل علاش قص الكهرباء, نتصور المستمعين اليوم مع الكلام اللي يتقال الكل اصبحت واضحه الحكايه, هو انه في فتره الذروه عندنا انتاج نتاع كهرباء اقل من الاستهلاك نتاعنا. دونك اللي ننجوه احنا ككهرباء اقل. هل انه هذايا جديد؟ في الحقيقه لا. انه كي نرجعوا احنا نشوفوا 3 أو 4 سنين الاخرين, نرجعوا حتى 2022 ناخذوا على عام كامل, توا نلقاو انه تونس الاستهلاك نتاعنا نتاع الكهرباء فيه 10% مستورد. بيصير كي نقولوا مستورد سي اسونسيلمون من اشقائنا في الجزائر, وكي نقولوا على عام استوردنا 10% بيصير الاغلبيه تكون في اوقات الذروه اللي هي تكون في الصيف. الصيف علاش؟ لسببين, اولا ارتفاع درجات الحراره وارتفاع عدد السكان, خاطر احنا عندنا من جهه التونسيين بالخارج اللي يرجعوا, ولكن اسونسيلمون السياح اللي يجيوا لتونس. دونك طبيعي انه الاستهلاك يرتفع في الفتره هذيك. به لهنا يمكن من الحاجات اللي زادت اثرت بشكل كبير هي مساله التكييف والا الكليماتيزاسيون, اللي اليوم التقديرات تقول انه في تونس فما تقريبا 2.7 مليون كليماتيزور اللي يبداوا يخدموا مع بعضهم في اوقات الذروه في الصيف. اي سورتو انه نفس التقارير تقول انه القسم الاكبر من الكليماتيزور هذوما راهو ما يخضعوش للمعايير التقيه صح, بمعنى انه يبداوا دو موفيز كاليتي ولا دو باد جام, اي دونك يستهلك برشا طاقه ويخرج برد اقل.
1: هو فما اتيكيت تتحط نتاع اقتصاد,
2: ولكن ولكن مش كل المكيفات اللي تتباع تدخل من المسالك صحيح. اي دايور شفنا انه بعد الازمه نتاع الكهرباء صارت حمله لي معناتها مراقبه المكيفات اللي قاعده تتباع في السوق. دونك هذايا معناتها واضح انه الانتاج نتاعنا اقل. يقعد السؤال اللي يتطرح واللي الناس تطرحه, يقول لك باهي علاش ما حضرناش رواحنا, علاش ساعة علاش عنا 4 سنين استوردوا السنه صارت لنا مشكل. على خاطر اون ابري لو ريسك انه اذا انت عندك مورد واحد اللي هو اشقائنا في الجزائر, دونك اذا هو عنده مشكله ما عندكش حتى حل. احنا شفنا انه صارت ازمه ولا مشكل في ان سنترال جزائريه في سيدي عقبه اللي هي تشمل الشرق الجزائري ولكن ايضا البارتي اللي احنا نستوردوها كتوانسه. دونك القاو رواحهم اشقائنا الجزائريين في وضعيه ما ينجمش يعطيك, وريسك انه يلقى روحه هو في البلاك اوت. على خاطر نذكروا انه راهو وقت اللي الشبكه تبدا تخدم والاستهلاك يكون اكثر من الكهرباء المتوفره في الشبكه فانه يقف السيستم وبرا عاد بعد شنو اللي باش يرجعوا. دونك السنه هذا اللي صار هو زاد خلانا نفهموا انه فما ما

0: حذير متاع انه تعتمد على ان سوليوشن دو معناتها ديورجانس من بلاصه واحده. هذه جنب به يقعد السؤال كما قلنا علاش ما عملناش سنترال زايده لهنا. يلزم نفهموا الوضعيه متاع ستيك. ستيك خاسرة وعندها مديونية وأصلا حتى الكهرباء اللي نستوردوا فيها راهو معناتها نخلصوا فيها بالتقسيط وبالكريدي دونك معناتها. وهذا سي ستركتوريل، هذا هيكلي راهو ماهوش جديد. علاش هيكلي؟ احنا كي ناخذوا الكيلو واتر قداش يتكلف على ستيج باش توصلوا للمواطن في الدار؟ تقريبا شيفر نذكروا 480 ملي. بقداش تبيع فيه؟ تبيع فيه أموين بميتين تسعين مليم. دونك كل كيلواتر نستهلكوه راي ستيك خسر فيه تقريبا 190 فرنك 200 فرنك.
1: كيفاش الكونكومبل اللي خسر هذيك بعد كيفاش
0: نعمل؟ مش الكونكومبل هذيك معناتها احنا في بلاد اللي الأسعار متاع الكهرباء ما يشهر انه الدولة هي اللي تحدد الأسعار ومن بعد هذا هو ما يسمى بالسوبونسيون ولا الدعم انه الدولة هي اللي دعم. ولكن الشركة اللي هي خاسر واللي هي المواطنين قسم منهم ما يخلص الفاتورة متاعه واللي بروفيسيونيل قسم منهم ما يخلص والدولة الإدارات متاعها والمؤسسات متاعها قسم كبير منهم ما يخلصش. آخر تقرير خريطه قل تقريبا اشتر الفلوس اللي استيج تسيلها الحرفاء تسيلها للدولة. دونك تلقى روحة استيج في وضعية غير قادرة اللي هي تعمل لانفستيسمون نيسيسير. ما فماش كان هذي، فما زادة كان فما التعويل في نظرة مستقبلية انه السولير او الطاقة الشمسية باش تغطي النقص هذي. اولا احنا عملنا برشا روتار في مشاريع الطاقة الشمسية متاعنا، هذا جانب. جانب ثاني انه الطاقة الشمسية ما تنجمش تعوض لي سنترال اكزيستانت. علاش؟ على خاطر الطاقة الشمسية تمشي في النهار ولكن انت في الليل محتاج زادة الكهرباء، ولي سنترال ما همش معناتها أنبوبة اللي باش تحلها وتسكرها تقول انت تو في النهار نسكر سنترال وفي الليل نحلها. سن مارش با كوم سا،
1: معناتها الطاقة الشمسية وحدها مش حل.
0: الطاقة الشمسية وحدها ماهيش حل. دونك اليوم يمكن الحل ينجم يكون في 2028 على اساس انه يدخل البروجي الماد اللي هو باش يسمح لنا انه هو شنو سي كابل بين تونس وايطاليا الى بي ديريكسيونيل معناتها في الاتجاهين، يسمح لنا وقت يكون عندنا انتاج وافر للطاقه باش نصدره لاوروبا، وفي نفس الوقت كيف نحتاجه نجمو نستورده من اوروبا. ولكن زاد الطاقه نتاعو 600 ميجا وات ماهيش الحاجه، حاجه كبيره ولكن ماهيش الحاجه اللي باش تعطينا
1: يعني مصدر من ضمن مصادر اخرى.
0: يعني صح. هو داير اليوم في العالم الكل كي نحكيو على الطاقه نحكيو على الميكس انرجيتيك. هذا حتى رو البروجي الماد مازالت قدامه تحديات، على خاطر انت صحيح عندك كابل باش تربطه باش توصل لأوروب، ولكن اليوم اللي صار في سيف سناء يبين زادة الحاجة متاع الريزود وديستريبيسيون ولا شبكة التوزيع لي انه تصير المانتونونس نتاعها، على خاطر كل خبراء يقول لك اليوم عندنا اون بيرت كيما في في السونيد يقول لك عندنا بيرت بتاع ما. حتى في التوزيع متاع الكهرباء عندنا بيرت، عندنا زي شفنا قديش من ترانسفو، شفنا لي فيديو اللي يتحرقوا، شفنا لي كابل اللي يتقصوا، شفنا انه الشبكه هي بيدها محتاجه الى تهيئه. دونك اذا باش نلخص وهذه كل، اولا السبب ماهوش فقط درجه الحراره بقدر ما انه عندنا مشكل هيكلي انه احنا نستهلكوا اكثر من اللي ننجو من الكهرباء، نستوردوا عاده من الاشقاء في الجزائر. اسنا صار مشكل ما نجمناش نستوردوا، دونك وصلنا للوضعيه هذه. اذا راهو الوضعيه رجعت لوضعها الطبيعي وقت اللي رجعت الجزائر تزود فينا بعد ما حلوا المشكل نتاع السنترال.
1: على ذكر التزويد، فما امكانيه اكتفاء ذاتي يتحقق في السنوات الجايه اذا كان المصادر تحكي عليها المتعدده والطاقه الشمسيه وغيره نجموا معناها
0: برشا شروط يلزم تتوفر. اولا يلزم ستيغ يكون عندها لي مويان دانفيستير في دو نوفيل سنترال تيرميك، يلزم المشاريع نتاع الطاقه الشمسيه الكلهم يمشيوا بسرعه، يلزم نعملوا مانتونونس للريزو نتاعنا، صيانه للريزو نتاعنا باش حتى البروجي الماد يخدم بطريقه عاديه. دونك الموضوع كي نرجعوا نلخصوا راهو وضعيه ستيك اللي هي هيكليا خاسره، تخسر في الفلوس كل ما تنتج كهرباء وكل ما يتم استهلاك كهرباء هي تخسر في الفلوس. الدوله لو نذكروا عام ناول 2025 اعطت دعم للطاقه تقريبا ب 7000 مليار. 7000 مليار تقريبا زادة 55% منهم، معناتها اكثر مشتر مشاو للستيك. برشا ناس كي يسمعوا الدعم الطاقه مش بالو الدعم تاع ليسونس وال لا لا اسونسييلمون اكبر بوست هو الدعم نتاع الكهرباء. دونك هذا يلزم يخلينا نعاود ونفكروا في المنظومه ككل كيفاش يتم اعاده هيكلتها، ماهيش مساله نتاع جوست انه تجاوزنا مشكل
1: يعني.
0: ازمه عابره، فما مشكل هيكلي نخمو فيه طونك ما عندناش مشكله. طونك اليوم عندنا مصادر نتاع حلول مع اشقائنا في الجزائر، ولكن انه يتم التفكير في الملف نتاع الطاقه وخاصه الكهرباء وايجاد حل للمشاكل المتراكمه هذه كل هو الطريق الوحيد باش نحلوا المشاكل نتاعنا
1: ان شاء الله. انتوكا احنا شفنا مع الغيشوفمون كليماتيك وشفنا بعض بلدان في اوروبا اللي عرفت ايامات سخانه ما عندهمش دي كليماتيزور واللي يخموا زاد هما باش يعملوا لي كليماتيزاسيون وغيره. ربما هي الازمه الطاقيه بطبيعتها عالميه، ولكن في تونس نقراو حسابنا كما قلتي استباقيا. ان شاء الله الصيف الجاي ما يقصش بكل الضوء، زعما في عام نجم نقدموا نبداو اليوم الحجره الاولى لو طون لي
0: أول كان ندخلوا أكثر مشاريع متاع الطاقة الشمسية نقصوا برشا من المشاكل هذه. سورتو أنه إن شاء الله زاد أشقائنا في الجزائر معناتها تقعد عندهم لكاباسيتي باش وقت اللي نحتاجه أيضا نجموا نلتجؤوا للشبكة الجزائري.
1: بالضبط، مع التذكير ديما ميساج خنقولوها ترشيد شوية الاستهلاك، خاطر زاد وقت اللي يكون نون بلان ريجيم الكليماتيزاسيون نعرفوا عنا كم عام عامين تالي ديما يجينا كالاس ام اس مستيك بربي
0: 26
1: باش الناس الكل تبرد، خير ما يتقص علينا الناس الكل. أي خاصة اليوم الهاير سخون فيه درجات حرارة أكثر 5 درجات من المعدلات العادية. يعطيك الصحة إياد، نشكرك برشا، ملتقانا غدوة وكل يوم داير تير تشار جويلية تكون بحضين القيت هذية عاود على موضوع يخص حياتنا اليومية الأكتواليتي في تونس وفي العالم. كانت هذية Le Point du jour. أدوما إياد.
0: أدوما إن شاء الله. Le Point مع إياد الدهماني. إبدا
1: سباحك بأحلى سباح. باش نمشي وبعد شوية موعد أخبار التسعة على موزيكا فيم مع زميلتنا أمام علي من قسم الأخبار، وقبلها دقيقة حظ زعما اليوم الزهر شنو مخبيكم إن شاء الله كان الأخبار البيئية والأخبار الطيبة بيان إيفيدامون. وبعد الأخبار أبارتين من التسعة نمشي في برشا متابعات مع الأكتواليتي، نمشي بوا مارشي صندوق عجب وأصواتكم وشوية خد داير باش نحكيو على حملة تشجير 200,000 شجرة هذية أكيد لإعادة إحياء الغطاء النباتي بعد الحرائق اللي صارت مؤخرا، وبرشا كلام اتقال حول الموضوع. وين هالحملة هذية؟ شكون اللي قام بها؟ وعليش بعض الخبراء يقولوا مش وقته راهو التشجير ما يصير جوست بعد الحريقة؟ صحيح من الغلط نفهمه بعد شوية. معنا في أحلى سباح راجعين معكم، ما تبدلوش الموجة، قد معنا على موزايكا فين فاصل وراجعين.
2: بيبيسيتي بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيف سيفك
5: سيف سنيب، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
6: وريدو، طور عالمك.
7: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
8: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
7: النقاش به في حصة إذاعية.
8: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
9: يقول لك أعطيني وي.
7: أكثر أخبار.
8: مصادر مطلعة لمزيك.
7: أكثر تحاليل.
9: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعارها.
10: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
7: أكثر حكايات.
11: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
7: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها.
11: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
7: استهتار بالنظافة فوق الخيل. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايكا فام.
12: يلا جو
13: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
14: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا اكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات اخرين.
13: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كادوات ملي يلا جو
14: عندك اورانج.
15: ابدا سباحك باحلى سباح.
16: احلى سباح
15: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
16: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
17: بداية أسبوع موفقة، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم مع ثالث يوم من الشهر أوت، الشهر طاقات الحلوة، الأخبار الحصرية أو الأخبارنا باش تكون للحمل. نهارك مليان حركة، أفكار جديدة، استغل طاقتك في الحاجة اللي تحبها وخلي ديما الابتسامة عنوانك. الثور، ارتاح شوية ومستمتع، نحبك بالصيف، ممكن توصل لك أخبار تفرحك وإلا تلقى فرصة صغيرة تبدل مودك للأحسن. الجوز، إيش قولك إن تعبر على مشاعرك أكثر، راهو الحبيب يستحق منك كلمة حلوة. وانت يا سرطان، صيفك راهو باش يكون مليان توازن، فرحة، صيفكم زيدة للمة والاحتفالات الزينة. إلى أسد، خفف من التسرع وخذ وقتك باش تستمتع بكل لحظة. إلى عذراء، ميسيلش انت زيدة كنت تستغل الصيف باش تقرب أكثر للعائلة وتعيش مغامرات ممتازة. حتى الميزان، خصص وقت للعائلة ولروحك وما تنسيش زيدة اللي هي الراحة إنجاز. إلى عقرب، سامح وأنسى الماضي وخلي قلبك منفتح حتى للبدايات الجديدة. وانت يا برج القوس، هوني نحكي على القوس الناري، المغامرة صحيحة حلوة لكن خطط قبل اي سفر وإلا قرار كبير. إلي جدي، الصيف فرصة باش تجدد طاقاتك، تعيش لحظات حلوة وتقرب من الناس اللي تحبهم. خلي فضلك كتفاؤل يرافقك، استمتع زيدا بالشمس، البحر، اللمة، واصنع ذكريات تبقى معك. الدلو، طاقتك هادية وإيجابية، ركز على الحاجات اللي تفرح قلبك وخلي زيدا الصيف يبدل الجو معك. ونكملوا مع برج الحوت، انت نجم النهار، حضورك قوي وما تمشي وثقتك في روحك تجيب لك فرص حلوة.
15: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
16: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
18: ابدأ سباحك

0: أحلى صباح. أحلى صباح.
1: صباح النور من جديد، مرحبا بكم. 8:57 دقيقة على موزايك اف ام. طريق السلام عليكم، ميرسي اللي اخترتوا موزايك اف ام. الناس تسمع فينا من 6 متاع الصباح، احنا معكم لل 11 في احلى صباح، واللي التحقوا بينا توا نقول لكم مرحبا. مازالوا ساعتين في الاميسيون باش نسمعوا فيهم صوتكم شويه اخر في صندوق عجب، باش تكون لنا متابعه شويه اخر زاده مع لو بوان مارشي، اسوام واسعار وبورصه الخضره الغله اللحوم والاسماك وغيرها. معنا شويه اخر زاده بعض الاخبار متابعه أكتواليتي، من بينهم نحكي على حملة إعادة تشجير 200,000 شجرة بعد الحرائق اللي صارت لإعادة إحياء الغطاء النباتي. التفاصيل الكل ناخذوهم بعد شوية، شكون قام بالإنيسياتيف هذية وين باش تصير بالضبط، وفيها الدعوة هذية مشاركة من صنع محتوى، ديز انفلونسور، زيدا ممثلين، نواب عن مجلس نواب الشعب وغيره، الكل تجندوا للحملة هذية. شوية آخر زيدا كيف كيف نحكي على إنيسياتيف جيد من عند شخص هو سائح أجنبي جاي لتونس في عندي عطلة، ولكن قام بأكسيون سيتويان، دارت برشا على لي ريزو سوسيو، برشا فرحوا برشا تأسفوا إنه جاي مشي عندي عطلة، رسات له يصلح في الكياس، برشا شافوا الفيديو فهموني على شكون قاعدة نحكي. هذه شوية خرطة نحكيو عليها زادة كيف كيف بالتفصيل في أحلى صباح، وبرشا أخبار أخرين حتى للحديش. خليكم موعد أخبار التسعة على موزاي كافي مع زميلتنا أميم عليا، ونرجعوا
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب،
4: يقول لك وعطيني وين
2: أكثر أخبار،
3: مصادر مطلعة لمزيك،
2: أكثر تحليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار،
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات،
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال،
7: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها،
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
4: استهتار بالنظافة فوق الخيل،
8: سيريو كما يجب.
2: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
9: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
10: بينجو
9: سفرناش يبلوش
11: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو، شارجي بألفين والأكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS، ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
12: أريدو طور عالمك.
13: أنا سحرور،
14: وين جي جي؟
13: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
14: السيف جي والبروغرام كالعاده بحذينا في ماجيك سيتي، نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام، كل لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
13: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي،
14: نستناوكم في ماجيك سيتي، تيني سيتي وازور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
15: جمهور مهرجان بوغارنينو الدولي، الموعد يتواصل من 4 إلى 9 أوت مع سهرات تجمع الموسيقى والمسرح من تونس والعالم. 4 أوت أجواء كوبية مع راول باز وسومو سناي. 5 أوت سهرة استثنائية من الجزائر مع إيسي نارا وسلطان جناوة. 6 أوت موعدكم مع المسرحية الكوميدية إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي. 8 أوت لقاء فني يجمع مونو بلانكو من المكسيك والفرقة الوطنية للفنون الشعبية من تونس في احتفاء بالموسيقى والتراث. 9 أوت الفنان أمين بابيلون في سهرة ما تتفلتش. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من 22 جويلية بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنينا الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
12: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تحدد 4 مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت. وبينت الإدارة في رزنامة الأجل القصوى أن اليوم 17 من أوت يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. والإدارة العامة تضيف أن 20 من أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد، كما حددت يوم 25 من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباحا من الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري، و 28 من أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد.
10: والإدارة العامة للأداءات تفسر أن هذه التواريخ تمثل آخر يوم من الأجل القانونية المحددة لإذاعة التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإذاعها. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الشركة الحكومية المشغلة لشبكة الكهرباء في كوبا تعلن أن الشبكة تعرضت لعطل المساء أمس الأحد، ما أغرق البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة في الظلام مع تكرار حالات انقطاع التيار الكهربائي. ويأتي هذا الانقطاع في أعقاب 3 انقطاعات كهربائية شاملة شهدها شهر جويليا في وقت يزيد فيه الحصار النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة من الضغط على البنية التحتية المتقدمة للطاقة في البلاد. والاتحاد الكوبي للكهرباء لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الوضع في منشوراته على موقع إكس وفيسبوك، فيما تتصاعد الضغوط على منظومة الطاقة في وقت تكافح فيه كوبا لتأمين واردات الوقود. إدارة الإطفاء اليونانية تعلن اصطدام طائرتي هليكوبتر لإطفاء الحرائق في اليونان أثناء مشاركتهما في السيطرة على حريق غابات ضخم دمر أكثر من 100 منزل شمال غرب أثينا، في حين أدى اندلاع حريق جديد إلى إجلاء السكان من جزيرة كيفالونيا السياحية الشهيرة. وأوروبا شهدت هذا الصيف حرائق غابات واسعة النطاق بعد موجة حرارة غير مسبوقة وشح في الأمطار، وهي ظروف يقول العلماء أن التغير المناخي فاقمها. أكثر من 2000 رجل إطفاء يواصلون جهودهم لإخماد آخر بؤر الحرائق جنوب غرب فرنسا، والحريق الهائل أسفر عن إصابة أكثر من 260 رجل إطفاء بعدما عملوا على مدى أسبوع لاحتواء النيران، كما أدى إلى تدمير 240 منزلا في أكبر حريق تشهده فرنسا منذ عام 1949. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع ليندا الرحالي وسليم وكامل الفريق. أحلى صباح، دمتم على اطلاع.
16: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة

0: غير المحال.
1: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
2: التسعة وتسعة دقائق في أحلى سباح على مزيكا فم. نهاركم زين الناس الكل ومرحبا بيكم وين ما تسمعوا فينا. طريقة سلامة ليكم مستعملي الطريق الكل, الناس اللي تخدم, الناس اللي في عطلة, الناس اللي في كونجي, التوانسة في الخارج وفي تونس وزد حتى غير التوانسة اللي يسمعوا فينا. اختاروا مزيكا فم معكم حتى للأحداش في أحلى سباح كالعادة, وين تلقى معنا الانفورماسيون المعلومة في وقتها, متابعات اكتواليتي. دايوغ شوي اخر بديش نحكيب على فيديو دارت برشا على لي ريزو سوسيو. اسمه أوليفيه, هو سائح أجنبي جاي لتونس, سنعطيكم بعد شوية التفاصيل. وقام بأكسيون سيتويان عجبت برشا ناس على لي ريزو سوسيو. فما شكون بيان سور كيما العادة, فما اللي ينقد, فما اللي يفرح بالأكسيون اللي قام بها في الحومة اللي يسكن فيها, وكان هو ضيف بحضة أخته اللي هي فرنسية متزوجة بتونسي. فالتفاصيل الكل باش نحكيو عليها بعد شوية مع واحد من أفراد العائلة, كيفاش الجيران, كيفاش على لي ريزو سوسيو كانت تعليقهم تشجيعا لأوليفيه اللي هو جي في عطلة ولا محالة, ولكن حب يعاون, حب يعمل حاجات اللي البعض راها بعين كبيرة بعين إيجابية, والبعض الآخر انقدها وما فرحش بها. تحبوا تفهموا الحكاية كاملة تقعدوا معنا اللحظات ونرجو نحكيه بأكثر تفاصيل على الموضوع. لكن قبل الكلمة ليكم انتوما في صندوق عجب وين توصلوا صوتكم وتسجلوا أصواتكم رأيكم على 71-113 فلتوتاش ريبوندور موزايك اف ام.
1: صندوق عجب.
3: الو صباح الخير. بالله انا نحب نقترح اقتراح على التوانس. احنا محطمين الرقم القياسي في حوادث الطرقات, واحنا الدوله الوحيده اللي في العالم اللي فيها البلايك الكل كيف كيف كلها تونس. علاش ما يبدلوش كل ولايه ونمروها؟ مش على الاقل تنقص. انت تعرف السيد هذاك منين جاي وهذاك منين جاي. مرت عليك يا موزايك, بالله وصل لي صوتي يرحم بوك. رانا الحوادث يوميه. السلام عليكم.
4: صافي صندوق عجب موزايك. انا كل مره يا موزايك نزل عائله ونمشي باش نمشي نعمل غطسه هكا, نقول يا باش نمشي برادو تراسيل اللم في كدبابس كي كل عام لما كدبابس وخل البطيخ والدليع. ايش هي الحكايه تو؟ هما يعوموا وانا قاعد نتفرج. كل عام هما يعوموا وانا اللم في كدبابس وخل البطيخ والدليع. بالله هزوا معاكم ساشيات يرحم والديكم, هزوا معاكم ساشيات ولموا هكا الزبله تاعكم وحطوها في سكاير. راهو عيب هكا كل عام وانا ما نعومش نتفرج في ولادي وانا لما هما يعوموا وانا اللي مفكت بابز وكل بطيخ ود الليع. بالله بلغوا لي صوتي يرحم والديكم وزيك.
5: مرحبا بكم. بالله نحب حاجه تشوفوا لها حل. وقت نمشي للسوران انا نحب الطيبه بالعربي. علاش لي كل شيء بالفرنسي؟ انا ما نعرفش نقرا يا اخي, نحب نفهم بالعربي. انا تحط لي كذا كذا بالعربي, علاش كل شيء بالفرنسي؟ بالفرنسي مو دينا عرب احنا في بالي. يرحم والديكم يا مزيك. هيا شوفوا لي حل بالحكايه دي.
6: احنا موزايك واحنا صندوق عجب. جاه ربي نحب نداء للدوله وزاره الشؤون الاجتماعيه. جاه ربي منحه نتاع الصغار ونهي يا رسول الله. منحه نتاع الصغار كيفاش متلبش هذيا؟ ما فهمتش. في هاي سلاعه تعال قن خل يمشوا منها يبحروا منها. ثم والدين ما عندوش حتى باش يخرجوا ولادهم. يرحم والديكم, يرحم والديكم. سبوا من حتى الصغيرات. راهي ثم ناس تعاني اللي عندها كرني نبض وكرني نصفر. راهي ثم عباد تحت الصفر. يرحم والديكم. سبوا المنحه نتاع الصغار. ثم صغيرات ما وصلوش للبحر باش يمشي والديه يهزوا للبحر باش يتفرهد. يهديكم ربي. راهي ثم ناس شيء اسف. احلى موزايك واحلى صندوق عجب. صالح صوتي يوصل. احلى موزايك واحلى صندوق عجب. ان شاء الله صوتي يوصل.
5: بالله نحب نذكر العباد, نذكر في وقت الكوفيد تتذكروش القحط اللي جاء نتاع العباد؟ تذكروه ولا يدخلوا المجازان شاريو, بعد تبعث رجلها شاريو, بعد تبعث ولدها شاريو. وبعد كيف وفات الازمه وشيء, فما امراه تقول لك انا عندي حرمه عطار في الدار, وبعد هيك كله تلوح في الزبله. المقرونه سوست, السميد دول, والحليب فسد. تو الماء راهو غريبه يا رسول الله. كيفاش انت تحب تشري 50 ولا 20 ستيكه ماء تشري انت وما تخليش لغيرك حتى ستيكه؟ عليه انت يا ربي بجلك على العباد الاخرين. ما وخذك عيبتين ثلاثه كيما يقولوها وعينك ميزانك. والماء مش باش نقطع. راهو جاتك الفازه نتاع الضو. فما جروبات اللي يخدموا بيهم في المعامل كسروا يسمحوا يعاودوا يرجعوا. اللي يمشي يدخل المجازان عبي عبي عبي. الراجل يوصل الدار يعبي, بعد يرجع, بعد يرجع للدار مره يفرغ, بعد يرجع. يا رسول الله.
1: صندوق عجب. ابدا سباح باحلى سباح احلى سباح.
7: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
8: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
7: النقاش به في حصة إذاعية
8: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
7: يقول لك اعطيني وين كملنا اكثر اخبار
8: مصادر مطلع على موزايك
7: اكثر تحاليل
0: انت تقول نسبه التضخم تراجعت اي ولا اسعار
9: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحيه كواجب من واجبات الدوله
7: اكثر حكايات
10: قال لي لا باس يمكنك اقتراض بعض الاموال
7: ذكر السنايدر تعب اكثر منه
10: مع العلم ان مرتبي قد انتهى منذ اسبوع
0: استهتار بالنظافه فوق الخيال
7: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
11: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
12: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
11: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
12: عندك أورانج في دورته الأولى وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وولاية تونس مهرجان الملسين جو يفتح أبوابه لكبار نجوم الفن والطرب في 5 سهرات استثنائية البداية يوم 2 أوت مع النجم العربي إيهاب توفيق في سهرة مليئة بأجمل الأغاني والذكريات وتتواصل العروض مع النجم جنجول وصوت الأغنية الشعبية وليد التونسي وسهرة مميزة للأطفال مع سامي دربز ويزدل الستار يوم 6 أوت بحفل ضخم يحييها النجم التونسي والعالمي بلطي
13: ألو ألو ألو يا عمري وينك
12: المكان الملعب البلدي بالملسين كونوا في الموعد في مهرجان الملسين جو بمساهمة ماء ديليس قهوة بن يدر البنك التونسي للتضامن اتصالات تونس وموزايكا فام
14: بلاش سنتور بدنك يطير وراسك يتضرب صدرك يتكسر وكل شيء يوفى في ثواني أربط السنتور قبل ما تخسر كل شيء المرصد الوطني لسلامة المرور
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: أحلى سباح على مزايكا فام مرحبا بكم مرة أخرى 9:16 تحية لكم وينما موجودين مستمعينا في كامل ولاية الجمهورية كالعادة احنا حاولوا نتابعوا شوية اكتواليتي شنو اللي ساير وشنو خاصة الحاجات اللي زادة دارت برشا على لي ريزو سوسيو نمشيو للمصدر نتأكدوا من المعلومة ونقوموا بمتابعة ساعات لزاكسيون سيتويان حاجات اللي تنجم تعجب الناس على لي ريزو سوسيو تتفاعل معها باش نحكيو على أوليفييه اللي هو جيل تونس كسائح أجنبي جاي باش يعدي عطلة أيامات وريناه على فيديو قاعد يصلح في حفر موجودين في كياس في حومة كارتي عاش فيه هو في الفترة اللي جاي فيها لتونس هالعطلة هذية باش ناخذ التفاصيل بارامون أخته متزوجة من تونسي جاي بحذها وشاف حالة الكياس فحب يعمل بأكسيون سيتويان شفنا زادة كيف أكرم اللي هو فرد من العائلة تنتعرفوا عليه كيفاش يصور في بالفيديو يقول الناس قاعدة تبحر وناس في عطلة وناس شيخة وأوليفيا قاعد يسكر في الحفر في الكياس بين ناس دعمت وفرحت وبين ناس نقدت كالعادة في الريزو سوسيو ديما فما ناس اللي تنقد أتوا نفهموا أكثر الموضوع مع أكرم مفرج معنا على موزايكا فام مرحبا بك يا أكرم
15: مرحبا بكم مرحبا بالسادة المستمعين
2: أي عايشك أكرم مرحبا تحية ليك ونشكرك على المداخلة وعلى توثيق هكا الفيديو هذيك دونك أكرم أنت أوليفيا يجين معناها نقولوا أحنا خو مرت خوك
15: نسيب خويا
2: نسيب خوك بالضبط عمره 57 سنة وجاي من فرنسا
15: 57 سنة جاي من فرنسا هو والعائلة متاعه معه معناها حتى أولاد صغار معناها من العائلة متاعه
2: أي
15: وجاءوا معناها باش يعديوا عطلة مع في دار أخته معناها تسمى معناها في الحومة غاديكا
2: وين غاديكا باش نفهموا بالضبط
15: أي في البحيرة مقابل لسان البحيرة بالضبط
2: باهي دونك معناها الفاكونس جاي باش يعديها بحر وتفرهد مع العائلة بعد شنو اللي صار وعلاش قرر أوليفييه باش يشري السيمان ويشري السلعة معرفش هو وحده شريه ولا دعموه الجيران ولا حكينا كيفاش صارت الحكاية
15: هو والله جاي مع خويا ومرته وانا اخويا مغروم بالمصيد عنده منيو تمشي يخرج يصطاد واحد معناها على اساس باش يعديو معناها هي مات هكا يصطاد ويتبحر ويخرج له الاولاد معناها يطلعوا شيره الكروت غادي في بنزرت عنا فهمت. فما راحني الا انا وقتها ما قابلتوش نهار الاول والثاني اللي جي فيه يجي معناها كيما نقولوا عندنا ديكالاج دورور ما بيناتنا. خشت الصباح انا ما نعرفوش معناها ما شفتوش معناها مني ليه فيس تو فيس من قبل الحقيقه معناها اول مره نشوفه. فانا خرجت الصباح وقتها معناها مازلت قمت من النوم ولقيت واحد ينظف قلت انا بكشي معناها عوان البلديه معناها تحركوش ولا السلط ولا كذا في معناها فيش قاعدين يعملوا غادي. مشيت نصور وكان معناها التصوير هذاك التلقائي معناها حتى كي شفته معناها قاوري بعد رفع لي شاهد الاقل يعني مرت خويا قالت لي راهو
2: بعد البط معناها
15: قولي لي بشي يجي لاني ما نعرفش خويا هذاك نعرف ليه خويا اللي تقابلته مره زاده فهمتني بتعرف انت ما يجيوش ديما مش بشي ولا كي ما فهمش كونتاكت بما اني عايش في فنلندا وهو عايش في فرنسا.
2: ايوه
15: وما في تونس كي باش نتقابلوا مع ساعات نعبطوا مع بعضنا فرد وقت ساعات معناها كيما نقولوا ما
2: دونك انت ماشي في بالك معناها اجنبي قاعد يقد في الكياسه ما بعد ربط الحكايه بي
15: لا من الاول من الاول انا في بالي معناها تونسي ملو شفته من بعيد مع قايم من النوم استقمت وخشت ما عنديش المرايات معناها اسمر شفت الاسمر البشره واحد فهمتني قلت الكبير شعره ابيض وطلع شعره اصفر في الاخر.
2: بيه انت كي سألته في الفيديو معناها هو قاعدين نشوفه في البلاصة فيها ديار مزيانين كل شيء مريقل وينك الكياس حالته رثة للأسف الشديد دونك الهوني معناها هو من تلقاء نفسه شري على حسابه الخاص عاونوه الجيران كيفاش خطره فيها ورافوا السلعة.
15: اي بالنسبه معنا اللي هو معنا هو من الاول خرج تلقائيا ما عنده مربط حتى معنا كيما نقولوا حتى في مخه جاء طافل في السبله كي بروحين بالكهرباء معناها تصارف انت معنا حفر غارقين معنا توصل حفره
2: قاعدين نشوفوا فيهم الحقيقه في الفيديو اي كبار برشا وغارقين
15: لا مش تشوفوا منك ليهم انا حتى سمحني في كلمه كي تحط ساقك اشترى ساقك معنا تدخل في الحفره المواتي تصور انت وفم حفره هكاك
2: اي
15: يجي هو معناها ولكن في الكهرباء ومعناها يشوف فيه كيفاش يسوق ومنه ومنه ما تقلق فهمت كيفاش معناها ما شافش السياسيون هذيك الحقيقة فهمتني قعد من نهارين هذوك وبعد قال باش نمشي نعمل حاجة كيما نقولوا ما نقعدش انا هكاك انا نمشي نعمل حاجة خويا قال له انا معاك بالخدمة ومعايا ولدي فهمتني ونشري لك السلعة وهو كيف كيف أنا خذي شوية السلعة
2: مع بعضهم
15: وأنا كيف كيف معاونتهم أنا تعاوننا الحقيقة بعد فما جيراني اللي عطاول مية معناها نتاع التخليط وكذا واحد فما معناها فما أجي معناها رتريتي زوج معناها يعيشوا برا في طولون تبرعوا حتى أنا هبطت على الفيسبوك اللي حطوا معناها بتيت كارت هكايا دغيا ميرسي واحد بعطوه عطوه معناها النهار الاخر ودفعوا لي كتب ربي كل واحد معناها عطاه
2: لي عنده بشوي
15: المشكله في الحومه هذه اللي فيها بنادي بيرسوناجي معناها الكل معناها
2: كبار في السن
15: اي معناها ملي جيون ما عندناش عندنا جيون واحد بركه هرب اسمه شرفون هكا لوجوا عليه ديما
2: اي تجي تحكي معناها لي جيون على باش يعاونوا
15: باش يعاونوا معناها فيزيكمون
2: اي خاطر جوستومون اكرم على خاطر برشا لاحظوا قالوا توا خلينه راجل وحده هو جاي سائح وظيف بحثين اش بيه ما خرجوش عاونوها وكنت تعطينا الاجابه بما انه اغلبيه السكان في النهج مسنين دونك هذا فهمنا علاش اوليفي كان واحد
15: فما عائله فيها نساء وفما عائله اخرى كيما نقولوا معناها متوفين معناها الرجال معناها ما تنجمش انت تخرجهم ولا
2: كذا ولا حاجه هذا ديجا نقطه فهمناها علاش وحده
15: بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا واخويا اخويا راه عاون فيه مش ظاهر هو اللي عاون فيه لكن هو لهي بكل شيء راه معناها معاه 100% فهمتني حتى ولده من الصباح من 7 تاع الصباح ل 7 تاع الليل معاه
2: يعاونوا
15: بالنسبه لي انا ما نجمش نعاون انا حتى الناس كل يعرفوا معناها صحيا معناها مش
2: تنجم كل انسان ظروفه ولكن ديجا انت وثقت وكنت موجود
15: وعاونت بالتوثيق وحتى هو فرحان كي يشوف فيه نصور معناها يعرف فاهم هو مشي معناها انسان ذكي معناها يفهم يعرف الانسان يجم يعاونه وما يجمش
2: بالضبط به اكرم توا الفكره الكل الحقيقه فيها فايده للمتساكنين للنهج يعطيه الصحه هو فما ناس مهما كانت الحدود والوطن والجنسيه يمشي لاي بلاصه عنده يحب يكون متطوع يحب يعاون يحب يعمل اكسيون هيومانيتير ولا سيتويان يعاون حيوانات معناها شنو رايك في الناس اللي نقدوا الشيء هذا رغم اللي حاجة ياسر محليها وياسر إيجابية معناها معناها قام بها إنسان في نلمو في النهج اللي تسكن فيه أخته والكل راها حاجة تستحق وينجم يعاون حاب يعاون. الناس اللي مالوغوزموت قولوا احنا ما تقول كلام ساعات جارح شم دخلوا شم كلفوا فاش قام فهمت شنو أردك وتعليقك على الكلام هذي وجيسبيغ ما خلطلوش معناها أوليفيه.
15: لا هو خلط له كل شيء لكن احنا ما نشوفوش الكلام الخايب نشوف الكوتي بوزيتيف ديما احنا بوزيتيف خاطر هذاك بلادنا وطننا ترابنا دارنا غادي كبرنا غادي نحب البلاصه هذيك ونحب تونس الكل احنا ما نشوفوش الكوتي نيجاتيف نتاع الناس معنا علي ما عنده ما يعمل معنا باش يكتب لك حاجه باش ياثر فيك لا اثر فيه هو مثلا فما واحد كتب قال معناها والله يعني انا كيما نقولوا كان جيت معناها نجم نعطيه جنسيه ولا كيما نقولوا واحد نعطيها معناها كيما نقولوا نكادو ولكن ما قولوا رفهم ليش طلبت يحب يعطيه كادوات واحد لكن هو عملها راه سبونتاني ما ينتظرش هو حاجه وانا خروجي من الدار معناها الانسان انا الناس يتبعوني يعرفوني معناها انا ما نكذبش الكذب ما نحبش معناها فما حاجه حقيقه حقيقه ماهيش حقيقه ما ندورش بها
2: اي ما بغفو اكرم انت الاجابه نتاعك وحدها شافيه وكيفك تقول لي احنا نمشيو للناس الايجابيين ونقراو التعليق الباهيه الناس اللي تقول كلمه طيبه خاطر الراجل مسكين في الشمس غرقور قايله قاعد يعمل في حاجه محليها اكسيون سيتويان دونك الناس اللي ديما موجودين هذوكم اللي نبروا اللي ينقدوا اللي ما يعجبهم حتى شيء اخرجوا عملوا كيف هو على الاقل قام ببدره ياسر محليها
15: هكا ولا يعملوا كيف هما ما يجموش يعملوا كيفو لانه هما اصلا نيجاتيف معناها في تفكيرهم في حياتهم معناها الحاجه البوزيتيف ما يمشيولهاش احنا نمشيو للعباد البوزيتيف مثال توا صارت بعد معناها ما هبطنا الفيديوهات ثم حمله صارت في زرزونه في التنظيف توا نتصور حسب رايي انا قراس معناها على الفيديوهات اللي شافوها العباد خرجت سبونتاني نتصور ان شاء الله تكون سبونتاني ديما نقولوا احنا نقولوا ان شاء الله حتى ما يعرفوش بالنيات اما هي صارت سبونتاني عباد خرجت تنظف الحومه تنظف الشوارع تخرج تعمل فهمت كيفاش معناها هذيك الحاجه اللي نغزلوها احنا وراو توا بالطرف من برشا عباد تولي تتحرك كيما توا تاع التشجير هذا الناس يحبوا يشجروا يحبوا كذا باهي حاجات احنا مع الشيء هذا
2: بالضبط
15: احنا مع تونس احنا مع تونس الغد تونس النظيفه تونس الباهيه
2: وتونس اليوم زيد خلينا من توا نبداو يا اكرم ما نقعدش نستنيو ديما في غدوه كيما انت بالضبط الاكسيون اللي صارت توا اللي راه حاجه يحب يبادر يحب يعمل يحب يقوم بحاجه ما يقعدش يستنى معناها اليوم يذولي لازم الناس الكل اللي يلقى قدام داره في حومته رينا دي كوميتي دو كارتي ولا قاعد نتبع شويه على لي ريزو سوسيو كهو هذاك هو معناها نجموا كل واحد قدام داره قدام حومته يقوم بحاجات في الاطار هذا اكرم دونك اخر حاجه ونقطه نختم بها معاك
15: حتى قدام دار ولا قدام حومته حتى كي تمشي تاكل ساندويتش انت مش لازم تلوحوا في القعيز هذيك فقط
2: هذيك حاجه بسيطه برشا
15: لانه خاطر وقتها تبدا الدنيا نظيفه ما عادش تلقى وسخه فيك ما عادش تلقى فضلات في الشارع تلقى الدنيا نظيفه تاكل الزريعه خذ شكاره صغيره صب فيها زريعه علاش في القاع وبعد تفرغ
2: بربي على ذكر هذا يا اكرم بربي خليني نحل بارونتيز انت تو جبت على القلوب توا مثلا على كورنيش من الكورنيشات ما عرفش بنزرت ولا نرانا في العاصمه هوني بتاع المرسى او البحيره او ساعات في في في بلايس مهرجانات عيب راهو عيب راهو عيب تجيب معك قلوب وتقشر وتخليها في المدرجات وتقشر وتخليها قدام كرسي بالحجر هذيك في البحيره الواحد واثنين وفي المرسى راهو ما يجيش هز معك شكاره بوبيل على الاقل تحب تقعد على البحر مع العائله قشر قلوب وهز شكارتك في يدك كيفاش تقوم الكرسي تحتك الكلها دايرة معناها بالفضلات فقط هذه ذكرتها يا أكرم خاطر أنت حيرت لي حاجة
15: تمشي للبحر تمشي للبحر تمشي للبحر باش تعوم راهو البحر بحر معناها الناس تمشي باش تعوم وباش تتفرهد باش تقعد في بلاصة نظيفة وتخرج منها نظيفة أنت علاش تخلي الدليع والبطيخ ومعناها حتى معناها المشروبات الغير معناها لائقة تكون في البحر وعائلات قاعدة هز معاك مش مشكل
2: صحيح
15: تحب تاكل لان انا ناكل في البحر
2: ناس كل سرشي وتهز وراها الاوساخ
15: وجزوز بعد خز نهز معايا
2: صحيح
15: ساعة نهز متاع اللي بجنبي ينسى حاجه نهزها مش مشكل هو نسى نهزلو انا
2: او تناسى المهم يقعد كما قلت الشط نظيف والمهم اكرم تكون ديما فما المبادره والانيشيتيف اللي ياخذوها مواطنين عاديين او حتى على الشلام يسالش سائح جاي بحذنا حاب يعاون ما نراوهش بعين خايبه نراوها انه هو قام اكسيون باهية فيها فايدة للحومة هذيك. اكرم حاب نشكرك برشا، يعطيك الصحة على المداخلة. احنا ديما معنا عامل الوقت يتحكم فينا، ولكن ان شاء الله وضحنا النقاط هذوما الكل. دونك اوليفيي نشكروه عن طريق موزايك اليوم من فرنسا، سائح اجنبي 57 سنة اللي جاي وحاب يقوم بالاكسيون اللي كنا نشوفوها على الفيديو. صحيح سي دو بروفيزوار، صحيح برشا يقول لك الحفر بالسيمان مش تعاود معناها يتنحى ومش كيما الزفت وكل، ولكن خير من بلاش تشد مديده لوطون ان شاء الله يلقاو حلول للاشكال هذيك. دونك مره اخرى شكرا لاكرم، شكرا اوليفيي والعائله الكل اللي بالانيشيتيف هذه نجموا يعملوا انسبيراسيون، يعطيو انسبيراسيون الناس اخرين باش يتحركوا زاده في الحوام نتاعهم. احنا مواصلين معكم في احلى صباح على موزاي كافي، باش نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا مع بقيه الاخبار. باش نمشيو نوتراكسيون، شفتوا الحرائق اللي صاروا في الغابات وغيره، نحكيوا على حمله كامله مشاركين فيها ديز انفلونسور، صناع محتوى، ممثلين، نواب، شعب لاعاده تشجير دونك غابات اللي تحرقت. كيفاش وقتاش شنو هالاكسيون؟ تفاصيل بعد شويه.
16: يبدا سباحك

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: مرحبا بكم 9:35 دقيقة على موزايكا كافي. مرحبا بكم في أحلى صباح، إن شاء الله تكونوا تعديوا في أيام تهيلين في البحر شوية بحبيح، كسوسوا الناس اللي تخدم بعد الخدمة تمشي، الناس اللي في كونجي، الناس اللي في عطلة على شتوتنا وبحوراتنا. نسمعوا برشا الجملة هذي تتقال، آه سني فما برشا حريقة، لأ سني الحريقة خرجت على بكري، لأ سني الحريقة من أول شهر جويلية وحتى من شهر جوان. حبينا نفهموا أكثر من ناحية شنو أنواع جستمون القناديل البحر ولا الحريقة الموجودة في تونس وعلى سواحلنا، الأصناف متاحة، هل فيها اللي يحرق بالحق يشوي وفما اللي ما معناها ليه، كيفاش زد كيف نرجعوا خاصة على

0: سفرة ميمونة، ولكن مش نعديو ام تيت اكستري من الكلام اللي قالوه والفيديو اللي شفناها قبل ما ناخذوا معنا تفاعل وتعليق مع سي مهدي عيسى، دكتور في البيولوجيا البحرية مكلف بالبرنامج البحري في الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا. معاه باش نحاولوا نفهموا اكثر حكاية الحريقة هذه على سواحلنا، وهل سبيس هذه زعمة جديدة ولا لا، خاصة انه بعثنا له فيديو وشافها. هذا كل بعد ما نسمعه زياد ملولي ناشط في المجتمع المدني ولاية صفاقس، تسمعه بالصوت وتراه زاده بالصوره اللي الناس تبع فينا على ديجيتال.
1: هذه حصيله تو نتاع صباحيه نتاع لي ميديوس، هذا نوع جديد، نوع مش نوع الاخر، موقع تشد معناتها ما يضربش داخل اليوم الشفار كله هكا انواع مشكله الوان ما هذه كبيره والصغير هذا اللي كل تشوفه فيه. دونك مش كيما الميديوز الزرقاء ما فيش حريق، لكن برشا عبيد اليوم خافوا تحت ما حبش تخرج. هذا في الشفاء
2: رجعوا لهدوم هذوما، عاد تشوفوا ماهوش كيما الزرقاء الميديوز الكبيرة، عاد تشوفوهم كيفاش الداخل
1: يعطيك أفضل حياة. شكرا، هذا نشوف واكم ما فيهمش حريق، ما يهبطوا في اليوتيوب نتاعهم ماهوش كيما الآخر.
2: تخدم هكا وتو،
1: عاد تشوفوهم هما يعوموا غزو غزو معناتها تشوفوهم شفتوا.
0: فوالا دونك بالنسبة لزياد، حريقة في الشفار لكن ما تحرقش، شكون الحريقة اللي تحرق وشكون اللي ليه وشنو حكاية الحريقة هذية والصنف متاحة، خلينا نفهموا الموضوع أكثر. مشكور يدخل معنا سي مهدي عيسى، دكتور في البيولوجيا البحرية مكلف في البرنامج البحري في الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. سي مهدي مرحبا بك، تحية ليك.
3: مرحبا، صباح النور، ومرحبا بكافة المستمعين ومستمعات مزيكا فهم.
0: أي عايش، كيف فضلك يا سيدي، شكرا لك على المداخلة وتوضيح بعض النقاط. خلينا نبدأ بالفيديو وبالحريقة اللي شفناها مع زياد، قبل ما ندخل في تفاصيل هكا فكرة عامة على الحريقة بنواحة شنو اللي تحرق فما اللي متحرقش، نبدأ باللي شفناها على الفيديو. قال ذي ظهرت جديدة في الشفار وما تحرقش كيما الميدوز الزرقاء، شنو الاسبيس ذي؟
3: هي الاسباس اللي شفتها في الفيديو اللي تبعت لي، معناها من الاصناف اللي موجوده في تونس، ماهوش صنف دخيل ولا صنف جديد. نحن في تونس عندنا تقريبا قرابه او اكثر من 20 نوع نتاع الحريقه اللي متواجده في المياه التونسيه. وباش نسهلوا على المستمعين والمجتمعات، ثم صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي اسمها ميدوز بوان تونيزي. ميديوز بوان تونيزي تلقى فيها جميع الأصناف متاع الحريقة اللي متواجدة في المياه التونسية، وعاملين فيها كما نوع درجات اللي تحرق، معناها لأنها
0: برشة شوية
3: ثم لأنه في معناها ثم اللي ما تحرقش بالكل، معناها كما يمسوها ما تحرقش كما النوع هذا متاع اللي شفناه. ثم النوع اللي تحرق شوية وثم اللي
0: تشوي.
3: ما قلت انت تشوي.
0: انا تعديت بها اللي تشوي، قعدت عام كامل التراس متاعها في ساقي.
3: تخلي سيكاتريس. ونحن علاش معناها ديما ننصح نقولوا العباد ما تمسش، لانه العباد تختلف، يعني ثم عباد ملي تشوف النوع يعفوه يقول لك هذا راهو نوع، مثلا ثم نوع ثم اللي يقولوا الغوقه في بنزرت، الغوقه معروفه اللون نتاعها البيولي اللي هي تحرق، يقول لك لا هذيك ما تتمسش. ثم النوع الاخر نتاع يتسمى الثريا اللي هو النوع الكبير ويبدا لونها ابيض، ولكن معناه يعرفوه الانواع ويعرفوا انا اللي تتمس انا اللي تحرق انا اللي ما تحرقش. نحن بصفه عامه ننصح نقول ما تمسش. علاش؟ لانه العباد ما تفرقش بيناتهم، ما نحبوش نخليو العباد خاصه الصغار انهم يمسوا بيديهم، يحبوا يستكشفوا يمسوا وبعد لا قدر الله يتحرقوا، يعني يطلعوا غالطين في الايدنتيفيكاسيون دو لسبيس، يتغدروا
0: جوستمون. خلي بعض الاسئله سي مهدي، تو انت قلت فما 20 نوع، معناها انسان عادي بالعين المجرده مش فورسيمون ينجم يفرق بيهم بيناتهم ليزيسبيس الكل، هل مربوطه بكبر الحريقه وصغرها ولا ما عندها حتى علاقه، ولا بلونها ولا ما عندها حتى علاقه؟
3: شوف، هما معناها في الانواع اللي موجوده قلنا 20 نوع، هذوما اللي يتشافوا بالعين المجرده نجموا نشوفوهم، معناها ثم اصناف اخرى مجهريه ما نعرفش نحكيوا عليهم. فالاصناف هذوما فيهم انواع واشكال والالوان متعدده ومختلفه،
0: ما عندها حتى علاقه اللون، مثلا نقولوا احنا الغامق يحرق اكثر من الفاتحين، ولا ما عندهاش علاقه هذه؟
3: لا ماهوش ماشي بالجراديوم تاع الالوان، ولكن شو اسمه، ثم نوع دخيل من 2008 كان من شغله تدخل لتونس ولونها لونها بيضاء وكبيرة ولكن تشوي بالقدام يعني الحركة نتاعها خايبة
0: أي.
3: يعني هكا

0: لونها ابيض ولكن تشوي. وفما اللون الاخر اللي هي لونها ازرق اللي البلال اللي تعوم فوق الماء.
1: أي.
0: اللي تخرج الاكثريه في الربيع ونشوفوها اماس تخرج على البحر ميته.
1: أي.
0: وهذيك البلال ولكن لونها ازرق ولا فيولي وما ازرق وماشي ازرق ولكن ما تحرقش يعني ماهوش مرتبط باللون
1: لا بالكبر
0: ولكن هي حبذا لو كان جاي ولعبت كل معناها تعرف الاصناف ولكن احنا ننصحهم ونقول لهم ما تمسوش
1: هكا ولكن ما تقربش
0: ما تمسش فهمني ما تمسش هما توا الصنف هذاك اللي خرج في الشفار كان من شارك
1: في الشفار
0: يعني صنف موجود في تونس ما يحرقش ويقدر العباد يتوم على الروح ما ثم حتى
1: صديق للانسان وراه فيه توا زياد يمس فيه وكل شيء وقال راه ما يحرقش معناها بالعين هكا نجم واحد يغلط مع اسبيس اخرى دونك المستحسن ما يقربش وكهو في العموم
0: يحب يجرب يزيد
1: وبعد يتحمس وليده ولكن في المجمل معناها زي مهدي في الإجمال يعني الحريقة بصفة عامة على 20 نوع اللي تحكي عليهم تقريبا موجودين في تونس قديش درجة يحرقوا ويشوي واللي حكينا عليهم من وياك معناها وقديش ما يعملوا حتى شيء كما اللي نراه فيها في الفيديو تقريبا
0: اللي شوف اللي يحرقوا معنى المغلب نتاعهم يحرقوا شويه برك معناها جوست اكل ضريبه خفيفه تقعد
1: شويه تقعد
0: تفكر اللي هو الصيفيه الفلانيه ولا اول بدايه الخريف خلاص يكثري في الشكل الفلاني وتقعد له بعينيه مدى الحياه هذوما هما اللي متواجدين غالبا ولكن الاصناف اللي تشوي بالقدا واللي عندهم اختار نحن نقولوا عندهم اختار على بنادم هو صنف الصنفين اللي موجودين في تونس اكثر وحده اللي معناها عندها خطر على بنادم خاصه العباد اللي عندهم الحساسيه هما صنف واحد اللي كل مره يخرج مره في سيدي مشرق ومره في مياه بتاعت برقه اللي هو يجيبوا الكورينتي التيارات البحريه
1: اي شو اسمه
0: لان هما الاصناف
1: خلينا نحاولوا نخرجوا الصوره نتاعو مع زميلنا عبد الناصر شنو اسمها
0: هي الاسم العلمي في زادياء وهبطت عليها في أول الصيف هبطت عليها موزايك وهبطت عليها عدة صفحات أخرى شو اسمه الصنف البرتغالي رجل الحرب البرتغالي على ما أعتقد كان الاسم بالعربي ماهيش غلط فيه أما الاسم العلمي فيزاليا
1: بالإس فيزاليا
0: هذاك نوع مخطر وخاصة للعباد اللي عندهم الحساسية والعباد الكبار
1: أيوة.
0: الأصناف الأخرى اللي موجودة يعني باش تحرق شوية وتقعد السيكاتريس لمدة 3-4 أيام
1: وتمشي على روحها
0: فهمني ثم البلاجيا اللي هي اللي نحن قلنا في بنزرت يقولوا لها الغوخة ثم عدة
1: تقنيات قاعدين نشوفوا فيها في التصويرة توا أي باي
0: فهمني هذيك البلاجيا موجودة وهذيك اللي موجودة
1: باي
0: بلاجيا
1: بلاجيا بي
0: بلاجيا هذيك موجودة وهذيك تحرق فمني ومستنسين بها عنا سنين وكانت معناها منظمة وكانت هي اللي تقريبا شبه تنظم لنا السيزون وقتاش تبدا وقتاش توفى
1: بالضبط باش يقولك خرجت الحريقة دونك صحيح
0: وفي البحر وباش نرجعوا نحضروا احنا القراية
1: باهي والصنف الثاني اللي يقول زوز أصناف الآخر اللي كيفها معناها يحرق يشوي
0: هذيك اللي هي اللولاندياس اللولاندياس واللي كان من شغاله في تسميه جماعه المستير ويسميوها النشيطه فمي كان النشيطه كان من شغاله في التسميه فمي هذيك كيف تحرق هما توا اللي انا حاط الصفحه نتاع ميديوز
1: بوينت يلقاو فيها التصنيف الكل
0: موجودين اللي يلقاو اسمها بالاحمر راي هذيك تضرب بالكدا هذوما توا اللي قدامي الثمانيه
1: تصنيفهم بلونهم بالاحمر
0: لونهم بالاحمر يعني هذوكم ضربتهم تشوي ولكن راهو الخطوره يعني قلت لك الخطوره موجوده في صنف واحد اللي هو الفيزاليا لكن الاخرين عاديين قلت لك يخليو سيكاتريس
1: وتمشي على روحها فما سؤال سي مهدي ربي مهم برشا ناس يقول لك انا توا نعوم في البحر ومانيش نرى في حريقه والماء صافي وواضح قدامي ما فما حتى حريقه ولكن كل ما نتحرك في الماء فما حاجه تدقني هكا شوي تحرقني تشويني ويقول لك هذيك الحريقه خليت الواحد نتاعها معناها ليكيد وهي تعوم صحيحه الحكايه هذه والا فما حريقه صغيره مانيش نراو فيها
0: هو الأكثرية في مغلب الأحيان اللي في لامون متاحة على خاطر هي فيها دي في لامون اللي في لامون يبدو طويل يوصل الطول متاحة ما يعني يفوتوا المترو راه اللي في لامون يبدو يتبقى
1: معناها تنجم تكون بعيدة حريقة متر بعيدة عليك وانت تتخلط لك.
0: نجم تكون حريقة بعيدة وإلا نجم يكونوا اللي في لمون تقصوا اللي في لمون وقت اللي يتقصوا معناها يقعدوا يقعدوا في الماء يسونتريني بار الكورونتولوجي معناها يتبعوا التيارات البحرية ويقعدوا يمشي في لمون هذوكم كيف ما معناها سيتنا رفلكس بالنسبة لهم وقت اللي يمسوا أي سبسترا الأكل الشكاير اللي فيهم المادة الحارقة تترشق. علاش على خاطر هما اللي في لامون هذوكم شنو هو الرول نتاعهم؟ علاش مجهولين؟ مجهولين انهم هما باش يخدروا الفريسه أيه. الحريقه وقت اللي باش تاكل هي ما عندهاش سنين
1: باش ما تقاومش
0: الجهاز الهضمي متطور أيه. كيف تشد الاسماك الصغيره نتاع الاسماك الصغيره أيه. هي تحاول تخدرهم بك شو اسمه المواد اللي نحن نسموها الحارقه والمواد السامه اللي أيه. موجودين فيها عندها. تخدرهم باش نجم تبلعهم.
1: داكور دونك كونتاكت مع اي حاجه يتسيب
0: اي كونتاكت مع حاجه يتسيبك
1: معناه نجم يكونوا اللي في لامون ولكن ماهوش الليكيد ما ينجمش يكون في البحر مسيب معناه
0: لا ما ينجمش يكون
1: في اللي في لامون ترانسبارون ولا حاجه صغيره بي. اخر نقطه سي مهدي فقط للتوضيح باش الناس تفهم هما زوز نقاط في سؤال معناها شنو درجه الخطوره وقت واحد نجم تضرب حريقه من نوع الكلاسي حمر معناها ثم شنو اول حاجه ينجم يعملها على خاطر احنا توا في تونس ناس تقول لك تعمل طماطم ناس تقول لك ما تمسهاش واحد يقول لك مال بحر الاخر يقول لك معناها ما تحكيش في خطمه كنت نجم عندك نصيحه تنجم تقدمها
0: او نحن علاش نقولوا ما ننصحوش بالطماطم والخل هما اللي معناها الاكثريه الحاجه هما ثلاثه حاجات انا مش نسمي زوز بركه ثلاثه مش باش نسميها في الراديو الحاجتين
1: ما تتسميش هي سي مهدي علاش خلينا نفهموا
0: لا تتسمى باش ما نقعدوش نقلقوا في العباد اللي قاموا مخر يفطروا توا ولا حاجه ما
1: يسالش نحن المعلومه لازم نوعيوا الناس باش يفهموا خاطر فما حاجات غلطين نقوموا بها
0: الثلاثة حاجات اللي ما ننصحوش بيهم الطماطم لا الخل والبيبي عليها لا
1: باه ميسج اي فما شكون يعملها
0: هذوما هما علاش نقولوا لا لانه هو فيه نوع من الصح ولكن يختلف من صنف الى اخر
1: اي
0: يعني الصنف الفلاني يمشي مع الخل الصنف الفلاني الاخر يمشي مع الطماطم معناها ما يمشيش مع بعضهم كلهم ولكن فما حاجه كومون ستاندر
1: اي
0: انه يلزم تغسلهم ماء بحر سخون. علاش نقولوا ماء بحر سخون؟ الماء المالح لانه يزيد يساهم انه اكل لي فيلامون ولا لي سيلول اللي مازالوا ما ترشقوش يزيدوا يترشقوا كي نغسلهم بالماء المالح له يكملوا معناها نزيدوا
1: الحرق
0: اكثر ونقول لهم ماء بحر سخون علاش؟ لانه اكل التوكسين هذيك اللي موجوده الكلهم ثيرمولابيل يعني يتبخروا معناها المفعول نتاعهم يتنحى بالسخانه.
1: داكوغ باهي
0: دونك نحن ماهوش نقولوا خلي يدك اكسبوزي للشمس دي تتحرق مي البحر سخون تغسل بها البلاصه من غير فركان من غير
1: فخوتمون معناها
0: تنزل
1: اي
0: باش ما تزيدش ثم اللي يعمل التراب قبل نعمل عليها التراب ولكن بعد تتنحى هذاك ديليكاتيس علاش خاطر تشيحك البلاصه واللي في لمون بداو ظاهرين تنجم تنحيهم دونك نحن ما ننصحوش انه العباد تبدا تمس على خاطر ثم عباد تعرف عباد ما تعرفش أيه. الحاجه السهله شنو هي تغسل البلاصه اللي تحرقت ماء بحر سخون ومن بعد وقت اللي تتنحى الحريقه تبرد البلاصه معناها وحدها من بعد اذا كان فما اي كريم ولا فما اي حاجه سيرتو هذوما نحكيو للعباد اللي ما عندهمش الحساسيه
1: اي
0: العباد اللي عندهم الحساسيه يلزم تغسل البلاصه بماء بحر سخون ومن بعد اذا كان حسب الحاله يا اما يمشي للمقر تاع الحمايه المدنيه ولا يمشي للاستعجالي اذا كان انسان عنده حساسيه ولكن في مغلب الحالات راهو ما بحر سخون تدخل به البلاصه
1: تو سامبلومون معناها كل دي عنده دواه منه فيه معناها البحر يداوي هي في البحر والبحر يداوي من غير ما ندخلوا حاجات اخرى داخله
0: ومن غير ما نبداو نستنبطوا ومن غير ما ندعيوا الخبره.
1: اي والناس اللي عندها حساسيه سي مهدي كيفاش يعرف روحه؟ فما ناس يقول لك انا ما نعرفش عندي حساسيه فما رياكسيون تصير اقوى من الناس العاديين شنو اللي يصير بالضبط؟
0: هي الرياكسيون تختلف من كل من بنادم الواحد اخر يعني كل بنادم وكيفاش. هي باش تحمر البلاصه باش تنفخ هذاك الكل عادي باش يحس الحريق وبعد ساعات يحس بالوجيعة هذاك الكل عادي اللي مش عادي وقت اللي البدن كامل يتنفخ وقت اللي توصل انه فما اشكاليات في التنفس
1: اوكي
0: فهمتني. هذيك المقلق
1: راي رياكسيون
0: على الحاله. اي طبعا ثم حاجات اللي احنا من المفروض معناها حتى معناها برشا عباد عندك السكوريزم وتعرف بعض اللي نوصون
1: دابا معناها وقت واحد ما يسكتش يمشي ديريكتومون لي زورجونس ويشوف اي بريز ان شارج ميديكال.
0: ننصح العباد وقت اللي تمشي تعوم في البحر بخلاف النصيحه اللي كنت تعطي فيها بكري انه مشى يلم الفضلات نتاعه ويخلي البحر نظيف.
1: صحيح
0: ماهيش مسؤوليه نتاع الغير انه باش ينظف بلاصتو. ماهيش مسؤوليه وزاره بيئه والا وكاله حمايه الشريط الساحلي انهم باش ينظفوا الاوساخ نتاع المصطفين.
1: ماذا
0: بينا العباد تمشي تعوم في البحر تخلي بلاصتها نظيفه وننصحوهم انهم يعوموا في الشواطئ المهيئه، الشواطئ المهيئه اللي فيها الحمايه المدنيه يعني. حتى لو شخص انه ما يعرفش هل انه تستوجب تدخل
1: ونقل
0: المستعجلي ولا لا صحيح يمشي الاهل الخبره ولا اهل الاختصاص. ولهنا كانت تسمح باش نحضر لك المداخله اللي جايه من بعد كان على الغابات. راهو التدخل في الغابات بعد الحرائق يتم بعد سنتين
1: بالضبط. وهذاك شنو باش نقولوه ديجا إدارة الغابات خرجت بلاغ في الإطار هذا وعنا خبير زيدا كيف أنتي سي مهدي باش يدخل معنا ويوضح النقطة هذية على خاطر أبارامون إيميدياتمون هي لاكسيون عطيهم الصح على الإنيسياتيف ولكن كما قلت أنتي ذولي بعد بعامين باش نبداو نعملوا إعادة تشجير هكا ولا
0: بالضبط. بالضبط هي هما المبادرات اللي موجودين على التواصل الاجتماعي بهين
1: يعني لازمهم تأثير فقط
0: ولكن يلزم التنسيق مع أهل الاختصاص والإدارة العامة للغابات. أنا توش نعطي نقطة أخيرة كان تسمع بالنسبة للظهور متاع قناديل البحر ولا الحريقة. اللي عنده الإمكانية أنه يطور مشروع وإلا يعمل شركة أهلية ولا يعمل انفستيسمون راهو الحريقة اللي موجودة راهو ينجم ويستغلوها وتدخل فلوس. راهي
1: قولنا كيفاش خلينا نخلقوا مواطن شغل
0: فيها ماده اسمها الكولاجين وينجموا يستخرجوا منها جيلاتين. الكولاجين راهو غالي لانه قاعدين يستعملوا فيه في مواد طبيه وفي مواد
1: نتاع
0: التجميليه ويستعملوا فيه في هندسه الانسجه في الطب. راهو معناها الاكستراكسيون نتاعو البروتوكول نتاعو موجود على الانترنت يعني العباد اللي تعدي في وقتها السكرولي في الانترنت
1: تلقى
0: الريسيرش نتاعك تلقى لي بروتوكول. حتى كان ما لقيتش بروتوكول رانا مستعدين باش نعاونوهم غراتويتمون معناها حتى كان يولي بعد ملياردير ولا مليونير اسمنا مسامحينه نعاونو غراتويتمون باللي بروتوكول كيفاش ينجموا يستعملوهم ينجموا يستغلوا كل الحريقه هذيك
1: ما يضرش بيئيا البحر اذا كان تولي ماسيف الحكايه يعني فقط اللي يخرجوا على البحر والا كاريمون باش معناها ينجموا يصطادوهم.
0: شوف هما اللي ميديوز وقت اللي الحريقة قاعدة تجي للشط قاعدة تتبع في الكورينتي وفما البلايس اللي معناها تبدأ موجودة فيهم تبدأ موجودة أماس وقت
1: أيوة.
0: اللي تمش معناها تظهر أماس يعني ما هوش بيش يخرجوا بالذنب بيش يصطادوهم. وقت اللي تخرج الميديوز هذيك أماس هما بيش يلقطوهم.
1: هو
0: طريقة اللمان هي لأنها مضرة بالبيئة وإلا لا. نحن عنا في تونس طرق صيد إلى حد اليوم طرق صيد جائرة وطرق صيد غير قانونية وهي اللي قاعدة تضرب البيئة وهي اللي قاعدة تخلي في المديوس قاعدة تخرج.
1: هذيك عليه جوستمون مهدي احنا ساعات تجي تحل باب باش تفيد تلقى روحك المضرة أكثر من المنفعة وهون يذولي لازم كل شيء يصير بمراقبة بتأثير مش هز روحك وامشي أصطاد في كل شيء هو لمحال هكا ولي سي مهدي ونختم معك في
0: دقيقة. مستعدين نعاونوهم ونأطروهم بدعيوة خير ما حسنا بحد شيء فبني
1: باهي برشا سي مهدي حسنا
0: بمباكت عرضي رمان والسسمو اللي عنده أكل بزنس في دمه مرحبا
1: اسمه اللي يعطيك الصحة سي مهدي. احنا نعود نذكره بصفتك دكتور في البيولوجيا البحرية ومكلف برنامج البحري في الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. دونك اللي يحب ينجم أكيد فما الريزو فما الانترنت يتصل بيك وعليش ليه يعطيك الصحة على الوفرتور ديسبري بتاعك وعلى الدعم. سي مهدي عيسي شكر كبير زادة اللي وضحت لنا هالنقاط الكل. تحبوا تعودوا تشوفوا الفيديو تتلقاو فسر لنا شنو أنواع الميديوز الموجودين في تونس تقريبا 20 نوع شكون المخطر شكون لي كذلك كي تضربك حريقة أو تحرقك شنو اللي تعمل. ثم حكينا خاصة في تفاعل مع الفيديو اللي قدمناها قبيلة مع زيد ملولي نشط المجتمع المدني في وليد فاقس في بحر الشفار في علاقة بميديوز قال ذي مثلا ما تحرقش من نوع اللي ما تضرش. كل التفاصيل تعودوا تلقاهم في الفيديو. شكرا مرة أخرى لسي مهدي مهدي عيسي على المداخلة معنا، واللي حب يزيد يتغرم أكثر ويثقف أعطانا سي مهدي meduse.tunisie تلقاو فيها أكثر معطيات فيما يخص الأصناف الموجودة في تونس من الخطير الأقل خطورة في علاقة بقرندي البحر وإلا الحريقة ولا لي ميدوز. شكرا لكم مستمعينا، مازلنا راجعين مش خليكم مع أخبار العشرة على موزايكا فيم من قسم الأخبار مع زميتنا أميمة عليا، والساعة الجاية نرجع مع بقية أخبار متابعات بوان مارشي صندوق عجب وغيرهم من الضيوف للأحداش في أحلى صباح.
2: ابدأ صباحك بأحلى صباح، أحلى صباح موزايكا فيم.

0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وين؟
0: كملنا. أكثر أخبار.
2: مصادر مطلع على مزيك.
0: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعار.
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات.
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
0: ذكر السيناي دور تعب أكثر منها.
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: استهتار بالنظافة فوق الخيل.
6: سيريو كما
0: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
7: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الاربعاء 4 اوت موعدكم مع فنان البوب العربي رامي عياش.
8: يا مزيكا على معاني في ناس سهرانة وسمعاني خدينا للسينا ونسينا خلينا انتو كده جواني.
7: تباع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك اف ام.
9: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. ديوان التونسيين بالخارج ينظم غدا بمدينة بنزرت المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار الموجهة لكفاءة والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج. وتأتي هذه الندوة في إطار تكثيف الجهود الوطنية للتعريف بمناخ الاستثمار بتونس ودفع مساهمة أبناء الجالية في الاستثمارات المباشرة، وذلك اعتمادا على خريطة القطاعات الواعدة والمجددة على المستويين المحلي والجهوي. وينتظر أن تشهد الندوة حضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين على الصعيدين المركزي والجهوي إلى جانب ممثلين المؤسسات المالية والهياكل المكونة لمنظمة الاستثمار ومزدي الخدمات لتوفير فضاء مباشر للتحاور وعرض المزايا والخدمات المالية والاجتماعية المتاحة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس الأرجنتيني يتهم رئيس الوزراء الإسباني باستغلال تدفق المهاجرين إلى سبتة عبر تجنيسهم بهدف توسيع قاعدته الانتخابية، وذلك في تصريحات أدلى بها على خلفية أزمة الهجرة التي تشهدها المدينة الإسبانية في وقت يواصل فيه قادة من اليمين بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توظيف الأزمة للدفاع عن سياستهم المناهضة للهجرة. الحكومة الأسترالية تعلن تسجيل أول حالة نفوق جماعي لطيور بحرية محلية نتيجة تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في ولاية بجنوب البلاد، في تطور وصفته السلطات بأنه مثير للقلق بشدة وسط تحذيرات من اتساع نطاق انتشار الفيروس وارتفاع عدد الحيوانات البرية المتضررة خلال الفترة المقبلة. هجوم انتحاري استهدف مظاهرة احتجاجية قرب مركز للشرطة في إقليم شمال باكستان يسفر عن وفاة 14 شخصا يرجح أن يكون منفذ الهجوم من بينهم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك اف ام بوانات، والمشوار يتواصل مع ليندا الرحالي وسليم وكامل فريق. أحلى صباح، دمتم على اطلاع.
9: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الساعة.

0: يبدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح مو مارشي.
1: لو بوان مارشي كل يوم على موزايكا فام نشوفوا بورصة الأسعار، الخضرة، الغلة، اللحوم، الأسماك، وكل نهار وقسموا بطبيعة برشا عوامل، العرض، الطلب، الإنتاج، الوفرة وغيره. خلينا نمشي وديريكسيون ولاية القيروان، معنا مراسلنا خليفة القاسمي نعم معه جولة اليوم، خلينا نشوفوا شنو الأسعار في لو بوان مارشي. خليفة مرحبا بيك.
2: صباح الخير ليندا، صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
1: يعيشك يا خليفة،
2: عملنا دورة، عملنا اليوم دورة في مرشي الرحبة وسط مدينة القيروان، كما تعرفوا ككل نهار اثنين يتزامن مع السوق الأسبوعية لمدينة القيروان.
1: أيوة.
2: نبدأ بالخضرة اليوم، طماطم من 700 ل 1300 كيلو، البطاطا 2500 كيلو، الفلفل بالنسبة للحار 2000 كيلو، المسكي 2500 كيلو، البصل 1300 كيلو، المعدنوس الربطة 500، الكلافة 500 الربطة، النعناع وسو، فما النعناع اللي يسموه النعناع وسو العربي ب 300 فرنك الربطة. بالنسبة للقارص من 4000 ل 6000 كيلو، ود القمرة من 1500 ل 3000 كيلو، القرعة 1500 كيلو، العنب من 5000 حتى 7500 كيلو، الخوخ من 2500 حتى 4500 كيلو، الكرموز زاد موجود 6000 كيلو، العوينة 2500، الدلاع 800 كيلو، والبطيخ يبيعوا فيها الكعبة بالفين. انتعدوا طول اللحم، البقري الهابرة 48 دينار، كتلة 40 دينار الكيلو، الحم الراس نتاع البقري ب 20 دينار، والمرجاز ب 45 دينار الكيلو. بالنسبة للحم العلوش، الحم ب 60 دينار، الدوارة ب 70 دينار، الراس العلوش ب 20 دينار، والبرشني الحم ب 50 دينار، والدوارة ب 60 دينار. انتعدوا طول الدجاج، الدجاج الكيلو ب 9600، جناح الدجاج ب 10900، الفخذ الدجاج 14 دينار و900، كتف الدانت 10900، الفخذ الدانت 12 دينار و900، وستيك 19 دينار و900. زاد بجنب السوق نتاع الدجاج فما سوق تحت السور يبيع فيه الدجاج العربي،
1: اي
2: موجوده برشا جو خاصه
1: مناطق
2: كل اي كل صباح يجيبوا كل. بالنسبه للفروج العربي اللي يحب يشري زاد موجود من 20 دينار 25 دينار الفروج، والسردوك العربي زاد من 25 30 35 دينار، وفما الدندون زاد موجود من 70 دينار 80 دينار. وفم العظام العربي زاد طايحة السوم شوي بحكم السخانة. الحارة العظام ب 1500 الحارة. تاون تعدوا الحوت، الحوت السردينة ب 4800.
1: قاعدين نشوفوا فيها احنا في الفيديو كاليبر مش خايب بتاعها متوسط.
2: أي السردينة، أي السردينة موجودة الحقيقة بها ب 4800 كيلو، زاد في السوم متناول. السكمبري 16 دينار و800، المرجان فما 12 دينار و800، وفما 13 دينار و800، لمبوكا 23 دينار و800، الوراطة المربية 23 دينار و800، وبالنسبة للقاروص 26 دينار و800. نختموا ليندا بالقروان معروفة كما تعرفي بالحلو، المقروف المقروض العادي ب 80 دينارات كيلو، والبلوزة ب 16 دينار، وزاد فما المقروض بالفاكهة من 15 دينار حتى 20 دينار.
1: وفما بتاع الكوشة في القروينة كان مش مشحر ولا زعمة هيلثي شوية ولا؟
2: والله الحقيقة موجودة برشا أنواع،
1: أنواع وشكيلة،
2: فما البكامية، فما البلوز، فما البلتاكة، فما زيادة يعني المقروض الأكثرية العادي هو البنين برشا ب 80 دينارات
1: الكلاسيكي.
2: ويعمل قهوة عربي العشية بل نقوم بهذه.
1: ليه هكا شهيتنا برشا خليفة كي قلت كلمة قهوة عربي معك عيبة مقروض هكا 100% من القروين. يعطيك الصحة يا خليفة، نشكرك برشا على الجولة اللي قمنا بها معك اليوم في لو بوان مارشي في ولاية القيروان سوق الرحبة. دايوغ لا فيديو كانت مرافقتنا على اللايف، شفنا ببخي الأسوام، خضرة، غلة، لحوم، أسماك وغيره. كل يوم نمشي لبلاصة جديدة، لولاية جديدة في لو بوان مارشي، بشوفوا بورصة الأسعار، العرض والطلب، والأسوام كيفاش تكون موجودة في الأسواق بتاعنا. كان هذي لو بوان مارشي.
0: بوان مارشي ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: مازال موصين معكم في أحلى صباح حتى للحداش في ساعتنا الأخرى من الإميسيون اللي بديت اليوم مازال كيما كل يوم دايوغ من الستة للحداش خمسة سوية لايف على المباشر، فيها ميتيو، فيها الحظ، الأخبار كل ساعة، فيها الربح مع سبح تربح خربش تربح على الكوندكتور حسيلو ديما حافل أحلى صباح لموزيكا فام بلاي ليست تهبل بالموزيكا المتنوعة بين شرقي غربي تونسي. دونك كي تحلوا الغاديو الصباح دوبا تقوموا تقعدوا معنا للآخر على خاطر عنا زادة متابعة للأكتواليتي مع ضيوف، ما يفوتكم حتى شيء. تحطوا موزايك سواء في الكهرباء في الثنية وإلا في الخدمة وين ما موجودين في الدار، احنا معاكم ونونسوكم في ساعة الأخرى من الميسيون. نسمعوا ثاني موعد من صندوق عجبة مع أصواتكم شوي خير زادة كيف كيف مع ضيوفنا في مداخلات ومتابعة للأكتواليتي. راجعين بعد الفصل.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: من جديد، مرحبا بكم في أحلى سباح على موزايكا فام العشرة 21 دقيقة. تحية كل مستمعينا وين ما موجودين. نرجعوا نحكيوا على حملة يطلقوها مجموعة من الناشطين، من مواطنين كيف كيف، نواب مجلس نواب شعب، ديز انفلونسور، صانعي محتوى، وحتى فما ممثلين شاركوا في الحملة هذية. رينا على لي ريزو سوسيو لإعادة تشجير غابات أو غاب على الأقل في حملة أولى اللي تحرقت، وأعلنوا على أنه نهار 25 أكتوبر تكون انطلاق الحملة هذية بعد اللي صار الكل. دونك هي إنيسياتيف ياسر باهية، ما نجمو كان نثمنوها ونشجعوها، وعلاش لي نراو من جديد الغابات متاعنا معمرة ومعمرة بالأشجار. ولكن على الخط تدخل إدارة الغابات وتحذر من التسرع في إعادة التشجير بعد الحرق. احنا كان مش يكون معنا تدخل من واحد من منظمين الحملة هذية، ولكن للأسف ما عادش نجمو نتحصلوا عليهم، لربما ما كانش عندهم تفسير أو رد على معناها البليغ اللي خرجته إدارة الغابات. ولكن احنا عبينا نمشيوا ما أبعد من هكا ونفهموا علاش اليوم إدارة الغابات تحذر من التسرع في إعادة التشجير. قديش لازم وقت باش نجمو بعد ما تصير حريقة في غابة نعود نجمو نزرعوا من جديد؟ هذا كل ناخذوه بالتفاصيل مع حسام حمدي، ناشط بيئي ورئيس جمعية سولي أند جرين. ولكن قبل ما ندخلوا في تفاصيل النقاط هذه، خلينا نسمعوا اكستريم من الحملة والانيسياتيف اللي هي كما قلت حاجة ياسر إيجابية وثمنوها مع مجموعة من النشطاء النواب والممثلين لإعادة التشجير نهار 25 أكتوبر. تفاصيل وين وقتاش وكيفاش نسمعوا في الاكستريم هذه.
2: وديما نقول تونس أمنة كي تمر ضمن الشعب نقف معها بالفعل مش بالكلام. رونديفو نهار 25 نعود نفسها من أول جديد.
3: نجمو تقولوا لي شجره واحده ايش باش تبدل؟ اما كل تونسي يغرس شجره تونس ترجع خضره.
4: غابتنا تحرقت، ماناش باش نقعدوا مكتفين يدينا. نداء لكل تونسي غيور على بلاده، 25 اكتوبر باش تجمعنا الناس الكل. حبه تونس فوق كل شيء. اليوم الغابه نشوفوا فيها الحريقه وصارت. ان شاء الله 25 اكتوبر تجمع الناس الكل على حب البلاد.
3: واحنا اللي جايين مهمتنا نعودوا نزرعوها.
5: مواصلين بالمبادرة متاعنا حتى لين نرجعوا الحياة والروح للأرض المحروقة إن شاء الله.
3: الغابة مش منظر بركة، الغابة هو نتنفسه لصحة ولادنا ومستقبل أجيالنا.
6: 25 أكتوبر دعوة مفتوحة لمؤسسات الدولة، المجتمع المدني وكل مواطن غيور على تونس لإعادة تشجير غابة الناظور غار الملح.
7: نضرب موعد مع بعضنا اللي هو 25 أكتوبر لإعادة الإخضرار لتونس الخضراء.
8: تونس ديما تمر بحاجات صعيبة، أما بقدرة ربي نسلكوها. 25 أكتوبر غابة غار الملح باش ترجع كيما كانت بقدرة الله.
9: صحيح غابتنا تضرت وتضرينا معها الناس الكل، أما بقدرة ربي اللي تراو فيها ذا الكل باش يرجع أخضر باش يرجع الحياة. نهار 25 أكتوبر نستناو الناس الكل مختلف أطيافكم باش يشاركونا في حملة زراعة 200 ألف شجرة. مرحبا بكم
10: تونس خضراء.
1: كانت هذه الفيديو شفتوها معنا على اللايف، وفي نفس الوقت سمعتوا على المباشر المتدخلين الكل، هما بين صناع محتوى، بين مؤثرين، بين ممثلين، نواب مجلس نواب شعب، بين نشطاء زادة في المجتمع المدني، متسكنين المنطقة، فلاح. هذا الكل كان في إطار دعم لحملة باش تكون حسب اللي كنا نسمع فيه وشفنا في الفيديو 25 أكتوبر الجاي غابة الناظور غار الملح 200,000 شجرة. هما يقول لك انه اليوم الانيسياتيف والبدرة بها، ولكن لازمها اكيد تأطير من المختصين. والمختصين شي يقولوا في إدارة هذه إدارة الغابات تحذر من التسرع من إعادة التشجير بعد الحرائق، وتقول لازم يصير تقييم دقيق وتقريب عام عامين كحد أدنى باش يصير تدخل بشري، وتقول فما قدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي حسب الإدارة العامة للغابات. بتبيع هذه خرج عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء. خلينا نفهموا بالضبط كيفاش يصير البروسيس، شنو يصير في الأرض أو في الغابة وقت يصير الحريقة، قداش لازمها وقت، هل إنه لازم الحملة لإعادة التشجير وإلا كما كنا نسمع الطبيعة تجدد نفسها بنفسها. معنا حسام حمدي ناشط بيئي ورئيس جمعية سوليان جرين باش يفسرنا بعض النقاط في الإطار هذية. مرحبا بك حسام.
10: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعات والسادة المستمعين.
1: يعيشك يا سيدي، تحية ليك. دونك حسام، في إطار النشاط اللي انت تقوم به وانت نشط به، ما نجمو كان نثمنوا اي انيسياتيف فيها إعادة تشجير، فيها اي حاجة تنجم تعطي دفع ان بلوس للبيئة واللي نتاو اليوم عايشين فيها مع الاشكاليات الكل اللي نواجهوا فيها، ولكن في إطار اللي صار من حرائق، تعليقك وفي علاقة بالحملة اللي يحبوا يقوموا بها مجموعة هذوما من نشطاء وغيره لإعادة التشجير، وتفاعلا مع اللي قالته زادة إدارة الغابات.
10: هو من حيث المبدأ معناها نجم كان ننوه ونحيي كل بادرة معناها فيها حسن نية وحماس وغير مطلوب، أما يلزم الحماس وحسن النية ذي نوفقوها بالشخدمه بالطريقة الصحيحة لاستعادة المنظمة الغابية. معناها بالنسبة البلاغ معناها لازم يصير تقييم علمي المناطق اللي تحرقت، المناطق اللي تمست، وعلى اثرها يكون هناك برنامج شنو لازم نعمله بالضبط. معناها المتعارف عليه انه ديما بعد الحرائق ما يصيرش تشجير، ديما نخليه نستناو اول مطره باش نشوفوها، لانه نعرفوا ان ساعات التربه تنجم تكون فيها ثم بذور معناها موجوده معناها في التربه هذيك تحاول، ولا حتى من بعض الاشجار من الجذور هذيك تحاول تنمو فندي وتخلف، تعاود تصلف بلغتنا احنا العاميه. لذا مهم ياسر ان نعاونوا معناها استعاده المنظومه بطريقه طبيعيه. كيفاش نعاونوا؟ كونوا مثلا نحاولوا نحميوا المناطق هذيك من الرعي الجائر، نحاولوا نحميوها زاده من التحوز وغيره وكيف الاشكال، نحاولوا نحميها ايضا من حرائق اخرى، خاطر اذا كانت في حريقه مره اخرى لا قدر الله زاده في نفس البلاصه تولي تصعب عمليه التشجير الطبيعيه. وتم تصير المتابعه هذيك على مدى سنتين او حتى ثلاث سنوات نوصل بعض في بعض الحالات، وعلى أساسها نقيموها لأنه يلزم يكون ثم تدخل بشري ولا، وتدخل بشري زيادة باش يصير بعد هذا يلزم يكون مدروس. معناها الأصناف شنو باش نحطوها، باش نحاولوا ما يكونش تلوث جيني، معناها باش نمشيو في أصناف محلية، باش نحاولوا نمشيو زيادة في أصناف زيادة
1: تتمشى مع طبيعة البلاصة
10: مع طبيعة وحتى مع التحديات المناخية. مثلا نبعد شوية على المونوكولتور، مثلا ما عادش نزرعوا صنف واحد ولا نصنع أصناف متعددة باش نظنوا مثلا نحميوا الغابة من الأمراض وغيره وغيره. هذا الكل معناها يلزم ثم عمل دؤوب، وبربي خلناوها بحاجة راهو عملية التشجير هاي ليست بغراسة في يوم واحد. راه ثم قبل جمع البذور، ثم إنتاج المشاتل، ثم الغرسان، ثم السقين على الأقل ثلاثة مرات في الصيفية، ثم تقييم، ثم إعادة غرس لك الشجرات اللي ما نشقوش خطر نسبة النجية عمرها ما تكون 100%. ثم أيضا بعض العمليات الغابية كما التنظيف والزبان والتلقيم مثلا في الكام تاع الخروب وغيره، هذه الكل على مدى سنوات. دونك أنا شو نتمنى أنه أولا الحماسة والنية الطيبة يقع توظيفها معناها بالشكل الجيد في المرحلة الأولى، في المرحلة النهاية نحافظوا على نفس الحماس. هذيك اللي عطيتك أنا الصيرورة معناها كي بجمتع العملية التشجير، شوف قداش من عام يلزمنا نتقاوم مثلا بنفس الريتم وبنفس معناها معناها النسق على كامل السنوات. معناها اللي يزرع شجرة راهو هذيك أمان عنده، راهو هذيك عبارة بنته ولا ولده باش يحافظ عليها على مدى السنوات. وحاجة أخرى زادة اليقظة، واليقظة كما هو معلوم كونه هو معظم الحرائق هي تصير بطرف بشري سواء عن مع حسن نية أو عن سوء نية أنا غير قصد. لذا نرد بيننا أيضا لعملية التحوز اللي يخدمني ميزوندوت ولا يردها عقار ولا يردها مثل صبغة في لحية، المواطنين والناس الكل نتعاون وباش نبلغ على الشكل هذا. وحاجة أخرى زيدا كونوا نحاولوا معناها نكونوا معناها نحافظوا على الغابات نتاعنا، ساعات كالحاجات الصغار كالبونتة بتاع السيجارو، ساعات حتى كالنوفيات هذيك في رياكسيون شيميك ولا تفاعل كيميائي تنجم تعمل حريقة. راهو غابة باش ترجع يلزم أكثر من 30 توصل حتى 80 سنة باش ترجع، فمهم ياسر نحافظوا على الغابات الموجودة اللي عندنا. والتشجير من عندنا ما شاء الله عديد المساحات ومن شاربين عليه، وديجا حتى في جبل الناظور حد ذاته ممكن احنا حتى على مستوى الجمعية بالتعاون مع إدارة تاع الغابات فما حريقة صارت في 2019 فاتت 40 هكتار، بقينا أكثر من 3 سنوات بعد اللي شفنا يلزم تدخل بشري. وقتها أبارتين من 2022 بدينا نشجره، معناها ثم مناطق حتى محاذية.
1: جستمه وقتش تعرفوا لازم تدخل بشري؟ طيب أنت قلت أن خليوا الوقت للطبيعة باش تعاود تحيا، فما بعض البذور فما شجرة بيتها تعاود تحيا، ولكن وقتش تدخل بشري يكون معناها مهم.
10: وقت تلقى الكثافة مثلا نتاع النباتات ماهيش في المستوى المطلوب، معناها ماهيش في الحد المطلوب مثلا، وقت تلقى التربة معرية مثلا، وقت تلقى ثم مظاهر نتاع انجيرة حاجات وغير اللي هي الضر. ونوه بالله مرة أخرى، ساعات الناس يقول لك هي غابة وشنية ولا كذا ولا ردوها زيتون، راهي الغابة هذيك شرايين حياة التونس الكل، راهو هذيك أمن الغذائي يعتمد عليها، راهو الماء نشربوه الغابة هي ديجا تحاول هي تنظم ديجا المادة المائية متاعنا، راهو حتى في المناخ مشكل توازن البيئي، الفيضانات اللي ريناهم مفاتيح الجبهة راهم عندها فضل كبير برشا للديمومة والحيطة، راهي عندها زادة ما وعندها منافع اقتصادية كبيرة.
1: أكيد جدا
10: يعيشكم نمشي في المحافظة ساعات بجست صغير معناها لا قدر الله يسبب في كارثة حق
1: بالضبط. هما الأشجار هذيا ما نتحكي انت على غابات، ولكن حتى ساعات في المدن الدور اللي يلعبوه الأشجار يقول لك يطيحوا بنسبة كبيرة من الضغط والانحباس والسخانة، معناها تمشي المدن تلقاه نهج كامل بالشجر، درجة حرارة فيه أبرد برشا من نهج منه للشمس، معناها هذه حاجة معلومة
10: في تونس حتى في العاصمة هنا، حتى بالزبط. في بعض الأنهج ولا في الرباط ساعات تلقى مثلا في كيوس ولا شجرة التوت هذيك تلقى ظل تلقى تحس معناها ديفيرونس كبيرة معناها متاع تمبيراتور معناها. وهي حاجة أخرى معناها نرجع نقول راهو الفضاء الغابي زاد راهو هو ملك التونس الكل، ويجي نقولوا ملك التونس الكل تتصرف فيها الدولة التونسية، والهيكل الذي يعنى معناها بال بال بال بال بالغابة هو الإدارة العامة للغابات، معناها هي مسؤولة قانونا معناها على حماية الغابات التونسية، معناها إذا كان أي عملية ومعناها حسب تجربتي معناها مش رمي ورود ولا غيره، الإدارة العامة الغابات منفتحة على المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات اللي يحب يعاون وينهض معناها بالقطاع الغابي، معناها اليد مفتوحة يعطينا نخدموا الناس الكل بطريقة صحيحة.
1: بالضبط. بآخر نقطة آخر سؤال، إذا كان نخليه الطبيعة تقوم وحدها بالتجدد والتجديد مع غير تدخل بشري، معناها بين 30 و80 سنة باش ترجع غابة وحدها من أول جديد تحيا، وإلا تنجم مع
10: نفس الشيء ينطبق حتى مع التأجير، ونفس الشيء ينطبق حتى مع التأجير، ماهيش مع عملية أنية يعني من متابعة، زادا يلزمك تحكي تحمي انت الغابة هذيك زادا من الإبيديمي، تحمي الغابة زادا من الحرائق، يلزم موقت ويلزمها تنظيم، وثم معناها دي زوبيراسيون سمعها كلمة بالفرنسية عملية غابية مثلا ما لقيتها بالعربي، عملية غابية اللي من شأنها تحافظ وتحمي الغابة، التنظيف مثلا الطرائد النارية مثلا، مش إذا كان خاطر نعرفوا زادا ثم الحرائق راه زادا صحيح للأسف في تونس لا بلوبار معناها ولا بون بارتي مفتعله، لكن ثم حرائق تصير بطريقه طبيعيه مثلا، على الاقل كي تصير حريق بطريقه طبيعيه دونك نحاولوا نخفوا الضرر ويقع تطويقها معناها بسرعه معناها الدخل بسرعه دونك هذه مهم بقل ضرر، هذه مهم برشا. ونصور احنا في فتره حساسه احنا قاعدين نعانيو من ارهاصات معناها التغيرات المناخيه اللي قاعدين نعيشوا فيها الكل، مهم ياسر ريناها في الماء، ريناها في الطاقة، ريناها الانعكاس نتاعها، هذه كل نصور الغابة تنجم تحاول تنقص، ماهيش عصا سحرية معناها باش ما نبالغش، لكن تنقص بطريقة كبيرة مثلا وتحمينا وتضمن ديمومة أكثر معناها
1: للغابة. أنتوكا نشكرك اللي وضحت النقاط هذوما كل حسام، يعطيك الصحة حسام حمدي ناشط بي ورئيس جمعية سوليان جرين اللي دخل معنا باش حاولنا نزيدوا نفهموا أكثر ونفهموا زادة اللي جاي في بلاغ إدارة غابات اللي تحذر من التسرع في عد التشجير بعد الحرائق، تقول لازم تقييم دقيق، لازم عام عامين على الأقل قبل تدخل بشري، وتقول الطبيعة عندها قدرة عجيبة على التجدد الطبيعي، إذا كان ما شفناش بوادر كما كان يفسر لنا حسام النجم وقتا تعدى التدخل البشري، قالت أنه زاد المرحلة الأولى قبل البدء في إعادة التشجير هو أنه العام الأول يتم تخصيصه للحماية والتهيئة الميدانية، قطع وإزالة الحطب بالمحروق، إزالة الأشجار المتفحمة، حماية الغابة من الآفات والحشرات كما سوسة القلف. أنتوكا حتى الحملة هذه اللي قاعدين يقوموا بها تنجم تبدأ نهار 25 أكتوبر بالمرحلة هذه، وإن شاء الله يكون فما تنسيق مع إدارة الغابات. للأسف ما نجموش يدخلوا معنا معناتها المشرفين على الحملة، ثم كذلك فما برشا ديزيتاب أخرين لازم اتباعها قبل ما تصير إعادة التشجير من أصناف من أشجار وغيرها. غيره. وكان حسام وضح لنا هني قتل ثم الكل. شكرا ليك مرة أخرى سي حسام, وكذلك حتى تحية للمنظمين للحملة هذية اللي هي فينا المونيسياتيف بهي برشا. فقط تكون فما تنسيق بين إدارة الغابات وبين مجتمع مدني باش إعادة تشجير تصير في ظروف طيبة وحسب القواعد المعمول بها. تنجموا زاد انتم تتفاعلوا مع موضوعنا وموضوعنا الكل على الديجيتال على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على الفيسبوك. نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع معكم واصلين حتى للحداش في شوية اخر في احلى صباح. انا سنتوقع جابوا لك زادة, ما تنسيوش نختموا الحلقة ديما بلي ميساج دانيفرسير للناس اللي تحبوهم. خليوا على ريبوندور موزايك اف ام 71-13-13 هابي بيرثدي للعزيز عليكم مولود اليوم.
0: ابدا صباحك باحلى صباح احلى صباح.
11: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
0: ابدا صباحك

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: العشرة 41 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم الناس الكل وتحية لكم. معكم من ستة ومواصلين حتى للحديث في أحلى سباح, في متابعات, في أخبار, في أكتواليتي, حكينا على برشة مواضيع ونجيب الفيديو اللي تم تداولها على شبكة التواصل الاجتماعي. وإحنا ديما نمشيو للمعلومة, نمشيو للمصدر, نمشيو باش نفهمو, حاولوا ناخذوا ماكسيموم معلومات من الأشياء المتداولة صحيح من الغلط فيها. وني نحكيو على فيديو انتشرت البارح, الحادثة صارت وقت البارح, زوج أشخاص كانوا قاعدين يعتديوا على شخص قيل أنه مسن في بحر جسمه في نابل. شو اللي صار بالضبط وما حقيقة الشيء اللي صار؟ احنا ضد العنف وضد أنه يتم الاعتداء بالعنف على الأشخاص مهما كان مسن صغير أو تبادل عنف وغيره, وهذا أكيد مرفوض تماما. ماذا بينا معاش نراو نوع هكا من الفيديو, لكن ساعات كي نحاولوا نفهموا من خلال الخبر نحاولوا عديو مساج للتوعية باش نفهموا زادة كيف كيف علاش نخلطوا الحاجة كيما هكا. احنا في منطقة سياحية تبارك الله نابل, ما يحبوها سياحة داخلية, سياحة مسوح من برا, نحبوا صورة تكون أحسن وأجمل من هكا. ولكن هما الأشخاص هذو ما يمثلوا كان أنفسهم أكيد به. مش حاولوا نفهموا شنو اللي صار. معنا سيفايز رياحي نائب مجلس محلي بولاية نابل, يمكن عنده بعض المعطيات للتوضيح اللي ريناه في الفيديو. مرحبا سيفايز, تحية ليك.
2: عسلامة ليندا, مرحبا.
1: شحوالك يا سيدي, مرحبا بيك.

0: شكرا لك على التدخل معنا والتوضيح هذا اكيد للولايات نابل النوبليه ولكن حتى للتوانسة عموما. به سي فايز، اول حاجه الساعه الفيديو في الاطار الزماني والمكاني كانت نجم تزيد توضح لنا وتاكد لنا اللي هي صارت وقت البارح هكا ولا
1: الواقعه صارت وقت البارح في الليل في حرجه اسمها نابل.
0: فوالا بي، وهذا معناها كان اللي صار بون فما مذولي واحده مواطنه متعجيه صورت وقالت علاش وحرام ورجل كبير بالضبط
1: صورت
0: هل كان والحق رجل مسلم
1: كانت شجاعه هي باش خلات الانسياتيف وصورت. احنا الاخر نحب نسوقوا صوره باهيه صحيح، اما زاد الحاجات هذوكم تخلي اللي يمارس العنف ولا يمارس البراكاجات ولا غيره واللي يخاف
0: ردع
1: ويقرا خاطر كي يصيروا الحاجات هذوكم ويتم توثيقهم حتى واحد اخر باش يعمل الاكت هذاك ولا يخاف
0: يقرا حساب. واي صحيح،
1: هو السيد ماهوش مسلم، هو السيد سالي حينات من عمره.
0: اي
1: صارت واقع الحيثيات انه اللي صار كل مناوشه صارت ما بين زوج اطراف خاطر ما تعرف ساعي الواقع صارت في بلاصه اللي هو معبي معناها بحر ومعبي والعبد كل تقعد فيه وماهوش بلاصه معناها كيفاش نقولوا احنا مطرفه ولا اللي هو
0: معامره والناس كل موجوده
1: معامره بالكدا وياخذوا فيها حتى عائلات ونظيفه البلاصه خلينا نقولوا بالكدا معناها كورنيش كورنيش في الصيف ما تعرف في نابل كيفاش تبدا المصطفين موجودين ولا حتى اهل المنطقه هما يهزوا كراسيهم ويقعدوا فوق. اللي ظهر في الفيديو انه ثلاثه اطراف واحد على الموتور وزوج على ساقيهم عنفوا السيد هذا. السيد هذا ديجا قام هو من هي البراتيكون انا ما نكذبش عليك كيما اي شخص شفت الفيديو قمت حديته شفته في الليل وقمت حديته اتصلت بالواحد الأمنية حبيت نستفسر المشكلة ليش كهذه اللي ديما تصير اللي ندور اللي نحب لهنا باللي نوجه نداء للمواطنين الكل أي واقعة تصير توجه المركز الأمن وإشكي أول حاجة أول حاجة خطرة تعرف أنا كتبت الواحد الأمنية قالوا لي فيه معناش شكاية في واللوجه على زوز أطراف واللوجه على زوز أطراف المتضرر واللي قاموا بعملية العنف هذه. يعني أنت اليوم لهنا صعب المهمة معناها يجي أطريتو يقول لك أنا ما عندي شكاية مودعة حتى 197 حتى على قاعة العمليات ما
0: أي ولكن في الحالة هذه شكون باش يتقدم بالشكاية اللي يعتديوا عليه بالعنف
1: أي هو اللي يعتديوا عليه بالعنف يقدم شكاية ما في الحالة اللي صارت هذيك دار الفيديو النيابة هي اللي تحركت ديجا وطلبت
0: دونك تأكد لنا أنه النيابة العمومية تحركت بعد الانتشار الفيديو
1: واللاكت اللي صار بعد أنه ديجا بدأت الإيقافات حتى من قبل ما يجي السيد يشكي معناه بداوا معناه جابوا المشتبه هما ثلاثة جابوا منهم زوج مشتبه فيهم وجاء السيد بعد شكي ديجا
0: فوالا وهوني تحرك النيابه العموميه ديجا للشيء اللي ريناه اللي هو مرفوض اللي هو في شارع اللي هو في بلاصه كما قلت انت نتاع عامره وعائلات وكل وزيد معناها صوره في بلاصه سياحيه بخلاف انه العنف مرفوض في المطلق
1: اي صدقني صوره احنا نحب نسوقوا لنا صوره الاخير حتى
0: بالضبط
1: خاطر يوتيوب مش ما تعرف احنا منطقه سياحيه والعباد تجي بها تحس بالامان وكل شيء اما صدقني اللي زاكت هذوما راهو موجود ما يصيروش بكثره راهو فينا خلينا نقولوا مثال ما يصيروش بكثره راهو خاطر انا قصرت لك حتى كي صارت لك نبقى 24 اور وتميت
0: بالدوله اللي قاطعه احنا فقط ما نجمناش نعديو الفيديو خاطر مستسين نوثقوا احنا على خاطر فيها عنف
1: وعنف فيها شويه كلام بذيذ
0: ولا كلام بذيذ نجم نقصوها ما العنف حتى الفيسبوك يسنسر الفيديو هو بيدو ضد العنف احنا كلنا ضد العنف سي فايز
1: اما بالله خلينا نجست نشفى الاخر نتوجه بنداء السلطة الاعلى سلطة في تاتر من الاطارات الامنية ولا وزير داخلية ولا غيره اليوم وجب تطوير المعلومة الامنية خطر اليوم علاش مهما مش تعمل بوليسية مهما مش تحط كراهب مهما مش تعمل هو نقص عنا نقص كبير في نابل مش بدا واضحين في معناها في خصوص عدد الاعوان اللي موجودين ولا الاليات اللي موجودة عنا نقص كبير برشا وما تعرف نابل مدينة سياحية في الصيف نحكي على فوق دو فوق تروا مينيموم
0: لازم رنفور في الصيف اكيد
1: جابوا رنفور اما باقي ناقصة باقي ناقصة هي في الشتاء وناقصة خلي في الصيف اليوم زاد وجه تطوير المنظومة الأمنية خاطر اليوم إذا كان اليوم ما عندكش كاميرا ويت بارتو
0: جوستومون مع احترام المعطيه الشخصيه لازم فما شويه كاميرات.
1: معك معك لازم خاطر عليك سهل اليوم ما تنجمش تعمل بوليس لكل مواطن وتحط له السعاديه وبارتو وين ما يمشي. ما تنجمش تحد اليوم في ظل التطور التكنولوجي اللي عايشينه اليوم ثم نقص كبير في المنظومه الامنيه في يخص التطور التكنولوجي. خاطر اليوم بالريكونس اوفيسيال بالبرشا حاجات تنجم ديتكتي وتعرف معناها السير اوبتيميزاسيون كبيره على الموجود. خاطر تحس روحك اليوم تعمل فيه طور كبير برشا والريتور باقي.
0: اي وهوني يمكن فيز معناها نشاطرك راي انه لازم خاصه في موسم سياحي يصير غونفور وغيره ما بين انه حاجه باهيه انه المواطنين ساعات ولاو يوثقوا كما قلت انت تخليهم يخافوا وبين انه ساعات يلقى روحه زاد مطلوب يقول لك اه صورت معناها عبد من غير ما شاورته اللي هي حاجه زاد ممنوعه. فلازم اليات اخرى تتحط باش يكون فما اكثر خاصة كما هكا مناطق سياحية وماذا بينا بختوها ولا محالة تكون من روش مشاهد كما هكا الحقيقة مش بها حتى طرف لا قدام التونسي كسياحة داخلية ولا قدام الأجنبي كسياحة معناها عموما. نشكرك برسا سي فايز الرياح يعطيك الصحة على الاكتيفيتي متاعك وعلى التدخل معنا نائب مجلس محلي بولاية نابل. الوقت نعرف يقولنا زميلنا عنا فاصل وعنا صندوق عجب وعنا الليزانيفرسير للناس اللي تحبوهم مولودين اليوم. هزوا تليفون تاو 71 13 كان عندكم شكون مولود في نهار ونتحب تقولوا هابي بيرثدي نسمعوك الصوت قبل ما توفى الحصة. دونك مشكور من خلاص فايز تعودوا تسمعوا المداخلة كاملة وتتفاعلوا معها على الباج فيسبوك متاعنا ونعتذروا مرة أخرى ما نجمش نحط لكم فيديو للتوثيق على خاطر فيها العنف. نخرجوا فاصل وراجعين.
2: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الأربعاء 4 أوت موعدكم مع فنان البوب العربي رامي عياش.
4: يا مزيكا على معي في ناس سهرانة وسمعي خدينا للسينا ونسينا خلينا انتو كده دواي.
3: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك فم.
2: يبدأ سباحك

0: صندوق عجب.
1: احلى موزايك واحلى صندوق عجب. ربي ندين خد بجاه ربي شوفوا لنا حل بجاه ربي بفكايات لطروط اللي دور هذاك بتاع سيدي حسين ثم لطروط المعمل الكابر لطروط اللي خرج شنية فيها اشغال بجاه ربي العباد ومنيمش تمشي منيمش تعدى يا اخي شوفوا معها حل اخي طو وقته بجاه ربي سكرتوا علينا الكيات حتى نقصوا نجيبوا على لطروط سكرتوا الكيات جاه ربي يا سيد الوالي شوفوا حل يرحم والديكم شوفوا حل في الكيات بتاع لطروط اللي سكرتوه.
2: صباح الخير موزايك بربي حبيت جست نسأل سوني بنزارت بربي شنو تقصدوا كل عشية تقصوا المال وقيت هذا ما في بالكمش اللي بنزار بلاصة سياحية مدينة سياحية العبيد تاو تروح من البحورات العبيد تاو تبدأ تداوش باش تخرج في العشية تمشي المهرجانات كيفاش نعملوا معناها ناخذوا بالشايحة شنو تصوركم انتوما للموضوع هذايا متاع تقصوا علينا الماء كل عشية كيفاش متصورين هالحياة كيفاش متصورين انتوما العبيد باش تعيش من غير ماء يعطيكم الصحة والله يعطيكم الصحة كملوا هكا مزي الأوتو سبتمبر بنا كملوا هكا بسلامة مزيد.
3: ربي ماذا بينا مديرين المهرجانات الكل كبيرة ولا صغيرة ماذا بينا الفنان تونسي ولا غيره اللي يطلع على الركة ونخلصوه التيكي بك الحسبة ماذا بينا غنينا لغيت اختواق متاعه هو يجيش يضحك علينا ويعطينا التخوكاغ متاع الحفلة يعبيهمنا بغناء بأغاني غيره برشا يخلصوا بأغاني غيرهم وزيد عاونهم عمك الجمهور وهما هو ما قدم ولا هي ما قدمت بخسك غنيا حد شيء أنا حصدت كل شيء وغنيت وغنيوا معاها وضحكت ومدحتهم وقالت التونسي باهي والجمهور ما فماش كيف وتسيتها هو اشطح وردح وهو عبى كاست ودوى.
4: تكلم على الشوط نتاع قليبي على حمام الغزازة ولا الزهر امشي غاديك وشوف لو كان تلقى وين تحط باراسول تتفرهد انت وصغارك مستحيل الجماعة مالكين والكل عاملين صف نتاع لي باراسول المواطن ما عادش عنده حق في حتى شبر في الشط معناتها اللي باش يمشي يزمو يمشي على ساقي زوز كيلومتر باش يلقى بلاصة فاضية باش يقعد هو وصغار معناتها شط خاص مو الشط عامرة والشطوط في قليبي. صندوق عجب يبدا سباحك

0: 10 و 58 دقيقة على موزايك اف ام. وصلنا لآخر أحلى صباح بالنسبة لليوم. الحقيقة خمسة سبيع يتعديوا معاكم مرمشة عين. احنا من الستة متاع صباح بدينا اللايف على المباشر حتى للأحداش كل يوم. هذا هو الغانديفو تلت شهر أوت، شهر جويلة كان مزاميل تيجي الميلاد، شهر أوت معينا لين رحالي كل عادة تلقاو المعلومة الانفورماسيون متابعات الاكتواليتي الاخبار لمدة خمسة سبيع مع برشا فقرات وموزيكا ياسر بنينة. دونك كتعدلوا الموجة صباح على موزايك فام تقعدوا معنا وترافقونا على طول الخمسة سوية، على خاطر تنجموا زادة ترجعوا اللي خلطوا علينا توا للباج فيسبوك تلقاو المداخلات الضيوف المواضيع اللي تناولناها في حلقة اليوم. الكل ميرسي توت ليكيب معنا، سلم سمعي في الإخراج، غسان عايدي في تنسيق العمل الصحفي، مكرم في ستاندار في الميكرو، ليندا رحالي نخلي بلاصتي لزميلتي أميم علي من قسم الأخبار تقدم لكم موعد أخبار لحداش. وإحنا ملتقانا غد وإن شاء الله من 6 لحداش حلقة جديدة وخمسة سوية على المباشر في أحلى صباح موزايك فم في لمن.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
2: صيف السنين عينيك محلوله مصحصح فايق تلزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ل 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. حادث مرور خطير في مدخل كورنيش رفرف الأحمر يتمثل في اصطدام سيارتين خفيفتين بسيارة لواش، ووفق المعطيات الأولية تم تسجيل 8 إصابات. الشركة التونسية لأسواق الجملة تواصل تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة، وذلك في إطار تحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملاتها بما يعزز شفافية ويضمن أحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري. والشركة ستعزز بعد نجاح المرحلة التجريبية بسوق الخضر والغلال بالمكنين هذه التجربة، وتحديدا يوم 15 من أوت والذي سيكون موعدا لانطلاق الرسمي للعمل بهذا المسار، من خلال مرافقة سوق الجملة بالطلبة لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية وفي مقدمتها المصادقة الصحية وتطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة استرسال المنتوجات الفلاحية. المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية يعلن عن تنظيم تظاهرتين مهنيتين وصناعيتين من 17 إلى 20 نوفمبر 26 و2000 تتمثلان في صالون قطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية والمؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية. وتندرج التظاهرتان وفق ما أفاد به المركز في إطار دعم تطوير الصناعة وتعزيز استعمال تقنيات المراقبة والاختبارات غير الإتلافية، إلى جانب تنمية الكفاءات وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع الصناعي على المستويين الوطني والإفريقي. في في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وزارة الداخلية المغربية تعلن تسجيل 11 حالة وفاة بين المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى مدينة سبتة الإسبانية في أول حصيلة رسمية من الرباط، بينما تتحدث السلطات الإسبانية عن أكثر من 70 قتيلا. وأرجعت الرباط الأزمة إلى انتشار معلومات مضللة ونشاط شبكات الاتجار بالبشر، مؤكدة فتح تحقيقات قضائية لكشف ملابسات الأحداث. مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة، رحب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها. طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق تتمكن من الإقلاع في اليونان، مستفيدة من تراجع حدة الرياح لمساندة العناصر المنتشرة على الأرض لمكافحة عدة حرائق، خصوصا في منطقة أثينا التي أوقعت حتى الآن 5 قتلى وفق ما أفاد به جهاز الإطفاء لوكالة فرانس بريس. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك FM.net، والمشوار يتواصل مع مينا بندو وعدنان في جاسبورا. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس موزايك FM.

0: Diaspora. Diaspora. كنا عارفين من 11 نصف النهار مع أميرة من دوا على موزيك فم.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم. هذا موعدكم الصيفي مع تونس المقيمين بالخارج، هذه دياسبورا اللي من خلالها نواكبوا نشاطات التوانسة العايشين في الخارج ونعرفوا زادا مشاغلهم. تحية لليكيب الكل، معايا عدنان بن عطية في الإخراج، معنا عبد الناصر بوترعة في الإخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. تحية لكم الناس كل بما كنتوا تتابعونا على الباج أوفيسيال تاع موزايك على فيسبوك وإلا زادا على شان يوتيوب موزايك فام. كنت مرحبا بكم كالعادة، البداية تكون مع نوفوتي دياسبورا مع بيات، الموعد يتجدد زادة مع المعلومة القانونية مع الأستاذ علي الخريبي في أعرف حقك، واليوم نتحدث على الازدواجية الضريبية لا دوبل امبوزيسيون، وإلا التونسي المقيم بالخارج كيفاش ينجم يكون منظم جبائيا وكيفاش ما يخضعش للدوبل امبوزيسيون هذية، أنه يخلص امبو في تونس وفي بلد الإقامة أيضا. كان عندكم أي تساؤلات على الموضوع القانوني هذا من هو ابعثونا لميساج متاعكم 513 23 513 على الواتساب 23 513. كان عندكم أي تساؤلات فيما يخص التنظيم الجبائي متاع التونسي المقيم بالخارج باش ما يخلصش في تونس وفي بلد الإقامة، تنفهموا أكثر المعلومة. وكان مش واضحة مليح زادة تساؤلتكم توصلنا على الواتساب 23 513. كونوا في الموعد، سينو يتجدد الموعد مع توينسا من العالم اللي هو الروبريك هذه مخصصة للتونسي توينسا دياسبورا التونسية اللي عايشة في أنحاء العالم الكل واللي عندها علاقة كمان بتونس وتنشط من خلال المجتمع المدني. واليوم ضيفتنا هي سونيا بالعيد، الدكتورة المختصة في الطب النفسي والعلاج السلوكي والمعرفي، هي متخرجة من كلية الطب بتونس وزاولة الاختصاص متاعها أكثر في باريس وتزاول نشاطها اليوم في مستشفيات باريس، ولكن عندها علاقة بتونس من خلال المجتمع المدني ومن خلال مشاركتها في تأسيس جمعية تونسبوار اللي هي جمعية تعنى بترميم وإعادة بناء المدارس في تونس. تنزيدوا نتعرفوا أكثر على ضيفتنا اليوم، سينو كما قلت لكم 23 513 على ذمتكم نمبر واتساب متاع موزايك فم، كان تحبوا تتفاعلوا معنا ولا تتواصلوا معنا. هذه دياسبورا تبدأ من توا تتواصل حتى نص النهار.

0: دياسبورا مع أميرة من دوا.
1: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير
0: مع أميرة من دوا.
2: التوانسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قرب لتونس. بيات ملتزمون معكم.
0: دياسبورا نوفوتي.
3: هذه نوفوتي دياسبورا وأسبوعيا مع البيات ناخذوا مختلف الأخبار المالية والبنكية اللي توفرها البيات للتوانسة المقيمين بالخارج. واليوم معنا سيلياس الشاطي مدير الفرع الدولي بيات انترناسيونال. سيلياس مرحبا بك.
4: عايشك مينا يعطيك الصحة وميرسي مزيك على الاستضافة. ممكن نحب نحييكم الكل نحمل مستمعين مزيك بالطبيعة وخاصة التونسيين خوات وليزامباسادور متاعنا على الاترانجي التونسيين المقيمين في الخارج سواء كان اللي جاي ولا باش يجي ولا ما توفرت لهمش الفرصة باش يجي ونحييهم تحية
3: ونقولوا لهم راهي بيات توصل لكم وين منتومة ونعطيكم المعلومات الكل فيما يخص المنتوجات
4: تاع البيات. البيات قريبة منكم كانت تقريبة وما زالت تقريبة وديما نخدموا باش نكونوا أقرب ليكم ونحقوا لكم كل ما انتم تخموا فيه من دي بروجي وكل نسوم توجور لافك بالخبرة نتاعنا بالنصيحة وبالإكسبرتيز اللي عندنا الحمد لله.
3: دونك هما من بين المشاريع يظهر لي من المهمة بالنسبة للتوانسة اللي عايشين في الخارج الاستثمار في العقار في تونس إن كان باش يشري أرض ولا دار ولا غيره. شنو مختلف الحاجات اللي توفرهم البيات للتوانسة اللي يحبوا يستثمروا في العقار في تونس؟
4: العقار في تونس دونك بينا هو المشاريع الكل بالنسبة للتونسي المقيم برا راي عنده الحق لأكسي أتو فينانسمون دو تو تيب دو بروجي إيموبيلي. شنو معناه باش نبسطوا شوية اللي يسمعوا فينا؟ نجم يشري دار أبارتمان أو ميزان جديد وإلا قديمة جديد من برو عند باعث عقاري وإلا دوزيام ما ينجم يشري أرض بيضاء تران نو باش يبني فيه نهار آخر ينجم زادا يعمل إكستنسيون ولا رينوفاسيون تاع دار موجودة متاعه ولا حتى ساعات كيف كيف متاع العائلة. دونك المشاريع العقارية ولا أي بروجي كان عنده علاقة بالإيموبيلي احنا متوفرين وعنا دي فينانسمون بيرسوناليزي دي معناها مخصصة لكل بزوا احنا اون لو ديتيكت نحكيو مع الحريف شوفوا شنو الشيء اللي خمم فيه شنو المشروع اللي خمم فيه وخاصة نحن ساعات برشا تونس المقيمين برا يقولون هي حلم على خاطر يقعد يخمم ساعات عام وثلاثة واربعة وما يتعداش للإنجاز لو كان العملية راهي سهلة
3: جهم
4: عليه
3: جستمام
4: أبدأوا بالبيات رحنا معناها نعاونوكم ورفقوكم من أول الفكرة إلى حدود الإنجاز باش تعمل كما قلت وسألتني أمينة مشكورة أنه كل مشروع يخمم فيه رحنا موجودين وينجم يكون عنده الفينانسمون لازم.
3: اللي يحب يشري دار جديدة وإلا دار دوزيام واللي يحب يشري أرض وإلا يحب يوسع دار ولا دار عائلته ولا غيره دار الوالد ساعات تبدأ قديمة شوية يحب يصلحها زيد ينجم ياخذ أن كريدي باش يقوم بالأعمال هذه.
4: بطبيعة الحال كل شيء هذا متوفر اللي قلته صحيح 100% وإحنا راهو معناه تاريخين بالإكسبرتيز الحمد لله اللي عنا متاع سنوات المرافقة اللي عنا خدمنا برشا وتعبنا والإكسبرتيز اللي موجودة متاع أكثر من 700-700 إكسبير موجودين في فروعنا ولا ليكيب تونسنا اللي معناها معمولة وتخلقت دوبي ديزاني ونتي سباقين في في في في الموضوع هذا اللي خلقنا ديز إكسبير بيرسوناليزي موجودين في السي
3: يعرفوا لي بزوان متاع لي
4: تيغ انه أبار أننا خدمنا على التكوين مدة سنوات للإكسبير متاعنا في الإزاجانس زادا كيف كيف خلقنا اون ايكيب ديديي بور سي بروجي اي سي تري امبورطون لانه ما نخبيش عليكم وحنا كنا نعرفوا ان التوانسه المقيمين برا ايزون بوكو دو كونترانت يعني هما يخدموا برا يجي باش يرتاح لمده قصيره ماذا به مشاريع يعملها بطريقه سلسه ومرنه وفيسعه وتسهل عليه وترافقوا بطريقه كما قلنا سريعه وتسهلوا الاجراءات. علاش انا نقول ليزكسبير لانه لمده سنوات فهمنا انه اول شيء ولا زوز حاجات اللي يطلبهم التونسي من قيم البرة باش نكونوا بالحق مسلقون قرب منه هو لو كونساي لا كومونيكاسيون.
3: داكور.
4: شكون لو كونساي انديبوندومون نحن نتكلم على لي بروجي موبيلي لو كونساي لا كومونيكاسيون سي لا فلويديتي نبعث لك واتساب جيبو ميل عنا ليكيب تونسنا عنا فرع معناها الفيلال نتاعنا بيات فرانس في الاوروب
3: سهل عليه التواصل والوصول للمعلومة في لي بروجي نتاعو
4: وصول المعلومة والبروجي نتاعو. واحنا نقول لك حاجة سامحني أمينة قصيت عليك الحاجة بين وعنا مولنا لي بارون وتوا تعدينا مدة انه حتى لي بارون تلمو كانوا فرحانين والتجربة كانت معناها ممتازة وهنا نمولوا جيبونا صغارهم ركوموندي ونمولوا في مشاريع صغارهم لانه ديما نعرفوا انه حلم التونسي مقيمين هوني وخاصة المقيم البرمي ان بوان داتاج يحب دار بحر يحب حاجة يجي صيفها يحب انفستيسمان كي يقل عملية ممكنة وناجحة وسلسة يولي حتى صغار وماذا بيعمل ان بوان داتاج بتبقى تعرف اللي موجود تو في تونس وبرشا قاعدين يخرجوا برا وعنا دونك ماذا بينا ديما ان بوان داتاج لبلادنا لانه نوز امباسادور عزيز علينا لي تونيزيان ريزيدون ا ليترانجي ماذا بينا يكون ديما القرب نتاعهم من بلادنا وذيك علاش مولنا لي بارون توا الحمد لله يا ربي مولوا ابنائه وديما موجودين على ذمتهم.
3: دونك الشخص اللي يحب يشري دار ولا كما قلنا احنا يحسن داره ولا دار الوالد ولا غيره كيفاش ترافقوه باش يقوم بالمشروع هذا؟ انت قلت لي رانا نرافقوه بالنصيحه وحتى لين يشري يحقق المشروع نتاعو.
4: يحقق المشروع نتاعو هو باش نكون عمليه سهله ومبسطه بالحق باش نقول راهو ماهوش سلوغان معناها كي نقولوا قراب اكسبرتيز وكونساي شنو معناها؟ هو يخمم في مشروع روح حلمه يحب يحققها شو توفر له ماذا بي أول شيء كي هو يطلبك هو في البلد الإقامة ولا يدخل معك في كونتاكت بالميل ولا واتساب ولا كيب تونسنا تشوفوا ملول شنو اللي نجم يعمله لك نجم تشري دار نجم تحسن دارك وفي نفس الوقت الدوسي تشيكليس يكون واضح هذا هو راهو بالحق مهم وخلينا احنا نربحوا برشا من الثقه في الموضوع هذا انه ا ديستانس اون في لا كونستيتيوشن دو دوسي ا ديستانس دي سيمولاسيون تصير ا ديستانس علاش لانه يجي لتونس لمده 10 10 و15 جور و20 جور ماذا بيه ما يقعدش هو بهيت ورقه جي ورقه وخاصه انه احنا الوريق نطلبوهم الاكثريهم موجودين في بلد الاقامه دونك هذا عنصر مهم اللي هو نصيحه انه احنا هيترو لوفي نقص كونترا نقص اي دوكيمون دونك هذه المرحله الاولى سي هو لو كونساي لو بروجي اون لوي ميم يبدا ساي ستركتوري واضح وين ماشيين ناخذوا لو دوكيمون اي اون انتيسيب ميم لا ديسيزيون افون كيل ديبارك اون تونيزي ميم ناخذوا الدوسي ونعديوه سومي بور ديسيزيون وناخذوا لاكور باش هو يجي يتعدى اي يتعدى مباشره لصح العقد البيع النهائي لو كونترا دو فونت ديفينيتيف الى لا بروسيدور ادمنستراتيف وهذا راه مهم لانه لو كونساي دو بانكي ما يتعداش فقط بالدوسي كامل وخذي قرض وننصحوه تاخذ 200 300 قداش لو تو فينانسمون ايتو سا لا سا ديباس لانه زاد هو عنده بروسيدور ادمنستراتيف وانت تعرف بيان سور بينا ما يخفاش على المستمعين فما بروسيدور ادمنستراتيف ماذا بيك ورق تبدا كامله لو كونترا دو بري لو عقد القرض يحضر فيه ساعة عندنا زاد ابا لي زيكسبير في لي اجونس وليكيب تونسنا حتى لي سيرفيس سونترو نتاعنا عندهم من الخبره الكافيه باش يكون العمل سلسة وإجراءات مبسطة باش يعمل الكونساي يحضر الدوسي ياخذ الموافقة ومن بعد لا ميز ان بلاس لو ديبلوكاج دو كريدي لا فيناليزاسيون دو بروجي دو بوتونبو تكون بطريقة بالحق مميزة وسلسة
3: سلسة
4: فلويد شو كل شاو إجراءات وريق ومشيت وجيت دونك هذا الحمد لله يا ربي موجودين وناجحين فيه الحمد لله ومازلنا نخدموا ونتواصلوا وقلت لك فما نقطة ديما نأكد عليها رانا نخدموا برشا على لابروكسيميتي من حرفينا ونعملوا برشا فورماسيون انو زيكسبير اللي هما في أكثر من 200 فرع عنا ولا حتى اللي في الإكيب تونسنا شكون نعملوا ديما ميزاجور داير باش نذكر حاجة مهمة ياسر وهي عاونتنا برشا احنا حاضرين في برشا مناسبات البرا في لي سالون دو ليموبيليي كنا في الرياض كنا في دبي في فرنسا في برشا بلدان وزدنا تعدينا المرحلة أخرى اللي هي الويبينار نظمنا برشا لقاءات أي استدعينا فيها المقيمين البرا أترافير دي ويبينار أديستانس ويسألوا سؤالات وجبنا ديزكسبير ميم أون فيسكاليتي آخر مرة ساتي تخي بيان أبريسيي باش نقولوا كي تستثمر عقار مثل بالعمله صعبه نجم تربح انغام فيسكال في لونجستريمون، كي تعمل المشروع هذا بالطريقه هذه باش نونتيسيبي وما تصيرش اغلاط نقعد وهو من بعد
3: يتعب باش يصلحها ولا غير. يعطيك الصحه يا سيدي، هكا تحدثنا على استثمار توينسا المقيمين في الخارج في العقاري في تونس اذا كان يحبوا يشريوا دار هنا في تونس ولا تراب كما فسرنا. نشكرك برشا سي الياس الشاطي مدير الفرع الدولي بيات انترناسيونال على حضورك معنا على كل هذه التوضيحات فيما يخص نوفوتي دياسبورا.
0: دياسبورا نوفوتي
2: التوانسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قبل تونس. بيات ملتزمون معكم.
0: دياسبورا مع أميرة من دوا.
3: ما زال مواصلين معكم هذه دياسبورا، وهذا موعد المعلومة القانونية مع أستاذ علي الخريبي.
2: أعرف حقك، أعرف حقك.
3: كل مرة وكل جمعة في دياسبورا نحاولوا نعطيكم المعلومة القانونية بالنسبة للتونس العايشين في الخارج. كل مرة نختاروا موضوع أكيد يكون مع الأستاذ علي الخريبي. مرحبا بك أستاذ.
5: أمينة، إن شاء الله نهارك مبروك. جاليتنا الأعزاز والتونس الكل داخل تونس أو خارجها، إن شاء الله نهاركم زين.
3: شكرا لك يا سيدي. نذكركم المستمعين الكل 23-315-ألف نتحدثوا اليوم على الدوبل امبوزيشن. هل فعليا التونسي المقيم في الخارج يخلص أمبو في بلد الإقامة وين يخدم في بلاد وقت يجي لتونس وإلا لا؟ وكيفاش ينجم يكون منظم جبائيا؟ 23-315-ألف على ذمتكم نمرو الواتساب 513-ألف سامحوني على ذمتكم نمرو الواتساب 23-513-ألف. كان عندكم أي تساؤل وبدأت توصل لنا تساؤلاتكم، خلي نفهموا أستاذ علي الخريبي اللامبو وين يخلصها التونسي المقيم بالخارج.
5: نشكرك أمينة ساعة على الموضوع هذا، سي تري تري تري بيرتينون. وكان تتذكر أمينة العمناول وولت عمناول صارت اون بوليميك.
3: صحيح.
5: ولا المقيمين بالخارج الكل اتقلقوا. علاش تقلقوا؟ لوغ دي زاكيزيسيون ايموبيليير كي يعملوا شراءات متاع عقارات في تونس لدارة تبعث لهم دروا دو كوميونيكاسيون اللي هو ما يعبر عنه بالعربية مطلب التوضيحات والإرشادات. يعني بربي هالمبلغ هذايا منين؟ ومشيت العباد الكل تتكلم وتقول لدارة تفكنا في فلوسنا وصار اكسيد زال باركونتر اللي المعلومة ما هيش موجودة، يعني ما عندهمش هنا المعلومة الصحيحة اللي باش توضح الموضوع هذا. نحب نقولوا كل سيستيم فيسكال تونيزيان سي ان سيستيم ديكلاراتيف، يعني
3: قايم على التصريح
5: اكزاكتومون سبونتاني اي بازي سور لا بون فوا، مبني على مبدا حسن النيه منا. دونك اي شخص عنده دي زوبيراسيون امبوزابل، عنده دي ريفينو، عنده دي بينيفيس مرابيح ولا مداخيل ما يعبر عنه بالعربيه، راهو هو وحده يتقدم للاداره الجبائيه ويصرح به. واضح؟ يعني هنا باش نبداو، سامحني نبدا بالجنرال للسبيسيفيك. دونك اللي يعيشوا البر، اللي مقيمين البر، اول حاجه لازم يعرفوها اللي هي معنى الاقامه، لا نوسيون دو ريزيدونس اللي جابها الفصل 2 من مجله الضريبه على الدخل والضريبه على الشركات. فما 3 كريتير انك باش تعتبر مقيم جبائيا في تونس. فما 3 كريتير، اول كريتير اللي هو اكلمية و83 نهار، انه الشخص يكون في تونس بطريقة متواصلة أو غير متواصلة دون مانيير كونتينيو أو ديسكونتينيو ويعمل 183 نهار في تونس. فيسكالمون يعتبر مقيم، واضح، ويخضع للضريبة في تونس. وإلا يكون عنده أن فويي، يكون عنده أن فويي ولا ما يسمى بالفويي، يعني أن فويي برانسيبال، أن يتابليسمون
3: مقر رئيسي.
5: يا إما يكون ملك وإلا يكون مكري، راهو يعتبر في كل الحالات الإقامة الرئيسية متاعه. واضح. وبعديك نحكيو على الفونكسيونير اللي زاجون دو ليتا اللي ديبلومات، هذه وضعية أخرى. واضح. دونك هنا أي تونسي مقيم، ناخذ على سبيل المثال فرنسا، هو تونسي حامل للجنسية الفرنسية وإلا عنده بطاقة إقامة اون كارت دو ريزيدونس في فرنسا. واضح. إذا كان يعيش غادي ما عملش 183 نهار في تونس وما عندوش الريزيدانس هذه اللي حكينا عليها، راو إلي فيسكالمون إل ني با امبوزابل ان تونيزي، إلي امبوزابل ان فرانس على كل المداخيل نتاعو سور لا توتاليتي دي ريفينو نتاعو. واضح؟ هذا نفس الشخص حامل للجنسيه الفرنسيه والا عنده بطاقه اقامه لكن هو مقيم في تونس جبائيا مقيم في تونس رام لي ريفينو نتاعو الكل رام يخضعوا للضريبه
3: جبائيا مقيم في تونس معناها حال المشروع في تونس معناها عنده الباتونت في تونس ولا
5: حال الباتونت ينجم يكون حال الباتونت في تونس ولا عنده شركة في تونس لكن هو غير مقيم جبائيا في تونس على توتاليتي دو سي ريفينو على خاطر الشركة أمينة ولا الباتونت هذيك راي في حدود المداخيل هذيك اللي هي سكون أبيل فما سكون أبيل أمينة البيي دو ريزيدونس والبيي دو لا سورس يعني ثم بلد الإقامة وبلد لو بيي نتاع لو بيي دو اوريجين ولا البيي دو لا سورس المصدر تفرق تو هو مقيم جبائي غير مقيم جبائيا في تونس واضح وعنده مداخيل في فرنسا راو بشي ديكلاري متاع تونس ومتاع فرنسا في تونس هنا جا الحل نحكيو على لي كونفونسيون دو نون دوبل امبوزيسيون واضح
3: واضح جدا
5: يعني هنا نحن توا حكينا من الاول في غياب لي كونفونسيون دو نون دوبل امبوزيسيون توا دخلوا لي كونفونسيون دو نون دوبل امبوزيسيون كيفاش شخص مقيم في فرنسا واضح عنده بطاقة إقامة وإلا عنده ناسيوناليتي فرونسيز لكن هو مقيم جبائيا في تونس وعمل دي ريفينو في تونس
3: في تونس
5: عنده دي ريفينو لوكاتيف مثلا عنده كراوات
3: كاري دار
5: يعني كاري عنده عقار كاري وإلا مثلا عنده باتونت il fait du conseil واضح وفي فرنسا كيف كيف عنده دي ريفينو عنده ان سالير ان فرانس خلص لامبو على السالير اللي في فرنسا لا ما يعاودش يخلص عليه في تونس
3: داكور
5: على خاطر نحن عندنا لا كونفونسيون دون دوبل امبوزيسيون كي دات دوبوي 1973 بين فرنسا وتونس المداخيل التي وقع دفع الضريبه عليها في بلد المصدر اللي هو فرنسا لا تخضع الضريبه
3: يعني الشهريه اللي ياخذ عليها في فرنسا ويخلص عليها في لامبو راهم يخلص عليها
5: حتى كان هو مقيم جبائيا في تونس
3: باه
5: وبربي
3: لي ريفينو اللي عنده في تونس ما يخلصش عليهم
5: باش يخلص عليهم في تونس مش باش يخلص عليهم في فرنسا
3: باش تكون امور
5: واضحه احنا كي نقولوا لا نون دوبل امبوزيسيون اللي صورته فلوس في تونس
3: تخلص عليه في تونس
5: اونيكمون اون تونيزي
3: فوالا
5: اللي صورته في فرنسا تخلص عليه اونيكمون اون فرانس
3: فوالا
5: وهنا بربي لحاملي الجنسيه راي الجنسيه شيء والاقامه الجبائيه شيء اخر
3: خلينا نفسر
5: انت عندك جنسيه فرنسيه يعني انت ماكش مقيم جبائيا في تونس لا نجم تكون انت عملت 183 نهار في تونس وانت ما فقتش بروحك يعني انت فيسكالمون فوزيت امبوزابل اون تونيزي لكن هنا اللي منعتك هي لا كونفونسيون دو نون دوبل امبوزيسيون الفلوس اللي صورتها في فرنسا وخلصت عليها الفلوس في فرنسا ما تعاودش تخلص عليها في تونس والفلوس اللي صورتها في تونس وخلصت عليها لامبو في تونس ما تعاودش تخلص عليها في فرنسا لكن يا جماعة الخير هذا لا يمنعكم من التصريح راو حتى كان انت صورت فلوس في فرنسا وخلصت عليها في فرنسا وفونيت با انت امبوزابل اون تونيزي هذايا لا يمنعك من التصريح عندنا لي ديكلاراسيون بتاعنا جينيرالمون العباده مينا ما تصرح في تونس الا ما تكونش تشري عقار واضح لا في الوضعيه هذه توا كما قلنا قانون الماليه 2026 نحى التصاريح هذه بالباسبور وإلا بطاقة الإقامة يشري عقار وتور فهمت لكن ماذا به يصرح باش تكون عندها الإدارة الجبائية انفيزيبيليتي عليه
3: تري بيان
5: تحاول نذكروا بتواريخ التصاريح في من بعد
3: باه خلي بعض الأسئلة اللي جاونا من عند المستمعين باش نعمل شوية انتراكسيون معاهم هشام قال عنده كونترا ادوري انديتيرميني ويخلص في الضرائب نتاعو في فرنسا وين عايش قال هل أنا معفى من الضرائب في تونس وكيفاش نجم ننظم وضعيتي الجبائية
5: بون سي هشام ان شاء الله نهارك مبروك نجاوبوك لو سالير نتاعك اللي انت تاخو فيه في فرنسا كي سومي الامبو سور لو ريفينو وفرنسا زاده كيفنا نحنا عندها الخصم من المورد تقص هي بيدها ديريكتومون من البروت ديريكتومون يخلص الامبو ديريكتومون
3: روتوني على سورس
5: روتوني على سورس دونك سي هشام راهو الاجر نتاعك هذاك فوت سالير الي ديجا سومي الامبو اون فرانس خلصت عليه الضريبه في فرنسا ماذا بيك تتوجه للاداره الجبائيه الفرنسيه وتاخو اكلاتيستاسيون فيسكال نتاعك وكالكيتوس فيسكال متاعك هذاك، وتخلي الدوكيومون هذاك عندك موجود فوقك إذا كان أنت باش تعمل أي عملية عقارية في تونس، ولا إذا كان تحب تقوم بالتصريح الجبائي متاعك في تونس. دونك باش تصرح بك المداخيل، ثم اون كاز اسمها المداخيل من متأتية من الخارج غير خاضعة للضريبة. يديكلاريك المونطون هذاك وراو مش باش يعاود يخلص عليه أمبو.
3: أمور واضحة معناها.
5: وزيت إكزونيغي سي هشام. ماك البيمون
3: تاع الاكتيفيتي البرا والكونترا نتاعو
5: البرا، وهنا نرجعوا نقولوا
3: الاقامه الجبائيه،
5: الاقامه حتى كان هو مقيم في تونس ونقولوا يخدم اديستانس وهو فيسكالمون الي ريزيدون تونيزي، راهو لا كونفونسيون دو نون دوبل امبوزيسيون منعتك وحماتك من انك تدفع الضريبه مرتين.
3: واضح ريم تقول اللي خارجين في اطار التعاون الفني لا كوبيراسيون تكنيك كيفاش يخلصوا لامبو نتاعه،
5: وهو كذلك مدام ريم
3: نفس الشيء.
5: نفس الشيء ils sont des salariés ces gens là يعني ce sont des salariés ويتقضوا في اجر، والاجر هذاك خاضع للضريبه في بلد المصدر وهو في فرنسا. لكن مدام ريم نتصورها زاد مقيمه جبائيا، سوف كان عندها ريزيدونس برينسيبال والا عندها دار هنا في تونس والا حاجه اخرى يعني كما قلنا لابيتاسيون. دونك هي جبائيا مقيمه في البلد برا،
3: واللي كنت تفسر فيه الكل استاذ هو على التوانسة المقيمين في الخارج مهما كانت البلاد في أوروبا أمريكا كندا الخليج،
5: هنا مهما كانت البلاد. لكن هنا نحب نفسر حاجة، تونس عندها
3: خطر وهيبة مثلا قالت واللي في ألمانيا كيف
5: ألمانيا كيف عارش نقولك يا مدام، تونس موقع أكثر من 50 كونفونسيون دون دوبل امبوزيسيون، منهم 15 مع إفريقيا ومنهم بعض لي كونفونسيون مع دول الخليج والباقي مع أوروبا. دونك إذا كان لي كونفونسيون هذوما موجودين راو لا تخضع الضريبة، ما تخلصش الضريبة مرتين. في حالة الغياب لا كونفونسيون دون دوبل امبوزيسيون مالوغوزمون نقول لهم انه حتى اذا كان انت مقيم في تونس وعندك دي ريفوني لبرا راك فوز علي لي ديكلاري دوبلمون. واضح. لكن انا نطمنهم هنا
3: بلدان
5: ثم بعض البلدان ثم بعض البلدان هنا يعني نحن كي ندخلوا على جيبيا بوينتيان السيت نتاع وزارة المالية راو نلقاو
3: البلاد اللي ما فهمش نلقاو لكو
5: توت لي كونفونسيون دو بوزيسيون. وهنا نحب نقول حاجه، العباد اللي بتشري عقار وباش تخلص بك المعلوم القار نتاع 1% وضعيتها مريقلة مع الاداره الجبائيه خاطر دوسيها الكل حاضر.
3: داكو
5: واضح
3: بيه.
5: لكن العباد اللي باش يشريو من عند ان بارتيكولير ولا انا ما عند ان بارتيكولير لكن اي نو سون با اليجيبل لل 1% هذيك، والا باش يشريو من عند ان بروموتور ايموبيليير ماذا بهم يصرحوا. وباش نذكروا بالتصاريح 5 ديسمبر ديما من كل عام عندهم
3: ميكرو
5: 5 ديسمبر من كل عام عندهم لا ديكلاراسيون انويال نتاع لي ار بي بي اللي ديكلاريو فيها لي سالير. 25 فيفري يديكلاريو لي ديكلاراسيون دو ريفوني دو كابيتو موبيليير اي ريفوني فونسيير اذا كان عندهم ديبلاسمون، اذا كان عندهم دي اكسيون في البورصه راهو افون لو 25 فيفري. الديكلاراسيون الجلوبال نتاع لي امبو سور لو ريفوني افون لو 5 ديسمبر، و 30 جوان إذا كان عندهم une fortune وإن شاء الله ربي يرزقهم سي لا ديكلاراسيون سور سي لامبو سور لا فورتون اللي تونا عملوا له حصة كاملة ونحكيوا عليه للمقيمين بالخارج اللي عندهم فلوس وأملاك في تونس وخارج تونس.
3: تري بيان، خلي نختم مع دالي اللي يظل عنده شوية خلط في المفاهيم. قال أنا عايش في ألمانيا معمل نروح نعيش في تونس، شهريتي باش تقعد تصبغ هذيك، كيفاش نعمل باش نجيب فلوس من غادي بالديفيز، ويقول نخضع لمجال التصرف ولا لا.
5: مسيو دالي انت غاديك باش تكون في فرق ساعه لي كونط بونك اذا كان هو عنده الجنسيه تكون عارفوش
3: في المانيا عايش باهي ايه اوكي
5: تفرق عنده الجنسيه والا عنده الكارت دو ريزيدونس نتاعو تفرق مش كيف على خاطر هو توا هنا اذا كان عنده الكارت دو سيجور نتاعو وما عادش باش يرجع لالمانيا اوتوماتيكمون باش تولي اكسبيري. اللي نقولوه له اذا كان باش يقعد سالير ويتصب غاديك باش يخلص لامبو غاديك وينجم يبعث فلوسه باغ انفيرمون
3: واضح
5: وما عنده حتى اشكال. اما ديما ياخو اكلاتيستاسيون نتاع الريغولاريزاسيون دامبو نتاعو اللي في فرنسا غاديك.
3: تري بيان،
5: واضح
3: واضح جدا. يعطيك الصحه استاذ، ان شاء الله هكا خاصه بالتساؤلات نتاع المستمعين ان شاء الله يكونوا فهموا اكثر على كيفاش تكون وضعيتهم الجبائيه منظمه بين تونس وبلد الاقامه اللي عايشين فيها. نشكرك برشا استاذ علي الخريبي، كل جمعه يكون بحذانا ويقدم لكم المعلومه القانونيه الصحيحه.
1: اعرف حقك، أعرف حقك.
0: دياسبورا مع أميرة من دوّا.

0: دياسبورا مع أميرة منتوى. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبرتين العشر مسمى تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك اف ام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: معلم الجوتروف هذا
2: صحة بشفاء، اما يظهر لي كليت الكهرباء.
1: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
2: اي نعم، كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور، دي تروتينيت الكتريك، دي بي اس 5 واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون، وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
0: Beehive Club Open Air été 2026. Amir Tarab Al Arabi, Sabir Rbaei, fil Beehive Club. صحبة الصوت المتميز فرح الفقي. نهار الجمعة 7 أوت في البيعيف كلوب. انفو لين 20 910 000، لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون او بيعيف كلوب جامارت.
3: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
4: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن قطع دوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين ساعة منتصف النهار والساعة الخامسة مساء، وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة بجهة تونس الكبرى، وتشمل المروج، بن عروس، مجرين، منوبة، عين زغوان، نصر، سكرة، وسيدي فرج، والمدينة الجديدة، وبرج الطويل، وصنهاجة، وجديدة، والبحيرة، وحدائق المنزه، وجهات أخرى من الوسط والشمال والجنوب. تجدون أكثر المعطيات على موقعنا موزايك وصفحة رسمية على فيسبوك. وحدات الحماية المدنية قامت ب 150 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك. ومجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية بلغ من الساعة 6 صباحا من يوم 2 أوت إلى الساعة 6 صباحا من يوم 3 أوت الجاري 592 تدخلا، منها 150 تدخلا لإطفاء الحرائق، و 153 تدخلا للنجة والإسعاف على الطرقات، و 266 تدخلا في غير حوادث المرور. قرار لوزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري مؤرخ في 30 من جويلية سنة 26 و2000 يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والذي يضبط مدة موسم جني الحلفاء لموسم 26 و2027 و2000، وذلك في إطار تنظيم استغلال هذه الثروة النباتية. وينص القرار على أن ينطلق موسم جني الحلفاء يوم الأول من أوت 26 و2000، ويتواصل إلى غاية 31 من جانفي 27 و2000، على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الكمية الممكنة جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن. كما يمنع القرار جني الحلفاء بعدد من المناطق مع تحجير ري نباتات الحلفاء الموجودة بتلك المناطق، وذلك حفاظا على استدامة هذه الثروة الطبيعية وضمانا لحسن استغلالها. ويأتي هذا القرار استنادا إلى مجلة الغابات والنصوص القانونية المنظمة لقطاع الفلاحة والصيد البحري. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، طهران تؤكد عدم وجود أي مفاوضات حالية مع واشنطن، فيما يشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى العراق هي شخصية وسنوية. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في مضيق هرمز. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين أن غالبية المحادثات الأمريكية الإيرانية تدور حاليا حول مضيق هرمز، بينما لا يعرف مصير بقية القضايا وأهمها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران من منشوره على صفحته عبر تروث سوشيال. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك اف ام بوانيت، والمشوار يتواصل مع نوف الورتاني ومراد وكامل فريق ميديماك. دمتم على اطلاع.
3: موزايك اف ام الاولى في تونس.
0: ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك اف ام.
5: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماك على موزايك اف ام، الحصه اللي ترافقكم من اثنين للجمعه من نصف النهار حتى الماضي ساعتين. شكرا شكرا على حسن المتابعه. كالعادة باش نكونوا معاكم في حصة خاصة باش نعملوا دور على كافة أهم وآخر الأخبار في تونس وفي العالم. باش نرجعوا لبرشا برشا مواضيع. سلاح سكوحي معنا، مرحبا سلاح.
6: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسأل المزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين. إن شاء الله يا ربي بداية أسبوع تكون موافقة.
5: إن شاء الله يا ربي تكون موافقة. خليت بلاستك في جمعة الكونجي بالطبيعة، خلى بلاستك زادة ويعني قدومه وإضافته باش تكون قوية برشا. سينيجي شنحويتك؟
7: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. عودة من العطلة.
5: أي مرحبا مرحبا والله، حتى في العطلة تجي أما تبدأ لي بالشورت وما تدخلش برشا دي ما تقول يجي نقعد في القهوة. باش نحكي لكم شوية في الكواليس، ولكن خلينا نسلم على بلاكي في الإخراج. عسلامة بلاكي، شنحوالك؟ منو في الإخراج الرقمي، مرحبا بك منو. بحذاك أحمد التونسي تحيا ليه. نتناقش ونحضره في الحصة أنا وسينيجي، معناتها نبعث لبعضنا ميلات وكذا، ثم قعدنا نتناقشوا في موضوع ستيك باش تعاود تقص ولا لا، باش تعاود تقص ولا لا. اتفقنا انه ماهيش باش تعاود تقص. بعد درج من اتفاقنا ستيك عملت بلاغ وهبطت البلايص اللي باش تقص فيهم. احيانا الصحافه لا تحتاج الى خبره بل الى عشوائيه. ليه المشكله؟ انا باش نبدا بالميتيو يا سلاح، ما فماش ميتيو ما يعني ما اغزر. اول خبر في دقيقه نيوز، و معناتها درجات حرارة عادية 42-43 درجة وما فماش درجة حرارة قصوى وجونا به. دونك نطلبوا من الميتيو تبدل النشرة متاحة، معناتها لأنه ستيك ما غلطوش. دونك الميتيو تبدل النشرة متاحة. مراد جاني في الكواليس قال لي بلي البلاصة اللي نسكن فيها بشي قصوى اللي قتلوا ليه مراد. بعد ما يهبطوا البلايس اللي قصوا فيهم يقولوا والنجم نقصوا في أي وقت آخر وفي أي بلاصة أخرى. معناتها عرفتها الجملة اللي تكذب ما سبقها.
7: ولا بيدي بيت كيف كنوف الخطر. البارح نقرأ في منصة الطاقة، منصة الطاقة دي منصة معروفة، منصة عالمية، منصة تابع وضعية الطاقة في كل دول العالم. طبعا السياج متاحة على ما أظن في واشنطن. يخرج مقال البارح في علاقة بتونس، في علاقة بستيك، يقول تونس لن تعود إلى القطع الدوري للكهرباء وخلال فترة الحرائق توقفت الجزائر عن إمداد تونس بالكهرباء لعدة أيام.
5: يعني قادرين مش نكذبوا أي منصة، الحمد لله.
7: معناها اليوم الحقيقة شنو اللي صار بين البارح واليوم؟
5: جوستومون ها باش نحكيو فيه الموضوع هذا، باش نحكيو على هذا، باش نحكيو على موضوع البنوك. صار رد نوعا ما لانه المواطنين كانوا يتشكاو جمع فايته ان نمشيو البنوك يقولوا لنا ما في بالناش، وخذينا الخبراء اللي قالوا يا ولادي راهو اهبط في القانون، كل بنك لازم تتلهى بهم. دونك باش تمشيو للبنوك. باش نرجعوا للي صار في المغرب، تعازينا للشعب الجزائري على الاكسيدون الكبير، والتحقيق اثبتت حاجات غريبة وغريبة جدا. دونك باش نحكيو على زيارة رئيس الجمهورية، باش نحكيو على البنوك، باش نحكيو على صابة الحبوب اللي الدولة تنبأت بصابة الحبوب بطريقة غريبة، معناتها أخبار كانت غالطة شوية. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية يقول أنه بداية من الجمعة هذه باش يرجع الماء، معناتها الإشكالية كان في المعامل اللي تقلقت شوية بفعل قصان الضوء. ولكن هل قصان الضوء مرة أخرى سيكذب التصريح متاع منتجي المشروبات غير الكحولية لأنه باش يرجعوا يقصوا ولا لا؟ هذا باش نحكيوا عليه في حصة اليوم. فما برشا حكايات وأخبار. تحية لنادية وجيهان وخليل اللي خرجوا كونجي، وناهد بنسير إن شاء الله يرجعوا لنا.
6: بعضهم خرجوا معين.
5: اي
6: لا نذكر كل واحد يكون جاي على روحه. ما عملوش زحره
5: من بعضهم، وبكش يسافروا لاسبانيا مع بعضهم. نعرفش
6: يمكن
7: مش خليتهم مع بعضهم يخرج
5: خارج لانه ما سؤال لانه كي يجي ناجي يعوض الناس كل خويا وصل الساعه الثانيه عاوز الناس كل. يلا تبعثوا لنا مساجاتكم على 23513000 23513000. شنو رايكم في البيان الجديد اللي هبطته ستيك؟ راني باش نرجع نقص الضوء، ولكن خلينا نعملوا طلع على اخر الاخبار نوفل. آخر الأخبار حاضر دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز
2: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
5: أهلا بصلاح.
6: الحرارة باش توصل ترتفع شوية مقارنة بالأيامات اللي فاتت، توصل بين 40 و44 درجة في المناطق الداخلية، بين 31 و36 درجة على السواحل، وما فماش مؤشرات على موجة حر استثنائية جديدة بالنسبة للجمعة هذه. حسب التوقعات الحالية أقصى حرارة منتظرة نهار الجمعة باش تكون في أقصى الجنوب، خاصة بولاية تطاوين وين تنجم توصل إلى حوالي 44 درجة، جي بعدها توزر وقبلي في حدود 42 إلى 43 درجة، بينما أغلب الولايات الأخرى باش تكون بين 34 و40 درجة، وما فماش لحد الآن مؤشرات على موجة حر استثنائية جديدة، لكن الطقس يبقى صيفي وحار خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية. الشواطئ التونسية تسجل خلال موسم السياحة لسنة 2025 31 حالة وفاة غرقا، فيما نفذت وحدات الحماية المدنية ألف تدخلات لإنقاذ المصطفين، وبلغ معدل تدخلاتها خلال ذروة شهر أوت نحو 24 تدخلا في الساعة، شملت حالة غرق وحوادث بحرية مختلفة. وزارة الفلاحة تأكد أن أزمة قطاع الألبان في تونس ترجع لتراكمات هيكلية وظرفية، تشير زادة أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين لقطيع. والوزارة توضح في جواب عن سؤال كتابي بشأن أزمة قطاع الألبان أنه أبرز أسباب الصعوبات اللي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، وسيما تواتر السنوات الجفاف وشح الموارد المائية، هذا الشيء اللي أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. الإدارة العامة للغابات تقول أنه إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من عام لعامين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وهذا بطبيعة لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أنه موجة انقطاع التيار الكهربائي اللي شهدتها تونس في شهر جويلية كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. المرصد يوضح في تقريره أنه استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% من نحو 1.947 مليار دينار في الفترة اللي بين 2020 و2016 إلى 288 مليون دينار خلال الفترة بين 21 و2025. التقرير يضيف أن الطلب على الكهرباء واصل ارتفاعه بمعدل سنوي بلغ 3.8% بين سنتي 2021 و2025، باش تسجل ذروة الاستهلاك مستوى قياسي بلغ 4888 ميجاوات نهار 14 أوت 2024، في حين تراجع نسق تعزيز القدرة الانتاجية مقارنة بالفترة السابقة. أفادت منصة الطاقة المتخصصة الصادرة من واشنطن نقلا عن مصدر مسؤول من تونس تأكيد عدم العودة إلى قطع الكهرباء مرة أخرى خلال المدة المتبقية من الصيف، وأن التخفيف الدوري للأحمال قد انتهى. وقال مصدر مطلع من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تصريحه نهار لحد 2 أوت أنه الوزارة يمكنها تأكيد انتهاء تخفيف الأحمال اللي اثرت له خلال المدة المقبلة نظرا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
5: خبر وقع تكذيب اليوم مستيك، تفضل.
6: بلدية سوسة تأكد في بلاغ أنها ماهيش باش تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الاعتداء على نظافة المدينة أو الإضرار بالبيئة، وأنها باش تواصل بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والرقابية تطبيق القانون بكل صرامة على جميع المخالفين حفاظا على الصحة العامة واحتراما لحق المواطنين في بيئة سليمة. أكدت مصادر مطلعة لموقع الحرية أنه في إطار تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، فإن وزارة العدل شرعت في إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الإيقاف التحفظي، سيما وأن الموقوفين تحفظيا أصبح عددهم يتجاوز ثلثي المودعين بالسجون. وحسب المعطيات تتحصل عليها موقع الحرية، فإن وزارة العدل شرعت في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، وهذا عبر تخفيف في أعداد الموقوفين تحفظيا، واللي بطبيعة لا يمثل بقاهم بحالة صلاح أي خطورة على الأمن العام، وأيضا لا يمس من سلامة سير الأبحاث القضائية المنشورة في حقهم، وذا عبر وضع مقاييس موضوعية للإفراج عن الموقوفين تحفظيا. نخدموا بطبيعة في متابعة تطور الأوضاع في العالم. الهلال الأحمر المصري فعل خطة الطوارئ بعد زلزال شعروا به سكان عدد من المدن، فيما قدر المعهد القومي للبحوث الفلكية قوته ب 5.6 درجة، وحدد مركزه على بعد 38 كيلومتر شمالي مدينة السويس من دون تسجيل إصابات أو أضرار حتى الآن.
8: يا جماعة زلزال يا جماعة.
9: أنا كنت قاعد على السرير الزلزال بتاعه تهز بيا يا جماعة، السرير تهز بيا، أقسم بالله السرير تهز بيا والله.
10: ربنا يسلم يا رب.
11: مش عارفة أنتوا حسيتوا الزلزال ولا لأ، بس ده كان أصعب زلزال أنا حسيت بيه من فترة كبيرة بجد.
12: حد حس بالزلزال ده ولا أنا لوحدي ولا إيه بالظبط؟
0: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
5: شكرا شكرا. ولينا يا ناجي الاكستري الاخراني هو المؤثرين اللي يحكيوا على الزلزال، معناتها توا ولينا حتى الزلزال في اللايف، يعني ناس عامله لايف فاقت بالزر، يعني لايف كل شيء يتعدى. راهو فما مئات الفيديوهات انا من الصباح قمت فقت به الزلزال، المصار والكل يحكي وزلزال، حتى مصطفى قمر يعمل في كليب على الزلزال يا اخي صار له زلزال. شو الدنيا
7: كل شيء كل شيء قابل للاستثمار، كل شيء خاصه في عالم الذومه اللي انستغرامر اللي انستغرامرز وعالم ما عليها اللي يتسموه المؤثرين، ولو انه الحقيقه كلمه مؤثرين حتى بين قوسين
5: ياثروا
7: باي ياثروا في ممكن في فئه معينه، لكن على كل معناها
5: اي باش ناكد كلامك ياثروا في فئه قليله 90% كهو.
7: هل مش نسالك سؤال
5: تفضل،
7: هل يعطيه معلومه صحيحه؟
5: هاوك قالوا زلزال وهذاك زلزال
7: زلزال احنا الاخبار قريناها قبل ما يطلعوا هما يعملوا اللايف نتاعهم.
5: الاشكال هنا وسلاح كلمني انه الزلزال قالوه قبل ما يعمل الخبر، لانه هو في اللايف توتا في اللايف يتابعوا فيها 20,000 20,000 عاشوا معها زلزال، اما يعطيهم معلومه صحيحه الاغلبيه ليه، ولكن فما فئات جديه وكذا ما نعرفش به.
6: فما معظم المواطنين ساعات الاكسيم تاعهم حتى مش مؤثرين على الانستغرام، فما مواطنين الاكسيم تاعهم للمعلومه وللخبر ينجم يكون مصدر اقوى من اي وسيله تعليم مهما كان تمويلها معناها وفلوسها اللي عنده، خاطر هو يبدا قريب مثلا فاست الزلزال ما تنجمش حاجه تخبيها، واحد قاعد في قهوه يرفات تهز وتنفض بلاد كامله سنو ما مشيش بدي
5: الاشكاليه الآن. حتى احنا وسائل الإعلام ولينا في اليوتيوب في التيك توك في الانستغرام ولينا نشبه للمؤثرين، معناتها سوفكو احنا مصادر أكثر وثوقا، معناتها المواطن التونسي مثلا كيشوف فيديو من موزايك يصدقها لأنه يعرف أنه موزايك تبحث وكذا به. تحية لسيناجي راجع من العطلة يلهث الكلمات زور خل عليه بلاصة بيه. بالنسبة للحصة نهار الجمعة خذينا الخبير ومزيك، تنجموا ترجعوا على اليوتيوب، انتم تتفرجوا فينا على لايف اليوتيوب ترجع على اليوتيوب تلقى حصة كاملة والحوارات كاملين، تبعثونا قاعدين على 23513000 برشا اخبار سيناجي نحاولوا نحكيه. انا بلدية سوطة حبيت نشكرها، لن تتهاون في عقوبة كل من يثبت طورته في الاعتداء على نظافة المدينة. قاعدين نشوفوا في برشا فيديوهات على أوساخ في البحورات في المهرجانات في كذا بسبب سلوكنا احنا اللاواعي بصراحة، معتنا في مهرجان يروحوا من مهرجان الاسباس كله دباب زمان كاسكروتات اللي اشترى كاسكروتي معناتها في البلديات لازمهم يكونوا حارسين، اما خاصة المواطن لازم يكون حارس
7: المواطن اكثر. احنا ديما نتهمه في البلديات بالتقصير، التقصير موجود، ثم بلديات مفروض الغالب هذيك هو يلزم معناه مع نهاية كل نهار وإلا الصباح بكري. يعني نشوف أنا فما بعض بلديات في مناطق سياحية معناها يهبطوا الكمين متاعهم والمعدات الستة متاع الصباح ينظفوا للشواطئ به هذا، لكن يا نوفل كي تشوف معناها بعد ما يروحوا في مناطق معينة يروحوا الناس وتشوف كميات الاوساخ والفضلات اللي تقام عليها،
5: كي نشوفوا المواطنين البرا سينيجي المنظفين البرا يجي يعمل رتوش، مش كل يوم يجي يلقى ألف دبوزة في الشط، ما ينجموا معتها البرة رو رتوش ناس كل تنظف يلقى شي حاجة طايحة كذا، معتها المنظف المنظف خارج تونس في الدول الأوروبية تقول مدير يمشي هكا بشوية يهز كعبتين
7: ثلاثة. أنا نقترح على البلديات بجيهم في شوية مصروف ياخذوا كميات من الساشيات والناس اللي ماشيين مثال شيء مثال كل عائله ولا كل شخص يعطيه ساشي
5: دوره وحبيه يحط بها فازيت
7: يحط فيها الفضلات على الاقل
5: تذكر الحاويه الزرقاء والصفراء والحمراء كش في الكسكسي وليت واحد نسيناجي سيناجي به فاصل ونكملوا نحكيوا في شويه مواضيع فاصل.
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام، احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land.

0: toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marlaoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: Midi Mag. مرحبا. دونك كيما سمعتوا في الاخبار وتلقاو على سيتنا فانه ستيغ هبطت انه باش تعاود تقص. دونك المرصد الوطني للاقتصاد قال الانقطاعات اللي تشهدها تونس في شهر جويلية اللي شهدتها تعود اولا الدوله المسؤوله مش مسؤول ستيغ. الاستثمارات معناتها كي نعطيكم رقم معناتها من 2016 ل 2020 تراجعت 87%. من 2016 ل 2020 مليار و 987 مليون دينار، 1947 مليون دينار. طاحت من 2021 ل 2025 ل 248، نقولوا طاحت 3 ارباع ولا اكثر. معناتها والارتفاع نتاع الكهرباء تمشي وترتفع طبيعي. دونك الاستثمارات كي طاحت ل 3 ارباع معناتها الدوله ما قامتش بخدمتها وحلت في مسؤولي ستيك. بتيتر ستيك مسؤولين ويحركوا الدنيا ما نعرفش، اما واضح مع انا كي نشوف الرقم نقول لك باش تصير مشكل في ستيك. انا الرقم معناتها لو مسؤول يقرا الاستثمارات من 1947 مليون دينار الى 248 مليون دينار، صديقي سينيجي معناتها فما خلل اجرائي. اللي خذا قرار باش ينقص الاستثمارات نتاع ستيك اكيد يعرف انه باش تصير الحكايه هذه. ما عرفش سينيجي كان عندك راي.
2: شوف، هو ملف ستيك ملف كبير وللاسف الشديد ما خرجش لحد اليوم معناها مسؤول من ستيك او حتى من وزاره الطاقه والصناعه باش يحكي ويفسر للراي العام شنو اللي صار.
1: نجري وعنا جماعه،
2: لكن من خلال بعض القنوات غير الرسمية خلينا نقوله نجمنا على الأقل عرفنا يعني جوانب ويمكن وقفنا على أسباب اللي صار في شهر جويلية واللي وصلت البيك متاعه إلى حد أنه معناها يتقصوا 6 سوايع و8 سوايع و5 سوايع في العديد من المناطق، وشفنا الأثار متاعها واللي صار والخسائر اللي تكبدوها بعض أو عدد معناها من توانسة. باش نرجع لك المعطيات اللي كنت تحكي فيها نوفل. وقت اللي بدأت عملية التخفيف من الدعم الكهرباء وخاصة بالنسبة للصناعيين، ترفع تقريبا الدعم بشكل كلي عن الكهرباء بالنسبة للقطاع الصناعي. وقتها ستيك بدأت تتفرهد شوية. هذا نحكي راو بداية يمكن في عام 2016 أو 2017 أو في السنوات هذيك. كانت الانتظارات أنه ستيك بعد الخطوات هذه باش تبدأ في عملية استثمار وباش تبدأ تركز في محطات للطاقة البديلة اللي باش يخليو ستيك ما تطيحش في مشكل نقص تزويد الناس بالكهرباء، تزويد المستهلكين بكل يعني سواء كبار أو صغار المستهلكين وخاصة القطاع الصناعي. الاستثمارات اللي تم رصدها واللي تم معناها وتقدمت فيها حتى معناها مشاريع والمشاريع تقدمت للحكومة في السنوات هذيك الكل، للأسف الشديد ما استيق ما خذتش الاعتمادات المالية المطلوبة اللي تخليها تجري العام اول نساء عمليات الصيانه على التجهيزات نتاعها، ثم الاستثمار وتركيز محطات سواء محطات طاقه شمسيه والا محطات الطاقه الكهربائيه من الرياح.
1: هذه باش نحكيوا عليه. نحبك تجاوبني توا على اليوم لانه المواطنين كل قاعدين يبعثوا لنا به. اولا درجات الحراره اليوم درجات عاديه، احنا في اوسو كيقول لك 40 درجه درجات عاديه. ثم اللا عدل، مثلا كي نمشي لتونس العاصمه فما أماكن ما يتقصش فيها سينيشي، ما نحبش نقولها أما أنت تعرفها. وفما أماكن الاستهلاك فيها كبير جدا ما يتقصش، وأماكن الاستهلاك فيها أقل ويتقص. هذوما حاجات زادة يلوم على المواطن استيق عليها، يقول لك حتى كان قبلت بالقصان. ريد كي قالوا في البيان ساعتين، فما مناطق يقول بشي قص علينا 4 سوايع ومناطق أخرى نص ساعة. معنى الإشكالية وغياب المعلومة والحوار مستيق. تعرف سيناجي وانت معنى كان أنت لي خبرتك سنوات وسنوات وما تنجمش تلقى المعلومة، معناتها ما يحكيوش ما يفسروش. ونعاود نرجع، وعلاش ما يهبطوش لست القصان؟ يقولك في المرسى من نص نهار للأربعة، تفادليك طبعا ما يقصش خاطر، في كذا من مساعة للمثلاثة، في كذا. علاش ما يعملوش طريقة قبلية وباش تخلي المواطن يعرف؟ مراد يقول لك انا مروح ما نعرفش هذا مقصوص ولا. معناتها هذه الاشكاليه الصحيحه سينيجي اللي خلت الناس تتنرفز، هي اللي عادل على الاقل كي قص يقص علينا الكل وبطريقه انا نعرف روحي من مسعتي الاربعه قاص الضوء، نمشي البحر، نمشي القهوه، نمشي لدار عمي، نعمل اي حاجه.
3: هو جست حتى انه نوضحوا حاجه صغيره، انه يعني ساعات ستيج هي المشكله برشا ناس حكيت سورتو اللي عندهم خدم الريستورونات واللي عنده مواد تتخزن وخدمته مربوطه اساسا بالضوء. المشكل فين؟ هو يقول لك انا مثالش قص الضوء مش مشكل، لكن اعطيني اول حاجه فتره زمنيه طريقه القصان توري انه معناه هو تكنيك مو تنجم تحكم فيه انت القصان، تنجم تحكم وين وكيفاش وقداش. اذا انت تقول لي اليوم انا راني من نص النهار للخمسة باش نقص لك الضوء في اوقات ما هيش معروفه، من بعد تلقى 6 و7 و8 نتاع الليل الضوء مقصوص لهنا، راه معناه التحكم في قصان الضوء فما مشكل وفما معلومه ما هيش واضحه. ما يقوليش علاش كي انت قلت لي انت باش تقص قبل الخمسة، من بعد الخمسة علاش؟ يا اما ما عندكش كنترول، يا اما انت مخبي حاجه.
1: هو ما هو في البيان قال لك النجم نقص وقت اللي نحبيه. حاول جاوبني في دقيقه سينيجي موضوع هذا، خاطر حكينا في برشا تنرجعوا له
2: تحكي فيه برشا. صحيح هو راهو قصان الضوء راهو يعني في حد ذاته مشكله.
1: هل توقعت انت اليوم يرجع قصان ضوء؟
2: صراحة ما توقعتش.
1: ما توقع حد طقس مروح، طقس مروح
2: معناه
1: 40 سخانة. شنو في الـ40
2: ما وصلناش لمستوى درجات الحرارة اللي تسجلت في الوقت هذاك في جويليا اللي وصلت 48 و49 و50 درجة. وقتها كي قالوا راو درجات الحرارة ترى طلعت ل 48 و49 و50 درجة وراو باش يصير الديليستاج يعني القطع الدوري أو تخفيف الأحمال، وقتها بدينا نفهمه. رغم أنه عملية قصان قطع الكهرباء الحقيقة راهي من منطقة إلى أخرى والمدة هذيك، هاو نعطيك حاجة أخرى، فما مناطق يقص عليها مثلا 3 سوايع، في منطقة أخرى يقص عشرة. عليها 6 سوايع ويوصل حتى 10 سوايع. أنا مثلا في منطقة اللي يتقص عليها مرتين مثلا 6 سوايع في النهار و6 سوايع في الليل.
1: في رياض الأندلس 4 مرات في النهار،
2: يعني النهار اللي فيه 24 ساعة ثم 12 ساعة الضوء مقصوص. يعني كيفاش تحب المواطن
1: وفما مناطق اخرى ما يتقصش؟
3: نعطيكم هنا
1: فما زوج ثلاثه، لا فما زوج ثلاثه مناطق ما قصش الضوء.
3: كومونتير كومونتير على يوتيوب هذه نورس قالت لك يا نوفل راني انا من المرسى ولا فما اماكن يقص علينا الضوء في المرسى.
1: بعض الاماكن الشعبيه يقولها
2: تفضلي.
1: نقعد نجاوبك للصباح، ما نحبش نذكر المرسى تحيه ليها ونحبهم كلها، ما فما مناطق ما يتقصش فيها. تفضل.
2: انا نتفهم اللي صار، نتفهم أنه وقت اللي قالوا راو ثم إشكال، ثم إشكال في مستوى الاستهلاك اللي تعدى تقريبا فما بين 25 و26، ثم حوالي تقريبا 1000 ميجاوات زيادة في الاستهلاك.
1: سينيجي كل عام يزيد لسالك.
2: ونتفهم أنه ثم مشكل كبير، أنه كي قالوا راو تلزينا للتخفيف للقطع الدوري باش ما نتيحوش في المشكل الكبير في الكارثة اللي اسمها البلاك اوت، اللي هو القطع الشامل للكهرباء على كامل تراب الجمهورية. لكن كي ندخل في التفاصيل وتلقى في مناطق يعني مواطن يتقص عليه 5 و6 سوايع وتقول له راهو تخرج له بلاغ تقول له راهو في المنطقة نتاعك راهو مش يتقص من 9 متاع الصباح حتى مثلا حتى نص النهار، عملية القطع تمتد حتى الماضي ساعتين، وإلا تقول له راو في الليل راو في المنطقة هذه في فترة تتراوح بين وبين، كي تقول لي تتراوح بين 9 ليلا والواحدة صباحا.
1: أما قالك من لوطة والنجم نبدل الوقت، لا أما عمل بيان خبيث، بيان خبيث جدا، يقول لك النجم يعطيك الوقت والبلايس ويقول لك والنجم نبدل الوقت والبلايس، يعني أعطيني الوقت والبلايس ودي النجم نبدلهم.
2: انتهت تقريبا
1: وسينيجي ثالث جمعة نحكي وننقده ولا شوف. واحد تكلم ونتكلم ولا ما نتكلموش ما يهمهمش فينا
2: الفترة واضح. الفترة الفترة الحالكة تعدت
1: لا هاي مازلت ورجع قصار
2: اي تورجع قصار يعني اقل النسق بتاع القصار
1: لا شوفوا ساعة قول اقل
2: لا شفتوا
1: البيان لا يصدق البيان لا يصدق
2: انا ايش حبيت اقول
1: ونسألك على مناطق خارج العاصمة مازلوا قصوا فيهم للبارح والبارح
2: ايش حبيت اقول لك انا اليوم بعد الفترة هذيك اللي صار فيها مسار والحرير الحقيقة فترة عصيبة جدا وفترة خايبة برشة تعديت على التونسة من الحمد لله تعديت وانا قلت لك البارح معناها نقرأ في مقال منصة الطاقة راي منصة معروفة عندها مصداقية كبيرة في العالم كي تقول راو الامداد الكهربائي من الجزائر راو رجع بشكل طبيعي وراي تونس قالت راو ما عادش باش نلتجأ مرة أخرى إلى القطع الدوري للكهربائي أنا قلت إي به هاو فيه كل شيء توا علاش ما تخرجش ستيك مسؤول من ستيك أو مسؤول من وزارة الطاقة والصناعة أو نساعد باش يوضحوا اللي صار علاش صار وكيفاش صار
1: ما يخرجوش
2: مو من حق الرأي العام زاد من حق الناس باش تعرف
1: ما يخرجوش
2: ثم احكيوا لنا على المستقبل خاطر توا تسمع في معطيات معناها برشا معطيات
1: مش
2: من المعطيات اللي سمعتها من عندك النهار اللي قلتها نوفل على المحولات وعلى المولدات الكهربائية خرج مسؤول رسمي وقال راهو هاي المشاريع اللي باش تتعمل سيدي احكي لي على 2026 ما تحكي ليش على 27 ولا 2030 احكي لي توا في الصيف من هنا لسبتمبر اكتوبر سيدي احكينا من هنا الى نهايه شهر
3: حتى على الجمعه الجاي
2: ستيك شنو مش تعمل
3: اي حاجه
2: ستيك شنو مش تعمل اعطيني شنو مش تعملوا وخلينا نطمئن على الاقل على اللي باش يصير من هنا الى نهايه اوت
1: مع العلم سينجي مع العلم انهم يحكيوا هذا واجبهم واجبهم وكل وزارة وكل هيئة فيها ناس مكلفين بالإعلام والاتصال إذا ما صارش اتصال هناك خطأ مهني خطير وخطير
2: تو شفت غياب الاتصال شنو النتائج
1: وكل يوم 10 اشاعات ونبداو امان ردوا امان ردوا امان ردوا ما عليه تخدموا في العبيد اذا ما تحبوش تردوا وهذا استهتار بالمستمعين وبالتوانسة ما عندهم حتى معلومه يا
2: شفت
1: غياب واحد يعدي ساعتين يتشحت فيهم اما انا بعث لي رد
2: شنو غياب الاتصال من الجهات الرسميه سواء مستيك او من وزاره الطاقه شو خل حل الباب الساعة للإشاعة ولينا عايشين على إشاعات وأخبار ومعلومات تدور من هنا ومغادي ثم حل باب متاع التساؤل كبير الناس اليوم تتساءل التوانسة على اي وغدوه شنو ينجم يصير
1: واضح
2: اي وستيك شنو معناها شنو امورها
1: الناس مش تتساءل الناس ما عادش عندها ثقه في ستيك بصراحه حتى مواطن ما عاد عنده ثقه في ستيك والسبب يعود لاستهتار ستيك بالمواطنين وعدم مدهم الا ببلاغات مكتوبه باش يحمي ستيك من القضايا بطريقه وما فيها حتى معلومه اكيده واضح فاصل ومن بعد نرجع لكم
4: ناتيو برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بتبيع خير
1: ميدي ماغ مرحبا مرحبا هذه ميدي ماغ يلا نمشي ونعملو طالع على الجرايد في الجرايد تحية المنوه هذه فقرة اسمها في الجرايد وتحكي على الجرايد به باش نحكي شو اسمها الجريدة
3: البايس
1: البايس جريدة إسبانية
3: البيليد
1: اي باش نحكي للأسف معناتها باش نحكي شوية على زير زيدة ولكن جريدة إسبانية كتبت اتهمت المغرب بأنها هي السبب تو غدوة نحكيه على الفيزا والدول اللي قالت نسكروا إسبانيا وكذا وهو موقف غريب ومتعجرف ولكن بدأتنا الجريدة سينيجي الافتتاحية موجودة عندي 7 أوت 2014 فما جروب دو باتو زوز يخوت وحاجات أخرين قاعدين يحوصوا يا أخي مسؤول من الحرس قالوا أنت شكون وظهر فيه الملك المغرب اللي عمل اتصالاته وخلاوه يتعدى وطلبوا منه السماح بعد جمعة 1300 مهاجر مغربي القاروح يعني هاجروا فجأة. في أفريل 2021 الإسبانية معناتها سمحت أنه يدخل إسبانيا واحد معارض مغربي 17 و18 ماي بعدها بشوية 8000 مهاجر دخلوا لنفس المنطقة. قالك قاعدة تصير بطريقة غريبة وغريبة جدا. الانفازيون الاحتلال سماوه اللي صار المرة هذه جاء بعد أسبوع ونصف من أنه الرئيس الإسباني زار الجزائر وورى تفاهمه مع الحكومة الجزائرية وعبد المجيد تبون. هذا مثال آخر أنه المغرب تتحكم في المهاجرين وهي تبعثهم وقت اللي تحب. وعدة تفاصيل أخرى قالتها صحيفة البلاد البايس الإسبانية وتهمة أنه رأوا المهاجرين ما ينجموش يكونوا قاعدين 50,000 مهاجر فجأة يهبطوا. وواضح أنه المغرب حسب مقالة الجريدة الإسبانية تتحكم في نسق المهاجرين. نخلي لك دقيقتين للتعليق مع العلم عنا برشا مواضيع ونحكي فيهم في فترة لاحقة.
2: اللي صار يدعو للشك وللريبة.
1: شنو رأيك في اللي تكتب
2: جزء كبير منه صحيح ومعطيات معناها متداولة
1: خطر فانت كتر 50,000
2: خلنا أعطيك أنا معطيات صدرت في تقارير وتقارير معناها في مواقع عندها مصداقية. العدد الصحيح هو 73,000 مهاجر مغربي اللي دخلوا لإسبانيا في يوم الأحد فك ظروف هذيك وفك المشهد ذاك اللي لأول مرة يمكن ذكرنا شوية بمشهد المهاجرين السوريين وقت اللي دخلوا كنت تذكر على تركيا وكانوا من تركيا
1: ولا
2: ومن تركيا وقتها كانوا ماشيين معناها إلى دول أوروبية أخرى وصارت الصفقة وقتها بين تركيا وألمانيا وتركيا حصلت على مبلغ كبير برشا معناها ثم مغالطة أخرى عملتها السلطات المغربية وقت اللي تعلن على عدد المهاجرين اللي لقاو معناها اللي توفوا الله يرحمهم. قالت أنه فما 11 فقط اللي ماتوا والسلطات الإسبانية خرجت معلومة قالت راو عددهم 71 مهاجر مغربي توفوا. طبعا
1: ما عادش تنجم اليوم يلزم الناس كل تعرف ما عادش تنجم تخبي الحقيقة اليوم
2: مهما كنت اللي صار عليش
1: مهما كنت بلد متطور في كبت المعلومة ما عادش نجم حتى فما ناسك اللي هاجروا صوروهم تلفز ويقولوا في كلام لا تستطيع أن تخفي الحقيقة. تفضل سيدي.
2: أنا ما نجمش نصدق بعض الروايات الرسمية أو شبه الرسمية اللي قاعد يتم تداولها في وسائل الإعلام. طبعا ما تحبش تذكر المغرب بسوء أو تتجنب الحديث عن المغرب اللي تقول أنه معناها هل اللي سميتها أنت معناها عملية غزو سميتها البيس الغزو معناها جات صدفة
1: ليه ما تنشمش
2: كان وراها أوضاع وظروف اجتماعية واقتصادية دفعت بالناس هذوما إلى الهجرة. وراي مش أول مرة المغاربة يتعداو يدخلوا لإسبانيا عن طريق عبر سبتة

0: جونتين يتهم في إسبانيا أو يتهم في رئيس الحكومة الإسبانية بسوء إدارة الملف هذا. ونفهم اللي ثم نقطة نقاط استفهام وقت اللي نسمع اللي فما محاولات لتجميد إسبانيا من اتفاقية شنغان. نفهم اللي فما أيدي خفية قاعدة تعبث بالموضوع.
1: وإيطاليا قالت سنسكروا شنغان مع إسبانيا لمدة دخت يخي وهما اللي حرقوا يخي عندهم فيزاويات باش تسكر شنغان. أنت
0: القانون
1: يخي دخلين بالفيزا هما.
0: القانون أي. اللي موقعين عليه دول الاتحاد الأوروبي لا يسمح.
1: أي وأول مرة تصير.
0: أي. لأول مرة وهذا شوف نوفل هذا اللي صار ودون الرجوع إلى التفاصيل اللي تبعها الناس كل من الجمش يخبي المشاكل والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية اللي تواجه فئات كبيرة في المغرب وهذا ما هو شعيب وما هو جديد
1: وعند كل الدول
0: وموجود في العديد من الدول. أما أنك تستعمل يعني صورة مكية وباش تقول راو الحكاية راي صارت صدفة وندخل فك النظرية متاع المار هذا بصراحة هذا لا يقبله لا العقل ولا المنطق.
1: واضح. نحب نعزي إخوانا الجزائريين على الحادث الرهيب اللي شهدته الحافلة والتحقيقات. نسمع مراد التحقيقات أثبتت أنه سايق الله يرحمه ويسامحه متناول برشا مخدرات. نسمع.
2: كشفت التحقيقات الأولية حسب ذات البيان أن سائق الحافلة الذي توفي في هذا الحادث كان تحت تأثير أكثر من مخدر وأنه تم العثور على قرصين من المؤثرات العقلية. كما كشفت التحقيقات الأولية أيضا يحيى على أن سرعة الحافلة أثناء اجتيازها لهذا المنعرج أو هذا المنحدر كانت تتجاوز 120 كيلومتر في الساعة في حين أن هذا المقطع من الطريق يحيى كان السرعة محددة فيه ب 60 كيلومتر في الساعة وبالتالي ضعف السرعة القانونية المحددة. البيان ذاته كشف أيضا عن واحدة من الملابسات الخطيرة حول هذا الحادث حيث كان يحمل أو كان يعني يحمل هذه كانت تحمل هذه الحافلة أزيد من 64 مسافر في حين أن الطاقة القانونية طاقة استيعابها لا تزيد عن 51
1: واضح
2: مسافر.
1: بي أنه الحافلة تهز أزيد هذه حاجة عادية في تونس أما يلزم يجري في 60 يجري في 120 من المفروض الكار فيها الليميت دو فيتيس وهو متناول المخدرات دونك
3: ما فيهاش ما هو ينجم إذا بشي يجري بيها 100 ولا 120 ينجم أنا يبدأ في كيس يسمح ما هو الكيس ما يسمحلوش كيس يسمح له كم 60 كما اللي يقول لك احنا داخل مناطق العمران لازمك تتسوق في مسافة معينة في سرعة معينة
1: أي أما
3: هو جي في 2 متاع 60 ونزل 120 هو تحت تأثير مخدر ما مش في وعي
1: حاجة غريبة وتعزينا للشعب الجزائري. نمشي مباشرة في ساعة الموزايك فانت كات بعد الفاصل مراد
4: ميدي ماغ
5: بيبليسيتي.
6: انا صحرور
5: وانا جيجي
6: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
5: السي اف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي نازوكم كبار وصغار لعالم احلام كل لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار
6: يا محلاه الصيف في ماجيك سيتي
5: نستناوكم في ماجيك سيتي تيمي سيتي وازور سيتي سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
4: ماغ
1: يا مرحبا يا مرحبا هذه موزايك 24
4: موزايك 24
1: دونك رئيس الجمهورية شفنا الاخبار في برشا بلايس ونائب من المجلس المحلي مدينة حمامنا في ملك تومي ولا هبط على صفحة رئيس الجمهورية أدى البارح زيارة ميدانية غير المعنى الوادي مليان أكبر وادي صوب في بحر الضاحية الجنوبية ما حكيوش معتها ما هبطش يعتبر شفنا الفيديو قاعدين نشوفها في لايف اليوتيوب ولا لايف الفيسبوك دونك كان نشاط مش رسمي ولا معناتها من الكواليس يبدو انه ينجم ينشط حاجات ما تهبطش كاخبار رسميه ولكن فرد موضوع فرد تام المياه وغيره ناشئ
0: هو نشاط رسمي الرئيس مشى الى منطقه اللي فيها مشاكل كبيره مشاكل بيئيه والمواطنين معناها حكايه تحدث مع المواطنين ومع السكان المنطقه ذيك على المشاكل البيئيه الكبيره اللي تعاني فيها المنطقه. المواطنين عندهم مده طويله والناس معناها تكتب على الفيسبوك والناس تبعث وتتكلم فما برشا مشاكل سورتو

0: في مستوى ود مليان المشاكل اللي كانت تصير على حتى على في معناها اللي تتسبب في في في التلوث وتتسبب معناها في حتى في روائح وتسبب حتى في في حاجات معناها
1: داير نسمعوا اكستري معناتها الناس تتشكى يا سيد رئيس الغرام الكذا نسمعوا اكستري صغير معناتها ماهوش رسمي
2: بس سيد الرئيس صل على الغرام يا سيد الرئيس شوف شوف النسخ يا سيد الرئيس شوف النسخ شوف النسخ ضرب الصحي تاع كل الجهات هذيك يا سيد الرئيس شترادس يا سيد الرئيس
3: شوف الماء
2: شترادس يا سيد الرئيس شترادس
1: شترادس اللي معناتها برشا شطوط وكنا حكينا تذكروا في اول صيف على الشطوط المسكره اللي الرقم فيها ولا مرعب والاشكاليه سي نجي انهم العام العام يزيدوا مش ينقصوا
4: معناتها فما بحارات ما عادش تعاون ولا حتى الاهالي اللي يسكنوا حذاها معناها فما ناس ما عادش انا عمري ما سمعت واحد من ولاد رادس مش يعوم في رادس عمري ما سمعت عندي مده
1: معناتها الشطوط ماشية وتزيد اللي تولي غير صالحة فما شط في صفاقس عندي عشر سنين هم يقولوا باش يبدأ عام الجاي يرجع دونك وهو بيدو الرئيس شفناه يحوس في بلاصة معبية بالأوساخ والمواطنين يتشكيوا سينيجي في كلمتي
0: والله مؤسف أنا معناها ديما في كل مرة احنا نحكيو على المشاكل هذية ونحكيو عليها كل عام فما مشاكل معناها نحكيو عليها معناها تقريبا بريسك ولات معناها موضوع
1: فقرة قارة
0: معناها على الأوساخ الوديان المهملة الشواطئ اللي تحكيوا على شط رابس شط حمام لمف شط ثم بعض في أماكن في نقاط في شواطئ حتى في سوسة في بعض الأهي فما معناها فما مواطنين يبرتجيوا في فيديوهات على مياه مستعملة معناها يتم سكبها
1: يحكين عليها في نيبلها
0: في البحر ديما نقول أين وزارة البيئة أين وكالة حماية الشريط الساحلي؟ هل المؤسسات هذه الرسمية اللي يخدموا فيها ناس؟ هل المؤسسات هذه اللي عندها اعتمادات كل عام تخصص لمعالجة المشاكل هذه؟ فش قاعدة تعمل؟ هل المؤسسات هذه اللي بصراحة معناها والله وانت تدخل ساعات إن برازار ساعات إن ندخل موقع وزارة البيئة ولا موقع وكالة حماية الشريط الساحلي باش نقول لعلاش نلقى حاجة جديدة؟ لعلاش نلقى شي نشوف فماش أشغال فماش مشاريع جديدة فماش مشاكل تحلت للأسف الشديد معناه نلقى حاجات ساعات نلقى السيت واقف عنده معناه عنده 3-4 سنين معناه غير محايد
1: تشوف الفيديو إن يمشي الرئيس فما برشا أماكن متسخة مثلا الشواطئ السوداء توجد 49 نقطة على شريط الساحل التونسي يمنع فيها السباحة مؤقتا من أصل 500 واش معناتها قريب 10% بنعروس فما 18 نقطة بنزر 12 نقطة تونس 8 نقاط نابل 5 نقاط جابس 3 نقاط أريانا نقطتين وسوسة نقطة واحدة الزهرة حمام لمف حمام الشط رادس رواد حلق الواد خير الدين منزل بورقيبة بنزرت مزميل زرزونة الحمامات قليبية نابل هذوم الكل جزء منهم مش الكل جزء منهم نقاط سوداء
0: كان جي تحسب حتى للشواطئ اللي في الضاحية الجنوبية للعاصمة برج السدرية وغيرها وحمام لمف وغيرها والزهرة وكذا اللي كانت شواطئ جميلة يتضرب بها المثل
1: انت كي تقول لوزارة البيئة يا سينيجي في بلاست ما يهب بطولنا شنو عملوا باش ينظفوهم كل عام يهبطوا ليست الصوات اللي متنا معناتها فاش يخدموا عام كامل ولا ما نفهم بلي يشوف معناتها الرئيس هاو مشي وشاف وكل زياره منه يمشي لك البلايص المتسخه واحد ويعاين في واقع المواطنين يشكيوا معناتها اكثر من هكا حاجه كبيره بلي زوز مواضيع مهمه يلزمنا نكملوا فيهم اليوم فقره جهين مش باش تتعدى تو نعديوها غدوه الخبير في القانون البنكي كنا خذينا خبير به للي يسالني وين يتعدى حلقه نهار جمعه على اليوتيوب تلقى خبير فسر كل الأنواع ولكن اللي وضحه أكثر الخبير في محمد نخيلي البنوك لا تخضع لمقتضيات الأمر عدد 148 ستتعرض إلى عقوبات كبيرة دونك 8% ولكن أعطيهم شوية مع تنقلوا بداية شهر جاي علاش بداية شهر جاي كيكا خاطر هبط قانون ما يكون جيت والدنيا ما نجموش يحضروا البنوك تراه نسمعوا شوية
5: العقوبات هذية هو اللي نص عليها القانون المنقح للمجلة التجارية واللي ذكر بها في الفصل 413 اللي راها المحافظ البنك المركزي فندو البنك يعاقب بخطايا مالية تصاعدية قد تصل في أقصاها لسحب 10% من رأس مال الأدنى المصرفي دونك خصت البنوك 8% من المرابيح نتاعها في كل عام في 2024 خصت المرابيح نتاعها لكن 2025 ما هبطش الأمر عاودت خصت 8% في 2025 وتوا في وسط 2026 هبط الأمر الترتيبي وبالتالي فإنه الأموال مرصودة بالقانون وحسب المعايير الحاكمة الرشيدة متاع البنوك. قعد كان ترتيبات على خاطر القانون في 2024 ما قالش شنو نوعية القروض وشكون الفئات بالضبط اللي بتم إسنادها. اليوم باش يعملوا العقود اللي خاصة بالقروض، أنا حسب تقديري ما يش بستفوت 3 أسابيع، معناها ممكن في سبتمبر وأن القروض الذية ما تروح للعموم للعبيد الكل.
1: واضح، دونك ديسي سبتمبر يجتهد، معناتها حكينا فيه برشا الموضوع، اما البنوك لازمها تطبق الحكي هذه مع العام، لانك سينيجي معروف بعدائك للبنوك، احكي شوي برشا.
0: شو لو في المسائل
4: احكي على البوست سينيجي،
1: خلي كل الموضوع في بنوك ما نعطيش سينيجي غير يحرز لك خليل غايب،
4: خذ خليل بالتليفون.
0: يلا انا ما عنديش عداء
1: القرار طيب، برشا مشاو الجمعه الفايته البنوك يقولوا لهم ما في بناش،
0: عندي عداء مع اللي تصرفات بعض البنوك اللي قاعدة تتصرف وكأني مؤسسات تعيش خارج البلاد، ما عندهاش علاقة بالمشاكل الاقتصادية والمشاكل المالية ومشاكل الباعثين الشبان ومشاكل حتى الناس المواطنين اللي أيه. يحبوا يحصلوا على قروض، راهو ما يشمزية كي تعطي
1: لا قروض ما غير فايدة حاجة بي، ولكن أيه فرضتها أيه الدولة أيه عليكم، أيه فرضتها الدولة على البنوك،
0: هذا فصل هذا أيه فصل جاي في القانون
1: أيه. وعطينا بالأرقام عليه، قلتك نهار الجمعة في الأخبار وعنا، عطينا بالديتاي حتى بالأرقام قدام من 1,000,000 دينار مطالبين دونك عندهم عام أيه.
0: هذا قال لك معناها القانون الفصل هذا قال لك يعني تنحي نسبة من المرابيح متاعك، مش من رأس مالك، من المرابيح تنحيها وتخصصها لي في شكل قروض تسندها، قروض بدون فوائد. شنو الإشكال في هذا؟
1: لا مش إشكال، هما في عقلهم
0: من المرابيح متاعك، يعني ما قلكش من رأس مال متاعك،
1: لا وحسبنا مرابيح عامله ولا اي موجود المبلغ،
0: يا تبارك الله ما شاء ربي يزيدهم. حسدناكمش
1: لا لا طوم تاعك حسد انت جماعة البنوك يعملوا جريف الشعب كل يسيب فيهم تخلصوا في 18 شهر وعاملين جريف، ربي يزيدهم يستحقوا هما، ولكن
0: شوف انا
4: جريف لازم يخلص شهرتين معناها في العام.
0: المسؤولية هنا في هذا يلزم البنك المركزي يلزمه يدخل، يلزمه يدخل لدى المؤسسات المالية لدى البنوك لإجبارها على تطبيق هذا القانون.
1: به عندي موضوع مهم علاش نضرب فيك الزياده في سال به اللي كومونيكاسيون، باش نقول كلمه سامحني سينيجي ما عنديش دليل، اما باش نقول به احيانا راه والله انا ريت كل ما نحكي على ستيك نقول ما نحاسبوش ستيك، نحاسبوا المسؤولين، لانه مدير ستيك كيتمد له انت 1,000,000,000,000 قول له باش يستثمرهم، معناتها الدوله تستثمر. حتى في الكومنيكاسيون انا نعرف في برشا مجالات الناس ما يردوش كي نكلموا يقول لي راه قالوا لي ما تردش، معناتها انا متاكد ونعرف من الكواليس انه ستيك محضره بيان ورد، ولكن احيانا درا شكون يكلمهم يقول لهم ليه ما تردوش، ما فما رغبة ما نعرفش علاش. وبصراحة الصحافة بصفة عامة في تونس ماهيش المواطن مش ميخو حقه في المعلومة، لأنه الصحافة تعطي المعلومة للمواطن، مو زي كفام الملايين اللي يسمعونا يوميا، مو زي كفام راهو يسمعوها أكثر من التلفز، محرومين أحيانا من حق الرد الرسمي، ونخصوا في 3-4 سوايع يوميا وإحنا نتشحتوا في العبيد باش ناخذوا معلومة باش نجموا نقولوا للمواطن معلومة. أنا هذا قلته الكلام ومتأكد اللي ستيج يحبوا يردوا غير ما خلوهمش، أما مش مشكل به. الزيادة في سعر الأدوية، تونس خايض 4-5 أيام على الزيادة في 300 دواء، رد شي واحد ما ردش، سينيجي عنده نهارين هو بجاه ربي ردوا قولوا لي اعطيونا معلومة باش نقولوا للناس. سألنا لفرماسي ونقابة فرماسيات قالوا ما في بلناش بالزيادة، سينيجي اعطينا الأخبار الصحيحة.
0: أنا بعد جهد جهيد
1: نعرف
0: معناها خذيت معطيات، شفت الحقيقة تبعت اللي قاعد يتكتب البارح خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي على زيادات في أسعار الأدوية، وخليني نوضح اللي راو يحكيوا على زيادة كبيرة، ثم حتى شكون اللي قال الزيادة راي وصلت حتى 300% وحتى 500% في سعر الأدوية المستوردة، موش الأدوية المصنعة محليا، علما أنه الأدوية المصنعة محليا راي تمثل تقريبا 80% من الحجم الجملي للأدوية اللي تدور في السوق التونسية، الأدوية المستوردة تمثل 20%، يعني الزيادات اللي صارت وصحيح، لكن اللي ماهوش يعني مبدأ الزيادة صحيح، المعلومة المتعلقة بالزيادة بالمراجعة مراجعة الأسعار صحيح، لكن اللي ما هوش صحيح وانا اتصلت بشكون في الصيدلية الصيدلي المركزية لا اي مش هذا
1: الرقم فما يعني مش صحيح
0: أي. لا لا رقم كبير ومزيد
1: معلومة فما معلومة والناس الكل يعلقوا على بيان الصيدلية المركزية. نحب نعلمكم الصيدلية المركزية ما هبطت حتى بيان، وفما مواقع إخبارية تقول والبيان اللي هبطته هو ما فماش بيان
0: صحيح.
1: احنا علاش قعدنا نلوجو خاطر رجعنا البيان ما نلقاهوش، لا يوجد بيان والصيدلية المركزية ما هبطتش بيان. ردوا بالكم أخي المواطن، امشي للإذاعات والمواقع اللي تعرفهم محايدين نوعا ما ويعطيوك صحيح. تفضل.
0: أنا شفت فما تابلو مهبطين وجدول متاع قائمة الأدوية وأسعارها، الأسعار القديمة والأسعار الجديدة. خذيت التابلو هذاك اللي قاعد يدور البارح في الفيسبوك ولوجت عليه، حطيته حتى عند تشات جي بي تي والجيميناي في الحسيل وما ثمش لا وجود له التابلو هذا. قعدت لمدة ساعة ونص نفركس نلوج في موقع صيدلية المركزية وفي صفحتها الرسمية على فيسبوك.
1: حتى حطيت السيت قلت بكشي هبطت ونحات الصيدلية، لا ما هبطتوش وما
0: نحاتو شيء. التابلو اللي دار البارح اللي دوروا، فما حتى من الناس اللي نعرفهم اللي دوروا التابلو هذا لا وجود له في المؤسسات الرسمية اللي على رأسها الصيدلية المركزية وزارة الصحة، ما ثمش. اللي ثم هو مبدأ مراجعة الأسعار. شو قالت الصيدلية المركزية؟ وأنا هذه المعطيات اللي خذيتها وخذيتها في الأوف معناها بشكل رسمي على خاطر ما لقيت حتى حد معناها حتى أي جهة أخرى تعطي المعلومة إلا الصيدلية المركزية. هل 20% هذوما من الأدوية المستوردة اللي تستورد فيهم الصيدلية المركزية؟ وتعرف نوفل باش نوضحوا معنا لخيانة التوانسة أنه راو الصيدلية المركزية تستوردهم بسعر وتبيعهم بسعر أقل في السوق التونسية
1: مدعم.
0: مدعم به. تقول الصيدلية المركزية أنه اللي تم تداوله البارح راهو ما عندوش حتى علاقة بالواقع اللي صار به. تقول صارت مراجعة لمراجعة استثنائية ومحدودة لبعض الأدوية، يعني مش الأدوية الكل المستوردة. وتقول رأي المراجعة رأي كانت في حدود تقريبا ببعض المليمات أو ببعض الدينارات. ما عنديش أنا طلبت حتى البورسنتاج، قال لك سنة باتسونس ما ثماش بورسنتاج، ثم زيادات يعني صارت زيادات قليلة، والزيادات ما هيش الصيدلية المركزية اللي أقرتهم وإنما هي المخابر العالمية المصنع. المصنعين هما وهذا راجع طبعا لعدة أسباب، طبعا المشاكل اللي قاعدة تصير في مضيق هرمز والعدة أسباب أخرى مناخية وغيرها، معناها هي معناها المصانع المخابر العالمية الكبيرة هي اللي قررت أنها باش تعمل مراجعة نظرا لارتفاع التكاليف التوريد متاعها. دونك تقول فما عدد قليل من الأصناف اللي ما تمش من الأصناف الأدوية المستوردة اللي ما تمش تحيين أسعارها منذ سنوات، فما أسعار يمكن توصل حتى أكثر من 5 أو 7 سنوات ما تمسدش الأسعار متاعها. به تقول أنه الصيدلية المركزية المراجعة هذه مراجعة الأسعار بعض الأدوية المستوردة راهو الهدف منه مواصلة توفير الأدوية هذه وتفادي أي اضطراب في تزويد السوق بما يحفظ حق المرضى في الحصول على العلاج. به الصيدلية المركزية تقول رأي المراجعة هذه شملت عدد محدود. ثانيا في العديد من الحالات تقعد الزيادة في حدود كما قلت بضعة دنانير أو مليمات فقط. وتقول راو أنه باش يتواصل طبعا العمل، وراهو القائمة الكاملة متاع الأدوية المستوردة ماهيش الكلها يعني خضعت للمراجعة،
1: ما فماش الليست متاع 300 واضح. يعطيك صحة سينيجي، غدوة نحكيو على الفلاحة ما عادش عنا وقت. شكون يحب يشارك في انفو انتوكس؟ ابعثنا توا على 23 513 ألف، 23 513 ألف. نختم ميساج جهين نصيب قالت في بلاصة 2026 خاصو برامجنا على الإذاعات المواضيع تفيد المواطن من البلاد. قاعدين نحكيو على الماء يقص ولا الضوء يقص ولا لا، والوسخ والزبلة والنظافة اللي هما حاجات بديهية. أمي ما تقدم الأخبار، نرجع لكم في الجزء الثاني.
3: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land.

0: Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaic FM.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: موجز الاخبار، اهلا بكم. المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يعتبر أن قرار وزارة الفلاحة لإعداد برنامج وطني لإعادة تكوين قطيع الأبقار لإنقاذ منظومة الألبان جاء متأخرا جدا لقطاع ينزف رغم التحذيرات منذ عام 2016 وفقدان 30% من القطيع. وبن خليفة ينتقد في تصريح للزميلة هنا السلطاني واقع قطاع الألبان، حيث يتم اللجوء إلى توريد الحليب المجفف لصناعة الأجبان والياغورت وغيرها بعد أن كانت تونس تمتلك فائضا في مخزونها الاستراتيجي يضاهي بين 60 إلى 80 مليون لتر يتم تصدير جزء منه نحو أسواق ليبيا ودول إفريقية أخرى ودول الشرق الأوسط.
3: قرار نعتبره متأخر جدا، خاطر قطاع منذ سنة 2016 ينزف إلى حد وصلنا المرحلة نأسف لها أنه رجعنا نورد في الحليب الغبرة اللي كان عندنا ديما فايز مخزونات استراتيجية توصل 60-70 مليون لتر، كنا من الدول المصدرة ليبيا وبعض دول الافريق وبعض دول الشرق الاوسط. اليوم ولينا نجيبه في اليوم قدر باش نصنعوا به الياغورت ونصنعوا به الجبنات، حليب هانو حليب ابيض. شفتوا كيفاش انعكس قطاع الالبان على اللحوم الحمراء، حتى البقرة تعطي عجل، العجل يتباع، البقرة في اخر حلقة تمشي للمذبح وهي كمية لحوم هامة للاستهلاك، كانت تعدل السوق العلوش دمي كان ب 15 دينار اليوم 60 70 دينار العلوش، والبقري من 40 ل 60 دينار. قطاع الألبان ما يتطلبش كان إعادة بناء القطيع، وعملوا في قانون مالية إعادة بناء القطيع وخصصوا أموال من صندوق تنمية قدرات تنافسية وما تم حتى شيء، خاطر منظومة الحليب بنيت عبر سنين وتهيكلت وكان وراها ديوان تربية الماشية، بنات مراكز تجميع الحليب، التبريد في المراكز، تبريد في الضيعة، تعدينا التكوين المربين والتأهيل متاعهم لسنترال 2-3 إن شاء الله غدوة تبدأ 4 ترجع تاع سيدي بوعلي وبوركوبا 5 و6. لذلك لما ننقص في الانتاج حتى مردودية المراكز الحليب مش تنقص، يكون يخدم 100% ولا يخدم 50 و60 و70%.
2: بداية من اليوم ينطلق التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 والتي تم الإعلان عن نتائجها في مايو 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار حصريا عبر المنصة الرقمية specialité.msante.tn. ووفق وزارة الصحة فإن جلسات اختيار الاختصاصات ستجرى حصريا عبر المنصة الرقمية المذكورة بداية من يوم الخميس 6 أوت بالنسبة إلى الطلبة التونسيين غير المنتمين إلى السلك العسكري، ثم الطلبة المنتمين إلى السلك العسكري فطلب الأجانب. في أخبار العالم، إيران تقول إنه لا توجد محادثات جارية مع الولايات المتحدة أو خطط لعقد أي اجتماعات، مما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى محادثات قال إنها ستجرى بعد ظهر اليوم باعتبارها مبررا لإلغاء هجمة على الجمهورية الإسلامية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تقول إنه على دول الاتحاد بذل المزيد لتعزيز أمن الحدود من خلال المراقبة والحواجز المادية، معربة عن ترحيبها بإجراءات الردع التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لمنع حدوث المزيد من التدفقات غير القانونية من المغرب. وفوندرلاين تقول إن إسبانيا والمغرب نجحا بكفاءة في منع التدفق إلى البر الرئيسي لإسبانيا وأوروبا. مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 15 آخرين في ضربة أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ومنطقة كراسنودار في جنوب البلاد وفق ما أعلنت السلطات الروسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار تواصل في ميدي ماغ. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
0: ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: رجعنا تحية لزينة قصريني على صوتها الممتاز. يلا نمشي لانفو انتوكس.
1: انفو ولا انتوكس
0: بيه، بما أنه حصة الجمعة هذه يكون جيت وما باش نعوضوهم برشا باش وليو جينا ضيوف وكذا، دونك وناخذوا معنا في انفو انتوكس ديما مستمعينا. يعطيكم الصحة وشكرا، شكرا على الميساجات والتليفونات اللي قاعدين تبعثوهم بيان سور. وكل مرة ناخذوا معنا شكون معنا. ماهر من فرنسا، عسلامة ماهر.
2: عسلمة نوفل، عسلمة صباح، عسلمة كيف المتابعين.
0: ميرسي، ربي فضلك. ماهر، وين من فرنسا انت؟
2: باريس.
0: من باريس. الله الله الله، بعثنا توا مستمع قالت لنا احنا قص الماء بعثولنا معناتها نص ساعة في بلد أوروبي، بعثونا رسالة اعتذار عبر البريد من غدوة.
2: هو الحكاية صارت علينا حتى احنا. أما شوف، يبدأ فما تخافوه مثلا يعلموك وميم طون يجيبوا لك مثلا الماء اللي تنجم تستحق. أنا بعطيكم تصويرة جد كنت حب تنجم تحبط.
0: انا نعرف فما تونسي في منطقة في جنوب فرنسا لاهي باللي ترافو اشغال، عنده اشغالك اللي قدو كاسات واحد. كي قصوا التليفون مثلا، كي باش يعمل ترافو باش يقصوا تليفون على 30 دار، يلزم يطلب 30 دار ينبههم ويلزم يرجع التليفون قبل ما يكملوا الترافو مع الستة متاع العشية. فما مرة نسى زوز تليفونات، بعثوا له تنبيه تتعاود مرة أخرى نفكوا لك الترافو، ما عادش لأنه يقول لك فما رجال كبار، فما ناس يستحقوا تليفون ما يلزمكش، معناتها ما يلعبوش بالحكاية هذه. قداش عندك في باريس ماهر؟
2: عندي بيانتو 10 سنين.
0: سيبيان، تخدم جاوك باهي امورك واضحه؟
2: فوالا، نخدم بشركه، جيت نقرا ومن بعد فوالا طورت الامور، دونك تو الحمد لله.
0: الحمد لله، يعطيك صحه. في الصيف ماكش مبرمج جاي لتونس؟
2: بيا الفاكونس وفات، جينا لتونس وروحنا. الحمد لله ما تعديتش بالبريود اللي قص علينا.
3: لا قبل ما يقص الضوء
0: اون توكا لاباس تونس، حتى كي يقص الضوء معناتها نجمو نحطوها في كادر مزيان.
3: تونس منوره بناس. هذا
0: فوالا، الله منوره بناس. يلا انفو انتوكس، باش نعاود نذكركم نمشيو الانفو انتوكس بعد الفاصل. اقعد معنا شوي ماهر.
4: سيفكم فن في كورنيش على موزايك اف ام، موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7 لـ9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أوركسترا من إيطاليا، روندو فينيزيانو، التي تمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والباروك للقرن 18 مع الإيقاعات الحديثة.

0: الثلاثاء 4 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: برد سيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو. ناتيلي بالطبيعة خير.
2: ميدي ماغ، يا مرحبا يا مرحبا، هذه انفو انتوكس.
3: انفو ولا انتوكس،
2: يلا معانا ماهر من فرنسا وسلاح. انتم اللي باش تلعبوا اليوم، باش نعطيكم اخبار وانتم قولوا لي انفونتوكس. التحقيقات في حادث حرائق اليونان وسط ديدام، زوز هليكوبترات، زوز طائرات في بعضهم، توفوا زوز، ربي يرحمهم ويغفر لهم. اثبت التحقيقات الاوليه انه فما بيلوت يحكي في التليفون وما انتبهش للطياره الاخرى، على ذاك صار الاكسيدون. تحقيقات اوليه نتاع ناس حاضرين، والتحقيقات قاعده متواصله. تراه بالواحد بالواحد. ماهر، انفو لانتوكس هذا؟
4: بون، الانفو هي لي دوز هليكوبتر
2: اللي في بعضهم، هذاك واضح. اما يظهر لي البيلوت يظهر لي مرته بعثت له قالت له ما تنساش زوز باجيت وانت مروح. ما نعرفش ما نعرفش، هذا تفديك. اما التحقيقات الاوليه حسب شهود عيان، فما افساز متعديه. لا لا، معناتها قالوا انه بيلوت يحكي في التليفون. انفو لانتوكس حسب رايك؟
4: انتوكس.
2: انتوكس، علاش قلت انتوكس؟ ما ينجمش يحكي في التليفون.
4: فما بروتوكول حسب ما متخيل، فما بروتوكول باش تطلع، دونك ما فماش تليفون، ما فماش دونك ديجا هو اللي كونيكتي يبدا مع
2: واضح اكيد سلاح.
5: هي مش لك الدرجه تليفون زاد، حاسسني في رون بوان معناها، ولا في مفترق طرق فوق دخلوا في بعض.
2: اي راهو تنجم يعني المخالفات، نحب نقول لك ماهر وسلاح، مخالفات راهو تصير حتى في طياره. فما في طيارة يلقاو جماعة مستاف يتكيفوا في تواليت البرة، فما يعني يصيروا راهو مخالفات.
5: هي تصير مثل الحالة هذه خاطر هما يتفيروا في الحرائق والكل.
2: شو اسمه بجاه ربي سامحوني ارتجلت، فما فيلم البيلوت هذاك اللي سكران اما منع الطيارة يا اخي تعاقب،
5: فلايت بتاع دينزل واشنطن.
2: فوالا دينزل واشنطن، هو ما نعرفش كان تفرجت فيه مير ولا هو. هو سكران طلع اما صار اكسيدون ومنع تقريبا 80% من الركاب، يا اخي عاقبوه خاطر سكران، وصارت بوليميك كبيره. انسيو انه سكران اما منع العبيد. دون توكا انتم تقولوا انتوكس. جايينكم الاخبار اخرين اختاروا به. فما تحقيقات في حادث الحافله في الجزائر، اثبتت السائق كان مستهلك مواد مخدره، وهذا سبب من الاسباب اللي خلت الاكسيدون يصير.
4: هذه انفو صحيحه؟
2: انفو صحيحه. استنتاج ولا معلومات؟
4: لا هذه خطر شفتها ما عنديش برشا.
2: شفتها ما عندكش برشا صحيح؟
4: البارح نورمالمون ولا الويكاند صافي.
5: لين تصور صحيحة تقريبا حكينا عليها
2: تقريبا. ثبت ينجم يكون الاخبار مش
5: ينجم يكون غلط، فما تفاصيل غلط.
2: الطائرة اللي اهدتها قطر للولايات المتحدة الامريكية فيها برشا نقائص، وكانت تمثل خطر على الرئيس الامريكي ترامب، هكا قال مصدر. وذاك علاش ترامب قال باش تصير فيها مراجعات الطيارة اللي اهدتها له قطر. لا، كطائرة رئاسية
5: مش طائرة عادية.
2: اي لانه فيها امور سيكوريتي اكبر من الاخرين. انفو لانتوكس مهر.
4: انتوكس يمكن تكون صعيبة شوية، كان مش تعطي كدو الدولة كما امريكا مش تعطي رئيس ترامب وبستعمل كديفايونس. ما نطورش
2: عادي قنبل عليك يعني.
4: ما نطورش ديجا قطر تنجم ولا تعمل حاجة هكا سورتو قطر.
5: انا موافق مير على الاخر، خاطر واحد كيما ترامب تعرفش عادي تطيش هيلهم الطيارة مرة اخرى يطيشها في قطر ما تعرفش عليه معناه، دونك ما نصورش. مزيد قطر هو كدو معناه كدو باش يبرفسك فيه.
2: لا لا كدو رئاسي تو نعرفوا به. في مصر راجل هز مرته لطبيبة نساء وتوليد، كي قالت له راه عندك وليد طلق مرته قدام الطبيبة لأنه حب بنية عنده زوز ولاد. أنفو لانتوكس يا ماهر.
4: يعملها.
2: الطليق راو الطليق غادي
4: بالمزيل بالشفوي ولا بمانيير ان بي فيربال.
2: لا رغم اللي توا فما قانون جديد تعمل الراجل كي طلق مرته يعطيها من الشهريه ودار وكذا معناتها الحقوق راهي كبرت للمراه المصريه يعملها ولا لا؟
5: هو تصير يعملها تصير بعدك علاش حاجات كيفاك في مصر ماهيش ياسر كونترولي خاطر نعرف وغادي طريق ديما معناها شفوي ينجم حتى ما غير ما يقعد بروسيدور ومحكمه وكل شيء دونك تنجم تصير.
2: واضح به دونك شنو الانفو سلاح؟
5: انا باش تمشي الحقيقه في الجزائر.
2: ماهر شنو الانفو؟
5: حادث الجزائر.
4: الجزائر
2: هذا الجزائر ترى بالنسبه للتحقيقات في الحادث اليونان صحيح ما صارتش تحقيقات اوليه اصلا وانه يحكي في التليفون صعيب برشا. بالنسبه للطائره اللي هديتها قطر للولايات المتحده فيها نقائص صحيح ولكن لأنها ليست مجهزة أصلا لتكون طائرة رئاسية أمريكية Air Force One فهي طائرة VIP فاخرة ولكن ما فيهاش أنظمة الحماية العسكرية الموجودة في الطائرة الرئاسية الأمريكية مثل أنظمة الدفاع ضد الصواريخ والاتصالات العسكرية المشفرة والحماية من النبضات الكهرومغناطيسية. دونك الولايات المتحدة قالوا باش نعملوا عليها تعديلات في جويلية 2026 وترامب بيدو قال راي طائرة هذه تستحق مزيد من الترقيات لتصبح طائرة رئاسية معناتها ما هيش اختر على حياته ولكن لا تحمي رئيس الولايات المتحدة كما يجب. في مصر رجل طلق مرته صحيح ولكن لأنه قتله عندك بنية عنده 4 بنات هز باش يشوف مرته حبلة في البنية الخامسة فطلقها مباشرة قدام الطبيبة وغريب وغريب جدا. بالنسبة للتحقيقات الجزائر صحيح حادث الحافلة الشوفير يتحمل برشا مسؤولية في كياس لازم يجري في 60 يجري في 120 وهذا أمر غريب وغريب جدا. شكرا لك ماهر إن شاء الله ربي يوفقك. شكرا لأنك تسمع فينا. نذكروا في لايف اليوتيوب ديما تسمعونا لايف الفيسبوك تسمعونا على أنتين تسمعونا نجموا تعودوا تتفرجوا زادة في برشا وبرشا فقرات. تراه نمشيوا الكونسول براتيك توا نحكيوا شوية
3: كونسو براتيك كل يوم في ميديماك.
2: كل يوم في ميديماك رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح ما فهمتش علي يسميهم غير كحولية علم يعني علش
5: قد فهم مشروبات كحولية ومشروبات غير كحولية
2: ما يقولوا المشروبات الكحولية
5: والتخليط مش باهي زادة ما في شد زوز هو
2: صحيح صحيح. قال انه نسق عرض المياه المعلبة باش يرجع الوضع الطبيعي الجمعة هذه دونك اثر توقف عدد من سلاسل الانتاج بسبب القصان.
5: شفنا برشا ديجا حتى المواطنين شفنا حتى دي ماجازان يقول لك عندك الحق كان في ستيكا ولا زوز
2: لا وصلوا زوز 3 دبابز ولا كنت كونجي ما تحسش انت. دونك قال في تصريح المزيك التزويد باش يرجع بصفه عاديه بدايه من الاسبوع المقبل يقصد الاسبوع هذا. ترى نسمعوا شويه
4: معناتها عندنا فتره صعيبه شويه لخاطر وقع اختلال بين العرض والطلب خاطر ثم برشا وحدات اضطروا من قطاع التيار الكهربائي دونك ما جوش في الفترة هذيك. أما توقع على العرض مع الصفة عادية والوحدات الكل قاعدة تخدم صفة مسترسلة دوك نتصور مع هوني آخر الأسبوع بداية من الأسبوع القادم يرجع السوق من التزويد بتاعه وترجع بصفة عادية وهذا معناه يزمي تزامن مع عدم انقطاع التيار الكهربائي على الوحدات ويزمي تزامن مع شوية ترشيد في الاستهلاك باش
2: العباد بلي ترشيد في الاستهلاك معناتها انت معناتها في بلاصه ما تشرب بيتر تشرب نص لتر اش معناتها ترشيد في الاستهلاك نوريك ده سبيله صفرة الماء هابط ديما لازم يرميوها المواطن ترشيد في الاستهلاك ترشيد في الاستهلاك اش بلاي شنو هو الماء فيه ده شنو باش نبدا نغسل كهربتي بماء معدني ديما هو
5: حاول ما تعطش معنا حاول شد روحك
2: ولا معناتها به ولكن كلامك الكل طاح في الماء لانه ستيج اليوم بدات تقص وكانت تقص على المعامل باش نرجعوا نفس المعبوكه ما نعرفش يعني قد يكون هذا حوار لا فائده منه تسامحونا كان ضيعنا لكم وقتكم خليناكم تسمعوا نص دقيقه باش نحكيوا على حفلات الطلاق. والله معناتها في برشا دول ولاو فما حفلات طلاق ومعناتها المراه ولا الراجل ينظموا يعملوا جاتو يعملوا كلام وكذا وكذا وصلت لتونس ولا ما وصلتش فما مره ولا اثنين ولا ثلاثه تعملوا وحكيوا لي فنانين ولكن انها تولي حفلات طلاق دائما يستدعاوا حاجه ما صارتش ولكن صارت في برشا دول عربيه. ترى نسمعهم
6: من حفلات الزفاف الى حفلات الطلاق ترند جديد يثير الجدل ويجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعدما بدا بعض المطلقين في عدد من الدول لاحتفال بانتهاء العلاقة الزوجية معتبرين الطلاقة بداية جديدة تستحق الاحتفاء. وفي تونس لا تزال هذه الظاهرة شبه غائبة، إذ ينظر جزء كبير من المجتمع إلى الطلاق على أنه تجربة عائلية حساسة بمناسبة للاحتفال، خاصة في ظل العادات والتقاليد التي تمنح الأسرة والزواج مكانة خاصة. لكن مع الانتشار السريع للترندات العالمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، يطرح هذا السلوك تساؤلات جديدة. هل تبقى حفلات الطلاق بعيدة عن المجتمع التونسي؟ أم أن تغير أنماط الحياة ونظرة بعض الشباب إلى الزواج والانفصال قد يفتحني الباب مستقبلا أمام وصولها؟
2: تحية لمروة طالبي زميلتنا تخدم في قناة العربية. قلنا أنه ظهرت به الطليق، هو يعني الطليق يصير مع فما الناس تبدأ فرحانة بالطليق،
5: ثم بتبيع اللي يقولك يطلق باش يرتاح من زواج كان سيء برشا، هذا معناه موجود
2: معناه الزوز يبداو فرحانين وزوز مغشين.
5: فما ساعات لي
2: هل ترى انه الاحتفال بالطلاق حاجه مش باين، انه الطلاق يعني يضر افراد من الاسره اذا فما اطفال اذا فما
5: هو فما فرق بين انك تفرح بالطلاق وبين انك تحتفل به، معناه خاطر انا نحكي كان تحب شويه معطيات نوفل مثلا. فما
2: انا باش نقول للناس ابعثونا على 23513000 على الواتساب رايك في اللي يعمل حفله طلاق، وهريت شكون عامل حفل طليق قبل على 23513000.
5: أما هو لو ديجا نحكيه على بزنس نوفل ثمانية ستاجم تستغلوا شيء هذي، نبدأ أشهر اسم تو في العالم لتنظيم ثم لتنظيم الحفلات اللي هي كريستين جالاجير، اللي هي أول مختصين في تنظيم حفلات الطليق. بدأت عام 2013 نظمت 450 حفلة طليق في مسيرتها، عندها كتاب كامل اسمه The Divorce Party Handbook، معناه كيفاش نجم تعمل حفل طليق بكل بساطة في المنزل.
2: عجبتني مسيرتها.
5: وقدمت برشا فما شركات تعمل في الذي الديفورس بارتي تسمى في الخدمات نتاعها، معناها هو تلقاي ينظم حفلات مثلا عندك ولدك باك عندك طهور تحب تليق اللي تحب انت، معناها اي حاجه باش تحتفل بها. لكن زيد قداش تكلف يقول الحفلات هذه حفله بسيطه حسب الشركه هذه الخيام تاع كريستين، حفله بسيطه تقولك في الدار ولا في ريستوران بين 200 و1000 دولار، حفله متوسطه مع دي جي وتصوير وديكور بين 1000 و5000 دولار، وحفلات فاخره تنجم تخلط 10000 دولار. من بين الاخبار زاد فما امراه في امريكا عملت حفله حضروا لها 100 شخص صرفت فيها بين 25 و30000 دولار.
2: تنجم تكون صرفتهم ورثتهم خذتهم من رجلها،
5: تنجم حتى ما صرفتهمش في عرسها ساعات
2: صرفتهم وقت تمشي كي تمشي مراد سلام يبعث لي مراد جمال غريبة كي تمشي الحفلة الطليق شنو تقول له؟ تراهم سلام
5: مبروك ما عملت زاد ما يصيرش كيف كيف
2: بلك شي فيها خير،
5: لعل فيها خير دفع لهم كان عظم
2: لعل فيها خير
5: صحيح هذاك هو، معنى ما تصورش باش تقول له حاجة أخرى، معنى
2: هو يبدا فرحان كي تمشي له
5: هو مادام استدعاك أكيد باش يكون فرحان معنى
2: معناتها انت فوالا كي تبدا ماشي فين عقليه تبدا ماشي باش تهني ولا باش تهز له مورال ولا
5: ما ولا غريب انا ما نعرفش اسكو باش تهز المورال ولا ما دام عامل حفله معناها مورال طالع للسماء. ما زاد الواحد كيمشي العرس يمشي فرحان، واحد كيمشي مثلا يمشي عازي يمشي فيه تاه كما متقلق اما في طليق انا عارفش كيف فيها حاله تمشي معنا.
2: شفت بعض العرب قلت لك خبزه جاتو كحله وعملوا يستدعوا حتى فنانين، استضفت مره زاد فنان في تونس قال لي استدعوني لحفله طليق، معناتها ما ماهيش رسميه مراه لما صاحبتها
5: فرحانه والله نسميه حتى شو اسمه مصطفى دليجي معناها مره قال لي كان احضر في حفل طليق فما زيادة مره تقريب كمان يشغل فنان غازي العيادي قال اللي فما ما حبش يسميه شكون، وقال فما فنان نعرفوه كيطلق عمل بينا لما كبيرة واحتفلوا بالطريقة بتاعه.
2: علقت عليه قالت 450 حفلة هي مساهمة في 450 خراب دار
5: والله دخلها هي هو ما طلقوا سي خشية قد واسب بنا طلقوا لك حفلة
2: معناتها انت ساعة ما تدخليش لأنه تنجم شكون مثلهم يجيبوها طيب العشاء وتعملوا كذا، معناتها التنظيم المناسبات ما عندهاش علاقة انك تجي معاه. نعرف شكون قبل جلسة طليق شريت حوايج جدد وفي البوتيك كي سمعوا بها عملوا لها سوم وكي طلقت خلصت على عائلتها مشوي وتضحك ما فهمتش. انا حضرت حفلة طليق في العراق والكلمات اللي تتعاود ربي يعوض لك الله يعوض لك
5: على عوض لك
2: ان شاء الله يجيك ما خير منه على عوض لك. والله يعطيك صحه معناتها حفله تليقه في العراق رم بلد. وعلاش الفنانين الخليجيين يعملوا برشا غني خليجي يحبوا برشا الاحتفال والجو الامبيونس العراق معناتها بلاد ممتازه برشا.
5: صورني يا عطواني
2: فما اللي بعثتنا قالت انا نخمم في الزواج فلا. يلا فاصل وبعد نمشي وما فاتك نشكر فيها ما فاتك شيء ويسبوا فيا ومراد شهاد لا وديما تشكر في سلاح كي نقول لهم راي احسن حصه ما احسن
5: هم هربوا من المواجهه اليوم
2: هربوا من المواجهه. يلا فاصل ونرجع لكم.
3: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.
7: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
9: أكتيف سيفك سيف سنة أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفخفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
10: أريدو طور عالمك. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 7 أوت الموعد بشيكون مع دي دوبلو مان.

0: من إسطنبول إلى الحمامات تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة وموعد مع عالم مليان إحساس وتفاصيل. الجروب دي دوبلمان واحد من أبرز التجارب في المشهد الموسيقي التركي الحديث، واللي يعرف كيفاش يخلق أسلوبه الخاص من خلال الفيجن بين الروك المعاصر والنفس الشرقي والأصوات التقليدية. بلحانهم المميزة وكلماتهم القريبة من الجمهور نجح الجروب في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة برشا، وولوا من الأسماء المؤثرة في موسيقى الروك البديل في تركيا. نهار الجمعة 7 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة فيها طاقة اكتشاف وموسيقى تتجاوز الحدود مع دي دوبلمان. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: ميدي ماغ، يا مرحبا يا مرحبا، مازلنا معكم في ميدي ماغ. شكرا شكرا على مساجاتكم. قاعدين تحكيوا لنا على حفلات طلاق ولا طلاق بصفه عامه على 23513000. بعثونا في الواتساب. عمري 57 سنه، مطلق من 4 سنين وبلاش حتى عرك او مشاكل، وعلاقتي طيبه مع طليقتي وحبيباتي واولادنا فاهمين الوضع، ولكن بعد طلاق تجربه موجعه للجميع. ممكن خطرني من جيل اخر ما يمنش بالمشهديه والشو يمن الحياه الحقيقيه ماهيش في الانستغرام. صحيح الترند هذا هو نتاج الانستغرام والتيك توك، وجيل جديد ربي معاه. مي صديقي الأغلبية كيفك، معناتها رانا معناتها الأغلبية يمنوا بحاجة كالهم ما يبرتاجيوش. صحيح فما ناس تبرتاجي وليت كل شيء،
2: فما اللي عرسوا كان نوف المعنى نحكيه على مي معنى مش معكيش حتى على طلاق معنى فما اللي عرسوا
1: صحيح. معناتها احنا خذينا المثال من لول للزلزال، معناتها تبرتاج ألاف الناس زلزال زلزال. يا أخي ما تخافوا، مش الزلزال تخمم باش تمشي تمنع ولدك تمنع أخوك تمنع أمك وبوك، معناتها ما يخموش يقعد يصور في التليفون يقول زلزال زلزال حاجة غريبة. يلا زيد بعثونا على 23513000 ونقرأ للماكسيموم نمشي والفقرة ما فاتك شيء.
3: ما فاتك شيء
2: برشا حاجات جيم فاتك شيء اليوم. باش نمشيو لموسكو باش نحكيو بالطبيعة على انفجار غادي في مطعم، باش نحكيو زاد على جدل جديد صاير في تونس، نحكيو على حادث صار في اليونان. اما قبل هذا الكل باش نبداو بفيديو تم تداولها بطريقة كبيرة برشا، وين مواطنة تونسية تمشي الطفلة صغيرة في الشارع، طفلة هذه من الأفارقة جنوب الصحراء اللي موجودين معناها في تونس. طفلة صغيرة قاعدة ظهر اللي هي في حالهاش قاعدة وحدها ما معها حتى حد، ومشيت لها المواطنة وتطلب منها انها تغادر، وقالت لها ما لازمكش تقعد لهنا. وجات مواطنة اخرى زي اللي دخلت معها في جدل قالت لها ما عندكش الحق. نسمو بارتي من الفيديو اللي تبرتجت.
4: باري عايش بنتي، باري اخرجي من هنا، باري مشي روحي لدار، قوم لفتوا. علي ما عنديش حق، علي ما عنديش الحق،
5: ما عنديش الحق.
4: شفت لهم كيفاش زاحفين داخلين من الجزائر هما من تونس، شفت لهم كيفاش زاحفين. ليش حرام حبيب يقعدوا عنا، حبيب يقعدوا عنا.
2: معناها كما سمعت ثم امراه دفعت عليها، ما تحيه لها ما نعرفش شكون المراه اللي دفعت على الطفله الصغيره.
1: قلت لها كلمه شهيره، حرام، لانه كي تتفرجوا انتم انسى العنصريه، كي تتفرج في امراه واعيه كبيره صوتها متاع عمرها في الخمسين كيكا بين ظفرين تسخسخ في طفل عمرها 6-7 سنين، ما معنى هذا؟ معناتها بغض النظر به، لو كان انت ضد، نقولوا فئات الكل موجودة في تونس، لو كان انت ضد وجود الناس هذم تمشي لطفلة 6 سنين باش تفهمك الطفلة قاعدة تغزر ما فهمها شيء. معناتها ذيك الاشكالية ساعة انا مشكلة حوار. تخيل انا نمشي لطفل عمره 7 سنين نقول له راهو الناتج الداخلي الخام طاح في الاقتصاد، مش باش يفهمني. معناتها ثانية شو اللي كان يحكي عليه السيد تحيليك، وتصور معناتها وفهمش كون يصور فيديو، هي تصور ولا فهمش كون يصور
2: هي تصور، هي شدة تليفون وكل مرة تمشي للطفلة تقربلها تبعد فيها الطفلة، شفناها حتى الفيديو قامت، فكل مرة تحب تبعدها ما فهمش عليش الحقيقة.
1: لحظة وتصور في فيديو بيه ما فهمتش شنو معناتها أختي العزيزة، أنك تصور في فيديو وتطرد في طفل عمرها 6 سنين، هذا مشهد لا إنساني في كل دول العالم من القطب للقطب مرفوض،
2: ويجرم القانون
1: بغض النظر القانون في كل دول العالم مرفوض. طفلة 6-7 سنين مقدس، الأطفال مقدسين في العالم بمعنى حسن معاملتهم مهما كانوا. نقولوا بنية بوها قاتل 60 عبد، البنية صغيرة تحترمها لأنه ما عندها حتى ذنب. هذا المبدأ الشكلي. المرأة الأخرى اللي واضحة انها امرأة عادية كيفنا قلت لها حرام خطر المشهد مفزع. ريت التو ولا مشيت انت معاه ولا ضد المهاجرين راه التو خلط له المشهد مفزع انه امراه كبيره شاده معناتها الفيديو تنجموا تلقاو شاده تسخسخ في طفل عمرها 6 7 سنين. دونك قلت لها حرام حرام خذها دينين خذها انسانين خذها حتى شيء حرام. راي انت تلقى طفله انت بالعكس انت احنا نقولوا تلقى قطوس حيوان كذا يعطي يشرب تقولها مستحق حاجه تحب تاكل شكون عندك شكون كذا معناتها هذا المبدا العادي. ثم تو نرجعوا انا ماذا بيا نقعدوا نحكي وما نحكيوش على موضوع الهجره واحتلونا وجاونا وكذا وكذا
2: تم كلام ماهوش منطقي زيد انا في
1: الحكي ولا انا انه فرنسا برك فيها 25 الف تونسي من غير اوراق. تفضل سلاح.
2: من اليوم تلقاهم ساعات سكان بجهة في تونس ثم جهة في تونس هذيك عدد سكانها كيك. أما نحكي وزاد أنه لهنا المرأة اللي كانت تتصور وكل ما فما حتى داعي أنك تمشي لهم كيك كان أنت قلبك حارقك بتاتر على أنه فما ناس موجودين. أنا عمري ما ريت مثلا هذه المرأة اللي يخموا بالطريقة هذه سواء نساء ولا رجال يمشيوا للصغار كلي بيتين تحت القناطر برا مشي ما دام أنت تحب تعمل خير برا ثم صغار أو قدام الناس الكل يعرفوا الناس اللي هم ما عندهمش ديار مشردين مساكن برا امشي انت مادام تعمل في الخير وبرا عاون هذوكم مادام انت تخميمك هكا خاطر في الشارع ما تراوش كان الحاجات بتاتر اللي هي كان انت كبتيتها وحدك معناها ما نتصورش انه معناها حاجه كيف هكا نجم تقلق يا عبد نورمالمون تمشي تعاون رانا في الاخر بالكل بشر احنا بيدنا كتوانسه انا افارقه غير احنا شمال زعراق اللي انت دونك تحس روحك ولا اقرب للاوروب تحس روحك طاير بهم كنا فرد قارة كنا بشر معناه
1: دونك أغلبية التعليق كانوا ضد التصرف هذا بغض النظر معاه ولا ضد الهجرة وكذا وكذا هذا كان موضوع كبير آخر. شكرا سلاح.

0: تبيع قال ان شاء الله معناها برشا انتقادات صارت الكل
1: راهو الوزيره جات وما راح بها حد في الميكرو رئيس كيما يعني ما في الحفلات عمرهم ما خذوا ميكرو الفنان رحبوا بمسؤول راهو
0: هو المسؤول قال مسؤول معناها كيما قلنا خطيه هو تخلى
1: ما بعد ما صارت وناس هجموه اي
0: قال راهو انا نحترم الفن والفنانين والجمهور اداره المهرجان وقال راهو انا راني كنت فنان قبل ما نكون نائب ونعرفش معناها قيمة الركح وما نقبلش أي تصرف ينقص من حرمة الفضاء الثقافي أو من قيمة العمل الفني وقال راهو حذر السهرة هذه قصتي كي متاعه وتخل معناها ما عملش موكب ولا جيب سيفته كنائب هو فقط قالك أنا حسب ما فهمنا معناه وكلامه هذاك هو صحيح يحب أمنة فاخر مشي بشي يسمحها ما مشيش فقط كنائب كسيفته معناها اللي يخدمها مشي كيك اجتهاد شخصي من خونا اللي خذ الميكرو قال رحبوا به قريب كان يرشق هكا وهذا كاو
1: دونك انت ما بلا معناتها
0: مش عمره ما شاف نائب ما وقت 800 يجرى لا ولا اكثر حتى
1: لا وضع ما حتى رد النائب مقنع معناتها قال ما
0: لا وحتى النائب راس مع الشعب معناتها هي القلق وين
1: علاش ردوا تحيه ليه انه رد مش كيما برشا
0: سبوه هو الناس
1: مش كيما برشا هيئات في الدوله ما تردش رد في اقل من 24 ساعه وقال خاطيني وسيرتو قصيد تذكرتي والله كان يطلع قصة تذكرته نزيد نحترمه أكثر بصراحة معناتها يعطي الصحة معناتها أنه قصة تذكرته مشي كنائب
0: كان جاي كارتاج ما يقص شغال يا خاطر
1: عندي صاحبتي استدعتني لحفلة تطليقها واحد من المساجات اللي جاو يلا نكملوا
0: صارت الحفلة ما زلنا نمشي ونعملوا ريبورتاج كان هكا نهار باين نكملوا نحكيوا على الشامي
1: اللي صار في حفلة ابن فاخر بن علي رحمه يحشم باش يعمل لا بن علي لا من لا بن علي حتى الكراهه بتسكت في الطريق
0: لا بالعكس الحفلة ما تصورتش
1: لا ما تصورتش اي فوالا معناتها
0: نمشيو نكملوا بالطبيعة على مع الاخبار لقاو حفل الشامي هو كان حفلته وحفل زاد مرتضى الفتيتي في بنزرت
1: ننصح اللي باش يعمل حفلة تطليق يلبس كاسك على حجر تخيل انت مثلا تطلق
0: انسابك يجي
1: لحظة ليه وتسمع مرتك عاملة حفلة بالحق نبعث لها شكون يلا لحظة وصحابنا المشتركين يمشيوا يهنيوا في اه صحيح وصحاب الكوبل
0: صحاب الكوبل ايش معناه
1: معناتها انت معرس وعندكم صحابكم كي طلقتوا اسكو يمشيوا الحفلة طليق المرأة مش تعتبرهم نبزوكة
0: انت وقيمة الصديقة عندهم هم وانت وشنو وجبت في العرس هاو من الاخر خلينا نحكيوا انا شنو شنو الطليق اي شنو هي باش تعمل بيفي باش تعمل سواري باش تعمل بالضبط معناها هذا الوقت حتى مصحابو يجيو ما نقلقش انت واللي موجود محتوى الطليق نكملوا في حفله الشيمي اللي كانت في بنزرت الشيمي بعد ما خرج من الحفله خرج ديريكتومون ما عطاش حتى تصريح للاعلام في حاجه استغربوها برشا منه الصحفيين اللي كانوا موجودين بتبيعه في التغطيه برشا فنانين ديما يعطيو وشفنا حتى فيديو مع شيمي
1: دخل الخروج
0: مع مدير المهرجان دخل ما عطاش حتى تصريح في الدخول وفي الخروج بالحقيقه معناها حاجه هذه ولات تتكرر برشا وكنا حكينا فيها من قبل فما فنانين معينين يمكن ماهيش منصوص عليه في العقد دونك يقول لك عندي الحق انا راهو نورمال هذيك هي نكمل حفلتي نخرج نروح لكن زاد شويه قيمه للصحفيين خاطر نعرفوهم تعبين وحتى الاولاد في موزايك وغير موزايك معناه راه يمشي ويغطي وحفلات يتعبوا ياسر ما فيها باس راه باش تعطي كلمه على الاقل يتوج الخدمه نتاعو الصحفي ولا الصحفي اللي موجودين غادي
1: اي جوستومون معناتها الموزايك وغير موزايك معناتها
0: انا
1: ديما نعاود نرجع ونتسائل هل المهرجانات كي تعمل عقود مع الفنانين هل تفرض عليهم في بند من البنود انه يعمل تصريحات صحفيه يبدو انه من المفروض تفرض عليه معناتها يعمل بسيف لانه كالعاده جاي باش يخلص مش عامل مزيه ولكن الشامي هذا الظاهره اللي فاجاتنا الكل عام ناول ما نعرفوش سنة عرفته ريتو جاي ما 3:30 تاع الصباح في المطار فما برشا ناس يعرضوا له ما 3:30 أحباء وريتو داخل وريت عنده نجومية غريبة ويبدو أنه توا حتى اللي يسمعوا فينا من أحباء ويقولوا لنا ما تدخلوش في الشامي يصرح ما يصرحش ما يهمكمش فيه
0: نعرفوا متاع شاور من الحق ما
1: نعرفوش
0: متاع فن
1: أنا قربت للناس وبديت نشوف ناس يحبوه بطريقة غريبة غريبة جدا ما نعرفش أكيد فما سبب ما ظنش كان يحبوها كيكا معناتها أغانيه ناجحة وكذا وجو مازلنا
0: دونك مازال عندنا أخبار بعد الفاصل كانت تحب النجم نكملوهم الأخبار بتاعنا في ما فاتك شيء مازال عندنا الهليكوبتير وتفجير مطعم في موسكو
2: ألو مالك سي فسني راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
3: باهي اسمعني تاخو انت جوي ونخو انا وتا
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل
4: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
5: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
2: اما شو مش نسميوها؟

0: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينجو
1: سفرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا نتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
0: ميدي ماغ.
5: يا مرحبا يا مرحبا ميدي ماغ. ما فاتك شيء قبل الفاصل تتواصل، ما فاتك شيء بعد الفاصل. يلا
6: بالطبيعة واو نرجع بعد الفاصل مش نحكي وتو على اليونان. شفنا حادث غريب، زوز طيارات هليكوبتر. هي البلاد غادي، اليونان عايشة على واقع حرائق كبيرة، صارت حادثة مأساوية زادت عقدت الوضع. زوز مروحيات كانوا يشاركوا في إخماد النيران، زدموا في بعضهم الزوز في الغرب العاصمة أثينا. شوفوا حتى الفيديوهات موجودين على شان يوتيوب موزايك فام ولا باش فيسبوك موزايك فام.
5: الناس صوروهم خطر الناس تصور بلي اسكو حسب ما تشوف بلي حسب خبرتك،
6: حسب خبرتي في نتفليكس
5: فما طيارة ظالمة الأخرى ولا اسكو الهليكوبتر عندهم انت عندهم بلايس يمشيوا فيهم منظمة الغادي ولا يظهر لي فما طيارة زدمت فيه الأخرى معناتها اللي جاية من الفوق.
6: أي هو يمكن أي. يا إما زدمت فيه
5: وزدمت فيها في بالي منعي خطأ
6: حسيته حب يدور يا أخي كالات بيه الليكوبتير يمكن زدمت هذا تقنيا
5: أوتوماتيك الفيتيس على الليكوبتير
6: أنت والموديل فما الجدد الإلكتريك بهين أوتوماتيك أي مش بوت مانويل
5: مش مانويل أي
6: أي يسمع فينا رب شين تبتوا
5: مش مشكل مش مشكل أما تنجموا تفرجوا فينا في لايف
6: هي قيادتها خطر هي الليكوبتير تنجم علاش يستعملوها مثلا في الحرائق في الوقت خطر تنجم مش كيما الطيارة العادية تنجم تهبط بالكدية بالكدية حتى معنا ما تقعدش هكاك موجودة دونك نحكيه لهنا على الليكوبتير هذية بتبيعة ما فهم حتى شيء صار والأخبار تقول أنه إلى حد الآن ما فماش قتلة في الموضوع.
7: Breaking news out of Greece, at least two people involved in a helicopter collision are safe. Their aircrafts were battling a fast-moving wildfire west of Athens. Each helicopter was carrying two crew members. The other two members were unconscious when rescue crews arrived. Their conditions are unknown. This comes as the fires themselves have destroyed more than 100 homes in the region while being fueled by strong winds.
5: دونك قالت ميتو زوز طيار والاخر ميتو
6: زوز. مش زوز ليه فاقدين للوعي زوز متاع الطيارة اللي تحت هم زوز طيارات كل طيارة فيهم فيها زوز موجودين الطيارة اللي تحت قالك زوز خرجوا من الوعي متاعهم نحكيه لهنا انه ما زالوا موجودين في المستشفى لكن يحبوا يفهموا شنو وصار
5: الخطأ يتحملوا طيار او المراقبة الى حد الان ما زالوا ما يعرفوش خاطر انا اسكو معناتها الطياره ما فيها بيست تمشي فيه معناتها كي تطير عندها خط تطير فيه يظهر لي الخطوط تصدموا في بعضها معناتها واحد عمل انترسكسيون على الاخر.
6: انت تحكي لنا في الطيارات العاديه راه تحكي على الكوميرسيال معناها اللي الطياره كما نقولوا نحن اللي نتاع الموجوده للمسافرين معناها حسب اللي موجود زاد لهنا انه المروحيات هذيا الهليكوبتر اللي خاصين باش يطفيوا الحرائق تكون محمله بالاف اللترات من الماء وهذا يغير البوان تاعها كي تبدا في الطيران وتغير زاد التوازن نتاعها ويخلي المناوره تصير اصعب. يعني كان جاو لي دو هليكوبتر هذوما ما فيهمش ماء كانوا فارغين تماما راهو الطيار ينجم يبعد فاسيلمون من الحادث هذا اما كي تبدا رزينه بالماء هذاك الكل تنجم تفقد التوازن نتاعها سورتو كي تقرب من المنطقه ما عادش تنجم تهرب يعني الكنترول نتاع الهليكوبتر يضعف.
5: حسب رويتر صلاح يظهر لي راو ميتو زوز طيارة أخرى
6: منعو
5: شخصين الطيار وضابط الارتباط اليوناني مع تزوز ميتو والطيارة الأخرى عمل الثانية عمل هبوط اضطراري منعو الحكاية فوالا يلا نكملوا الاخبار الاخر زاد
6: في الاخبار الاخر في روسيا وسائل عليهم وتقارير اولياء قالت انه بالطبيعه قائد القوات الجويه والفضائيه الروسيه الكسندر تشايكو كان من بين الاشخاص المستهدفين في محاوله تفجير داخل مطعم كان فيه برشا من المسؤولين العسكريين.
8: Cet attentat en plein Moscou dans un restaurant UP, il y a 3 morts et 21 blessés selon un dernier bilan. C'est une femme qui a tenté de faire passer une bombe et qui est décédée. L'un des 3 décès est également un agent de sécurité qui a empêché cette femme transportant l'engin explosif d'entrer dans le restaurant. Et le troisième décès est un client de ce restaurant. Apparemment était visé un haut gradé commandant en chef de l'armée russe Alexander Tcheiko, et on ignore quel est l'état de santé de ce général, mais qui en tout cas aurait été ciblé.
5: المرأة اللي نويت فجر ماتت هي زيدا
6: بالضبط
5: ماتت باركسيدون ما كانتش
6: ما انتاج مش قاصدة والكل لكن ديما هذا يفتح برشة مشاكل على استهداف الناس ذو ما ثم حتى اللي استغرب في بعض المقالات قال كيفاش برشة مسؤولين في مطعم واحد معناه كي تبدأ مسؤول رفيع المستوى ما لازمكمش تكونوا في بلاصة واحدة
5: وإذا برشة في مطعم واحد علاش ما فماش سيكوريتي
6: بالضبط بالضبط هذيك الإشكالية موضوع للمتابعة
5: واضح شكرا لك تتابعوا فينا على لايف اليوتيوب على الفيسبوك نمشي توا للكويز كويز للأسف دونك سلاح وباش يلعب معنا بلاكي تعطيني إشارات جواب وأنا نترجم لك
6: منافسة قوية
5: بلاكي مع العلم الجمعة الفاتة خاطر حسنت من مستوى الأسئلة تقريبا كل ما عرفوش يجاوبوا كان بلاكي دونك وزادوا تنرفزوا لأنه بلاكي يعرف يجاوب يلا باش نبداو لكم بعبارات شهيرة جدا تقولوا لنا شكون اللي قالها
6: شكون اللي قال عرفت
5: من القائل جو فوزي كومبري فهمتكم بن علي
6: نفس كنت تبناهن
5: لحظة بن علي عودها بينسير لأنها وقت نجم تكتب لي مراد محلي الفازة وقت الأزمات شكون اللي قالها سلاح
6: بون نجم مادام قلت بالفرنسي ما طلع كان قائد فرنسي نتصور
5: مراد أعطاني جواب صحيح راهو
6: مراد جواب صحيح ما نجمش نعكسونا دونك نابوليون
5: فرانسوا ميتيران جاك شيراك ولا شارل دي جول
6: هذا شارل دي جول مال
5: قالها عام 58 قدام الحشود في الجزائر كانت عبارة غامضة جعلت كل طرف يعتقد أنه يقصده فأصبحت من أشهر التصريحات السياسية في التاريخ الفرنسي اللي تصريحات الغير مفهومة ونذكره بن علي في خطاب نهار 13 اللي برشا معناتها بمعنى راني أنا كنت غلط وفهمتكم من القائل وهذه سهلة جدا نظرا للمستوى متاعكم المتميز أبعثونا أنتم بينسير كنت تحبوا تشاركوا معنا على 23513
6: في اليوتيوب يجيبوا
5: من القائل أنا أعلم أني لا أعلم شيئا I know that I know nothing
6: فيلسوف هذا هذا فيلسوف نجم يكون كان
5: قريناها قريناها
6: والله ما فرقش بيناتهم سامحوني
5: الاعتراف بحدود المعرفة هي شنو منو لا مش أفلاطون
6: من أرسطو
5: لحظة فيلسوف تقول أفلاطون أرسطو الثالث شكون واضح سقراط برافو مراد
6: ولا هنا ما فرقش بينتهم ثلاثة
5: أي سقراط شعره على جنب
6: أي أفلاطون نقصد ذرب
5: باهي من قائل هذه العبارة أنا يعجبوني برشا خطر يبربشوا لك ثقافتك التاريخية لتا سيموا عودها بورقي بزادة لتا سيموا أنا الدولة
6: وهو
5: يعبر عن سلطته المطلقة دونك معناتها أرجعوا لتالي باش تعرفوا دونك نعطيكم ثلاثة احتمالات نابليون بونابرت لويس السادس عشر ولا اللي قبله بمرتين لويس الرابع عشر
6: لا بيمشي كيما مراد نابليون يتصور
5: لا لويس لوي 14 تنسب الملك لوي 14 للتعبير عن السلطة المطلقة الملك في فرنسا لأنه لوي 14 ولا رمز السلطة المطلقة
6: ولا
5: واضح من قال هذه العبارة بصراحة ممتازة جدا أنفقت 90% من أموالي على النساء والسيارات أما الباقي فقد ضيعته
6: هذاك النساء وسيارات هم يهزهم النساء اللي شافوا في 90%
5: ماذا 90% في بلاصتهم
6: هذا هو الموجود الكور
5: مارادونا إريك كانتونا ولا جورج بيست
6: جورج بيست
5: لأنه مشهور كنجم كان كلي كان جوار
6: هو كان ملاعبي برشا ما كان تبارك الله معناها منضبط برشا
5: تراه نقعدوا في الكورة من القائل ساكسس is no accident النجاح ليس وليد الصدفة ميسي رونالدو ولا بيلي
6: رونالدو زي كريم رونالدو زي
5: لا بيلي قالها دونك يلا من القائل زيد لهنا رياضي الموهبة انك تفوز بالمباريات والعمل الجماعي يخليك تفوز بالبطولات
6: شو اسبانيا زي كي قال
5: مايكل جوردن ليبرون جيمس ولا كوبي براينت
6: مايكل
5: جوردن من أشهر أقواله لأنه وقت قالوا له النجومية قالهم مش النجومية اللي تخليك أنك تربح برشا بطولات من قائل بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظلموني كرامو
6: شكون نمونو قولنا نمونو شكون ما عرفوش منو
5: الكلنا نعرفه هذه مراد
6: مش اسمه هذا
5: مش اسمه
6: مش أبو القاسم الجبي ولا غير أحمد شوقي مال impossible
5: عنده ولد اسمه فراس دونك لا ولد اسمه فراس
6: ايه سيم سمعي
5: دونك ابو فراس الحمداني
6: ابو فراس الحمداني
5: قلت له ولده فراس قال لي محمود درويش
6: سيم سمعي ما زميل لسيم سمعي لحظة.
5: من القائل ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولن تلين اذا قومتها الخشب معناتها كتيب سمعتش معناتها يلزمك تربي ولدك ملي هو صغير اذا كبر وما عادش يسمع الكلام حافظ ابراهيم المتنبي او احمد شوقي
6: متنبي
5: ذي احمد شوقي ويضرب به المثل في اهميه التربيه والتقويم منذ الصغر يلا باش نعطيكم تو جاوبوني صحيح ولا غلط مازال دقيقه دقيقتين البطاريق تتزحلق على بطونها فوق الجليد لتوفير الطاقه صحيح ولا غلط
6: صحيحه
5: مراد صحيح لعندما تكون المسافة طويلة تتزحلق على بطونها باش ما تتعبش فهمت فازة
6: حليه البطريق
5: أي. الأخطبوط يحلم أثناء النوم
6: ما نصورش
5: ليش نوم ما
6: نصورش
5: شنو ما يرقدش ما فماش كائن ما يرقدش صحيح لاحظ العلماء أن الأخطبوط يمر بمراحل نوم تتغير خلالها ألوان جلد وحركاته ويعتقد أنه يمر بحاجة شبيهة بالأحلام كل أنواع البط تربي صغارها بنفسها ولا تضع بيضها في أعشاش غيرها عظمتي تقعد عندي صحيح ولا غلط
6: نتصور صحيح خاطر ديما يتبعوها وكلي في جرتها
5: غلط بعض أنواع البط تمارس التصرف على أعشاش فتضع بيضها في أعشاش بطات أخرى باش البطات الأخرى تربيهم
6: أزمة السكن ذي أزمة السكن عند البط
5: يلا بعض الذكور تقدم
6: الذكور تكور معايا كلنا ما فهمتش شكون
5: ذكور العناكب
6: أي.
5: تقدم هدية للأنثى قبل الزواج
6: لا خاطر تستنى يقتلها بعد الزواج هي تقتل الرجل
5: صحيح بعض الذكور تقدم حشرة ملفوفة بخيوط الحرير كهدية للأنثى قبل التزاوج يمدلوا عنك حشرة ولا
6: كوكسينيل كهو ما احنا نوفل عنا بتسابق عايت لك
5: آخر سؤال فما خفافيش تتبنى صغارا فقدت أمهاتها
6: لا ما احنا يخوفيش
5: صحيح. صحيح بعض إناث الخفافيش تعتني بصغار يتيمة داخل البلاصة اللي هما فيهم ولا حصيلوا
6: تحية الخفافيش كنا نسمع فيهم
5: بعض الأسماك تنظف أسنان أسماك أكبر منها مقابل الحماية والطعام
6: أي كل مافيا أي بالضبط
5: حاجة عجوبة يعطيكم الصحة شكرا لكم تبعتونا بعثتولنا غدوة نعاودوا نتقابلوا في حلقة جديدة شكرا بلكي شكرا منو
6: ميرسي
5: بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس بعد هبة الخميري باش تقدم لنا هي الأخبار وبعد سبور إكسبريس بعد يجيكم أمين في أفتر ورك شاي طيبة ميدي ماغ ميسيتي
2: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
9: إذا نخمر ما نوجد راحة
10: العرض الأضخم والأقوى جماهيريا الزيارة لأول مرة في سيدي حسين يوم 4 أوت بساحة دار الجمعيات سيدي حسين. ليلى تبقى في البال، كونوا في الموعد. بمساهمة ولاية تونس، كوفة شاكيرا، كوفي كاب، صافيا، اتصالات تونس، قهوة بن يدر، بلدية سيدي حسين، ومزيكا فام.
11: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في أعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
12: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
13: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
14: اكتيف سيفك،
15: سيف سنيب، اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
2: بي هايف كلوب اوبن اير ايتي
16: 2026. انا شايف وعامل كيف.
2: امير الطرب العربي صابر الربيعي في البي هايف كلوب.
16: برشا برشا يا مدلل، برشا
2: برشا. صحبة الصوت المتميز فرح الفقيه. نهار الجمعة 7 أوت في البي هايف كلوب. انفو لاين 20 910 10000، لابليكاسيون ايجا و ديريكتومون او بي هايف كلوب جامارت.
17: السيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
18: مونوبري ديما معك.
19: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
20: موجز الأخبار، أهلا بكم. مصدر مطلع يوضح بخصوص مراجعة أسعار بعض الأدوية المستوردة قائلا إن هذه المراجعة استثنائية ومحدودة، ونافيا ما تم ترويجه على شبكات التواصل الاجتماعي أمس، وأضاف أن هذه المراجعة شملت عددا قليلا من الأصناف التي لم يتم تحيين أسعارها منذ سنوات، وذلك في ظل تطور تكلفتها في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف توريدها، وأنه في العديد من الحالات تبقى الزيادة في حدود بضعة دنانير ومليمات فقط. ووفقا للمصدر ذاته، فقد اعتمدت الصيدلية المركزية هذه المراجعة بهدف ضمان مواصلة توفير هذه الأدوية وتفادي أي اضطراب في تزويد السوق، بما يحفظ حق المرضى في الحصول على العلاج بصفة منتظمة، داعيا إلى تجنب الانسياق وراء المعلومات المغلوطة والأرقام البعيدة كل البعد عن الواقع. رئيس مصلحة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي يؤكد تضرر أكثر من 4000 هكتار من المساحات الزراعية بالولاية بنسب متفاوتة تصل إلى 100% بسبب موجة الحر الفارطة شملت القرعيات والفلفل الفصلي والعنب والقوارص والتين. والمبروكي يقول إن الأضرار الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي الذي عطل عمليات الري، وهو ما أثر لاحقا في نقص المنتوجات، مرجحا أن ترتفع أسعار هذه المنتوجات الفلاحية خلال الفترة المقبلة. في أخبار العالم، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يقول قبيل انطلاق جولة تفاوض جديدة مع كيان الاحتلال إن حكومته تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان. متحدث باسم الحكومة الألمانية يقول إن التدفق الجماعي للمهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني من المغرب المجاور أظهر هشاشة الأوضاع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، داعيا أوروبا إلى اتخاذ إجراءات للحد من الهجرة غير النظامية بفاعلية. إجلاء حوالي 60,000 شخص من مدينة سبوكان شمال غرب الولايات المتحدة بموجب أعلى مستوى إنذار أصدرته السلطات بعد اندلاع حرائق ضخمة في المدينة، فيما حذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية من الأحوال المناخية المواتية للحرائق الحرجة بشدة في المنطقة بسبب رياح عاتية وجفاف قياسي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في إسبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
21: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
22: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
23: سبور إكسبريس.
5: مرحبا بكم. البداية بموضوع إعادة سحب رزمة البطولة، ومكتب الرابطة راسل أندية الرابطة لولا طلب منهم مد كتابيا بملاحظاتهم النهائية من عملية سحب الرزمة في ظرف 48 ساعة من تاريخ اليوم، واللي نعرفوه اللي ثم أندية موافق على الرزمة ذي اللي تسحبت وما يقلقهاش الخطأ اللي صار، وثم أندية رافضة الرزمة هذية ومعنيها تعتبر أنه ثم خطأ ويلزم إعادة سحب الرزمة. وذي المراسلة نتاع الرابطة للأندية على خلفية طلب الجامعة من الرابطة إعادة سحب رزنامة البطولة بعد الخطأ اللي وقع، وبالنسبة للجامعة تريد تفادي أي إشكال أو تأويل لضمان العدالة والمساواة بين الأندية. المهاجم الكاميروني تادويسن كانغ يسر اليوم لتونس القيام بالفحص الطبي ومضى عقده مع النادي الإفريقي لمدة العقد المنتظرة تقريبا 3 سنوات. الترجي يلعب 3 مباريات ودية الأسبوع هذايا، نهار 4 أود ضد الحزم، 6 أود ضد سان بيدرو، 8 أود ضد مستقبل المرسى. نواصل مع المقابلات الودية. الاتحاد المنسير يلعب اليوم على 5 ضد شباب قسنطينة، الأولمبي البيجي يلعب مع 6 ضد أقبو الجزائري. منتخبنا الوطني قل 21 عام ليستعد للألعاب المتوسطية، برمج 3 مباريات ودية الأسبوع هذايا، نهار 4 ضد مستقبل المرسى، نهار الجمعة ضد مستشفى العمران، ونهار الأحد تقدم سقيت الدير. الحارس معز بن شريفية يواصل التجربة نتاعه مع مستقبل سليمان ومدد عقده الموسم إضافي. نجم المتلوي تدب الحارس عزيز البجاوي قادم من شبيبة القيروان. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا فان فنت.
21: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
22: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.

0: Non-stop music. After work. من الاثنين الجمعة. بالمالي ساعتين. للستة متاع العشية. أمين جارة. موزيك فم.
1: مساء النور، مساء الخير، عسلامة، مرحبا، طريق السلامة لكم كلكم اللي تسمعوا في موزايكا فام. ماضي ساعتين وسبعة دقائق إن شاء الله بإذن الله موافقين، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تمناه، وإن شاء الله بداية أسبوع ممتازة وموفقة. إن شاء الله تبحيرة كانت ممتازة في نهاية الأسبوع الحالي، وإن شاء الله رجعتوا في فورمة ورقدتوا مليح ورجعنا قصان الضوء في بداية هذا الأسبوع. طبعا شوية نعمل لكم ميزاجور، صغرونا على البلايس اللي مقصوص فيها الضوء. كل مرة نعطيكم ولاية في الوقت الحالي مقصوص فيها الضوء. مساء رحب صديقي خليل، مرحبا.
2: مرحبا أمين.
1: ينضاف إلى هذا الفريق الممتاز بعد الأخت ميمة اللي نسلم عليها برشا.
2: زاد ما خرجتش تكون جيرة
1: ما علاش انت يا أميمة شبيك يا أميمة؟
2: دعيت إلى مهام أخرى.
1: دعيت إلى سفيرة باش تولي سفيرة النوايا الحسنة.
2: أنيس
1: سفيرة النوايا الحسنة باش تولي في برنامج آخر. خليل مرحبا.
2: مرحبا أمين.
1: مرحبا. أول مرة نخدم بعضنا ولا خدمنا
2: بصحيح؟ صحيح، لا أول مرة أنا وياك.
1: باش تقعد لك ذكريات طيبة
2: إن شاء الله.
1: أنا متأكد إن شاء الله بإذن الله باش تكون لك ذكريات طيبة. أخونا عدنان مرحبا، أختنا لبنى مرحبا، أخونا وليد منورنا في هذا الاستوديو اللي الحق أنا ما خدمتش فيه برشا. استوديو هذا بابا مسانس بستوديو الآخر. دونك حبي شوي وقت لأولاد باش نستانس باللومبيونس اللي موجودة. أنت أكثر هي الحق لهنا ما تعبرها تاع طرح رمي في أربعة ماشي هكاك. به خليل شوي آخر فيها وعليها. موضوع سخون شوية
2: صحيح، موضوع مهم ويهمنا،
1: وسؤال يهمنا نحن زاد
2: يهمنا احنا بما اننا نحكيو على زلزال صار في مصر تحديدا في منطقة السويس. زلزال تجاوز 5.2 درجة، زلزال قوي مش شوية، وقبله هو كان سبق ثم زلزال زادة في إيطاليا. عالم هولندي يتحدث على وضع ولا مستقبل الزلازل أو توقعات بالأصح زلازل في البحر الأبيض المتوسط، بالتالي يهمنا. هذا موضوع مهم نحكيو فيه بعد إن شاء الله في آخر ساعة.
1: به هل فما ما يخص تونس ولا لا؟ هل فما يخص الجزائر ولا لا؟ راه كي نقولوا زلزال نقولوا زاد حتى سواحل إيطاليا اللي مقابلتنا، ولا سواحل في اليونان اللي تنجم تسبب زاد بعض زلازل، تنجم تعمل تسونامي لا قدر الله. دونك شو آخر
2: زلزال تحس في غزة، حسوه في الأردن، يعني نحكي
1: بلدان معناتها كان 5 يظهر لي 0.3 ولا 4
2: 5.2
1: اي على سلم رشتر. تبع شوي نرجع باكثر تفاصيل. هذيك صحة خليل، بارك الله فيك. به نبداو بولايه اريانا. بالقرعه جبدنا ولايه اريانا، وين الضوء مخصوص في اريانا في الوقت الحالي؟ به مخصوص في برج الطويل، في شطرانة 2، شطرانة 3، في حي الفوز، في حي النحلي، في حي النور جعفر، في حي النزهه، في حي الصحافه، في حي التضامن، مخصوص في حي الانطلاقة، في حي جعفر، في دار فضال، في المنزة 7 مخصوص ضوء، منزة 9، جردان منزة 1، حديقة المنزة 2 مخصوص، في سكرة، في المنيهلة، في سكرة جديدة، في أريانا الصغرى، في رواد، سيدي فرج، سيدي ثابت، بارك سكرة. ذوما البلايس اللي مخصوص فيهم الضوء في ولاية أريانا الوقت هذا. تبع شوية نعمل لكم ميزاجور على ولاية تونس. جوست شوية خلينا نرجع مع صديقنا مراد الجويني، أقعدوا معنا رجاء.
0: After work.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايكا فم. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
4: تدلل تدلل
5: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ملافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أوركسترا من إيطاليا، روندو فينيزيانو، التي تمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والباروك للقرن 18 مع الإيقاعات الحديثة.

0: الثلاثاء 4 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس موزايكا فم.
1: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ل 16 اوت كريمة تارتيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين ل 6 متاع العشية على موزايكا فم.
3: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
4: صديقنا مراد الجويني مساء النور. مرحبا مراد يا بيهي.
5: اهلا وسهلا امين، مرحبا بيك، مرحبا بكل اللي يسمع في افتر وورك على موزايكا فام.
4: ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين، عوده السيركيلاسيون مع عوده الخدمه من جديد في السيونس فيك.
5: عودة ارتفاع هذا كذلك درجات الحرارة واللي هذا قاعدين نشوف فيها انعكاس على مستوى استعمالنا للطريق. طبعا الحركية نلاحظوها في عديد الطرقات في اكتظاظ، خصوصا على مستوى الترونسون اللي ما بين نهج جعفر البرمكي واحنا داخلين عبر شارع طاهر بن عاشور على المنزل السادس ولا ماشيين النصر، ونلقاو الحركة فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة للمدخل المنطقة الصناعية الشرقية واحد، كذلك الشرقية اثنين، وتتواصل الحركة المرورية الكثيفة إلى حدود محاور رواد، بعدها نشد الانفراج واحد داخلين عبر الطريق الوطنية رقم 8 سينو على مستوى وصل العاصمة شارع المصبي، واحنا ماشيين إلى تحت الزلاج كيف زاد لاحظوا حركة فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة لنهج تركيا كيف زاد واحنا ماشيين إلى ساحة الزلاج. نهج إيطاليا واحنا ماشيين إلى مدخل الغربي مدخل الجنوبي للعاصمة على مستوى سان جوفان كيف لاحظوا فيها حركية فيها كثافة مرورية. وصل العاصمة على مستوى شارع جمال عبد الناصر شارع المنجي سليم شارع الجزائر كيف واحنا ماشيين إلى ساحة القصبة باسم منارة باب جديد، وين لاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية. الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه، طبعا لازم ناخذ بعين الاعتبار كما قلنا قبيل أمين الارتفاع تاع درجات الحرارة، لازم نفقدوا الماء تاع الراديتور، ماذا بينا زاد التفقيد
4: الضوء، فقدوا بينا الماء روحنا مشكل الراديتور.
5: هذا باش نقول لك بعد والله الكهرباء نتفقد الواحد نحن كيما كيفيت نتاع الماء تحتنا سيرتو اللي باش يعملوا لونج ديستونس، ماذا بيهم معناها يكون السياقة نتاعهم تكون آمنة، ياخذوا بعين الاعتبار كما قلنا الارتفاع تاع درجات الحرارة. قلت نتفقدوا شوية لي بلاكيت الأخرى لأن في بعض الأحيان راه وقت اللي نخليو مسافة أمان بيننا وبين السيارة وقت اللي باش نعمل العملية نتاع الفرملة يبداو لي بلاكيت زي بين شوية، يمكن الديستونس تكون معناها أطول شوية، فبالتالي ماذا بينا كسيكوريتي للسائق وغير الوسيلة اللي باش توصلنا من مكان إلى آخر ماذا بينا نتفقدوهم حتى تكون السياقة نتاعنا آمنة. هذا ما نجم نعطيوه إلا مستعملي الطريق من بعض نصائح، إن شاء الله نتمنوا لهم أمسية سعيدة وسياقة آمنة للجميع.
4: يعطيك صحة مراد يا باهي في الأمان به، باش ما تقولوش من بعد يعطاك كان أريانا هكاها برا سيدي ولاية تونس نعملوا عليها طلة تبع شوية بن عروس ومنوبة بالطريق بالولاية بالولاية نعملوا الميزاجور مع بعضنا في ولاية تونس عين زغوان وعين زغوان الشمالية مخصوص الضوء في باب جديد في البحر الأزرق في كارتاج بيرسا كارتاج درمش كارتاج سلامبو سنتروفيل لافايت مخصوص في حي الواحات مخصوص في العوينة مخصوص في الحريرية في الزهروني في غدير القلة مخصوص في جاردان كارتاج بحر ليسي مخصوص في جاردان كارتاج كوتي بارك شنو في حلق الواد في الكرم الكرم الغربي المدينة المدينة معناتها العربي تقريبا هذا البلايس اللي في تونس العاصمة. تبع شوية نعمل طلع على ولاية منوبة وولاية بن عروس شوفوا الضوء وين مخصوص بالضبط، ومو على قلت هذا خارج من الخدمة تدى عندك فكرة كم تروح باش تقيل ولا لا غلط تتعدى طول البحر، ومو نعطيكم بروجرام جوست مو البحر شوية آخر في نسمة بحري نشوفوا البحورات اللي تنجموا تمشي ولهم اليوم القايلة.
3: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.

0: شو كملت الغنية؟
1: After work. مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيك دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com
2: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس دي ترانسفير دارجون رابيد اي سيكوريزي دي solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. L'accès à l'information, entre à la www.amenbanktre.com et t'assel à la raqm al-mukhassas 71-148-888 ou à la zour aqrib fara Amen Bank où nos conseillers dédiés vous accompagnent. Tounsi mouqim bil-kharaj, marahba bik. Ma Amen Bank, el-halma tikber w ta'ish.
1: Amen Bank, le partenaire de votre succès. في دورته الأولى وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وولاية تونس مهرجان الملاسين جو يفتح أبوابه لكبار نجوم الفن والطرب في 5 سهرات استثنائية البداية يوم 2 أوت مع النجم العربي إيهاب توفيق في سهرة مليئة بأجمل الأغاني وذكريات
3: سهرانين النهار
1: وتتواصل العروض مع النجم جنجون وصوت الأغنية الشعبية وليد التونسي وسهرة مميزة للأطفال مع سامي دربز ويزدل الستار يوم 6 أوت بحفل ضخم يحييها النجم التونسي والعالمي بلطي
4: ألو ألو ألو يا عمري وينك
1: كان الملعب البلدي بالملاسين كونوا في الموعد في مهرجان الملاسين جو بمساهمة ماء ديليس قهوة بن يدر البنك التونسي للتضامن اتصالات تونس ومزيكا فام
5: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات
6: مونوبري ديما معك
7: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماليه ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام بوان ميتيرو
8: مباشرة مع دعاء رصد الجوي أختنا سعيدة مساء النور مرحبا
9: تحية ليك أمين وكل مستمعي ذات مزايك
8: إن شاء الله بإذن الله بداية أسبوع موفقة لكل أصدقائنا المستمعين ليسرى درجة الحرارة المرتبطة ارتباط لصيق جدا بقصان الضوء دونك كان اليوم وصلنا مثلا ل 40 درجة في تونس العاصمة غدوة زادة منتظر بشكون درجات حرارة مرتفعة فأنه نكون متأكدين أن قصان الضوء بشيكون متواصل
9: إن شاء الله ليه إن شاء الله ليه اليوم سجلنا حرارة قصة في تونس العاصمة 41 درجة غدوة باش ترتفع شوية درجة الحرارة نجمو نسجلو حتى 42 درجة غدوة في تونس العاصمة
8: قلت إن شاء الله ليه فرحت من بعد
9: إن شاء الله ما يقصش الضوء قلت ما
8: في بالي على السخانة هذاك السخانة موجودة غدوة 42 إن شاء الله
9: غدوة 42 نتوقعوا كحرارة قصوى من حجر بينها الأربعاء إن شاء الله نتوقعوا يعني انخفاض في درجة الحرارة تبدأ في مناطق الشمال والمناطق الوسط والجنوب تقعد سخونة حتى تكشي نهار الأربعاء تبدأ تنخفض في المناطق الكل نهار الخميس نرجعوا للمعادلات العادية لشهر الذي العشرية الأولى من شهر أوت اللي هو 35 درجة في تونس العاصمة يعني المعدل العادي في بالنسبة بقية المناطق كان درجة الحرارة بين 36 و 41 درجة قرب السواحل للمرتفعات وبين 41 و 44 درجة ببقية الجهات طقس اليوم الصباح كان صافي إلى قليل السحب تكثفت السحب في المناطق الغربية نحكي على القصرين قفصة غرب ولاية القيروان سليانة المناطق الغربية ولاية الكيف ثم إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار إن شاء الله نمدوكم يعني بالتفاصيل وقائمة كان ثم أمطار اليوم العشية بالنسبة للغدوة تقعد الإمكانية زادة واردة لظهور خلايا رعدية في المرتفعات الغربية للشمال والوسط ريح تواصل من القطاع الجنوبي تكون ضعيفة إلى معتدلة ذلك علاش الحرارة كما قلنا تواصل في ارتفاع طفيف غدوة تكون بين 37 و 42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و 45 درجة ببقية الجهات غدوة توصل حتى 47 درجة في أقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي هالأربعة تبدأ تيح شوية كما قلنا في الشمال والوسط في الجنوب تقعد مرتفعة توصل حتى 48 درجة في الجنوب الغربي في توزر وقبلي تونس نتوقع
8: سعيدة باش ناخذ مثال جوستومون مثلا اليوم 40 درجة اليوم قداش كان 40 اليوم
9: اليوم 41 سجلنا
8: كحرارة قصوى.
9: نهار الأربعاء نتوقع 37 درجة، نهار الخميس بين 36 و 35 درجة في تونس العاصمة.
8: الحمد لله. ما تمايش موجة انت حر طويلة؟
9: لا لا لا لا مايش موجة حر الحقيقة، باش تنخفض درجة الحرارة حتكشي نهاية الأسبوع ان شاء الله نقعد في المعادلات العادية.
8: واضح للا به. هذه مداخلة أولى ان شاء الله، بعد تقريبا ساعة من توا باش يكون عنا مصافحة ثانية معك سعيدة. يعطيك الصحة اختي الغالية، نتمنى لك كل الخير، ونتمنى ان شاء الله لاصدقائنا المستمعين كل السلامه. نعملوا طلق قلت على ولايه بن عروس، نشوف شنو الضوء مخصوص وين بالضبط. في بن عروس فيل مخصوص الضوء، مروج الرابع، المروج الخامس، الياسمينات، الخليديه مخصوص في رادس الوقت هذا. دونك زاد مخصوص الضوء، يبدو انه من تقريبا ماضي ساعه بدا يقص الضوء في رادس. سقطوا معنا شويه خرجين
7: بوميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماليزاتين لستة متر العشية على موزايك فام.

0: After Work
1: مع Travel To Do العالم بديديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكمباني أيريان في العالم. Voyager avec un leader, c'est toujours plus sûr. Travel To Do تقدم لكم نسمة بحري.
2: نسمة بحري
3: أصدقائنا المستمعين، كانت لوجو على أوتيل كبير، سيرفيس إكسيلان، بوفي ممتاز، واختيارات كبيرة ولا تحصى ولا تعد فيما يخص الشواء نتاع الماكلة. كانت لوجو على بيت ممتازة كبيرة، فما ديزاكتيفيتي أوتيل فيه يتوفر هذا كل. طبعا شوية نقول لكم مع ترافل تو دو من النزل المعني بالأمر مقبل نعمل طلع على الشواطئ نتاعنا. بالنسبة للشمال الغربي تبرقى راسنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي، الحرارة تتراوح ما بين 29 و 30 درجة اليوم، طقس مسحب. في خليج تونس رواد قمرة المرسى سيدي بوسعيد كارتاج توصل حرارة 29 درجة سحب عابرة. بالنسبة لخليج الحمامات سحب كثيفة وأمطار متفرق. أيواش الحمد لله. برج السدرية سليمان الهواء رايح، حمام الغزاز قريب يا قرب الحمامات والحرارة من 30 ل 32. بالنسبة لشط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية شواطئ الوسط الشرقي بين 29 حتى 31 درجة، طقس مسحب وأمطار ضعيفة. وأخيرا في خليج جابس شفار جابس جربة الشمالي الجنوبي جرجيس السباحة ممكنة ودرجات الحرارة توصل 31 درجة مع سحب عابرة. هو الأوتيل اللي نحكي عليه قبيلة هو الأوتيل رويال توليب تاج سلطان 5 نجوم، بالرسمي 5 نجوم، معناتها أن أوتيل لوكسيو غينوفي، خاصة أنه غينوفي على البحر كبير، سيرفيس ممتاز برشا. نقطة القوة متاعه هو البوفيه متاعه اللي تلقاه، فما اختيارات ممتازة ومتنوعة بالنسبة للماكلة متاعه. البيوت فيه كبار برشا وفيهم ديفيو ممتازين، فما ديزاكتيفيتي يعملوا الكيف، وفي الليل فما انيماسيون تنجموا تلقاوها. هو ابتداء من 252 دينار اون لوجمون بتيداج، وهكا تنجموا تمشيوا تتفرهدوا في شهر اوت مع العائلة ومع ترافل تو دو. نذكركم اللي السعر المذكور هو ارخص سعر موجود للفترة المختارة في شهر جويليا اوت، الاسعار تنجم تكون اغلى بحكم الموسم. باش تعرف السعر الصحيح حسب الفترة اللي اخترتها يكفي انك تدخل الموقع traveltodo.com ولا تتصلوا بالوكالات الموجودة على الرقم 70 103 103.
2: نسمة بحري.
1: تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
4: الو مالك سيف السنة؟ راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
5: باهي اسمعني، تاخو انت جوليا ولا خوانا وتا؟
4: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
6: حطوا برشا موزيكا، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
5: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
4: اما شو باش نسميوها؟
6: سميوها هابي اور.

0: Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marlaoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM. Afterwork, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
1: بالله العظيم صح عليهم اللي مش يسمعونا لوقيت هذا مع ماضي ساعتين وستة واربعين دقيقة. والله صح عليكم, حسيتكم شوية مش برشا, بس كي مش نعطي كدوش ولي حسيتكم برشا. على خاطر يا سيدي بن سيدي, شكون فينا ما يحبش الربح؟ شكون فينا ما يحبش دادي شيبس؟ واليوم مع دادي شيبس اللعبة كبرت يا جماعة. كي تكبر اللعبة الجو يولي أحلى. ومرحبا بالناس الكل, الناس الكل اللي بالرسمي قاعدين باش يربحوا اليوم, وجوائز بالرسمي قيمة. والله صح عليكم, الكبير للصغير, كل واحد معناتها لكل الأعمار اللي ياخو باكو دادي شيبس فهو مؤهل انه يربح. باه كيفاش تلعب الساعة؟ خلينا نقول لك كيفاش تلعب قبل ما تعداو لعملية السحب والقرعة. سهل برشا, تشري باكو دادي شيبس, تلقى نومرو على الباكو من بر, ليتك النومرو ذاك تمشي طول تقيدو على السيت اربحالباكو.com والحارة بالسبعة. دونك اربح الباكو.com, تمشي تقيد النومرو ذاك غادي وتدخل معنا في القرعة. وكل ما تقيد نوامر أكثر متاع باكوات أكثر, كل ما عندك فرصة أكثر إنك باش تربح جوائز اللي موجودة معنا. دونك القرعة متاع اليوم تبع شوية نرجع نحكي عليها, أما كان ما ربحتش اليوم مش معناتها ما عادش تربح, خاطر مع دادي شيبس ديما رابح. وصيفة ذاية أنت اللي رابح صحة بالك ورابح خويا كدواتك ورابح جوك, قص ما قصش الضوء أنت ما يهمكش. عطيني بلاي 5 تنقول لك ما يهمنيش, مش لازم تقعد تفرج فيها, هذا كان ضو مخصوص ما يهمنيش بكل. به القرعه الجايه بار اليوم هي نهار 17 اوت. دونك نهار 17 اوت حضروا رواحكم, من هنا 17 اوت نحب كي نرجع نلقاكم مدي مكسرين الدنيا. باكو دادي شيبس, تمشي تلقى النومرو تحطه على السيت اربحالباكو.com وتنتقابلوا نهار 17 وتتشوف باذن الله باش تكون انت من الفايزين. وما زالت الجائزه الكبرى, الضربه الكبيره, هذا اسمها, هذا يا اخويا هذا هذا ياسر دلال. والله مدلينكم جماعة دادي شيبس, والله صح عليكم. باه شفشي ربحوا نهار 30 سبتمبر كرهبة, أي ما غير ما نطول طول كرهبة كرهبة يدي روك رحكي على كرهبة. ما تتصور انت باكو دادي شيبس يربحك كرهبة, وانت يعطيني مخك من بعد وما تدخلش انت للسيد اربح الباكو.com. دونك هكا وخويا بصراحه والله مشكل منك انت. باه مانيش وحدي انا هنا في الاستوديو, بحذاي استاذ عادل المنفذ, مدام سونيا يعقوب. عسلامة مدام.
2: عسلامة,
1: مرحبا. مرحبا مدام, حاشمه اول مره في الانطين. خذ راحتك, شو والله ما تحسش روحك اللي انت في راديو.
2: اي لا ظهر والله,
1: انا المستمعين اللي يسمعوا فيا الوقت هذا راهم اصحابي كلهم, اصدقائي كلهم, معناتها نعرفهم مليون ونص نجم, وكلهم وكلهم مليون ونص معناتها اصدقاء معاهم. دونك انت خليك معايا وتتشوف باذن الله
2: ان شاء الله
1: باش نعملوا قرعه ونربحوا الجوائز نتاعنا. اليوم عندنا 11 كادو كاملين هكا ولا مدام؟
2: اي
1: عندنا 4 سمارت فون, عندنا 2 بسكليتات, عندنا 2 تروتينيت الكتريك, عنا 2 اورديناتور بورتابل, وعنا لا فاموز يا جماعة البلاي ستيشن 5 اللي حكيت عليها. هذي حاسدوا بالذات اللي مش يربح, هو الوحيد اللي حاسدوا فيه من كل. دونك شنبداو نعملوا القرعة. كل مرة تنقول لك مدام شنو النمر اللي مش نسحبوه, شنو الكادو اللي عنده. نذكر مرة أخرى اللي راه نهار 17, فما قرعة أخرى. كان أنت ما سمعتش اسمك اليوم, راه بعد ما تلوم كان روحك ما تمشيش تاخذ باكو داتي شيبس وتاخذ النمر اللي موجود فيه وتمشي البلاتفورم اللي اسمه اربح الباكو.com, تحط النمر هذاك غادي باش يطلع اسمك في عملية القرعة. به نبداو بسمارت فون, اللي باش يربح سمارت فون هو اسمه اللي باش يكون موجود. توا نقوموا بعملية السحب مدام.
2: اي نبداو
1: نقوموا بعملية السحب. ها النمر نشوفوا فيه لهنا بعدنا, شوفوا شكون بون. انا وياك زوز على مشكل في النظر هكا. دونك هكا تعاونونا الاولاد لهنا اللي هو وائل يزيدي.
2: وائل يزيدي,
1: وائل يزيدي, نقيدوا سي وائل يزيدي ربح سمارت فون. الف مبروك ليك يا وائل, صح علي يا وائل, وقسما بالله انا بلاستك نمشي ناخذ زوز باكويت ونقيد النمر نتاعهم. باه خلينا نكملوا لي سمارت فون, تهنيو عليهم. باه سمارت فون الثاني, من سعيد الحظ اللي باش يربح لو دوزيام سمارت فون او باشراف استاذ عادل المنفذ. اللي ربح سمارت فون باه نعاودوا عمليه السحب مره اخرى. تعالوا تكمل عمليه السحب, قولوا لي انتوما. خنذكر مره اخرى اللي فما راي كرهبه للربح نهار 30 سبتمبر. دونك كرهبه للربح يا جماعه, كل ما تمشي تاخذ باكو داتي شيبس تدخل بلاتفورم اربح الباكو.com باش نجم تكون انت الفايز. محمد ايمن بن عياد, محمد ايمن بن عياد اربح سمارت فون. شو كانت انا كان غزرت من هنا مدام وانا غلط صلح لي راه ميسر
2: ليلي
1: انت راه عاد
2: مش تبع معك
1: كاش خل نفذ على السيده ابو جنبي غير هب نفذ علي باه نتعداو للسمارت فون الثالث. من سعيد الحظ اللي باش يربح السمارت فون الثالث مع دادي شيبس مشي خذا باكو دادي شيبس خذاك الرقم هذاك قيدوا فراس
2: رديدي
1: رديدي. الف مبروك يا فراس رديدي. سمارت فون الاخراني الرابع. بون مش باش نعمل اشهار للماركه, ما راهو تليفون محترم جدا, سمارت فون راهو محترم جدا جدا وبالرسمي من لي ليدور في تونس لهنا. به الاخ شاكر شايب, شاكر الشايب الف مبروك يا شاكر الشايب سمارت فون الرابع. هكا كملنا لكات سمارت فون. تقول لي انت انا توا نسمع فيهم والله ونحب نلعب, هي فما قرعه نهار 17 دونك انت توا نجم تاخذ باكو دادي شيبس تقيد النمره ذاك في السيت اربح الباكو.com باش نهار 17 باش تسمع في الجماعه رابحه وانت غايب ماكش موجود معاهم. توا نمشيو زوز بسكليتات صح علي اللي يمشي يعديه سيف بسكليته جديده ان شاء الله يا ربي يكون معتها رياضي ولا مش رياضي نصنفو عنده بسكليت. حاتم
2: نصرالي
1: الف مبروك الحاتم نصرالي بسكليت الاولى. يخشبهم كلهم اولاد البنات وينكم يا مدام اخي كان الاولاد معناتها البنات زاده وينكم البنات نجموا تلعبوا راه زاده فهمتش كان هذولي الاولاد يشيو البنات هما ياكلوا واحد هما يخلعتيني الباك وقايد هو يقايد النمرو مدام ما عادش تخلي المسوي قايد باسمه هو عود انت خذ وقايد. هاي هاي تفضل خويا جيهان حكيم البسكليت الثانيه الف مبروك يا جيهان. تو باش نتعداو لي دو تروتينيت الكتريك. من سعيد الحظ اللي باش يربح تروتينيت الكتريك اليوم مع دادي شيبس. عمليه السحب اشراف الاستاذ عادل منفذ سونيا يعقوب هدى نصري. هدى نصري اخت سمير نصري هدى نصري الف مبروك لها ربحت تروتينيت الاولانيه. ريت حكيت على البنات سبحان الله بالله العظيم عندي احساس مره ذي باش يجي وليد. ترى خلينا نشوف القرعه باش تعطينا الاسم الثاني حسام حسام الجلاسي. ألف مبروك تروتينات الثانية. باه نذكر اللي توا راه ربحنا أربعة سمارت فون هكا ولا مدام
2: أربعة سمارت فون
1: زوز بسكليتات
2: صحيت وزوز تروتينات
1: زوز تروتينات. توا باش نجيو للضرب توا دو زورديناتور بورتابل. من سعيد الحظ اللي باش يربح أورديناتور بورتابل صبري والله اللقب مش واضح مشين نقرا فيه بلا حاجه مشين صبري جقيليم مش عارف ان توكا هاو اسمه موجود واستاذ قايدنا الاسم نتاعو الف مبروك مبروك لي ربح بي سي بورتابل. بي سي بورتابل الثاني عندي احساس طفله بي سي بورتابل الثاني احساسي ما خايبنيش يا مدام ملان هكا وفي الامان يا جماعه ورفع ملان نربح البلاي ستيشن. سيرين الف مبروك للاخت سيرين
2: سماوي.
1: سيرين السماوي ربحت الاورديناتور بورتابل الثاني باه قبل البلاي ستيشن 5 نهار 17 تتكل في السوابع قاعد تقول صح عليهم جماعه ربحوا وانا ويني. من توا تمشي تاخذ باكو داتي شيبس تلقى النمرو تدخل بلاتفورم اربح الباكو.com تقيد الرقم تكتب اسمك تكون انت موجود وتنجم تدخل في التيراج نتاع الكهرباء زاد كيف كيف نهار 30 سبتمبر. باه جينا البلاي ستيشن 5. من سعيد الحظ الفائز ب بلاي ستيشن 5 اليوم القايله مع دادي شيبس الاسم هو سيرين حريز. سيرين حريز الف مبروك يا سيرين البلاي ستيشن 5 والله صح عليها هذه حسدها مش برشا قلت ما حسدها صغيره هكا صغيرك عمر يشوف كره مش حسدو كلنا ما شاء ربي بقى عليه الستر وكها وصح هذه مش العاقبه لكم انتم به مدام نعاودوا نذكروا مره اخرى بكل غانيون شنو ربح الاستاذ عادل منفذ سوني يعقوب بشرفها تمت عمليه السحب اليوم. نعاود ذكرنا باللي غانيون كل اليوم
2: بالنسبه للاربع سمارت فون عندنا وائل يزيدي محمد ايمن بن عياد فراس رديدي وشكر الشيء
1: صح عليكم الف مبروك للسمارت فون اللي ربحتوهم وان شاء الله باذن الله تكملوا تلعبوا خاطر مازالوا الكادوات.
2: لي دو بسكليت عندنا حاتم نصرالي وجيهان حكيمي
1: ألف مبروك ليهم. ما يعرفوش بعضهم أكيد، ما تتقابلوا ونقزوا على بعضهم يعرفوا اليوم ربحوا البسكليتات الزوز به
2: لدي تروتينات. عنا هدي نصري وحسام جلاس،
1: ألف مبروك ليكم الأولاد، وإن شاء الله بإذن الله العقبة للكرهبة أوكي بدين لكم زوز عجالي تكملوا باربع عجالي بالكرهبة به. وزوز أورديناتور،
2: الأورديناتور بورتابل، عنا صبري شقيريم وسيرين سماوي،
1: ألف مبروك ليهم. ينجموا يعاودوا يجربوا حظهم هما زادة، خطر كل ما تقيد أكثر كل ما تنجم تربح أكثر. ما مش نشارك مرة واحدة، نجم ناخد 3-4 باكويات، ناخد نوامر اللي فيهم ونبعثهم 4-5 مرات، يكون عندي 4 حظوظ أني نربح شوية ذكاء وكهو به. وأخيرا
2: البلاي ستيشن، عنا سيرين حريز،
1: سيرين حريز ألف مبروك لها، ربحت بلاي ستيشن 5. مدام يعطيك صحة لله، بارك الله فيك على الحضور. معليت محلية تعديت قلت لك راه سوفت، كلنا حبايبه ترى لهنا. نعاود نذكر مره اخرى، نهار 17 فما قرعه ثانيه، كيما عملنا هكا قرعه وربحناكم القايله، وانا متاكد ما عادش يهمك في الضوء قص ولا كي تسمع روحك رابح كادوات كيما هكا. تنجم تكون انت الرابح باذن الله. ونذكر مره اخرى اللي نهار 30 سبتمبر باذن الله فما كرهبه ينجم يربحها واحد فيكم مع لو غون تيراج مع دادي شيبس. نذكر مره اخرى ياخذ باكو دادي شيبس، ربح بنا شيخ عامل بون كيف، تاخذ نمره مكتوب فيه، تدخل للسيت ربحالباكو.com، تقيد نمره الباكو تلقاه موجود، وان شاء الله باذن الله تكون اسمك موجود من الفايزين، وان شاء الله العاقبه ليكم انتم. هذه 3 موعد الاخبار، اقعدوا معنا راجعين. After work. After work.

0: toutes les nouveautés ou accro à la musique à la Mosaïque FM.
1: Publicité.
2: Allô, مالك؟ سيف سني راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
3: باه اسمعني، تاخو انت جولي ولا خويا نوته؟
2: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
4: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
3: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
2: اما شو باش نسميوها؟
4: سميوها هابي اور.
0: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
5: كما كل عام وكل سيف، تورني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويليا ل 3 اوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز، دي جو وبرشا كادوات للربح. ملا حضروا رواحكم مع بريماكوا، تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر، تكفي العائله الكل وزياده. بريماكوا مال العائله.
6: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر اليوم الاثنين تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكة في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية، وذلك بتوجيه تهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، وتصرف موظف عمومي دون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه. والدائرة تقرر وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء إحالة المتهم رفيق بوشلاكة على الحالة التي هو عليها، أي بحالة فرار، على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ذلك. الأخصائية النفسية ومديرة جمعية علم النفس والصحة يسرى السكوحي تحذر من إفراط الأطفال في استخدام الشاشات، مشددة على أن تأثيراتها السلبية لا تنعكس فقط على التحصيل الدراسي بل تمتد إلى الصحة النفسية والنمو اللغوي والاجتماعي والقدرات الذهنية للطفل وإظهار حالة غضب وانفعال عند منعه منها.
8: إدمان على الشاشات يتشاف ظاهريا عند الصغار من خلال سلوك هذية، وقت الصغير يبان يرفض أنه هو يشيل المدرسة وإلا يرفض أنه هو يعمل احتياجات الأساسية، وقت الفطور وقت النوم يبان يفهم صعوبات سلوكية من خلال عارك وإلا بكي وإلا دي ريكلاماسون وليطلب التليفون في أوقات غير مناسبة. نوع المضار نتاعو على الصحة النفسية للأطفال نشوفوه على المستوى الاجتماعي، يبان يفهم إيزولمون نوع من العزلة معاش يكون صغير مندمج مع الأطفال، تشوفوها على مستوى الدراسي معناها ديما نبقاو شوت كولير صغار واليوم عاد الشقراو على خاطر ينجر عليه برشا مشاكل في الانتباه وفي التركيز الوظائف الدماغية نتاع الصغير. فما حاجة مهمة لازم نقولوها، اللي قبل 3 سنين للشاشات استعمال التليفون قبل سن 3 سنوات يضر المخ بطريقة كبيرة، فيعطينا تأخر في النطق، تأخر في الكلام، مشاكل في وظائف الانتباه والتركيز، مشاكل في النوم زيادة برشا.
7: والأخصائية النفسية يسرى السكوحي تشدد على ضرورة منع استعمال الهواتف والأجهزة اللوحية للأطفال دون سن 3، مضيفة أن مواجهة إدمان الشاشات تبدأ من داخل الأسرة، وذلك من خلال وضع قواعد واضحة لاستعمال الأجهزة الإلكترونية وتحديد أوقات محددة لها.
8: الفكرة أنه الشاشات تولي حاجة نعتمدوها كوسط عائلية. إيش معنى كوسط عائلية؟ يعني تقربنا من بعضنا ما تفرقناش. مش كل حد شي تليفون ولا شي تابلت وقاعد على الشيلة، نجمو نحطو فيلم نتفرجو فيه أما مع بعضنا، ونحكيو على كالفيلم هذيك ونعتمدوه كحاجة اللي تلمنا وتخلينا نضحك وتخلينا نتشاركو أوقات جميلة مع بعضنا. نعتمدو تليفون وإلى التابلت ولا اللي هو كوسيلة اللي نعلم بها صغير مكتسبات. مثلا إجا نتعلموا كيفاش ناخذوا تصويره، إجا نتعلموا نعملوا ديزيفي على الصور. الفكره انه احنا نخليه القدرات الذهنيه نتاعو اون تيرم دو كرياتيفيتي انوفاسيون تتطور في عود ما ياخذ تليفون ويقعد ينزوي وحده يتفرج في حاجات، يقعد يتكلم عليها جوست يعاود في حاجات اللي ماهيش نافعه بالنسبه لي. دي راجل اللي نطبقوهم مع بعضنا، وقت الماكله هو وقت اللي احنا نتشاركوا فيه مع بعضنا، ما نستعملوش فيه التليفون. الناس الكل وقت النوم بدا والا قبل النوم راهو ما فماش تليفون ما فماش تلفزه، غير على قد ما نحكيو لهم ونفهموهم ونفسروا لهم يفهموا، فماش صغير واحد واحد يولي عنده تليفون.
7: في أخبار العالم، بيانات تتبع سفن تظهر أن 6 ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي غيرت مسارها في خليج عدن خلال الأيام القليلة الماضية وتتجه نحو جنوب إفريقيا، وذلك في ظل تهديدات جماعة الحوثي اليمنية باستهداف حركة الشحن السعودية. حزب الإصلاح المنتمي لتيار اليمين في بريطانيا يقول إنه في حال فوزه في الانتخابات فسوف يوقف تدفق طالبي اللجوء من خلال ما وصفها بأنها أكبر عملية عسكرية في القناة الإنجليزي منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إشارة إلى أزمة الهجرة في جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، أعلن زعيم الحزب عن سياسة هجرة أكثر صرامة، قال إنها ستؤدي إلى اعتراض طريق طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب صغيرة وإعادتهم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. After work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة. موزايك FM.

0: like it. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out. After work. Point إن شاء الله طريق السلامة ليكم الكل. صديقنا خليل بحذنا يقول لكم أن هما البلايس اللي فيهم برشة سيركولاسيون الوقت هذا. مساء نور خليل، مرحبا.
1: مرحبا أمين. نحكي اليوم في بوان روت. تشهد حركة المرور في تونس العاصمة حاليا ضغط مروري مكثف وحركة جولان بطيئة، خاصة على مستوى شارع الحبيب بورقيبة، شارع محمد الخامس وشارع 9 أفريل في زوز اتجاهات. نفس الشيء بالنسبة للمدخل الجنوبي للعاصمة والروتيكس. دونك الناس الكل يسيسوا رواحهم ويوسعوا بالهم شوية، خاصة مع السخانة، خاصة أنه الضغط المرور يبدا من الانهج الفرعيه كما نهج روما، نهج اسبانيا، نهج الجزائر ونهج انكلترا، وكذلك نهج شارديغول ونهج راديا الحداد وشوارع البحيره 1 والبحيره 2 وصولا الى شارع محمد الخامس وشارع نوفافريل وشارع الجمهوريه وشارع خير الدين باشا وشارع اليابان. وكذلك الحركه بطيئه على مستوى الطريق الشعاعيه روتيكس، هذاك علاش نقول لهم سيسر ويحكم وطريق السلامه للجميع.
0: يعطيك الصحه خليل، بارك الله فيك. قعدوا معنا شويه نعطيكم درجات الحراره اليوم في الليل ان شاء الله كيفاش باش تكونوا، كقصدي ربي باشين البحر. نعطيكم ان شاء الله باذن الله مع المعهد الوطني للرصد الجوي في نسمه بحري حاله البحر في الوقت هذا.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: صار لي زمان ما خجلتش من وحدي بتبكي

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: After Work. Point Météo.
1: درجة الحرارة الليلية بالنسبة لليوم لانه نطلق بل شوية خلما عند وطن الرصد الجوي ناخذوا أكثر تفاصيل عن حالة البحر الوقت هذا كان قصدي ربي ماشيين البحر تاخذوا فكرة كاملة. اليوم إن شاء الله بتكون درجة الحرارة الدنيا مش القصوى في الليل في تونس العاصمة بتكون في حدود 28 درجة بالنسبة لبنزرت 28 كيف كيف في باجة إن شاء الله بإذن الله 27 درجة 29 في جندوبة وفي الكيف 26 درجة في الوطن القبلي في نابل إن شاء الله بتكون في حدود 26 درجة درجة الحرارة الدنيا في زغوين 27 بالنسبة لسوسة اليوم في الليل 28 درجة 28 في المنستير و26 في المهدية في صفاقس بإذن الله بشكون في حدود 29 درجة في الليل في قابس 28 درجة في مدنين 27 في الليل و26 في تطاوين في قبلي إن شاء الله بقطرة بشكون 30 درجة اليوم في الليل 31 في توزر وفي قفصة إن شاء الله بشكون في حدود 29 درجة سيدي بوزيد 28 درجة اليوم في الليل والقصرين 26 درجة ليليا منتظرة وأخيرا القيروان بشكون في حدود 30 درجة اليوم في الليل شوية آخر مع وطني رصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل على حالة البحر لقيتها
0: ميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس ابارتين العاشر من سمت عليل في هابي اور ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات
2: يلا جو
3: سيف سني حافلة كادوات
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
3: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كادوات ملي يلا جو
2: عندك أورانج
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام
4: نسمة بحري
1: مباشرة مع الوطني رصد الجوي أختنا سعيدة مساء نور مرة أخرى مرحبا
5: مرحبا بك أمين وكل مستمعي ذات موزايك
1: يعطيك الصحة أختي الغالية اليوم نقصد ربي البحر ولا البحر هي شوي
5: والله هو البحر اليوم كان قليل الاستراب إلى هذا تقريبا في السواحل الكل الصباح العشية تقوى شوية الريح يعني نحكيه على شواطئ شمال الغربي البحر قليل الاستراب في سواحل خليج تونس زاد هذا إلى قليل الاستراب بالنسبة لخليج الحمامات قليل الاستراب يصبح متموج تقوى شوية برك الريح في خليج الحمامات كذلك في شواطئ الوسط الشرقي صباح البحر كان قليل الاستراب يصبح محليا مضطرب بعد الظهر وكيف كيف خليج قابس الصباح كان هادئ إلى قليل الاستراب تتقوى شوية الريح بعد الظهر بيولي محليا مضطرب هذه حالة البحر بالنسبة للعشية والليلة ناخذ فكرة على حالة البحر غدوة زادا يكون هادئ إلى قليل الاستراب في سواحلنا الشمالية شمال الغربي وكذلك خليج تونس هذا إلى قليل الاستراب بالنسبة لخليج الحمامات وشواطئنا الشرقية الكل حتى يكشي لخليج قابس الصباح يكون قليل الاستراب ويصبح العشية مضطرب لأنه تتقوى الريح شوية وتكون من القطاع الجنوبي جنوبية شرقية هذه فكرة يعني على حالة البحر بالنسبة ليوم الأربعاء يصبح مضطرب في السواحل الشمالية وقليل الاستراب فمتموج ببقية السواحل فكرة عامة وإن شاء الله كي تقرب الأيامات نعطيكم أكثر تفاصيل إن شاء الله
1: يعطيك صحة سعيدة بارك الله وفيك تحياتنا ليك ولأصدقائنا في المعهد الوطني رصد الجوي تحبوا تعملوا بروجرام صيفي ممتاز كان تخاموا في المهرجانات شوي آخر صديقنا خليل يعطيكم لمحة على بروجرام صيفي
4: نسمة بحري
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على

0: After Work بروجرام صيفي.
1: بروجرام صيفي مع صديقنا خليل. مساء نور خليل، مرة أخرى
2: مرحبا بك أمين. نبدأ من مهرجان الحمامات وين نلقاو الليلة الفنانة التونسية بوثينة النابولي لتحيي حفلها ضمن فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات مع العشرة متاع الليل بتقديم عرضها الموسيقي الجديد دوليشا. في مهرجان التبرقة تفتتح المطربة التونسية أمينة فاخت جولتها الصيفية اليوم من شيخ المهرجانات التونسية مهرجان التبرقة الدولي في دورة 62، علما أنها تلتقي جمهورها أيضا يوم 17 أوت بمهرجان قرطاج الدولي. الجمهور باش يكون أيضا على موعد مع عرض طريق المألوف للفنان سفيان الزايدي وعباس ريكي من الجزائر ورضوان شابك من ليبيا ضمن الدورة 44 لمهرجان بوغارنين الدولي. وضمن الدورة 31 لمهرجان الياسمين بيرادس نلقاو عرض فيزا الكريم الغربي. في صفاقس ضمن الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يسهر الجمهور مع عرض للفنان السوري الشامي. البارح كان عنده موعد مع جمهور بنزرته باش نحكيوا عليه
1: بعد في لايك ديزلايك.
2: وفي الدورة 51 لمهرجان أم الزين الدولي بجمال نلقاو ليلة عرض لفنان الراب نوردو. وفي الدورة 38 لمهرجان السنابل الذهبية بالكريب من ولاية سليانة للجمهور موعد الليلة مع مسرحية ميراوش لمحمد منير العرقي. وضمن فعالية الدورة 12 لمهرجان حومتنا فنانة اللي موجود في باب العسل بتونس العاصمة من 31 جويلية حتى 7 أوت للجمهور موعد الليلة مع عرض سلام وشعر.
1: يعطيك الصحة خليل، بارك الله فيك. شوية آخر صديقنا سليم نخلة هو موجود هنا بحضنا باش يحفل لنا الجو في ميكس شرقي على امتداد تقريبا 20 دقيقة. وصلنا للأربعة، موعدنا إن شاء الله مع الأخبار.
0: بروجرام صيفي After Work صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.

0: الثلاثاء 4 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي، أريد ديليس. موزايكا فم
1: After Work، كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم. لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال by DJ Slim.

0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس. راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة المالية تضبط معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من سنة 2026 بهدف حماية المقترضين عبر منع البنوك والمؤسسات المالية من فرض نسب فائدة مجحفة أو استغلال حاجة العميل للمال ووضع سقف واضح يخضع لرقابة البنك المركزي والقضاء. وضبط معدل نسبة الفائدة الفعلية بالنسبة إلى إيجار مالي للمنقولات أو العقارات ب 13.37% فيما بلغت نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها 16.04%. أما فيما يهم قروض الاستهلاك فقد حدد معدل نسبة الفائدة الفعلية ب 11.23% مقابل نسبة حد فائدة مشطة ب 13.47%. وبخصوص قروض السكن الممولة على الموارد العادية للبنوك فقد بلغت نسبة الفائدة الفعلية 10.25% وتحدد حدها المشط ب 12.30%. وفيما يتعلق بقروض طويلة الأجل فقد حدد القرار معدل الفائدة الفعلية ب 9.63% ونسبة الفائدة المشطة ب 11.55%، في حين ضبط معدل نسبة الفائدة الفعلية للقروض متوسطة الأجل ب 9.80% ونسبة الفائدة المشطة ب 11.76%. أما القروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات فقد بلغت نسبة الفائدة الفعلية 9.57% وضبط حدها المشط ب 11.48%. يشار إلى أن الفائدة الفعلية هي متوسط نسبة الفائدة الحقيقية التي تطبقها البنوك فعليا في السوق على صنف معين من القروض، أما الفائدة المشطة هي النسبة القصوى المحددة قانونيا. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن على الانطلاق بداية من اليوم 3 أوت وإلى غاية 30 سبتمبر المقبل في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية 3 إلى 7 سنوات عبر تقديم ملف في الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بمدينة عمر المختار سيدي حسين. في أخبار العالم، وزارة الدفاع الأمريكية تقول إنها وقعت اتفاقية إطارية لزيادة الطاقة الإنتاجية لمكونات أنظمة باتريوت وثاد الاعتراضية في ظل تزايد الضغط على مخزونات الأسلحة الأمريكية نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. أوروبا تشهد أكبر حرائق غابات خلال الصيف الحالي تسببت في إجلاء الآلاف وتدمير مئات المنازل. أكثر تفاصيل في تقرير سيد الهمامي.
2: يواصل أكثر من 2000 رجل إطفاء جهودهم لإخماد آخر بؤر الحرائق جنوب غرب فرنسا التي أسفرت عن إصابة أكثر من 260 رجل إطفاء عاملوا على مدى أسبوع لاحتواء النيران في أكبر حريق تشهده فرنسا منذ عقود. ودمرت النيران 240 منزلا ويعود أكثر من 200,000 من متساكني جيروند إلى منازلهم بعد عمليات الأطفاء. وفي إسبانيا التي أعلنت حالة طوارئ الوطنية منذ أكثر من أسبوع بسبب الحرائق الطريق الرئيسي في أقليم مدريد ومحافظة أفيلا، وأتت النيران حتى الآن على 6000 هكتار وانقطاع خدمات الاتصالات في حوالي 40 بلدية من بلدية مدريد، وكانت آخر الحرائق قد اندلعت أمس الأحد. وقد ساهمت الرياح القوية في إعادة إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا في إقليم كاتالونيا، وتشهد أنحاء إسبانيا حاليا أكثر من 40 حريق غابات نشطا لكن محدود الحجم، من بينها في قشتالة وليون. أما في اليونان فقد اصطدمت طائرة هليكوبتر لإطفاء الحرائق أمس أثناء مشاركتهما في السيطرة على حريق غابات ضخم دمر أكثر من 100 منزل شمال غرب أثينا، في حين أدى اندلاع حريق جديد إلى إجلاء السكان من جزيرة كيفالونيا السياحية، كما تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار. موجة الحر التي اجتاحت أوروبا كانت لها نظيرتها أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يكافح رجال الأطفاء في واشنطن منذ أيام حرائق غابات ضخمة أتت على آلاف الهكتارات. وفي آخر تحديث أفادت إدارة الأطفاء بأن الرياح لا تزال نشطة وأن نشاط الحرائق قد يظل مرتفعا.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة، موزايك FM.

0: موزيك اف ام في صفاقس 95.3.
1: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع.

0: After Work Like Dislike.
1: بين لايك وبين ديزلايك صديقنا خليل اليوم عملنا جولة من الأخبار. مين تحب نبداوها خليل اليوم القايلة؟
2: خلينا نحكيو على الظاهرة ماهيش جديدة، مين نحكيو على كل مرة تثير الجدل، نحكيو على جمهور الفنانين. جمهور الفنانين وخاصة المعجبات بهم اللي يوصل في بعض الأحيان خلينا نقولوا ما يسمى بين ظفرين بالهوس. الهوس نحكيو البارح الصباح وتحديدا الماضي 3 متاع الصباح الفنان السوري عبد الرحمن فواز واسمه الفني الشامي اللي عنده برشا أغاني ضربة العوام اللي فاتوا كما أغنية الدكتور ويا ليل ويا العين. البارح العشرات من المعجبات بالشامي كانوا يستنوا فيه ما 3 متاع الصباح في مطار قرطاج في مشهد أثار بعض الجدل، خاصة بعد ما صار شوية تدافع وبكاء وعياط في محاولة للاقتراب من الفنان والتقاط الصورة معه. هذاك علاش بعد حفلته في بنزرت مع مرتضى تم اتخاذ جملة من الاحتياطات وتم إخراج الشامي من المسرح وسط تعزيزات أمنية مشدة، خاصة بعد ما تجمهروا عدد كبير من الجمهور حول منافذ الخروج. خلنا نسمعوا الاكستري هذه اللي فيه الجمهور بتاع الشامي وقت استقبلوه في مطار قرطاج.
1: به اي انت شبيك تو
2: انا ما عنديش مشكله علي الخبر وعليك التعليق
1: خلاف ما كنت حطيت هذايا لايك ولا ديزلايك ساعه
2: ديزلايك بيان سور
1: هي صحيت هاك ماخو موقف انت معناتها قلت له شبيك قال لي لا حد شيء ما ديزلايك معناتها شني مش عاجبك
2: هو موجود في العالم الكل مين كيما تعرف الشيء
1: هذا مش عاجبك انت
2: مش عاجبني ليماج تحكي فيها الموضوع هذايا برشا ليماج ساعات تطيح شويه في
1: شنو اللي طايح ليماج او في العالم الكل قلت لي
2: اي في العالم الكل موجود وقت اللي يكون فنان في كاليبر معينه
1: شنو كاليبر معين شرشاته مش راهو فنان عربي معروف راهو
2: اي معروف
1: بوغوس هل تنكر انه بوغوس
2: ما ثبتش الحقيقه
1: تبدو خليل خليل العمير يو خليل ما تكجت خليل اللي كنت ما تعادش بيه خليل ما عادش بيك ما
2: لا لا جوست انا حبيت ان نمر
1: خلي معناتها اغز انا اناقش الافكار اش معناتها معناتها تقول لي انت عجبني ما عجبنيش ما مش بالضروره واحد فينا صحيح واحد غلط معناتها نحترم الافكار الكل انت ما عجبكش اوكي معناتها ما فهم عباد انا نتفهم زاد اللي جون اللي راهو فيه معناتها فنانهم المفضل طبعا انت كنت صغير شكون فنان المفضل نتاعك
2: فنانه
1: خمانة تحب فنان زاد على سايب نعاد الخايلة توب بالله العظيم من أول نهار بدالي هكا تحب فنان سامي لي فنان آي شكون فنانك المفضل معناتها تبيع جرودك على خاطره
2: ما عنديش الحقيقة ما
1: عنديش جرود أوكي واضح لا لا بالرسم شكون فنان المفضل الفنانة المفضلة نتاعك مثلا انت فان بها سريعه ما تفهمش المشكل
2: الحقيقه مانيش
1: جات لي باتمان
2: لا لا مش باتمان مثلا انا في الفنانات اللي عجبوني ورده
1: زيد شوف اقدم شويه انت لوي زيد ارجع لي معناتها
2: هيفا
1: هيفا صحيح ريتم الاول يبدا بالسياسه وبعد ياخذ راحته هيفا
2: هيفا
1: اللي ترى هيفا انت تحبش تتصور معها
2: نحب نتصور حتى تو نتصور معها
1: انت معرس ولا لسه
2: نورمال
1: شي نورمال شك في روحه تو انت معرس ولا ماكش
2: معرس
1: ايش قال يا مدام راه سالته مدام سالته قلت له معرس ولا خلي نورمال مو
2: تعمل
1: لي ما نورمال دويت اخونا قول لي اي والمدام معناتها ما تقلقش كي تراك تحب تتصور مع هيفا
2: تصور مقيله هي تو
1: ذاك عليه اي برا فهمت الكونسيبت نتاعك انت مش نعملوا جو القايله احنا مش نعملوا جو على الاخر باهي لكل معناتها معجبيه انا بون ما عطيتش راي بليش مش ناطر خدزيتك وحدك تقعد في معناتها في المنديف دبر راسك
2: معناتها لا هما حقهم امين كيما قلت انت راهو المعجبات
1: صغيرات يا اخي عجبهم اخي تو انت ما خلطتش على باتريك بريول كي جا شكون فيكم الاولاد هنا يتذكر باتريك بريول كي جا ولا راغب عليه ما عاد ايه كان تعرف شرميو عليه في الورد معناتها هاي برا برا تحضر الاخبار اللي بعده خير برا
2: باين نمشيو للخبر اللي بعده نحكيو على نهار الجمعه اللي فات الشرطه البلديه في تونس في اطار الحملات الرقابيه اللي تقوم بها نفذت مداهمه لمخزن حشوائي في قلب العاصمه وتم حجز كميات كبيره من المواد الغذائيه منتهيه الصلاحيه وغير الصالحه للاستهلاك. الحقيقه المشهد كان فيديو هبطنا حتى احنا في موزايك المشهد نتاع المواد الغذائيه اللي كانت موجوده معناها قل ما يقول عليها معناها
1: مقززة
2: وقاتلة. خلنا نسمع اكستريم من الاعوان البديه كانوا موجودين
3: قلب العاصمة الدوائر نتاع العاصمة هذوما كلهم راكم هابلين بالصوص ومحلولين. الطبيعه تعدى عليهم فار، تعدى عليهم جربوع، الحشرات كل تتعدى كي تبدا محلوله كي بالطبيعه تدخل لها الحشرات كل. ذي بدون كاتشوب نوريكم علاش ديما نقولوا نحن راهو ديما ثبتوا في الضغط. بالنسبه لذي كان تحط فك البيبرونات ما عادش تنجم تعرفوا لا بيريمين لا موش بيريمين. المحل هذا يفتقر الأدنى شروط حفظ الصحة من حيث التخزين ومن حيث العرض متاع المواد الغذائية.
2: نحكي مثلا جوان وجويليا أمين بركة، 110 أطنان من المواد الغذائية غير الآمنة تم حجزها من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. الظاهرة هذه الإشكال أنه الفيديو هو طويل شوية يفسر أنه ثم تلعب حتى بالتواريخ، مثلا كما حكي على الكاتشوب، كاتشوب قال لك
1: كاتشوب
2: تحط في البيبرونات ما عادش تنجم تلقى أنت
1: البيبرونات. إيش دخلوا في البيبرونات بعد الكاتشوب؟
2: يتسموا لي بيبرون هذاكم
1: اللي هذوكم بيبرون، هذا مش في بالي أنا بيبرون. قال لنا بيه دينا قال لي كيتشوب في البيبرونات، مش فيه كيتشوب في البيبرونات.
2: بالنسبة في الريستورون معناها مسألة اختيرة برشا، ما عادش نجم تفيق به إذا كان خرج من البيدون هذاك.
1: شو بصراحة لهنا وين الليميت نتاعنا معناها؟ اسكو في الكاتشوب ولا في البيبرونات؟ لا والله شو نجموا نعملوا معناتها في المستهلك أكثر منك؟ معناتها لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واحد يقول بون بعد ربي يعين كل واحد يخدم بضمير، خاطر يراو كي راهو حاجات كيفك ما عادش نعرفوا نفرقوا بعض شكون اللي كوجينته نظيفه وشكون اللي كوجينته مش نظيفه وشكون اللي يخزن بالكدا وشكون ما يخزنش بالكدا. وقنعني من بعد انت اللي قص الضوء 4000 مره في النهار المايونيز نتاعك من بعد شنو باش نلقى امورها
2: جبن
1: وجبن نتاعك شنو امور امورك في الجبن ولا معناتها هذا كله مش معناتها نفضل انا المده هذيا نفضل ربي عين الناس كل فضل معناتها انه واحد ياكل ياما من حانوت نظيف ولا قدر ما يمكن في الدار قدر الامكان واحد ياكل في الدار. نقول روحي انا ديجا الكلام هذا، انت تفطر في الدار اكثر خليل ولا
2: اكثر في الدار؟
1: جبت فطور كمان معاك اليوم؟
2: اليوم صايم
1: الحمد لله، ربي قوي ايمانك انت وهيفا وهبي الزوز ان شاء الله ربي يقيدها في ميزان حسن.
2: الاشكال امين
1: تقفلك هيفا انا تخافش هي والشامي واحد على اليمين وواحد على اليسار.
2: امين الاشكال من بين الحاجات اللي طرحت تو مثلا اللي قلت عليها انت انه تو في القصان نتاع الضوء تلقى مواد الفاليديتي نتاعها ما زالت، لكن بحكم القصان هذه مشكله كبيره برشا. كيفاش
1: تفهم اي حاجه ديجا فيها عظم كان يقص عليها الضوء اكثر من 4 سوايع راهي تتلوح، متى اي حاجه فيها عظم مهما كانت. دونك هذه حاجه من الحاجات اللي تنجم تولي سامه ومخطره، ان شاء الله ربي يلطف بينا وكهو به. سي خليل كملت توا؟
2: كملت خويا،
1: نرجع شويه اخر ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله باذن الله شويه اخر الموعد معاك في لازم تعرف. اليوم موضوعنا على الزلازل، باحث هولندي يفجرها من نهاية الأسبوع الفارط تنبأ، مش هو مش منجم راهو السيد، أما أي أمور علمية تخصه هو، تنبأ بزلزال نابولي وبالتوقيت حسب التقريب، والبارح بزلزال اللي كان حصل في مصر عطاء حسب تقريب النهار والتاريخ النجم يحصل فيه. فيما يخص تونس شنو اللي قال وشنو ما قالش؟
2: واليوم تصرح أمين أنه فما تنبؤات جديدة في علاقة بأنشطة زلزالية في الفترة الجاية.
1: فين؟
2: في البحر الابيض المتوسط. ما ذكرش البلدان لكن في تقديره هو.
1: ربي قدر الخير، اخذوا معنا ربي قدر الخير. خليل علاش هكا فجعتني قبل ما نكمل الميكرو؟ اخذوا معنا شويه خرجي لايك ديسلايك
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.

0: After Work. لازمك تعرف.
1: لازمك تعرف اللي فما بلدان عندها حدود غريبة برشا. تصور انت مثلا تبدأ قاعد في بيت الصالة في بلاد, تدخل بيت النوم تلقى روحك في بلاد أخرى وانت في نفس الدار ما خرجتش. تصور مثلا قهوة مقسومة على اثنين, اشطار نتاعها في بلاد واشطار الاخر في بلاد أخرى. هذا ليحصل في حدود ما بين بلجيكا وهولندا, تحديدا في بلاصة اسمها بارل ناسو وبارل هورتوغ, واحدة في بلجيكا واحدة في هولندا. شنو الغريب في الأمر ذي؟ منطقة ذي هي صاحبة الحدود الأكثر تعقيدا في أوروبا, تدخل فيها الجانب الهولندي مع الجانب البلجيكي. الخط الفاصل بين الدولتين راه يتعدى في وسط ديار ويتعدى في وسط أنهجة ويتعدى في وسط قهاوي, كما الصور يعطيها الصحة لبنى حطتهم لكم. تصوروا الدار ذي مقسومة كما هكي, ما تحل باب الدار تلقى شطر منه شطر من غادي وبرا لوج. انت تابع على قوانين بلاد وكونتور نتاعك نتاع الضوء. انا بلاد هذه تنجم تصح مثلا كان جاي في بلاصه يقص فيها الضوء بلاد لي وكيكون عندك انت زوز مع بعضهم. باهي مثلا القهوه هذيا, القهوه فما قهوه طريفه جدا هي اللي باش نحكي لكم عليها. تصور انت تبدا قاعد في طاوله سقيك في هولندا والقهوه نتاعك في بلجيكا, ما تصور انت. وفعلا هذا اللي قاعد يحصل, مقسومه انت على اثنين. كانوا الزباين يستفادوا من الوضع هذا, تقول لي انت فاش؟ يقول لك مثلا فما قوانين نتاع لازم يسكر القهوه مثلا العشرة نتاع الليل, وفي بلجيكا مثلا نجم يقعد نص الليل, فانه يغرقوا جانب ويخليه الجانب الاخر محلول في القهوه هي بيدها. حتى في بيريود كورونا في امور الكوفر فو استفادوا من هذا برشا, خاطر ما كانش متطابق بين البلدان الزوز. وحتى في القوانين زاد كيف كيف, تعد هذيا من اغرب الحدود في العالم. هك عرفتها اليوم, هي حدود ما بين بلجيكا وهولندا.
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. بورصة تونس للأوراق المالية تبدأ معاملات حصة الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر المرجعي تون أندكس بنسبة 0.47% وسط معاملات بلغت قيمتها 10.3 مليون دينار. المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يدعو إلى ضرورة وضع ملف منظومة الأبقار على الطاولة وتحت إشراف رئاستي الحكومة والجمهورية وبحث كل جوانبه بشراكة موحدة. وبن خليفة يشدد على أهمية تشريك كل الأطراف لضبط برنامج علمي لإعادة تكوين القطيع بالتحسين الوراثي والارتقاء بمردودية الأبقار وتحين أسعار بيع الحليب.
2: اليوم على الطاولة يتحط ملف تحسين القطيع بالأمور العلمية، البحث العلمي، التحسين الوراثي، تحسين العليقة العلفية، مراجعة الكلفة الناس الكل، الارتقاء بالمردودية متاع البقرة. دونك سيم باكيج كامل تخدم عليها كل الأطراف، خبراء البحث العلمي، الإدارة، تخطيط المراقبة والمهنة، سنرتقي بالمردودية. ومربط الفرس الكل يجب أن يكون سعر قبول حليب عند الإنتاج مرتبط أساسا بالأسعار العالمية الأعلاف. اليوم المايس والسوجة تغلى البرة، وأنا نعلف أعلاف فيهم 60-70% أعلاف مركبة، مش أسعار تطلع وتهبط. وإحنا منذ سنوات سعر 1340، وإحنا فما ميثاق تعاون بين الحكومة وبين المهنة أمضي منذ سنوات، كان فيه المجمع المهني للحوم الحمراء والألبان، وحطينا فيها أسعار الحليب تكون متغيرة حسب تغيرت لوح، وحطينا فيه حسب الجودة. اليوم القطيع قاعد ينزف، المواطن قاعد يخلص في أسعار اللحوم الحمراء، والدولة تخلص التوريد بالعملة الصعبة، تحط تحت رئاسة الحكومة وإذا لزم رئاسة الجمهورية مخطط استراتيجي، مخطط أعمال مسطر بآخر 2026، هاي الخطوة مش نوصلها آخر 2027. والمردودية اليوم في 3582 لتر للبقرة، قداش نحب نوصل بها ونحاسبوا بعضنا.
1: رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي تدعو إلى الارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع التونسي وسيما إلى صورة المرأة التونسية. والجربي تقول إن العنف الرقمي المسلط على المرأة قد يتجلى من خلال تصوير ونشر لقطات معجبات يسعين إلى التقاط صور مع بعض الفنانين، معتبرة أن الإعجاب بالفنان ينبغي أن يكون من خلال متابعة أعماله الفنية وليس عبر ملاحقته أو التسلل إلى الركح أو فرض التقاط صور معه. في أخبار العالم، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تقترح زيادة الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمغرب من أجل المساعدة في منع تكرار ما وصفته بالتسلل الفوضوي لنحو 50,000 مهاجر إلى جيب سبتة الإسبانية الأسبوع الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف القيادة الإيرانية بأنها مراوغة إلى حد لا يصدق، قائلا إنها طلبت إجراء محادثات لإنهاء الحرب ثم أعلنت عدم وجود أي نقاشات تجرى. بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية تظهر أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي بالولايات المتحدة انخفضت بنحو 2.85 مليون برميل لتصل إلى 304.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فيفري 1983. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة، موزايك أفام.

0: افتر وورك فيها وعليها.
1: توا فيها وعليها اخونا خليل.
2: والله فيها وعليها نزوز مع بعض.
1: فيها وعليها مادام فيها وعليها اعطينا اخويا الحكايه كلها. خلي السادة المستمعين هم اللي يعطيونا رأيهم فيها ولا عليها.
2: هو اليوم الصباح مدينة السويس المصرية عاشت على وقع زلزال قوي بلغ 5.6 درجات على مقياس ريشتر. وقع مركز الزلزال على بعد 38 كيلومتر شمال مدينة السويس وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وانتج عنه أضرار مادية محدودة وإصابة شخص واحد دون تسجيل أي وفيات الحمد لله. وحسب بعض المتساكنين في مناطق واسعة شملت القاهرة الكبرى، الجيزة، الإسكندرية الغربية، البحيرة، وصولا إلى مدينة العريش في سيناء. وفي خارج مصر امتد الشعور بالهزة الأرضية هذه إلى عدة دول مجاورة منها فلسطين، الأردن، لبنان وقبرص. واللافت أنه زلزال مصر تزامن مع نشاط زلزالي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، واليوم الفجر كان فما هزة أرضية في إيطاليا إلى جانب رصد هزات أخرى في مناطق مختلفة من حوض المتوسط خلال الساعات 48 الماضية. أمين يمكن اللي يهم جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط هو الباحث الهولندي فرانك هوجربيست بيتس، كان حذر في أواخر جوان الفارط من تصاعد النشاط الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط، وتحدث عن احتمالية حدوث هزات قوية. وبعد زلزال السويس زاد صرح أن النشاط المتوسط في المنطقة قد يستمر، وحذر من هزات أقوى محتملة في الأيام التالية.
1: ما قالش وين بالله،
2: ما تحدثش، من عنده سوابق. هو كان تحدث حتى قبل على فنزويلا قبل الزلزال
1: المرة هذية، ويلا يحكي برشا عن البحر الأبيض المتوسط.
2: والإشكال أنه هو السيد معناه يتعامل بأمور علمية لكنها غير مثبتة. من بين عملت بحث عليه صغير أمين، لقيت أنه السيد يربط بين حركة الأجرام السماوية وتغيرات في الصفائح على الأرض، الأمر اللي يؤدي إلى زلازل. هذه النظرية اللي يتعامل بها هو، لكن علميا المختصين في الزلازل يعتبره أنه نظرية هذه غير مثبتة علميا، لكنه يفاجئ العالم فيها أكثر من مرة أنه ربما التنبؤات إن صح التعبير في علاقة بالزلازل قد تصدق متاعه.
1: دجا قال الزلزال في إيطاليا أسبوع الفارط، معاش كان في إيطاليا فما واحد اليوم زاد الزلزال اليوم، وكان رسم هو خريطة فيها الزلازل وين باش تكون ولا الصفائح منين تتعدى. فما صفيحة اللي بين قارة افريقيا وقارة اوروبا رايت تتعدى من ايطاليا، ومن بعد من الشمال التونسي بما فيها تونس العاصمة، الشمال الغربي، ثم الجزائر مرورا بالمغرب.
2: ربي يلطف بنا،
1: ربي قدر الخير. هذا واحد يقوله كها، وما خاصة انه نسمع ساعة ساعة فما رجاء. ما قال بوم، قال ما فماش رجات ارضية باش تكون. ما هذا الحاجة البهزل، هذا كلام العهدة تو عليه أنا خطيني. قال فمش رجيت باش تتجاوز 5.5 في كل حالات. قال حتى لو كان فما نشاط زلزالي في البحر الأبيض المتوسط رموش يكون يتجاوز 5.5 على سلم ريشتر. وهذا ما يأكد مرة أخرى أنه فما بعض الرجات اللي حسوا بها في القروان ولا غيره من الأماكن في تونس دجا في العام 2026، لكن الاختار ينجم يكون من البحر مش في الزلزال بحد ذاته. بما أنه لا قدر الله
2: نحكي على بحر
1: نجم تكون موجات تسونامي، ما في تونس حق في تاريخها ما فماش ما رجعت والله ثبت برشا ما رجعت مع تأخر يمكن حاجة جراف كانت ذهول لي عام 86 ميلادي. شو وين رجعت انا اللوش عام 86 ميلادي. ماذا يقولوا انه البحر معتها قدم وعاود واخر، وبعد ما كانت نوع من انواع التسونامي اللي كان جاي دجا يقولوا انه وقتها معتها برشا بلايس، ودجا فما واحد اخرى في 1000 حاجة يقول لي يقولوا انا وقتها ببحر مثلا كان البحر غادي وبعد واخر، وقولوا برشا البيبان باب درشنا معتها كانوا برشا بيبان اللي كانت فيهم بحر البلاصة ديكا كلها ما كانتش يابسة بتاتا. والله اعلم اخويا،
2: والله اعلم. هو معلى تطرف المناخي والتغيرات المناخيه امين، توا كل شيء اصبح الحقيقه معناها ورد، والتوا العلماء ولا كلامهم مهم برشا العباد والتنتبه خاطر تمسهم في حياتهم اليوميه، ماهيش يعني مش في زون دو كونفور معناها نحكيوا معناها نظريات علميه فقط.
1: ربي قدر الخير، نتمنى السلامه لكل اصدقائنا في مصر. الحمد لله فماش اضرار بشريه ولا خسائر ماديه كبيره برشا، إن شاء الله ربي بقي الستر. وعينينا زاد على إيطاليا اللي فيها بركان وزلزال زوز مع بعضهم، فيها نشاط بركاني وزلزالي، إن شاء الله ربي بقي الستر. يعطيك صحة خليل، بركة لو فيك، قطوا معنا رجعين
0: فيها وعليها. After Work كل يوم الثلاثاء. تحسين الجمعة من الساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: مساء الأنوار إن شاء الله ليكم الكل. 25 دقيقة تتواصل حملة تستهلك تونسي حتى النهار 10 أوت مع كارفور. ومش تلقاو دو كتالوج، واحد تابع الكارفور والآخر يهم كارفور ماركت، فيهم دي برودوي 100% تونسية بأسعار تنافسية. ينجموا الحرفين تاع كارفور يتمتعوا 619 نقطة وفاء كي يشريوا منتوجات تونسية، اللي نجموا يشوفوهم ويتعرفوا عليهم أكثر كي يمشيوا الكارفور وإلا لمجازان كارفور ماركت. تعملوا طلع على كتالوج باش نجموا كيكة تقمروهم مليح، باش نجموا تعرفوا شنو تشريوا. كل يوم باش يكون معنا مراسل من مراسلي موزايكا فام في واحدة من لمجازان كارفور. اليوم معنا عزدين مسلم اللي موجود في كارفور ماركت جرجيس. الله مصلي على النبي على أجواء جرجيس، باش نشوفه معاه اليوم شكون المواطن ولا المواطنة اللي تونسي لو ماكس وخذا 10 فما فوق منتوجات 619 تونسية، وكان يطلع عنده أكثر من 10 منتوجات تونسية يربح 100,000 نقطة وفاء، أي ما يعادل 100 دينار في الكارت دو فيداليتي وفاء. عزدين مساء النور، مرحبا.
2: مساء النور، تحية ليك أمين. مزيك اليوم موجودة في كارفور ماركت جرجيس، الأجواء صيفية، أجواء احتفالية. اليوم خلط بابور الثاني الميناء جرجيس قادم من مرسيليا، فيه أبنائنا التونسيين اللي عايشين بالخارج. المدينة مكتظة بالوافدين السياح الأجانب والتوانسة. تلاقينا اليوم مع مدام يوسر في كارفور ماركت جرجيس اللي جتنا من جتنا مدام يوسر؟
3: من فرنسا.
2: من فرنسا، مرحبا بك مدام. وتعيشي وين في تونس؟
3: نعيش في تونس العاصمة.
2: مرحبا بك، جيت صيف في جرجيس.
3: صيف في جرجيس.
2: مرحبا بك مدام يسر. تشجع المنتوج التونسي، طبعا احنا قدمنا الفنية متاعها ما شاء الله فيها كل شيء، ماكسي تونسية ماكس، وخذت سلعة تونسية انتاج تونسي.
1: على نحسبوا فيهم ديجا، اي مش نحسبوا قداش منتوجية.
2: ثم زيت
1: الزيتون، الله مصلي على النبي،
2: زيت التونسي. وحنا في بلاد الزيتون في جرجيس، الخل، مواد التنظيف، ثم زبدة، ثم الهريسة، هريسة التونسية بيان سور، ما تغيبش على كل بانيي. بعض مواد التنظيف ظهري تحضروا تأخذوا في البيت اللي تصيفوا فيها.
3: اي باش نعديو ان شاء الله جمعة في جرجيس، شرينا كل شيء باش نعبيو الفريجيدير، باش نلقاو جمعة كاملة باش نزمونا نتاعنا، معناه باش نعيشوا جمعة كاملة. جينا الكارفور هنايا قلنا يا نقضيو قضيتنا، نعبيو الفريجيدير نصبو كتوت.
2: أعطيك الصحة مدام، دونك تم كل شيء كما حكينا. مدام باش في الجو متاعنا باش تربحي 100,000 بوان في الكارت فيداليتي متاعك اللي هي تعادل 100 دينار. مرحبا، أعطيك الصحة، إن شاء الله
1: ألف مبروك.
2: فيليسيتاسيون، ألف مبروك ليك، أعطيك الصحة، ربحت معنا 100,000 بوان في الكارت فيداليتي متاعك.
3: عايشك، ميرسي بوكو.
2: أعطيك الصحة، مرحبا بكم في جسد.
3: عايشك وبيك أكثر، إن شاء الله تعدينا دي بون فاكونس، إن شاء الله كلش نحبوها إحنا، وإن شاء الله تعدى دي بون فاكونس إن شاء الله. راكم اليوم فرحتوا بينا أول نهار ديجا.
2: أول نهار اليوم. أول نهار
1: اليوم. يعطيك الصحة كارفور. يعطيك الصحة كارفور، كان أحسن استقبال. ربي فضلك أختي الغالية، يعطيك الصحة يا عزدين يا باهي، إن شاء الله ألف مبروك. وهو كارفور فرح بها، ما زادك وصلت لتونس قادمة من فرنسا وخذت منتوجات تونسية. ريتك يبدأ تونسي يعيش البرر أو كيروح ماذا بيه يبدأ يلوج على ريحة تونس، دونك يأخذ منتوجات التونسية من كارفور اللي نجم تربحها 100,000 نقطة وفاء، أي ما يعادل 100 دينار في الكارت دو فيداليتي وفاء. تتسويت الموعد هايتك، محمد علي سويسي.
0: After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: أريدو، طور عالمك.
1: هاي تيك، تحياتي لكم، هذا موعد جديد مع هايتيك على موزايك فيم. هايتيك لولانية في شهر أوت، دونك عرفتوا نبش حكيو على الابليكاسيون موبيل والترتيب متاع استعمال الابليكاسيون موبيل في جويليا 2026. موعد اليوم بالنسبة لتونس يبدأ مع اندرويد. الناس اللي يستعملوا البلاتفورم تاع شركه جوجل للسمارت فون تاع جوجل، شنو استهلكوا، شنو اهم لي زابليكاسيون اللي يستعملوهم في التوب 10؟ ما فماش مفاجات كبيره ياسر، بما انه نفس لي زابليكاسيون حاضرين، فما شويه تغيرات. مثلا واتساب اللي يرجع للمرتبه الاولى، ينعم بعد غيبه طويله واتساب يرجع يحتل المرتبه الاولى بالنسبه للاندرويد في تونس في جويلية 2026. واتساب في المرتبه الاولى، اللي كان يحتل المرتبه الاولى طيله الاشهر اللي فاتت GPT هو اللي وخر واللي في المرتبة الثانية. تيك توك يقدم بستة مرتب يحتل المرتبة الثالثة. في المرتبة الرابعة قاو فيسبوك ميسنجر اللي قدم بمرتبة، يمكن يسر الميزاجور متاع فيسبوك ميسنجر اللي خلته يطلع بالنسبة للاستعمال. وفي المرتبة الخامسة قاو انستغرام اللي يخسر مرتبة. في المرتبة السادسة كيف كيف ماي أريدو تونيزي تخسر ثلاثة مراتب. في المرتبة السابعة قاو فيسبوك يحافظ على نفس المرتبة. في المرتبة السابعة قاو فيسبوك يحافظ على نفس المرتبة. في المرتبة الثامنة قاو فري فاير فاير كيك اوف، الجو الوحيده اللي حاضره في التوب 10 في تونس بالنسبه للمستعملي اندرويد، والجو هذه تحافظ على المرتبه الثامنه نتاعها. في المرتبه التاسعه قاو تيك توك لايت اللي وخر بثلاثه مراتب. والمرتبه العاشره لياسين تي في، هي بيد الابلكيشن هذه تحافظ على المرتبه نتاعها العاشره. انا هي المعطيات ولا المعلومات اللي نجم نحكيوا عليها بالنسبه للتوب 100 المرهذيه في تونس. اكثر ابلكيشن قدمت في تونس في التوب 100 لقاها في المرتبة 12 لابليكاسيون فوتو ريستور. لابليكاسيون هذه قدمت ب 573 مرتبة. هيت شوفوا توا مستعملي iOS، المستعملين متاع الايفون شنو استعملوا لهنا مفاجأة. ابليكاسيون محناش مستنسين لقاها في المرتبة الأولى بالكل، المرة هذه تحتل هي المرتبة الأولى في التوب 10. طلعوا شنو الابليكاسيون؟ جوجل مابس. ينعم جوجل مابس، يمكن ناس المستعملي الايفون المرة هذية استعملوا برشا جوجل مابس في جويليا باش يختاروا لي بون بلان نتاعهم، التبحيرات نتاعهم. يمكن هذا هو السبب، ما فماش ميزاجور مهمة بالنسبة لجوجل مابس صارت في جويليا، لكن جوجل مابس احتل المرتبة الأولى. في المرتبة الثانية قاو تشات جي بي تي اللي حافظ على نفس المرتبة مقارنة بالشهر اللي فات. المرتبة الثالثة اللي كاب كات الابليكاسيون نتاع المونتاج التابع لبايت دانس الشركة الأم نتاع تيك توك توخر بزوز مراتب. المرتبة الرابعة ترو كالر يحافظ على نفس المرتبة. سناب شات في المرتبة الخامسة يقدم بستة مراتب. المرتبة السادسة واتساب يقدم بأربع مراتب. المرتبة السابعة ثريدز يوخر بأربع مراتب. تيك توك يحافظ على المرتبة الثامنة متاعو. في المرتبة التاسعة قاو يوتيوب اللي يقدم بأربع مراتب. في المرتبة العاشرة فيسبوك يرجع للتوب 10 في تونس ويقدم بتسعة مراتب. نهيت نشوفوا شنو فما في التوب 100 المرة هذية. أكثر لزابليكاسيون اللي قدموا في التوب 100 قاو في المرتبة 81 شيري لايف أسيستنت، الابليكاسيون هذية اللي قدمت ب 554 مرتبة. ردوا بكم منها الابليكاسيون هذية ديفلوبور متاحة ماهوش شركة، شخص والليزوريجين متاعو من آسيا، خاطر فما برشا ديزابليكاسيون اللي يطلعوا برشا في الزاب ستورز، لكن وراهم فما دي ديفلوبور عاديين، وساعات لديفلوبور هذوما يلعبوا بالمعطيات متاع الناس اللي يستحفظوا عليها من الابليكاسيون هذوما. في لقاء مع المستثمرين متاع شركة أعلن فيه على النتائج متاع شركة أبل بالنسبة للثلاثي الثاني من 2026، تيم كوك السيو متاع شركة أبل الحالي واللي بشي غادر خلال أسابيع قليلة المنصب متاعه، أعلن على الاستراتيجية بالنسبة للشركة. ما فهمش يعني شيء واضح بالأرقام، لكن نجم يقولوا أنه الشركة في استعمالتها بالنسبة للذكاء الاصطناعي باش تعتمد برشا على دفع الفلوس، مش حاجة جديدة بالنسبة لشركة أبل. لكن بالنسبة للمستعملين متاع سيري اللي بش يكون بوستي بالذكاء الاصطناعي، نحكيه على سيري اي اي اللي اعلنت عليه شركة ابل في بداية الصيف هذه في WWDC الكونفرنس متاع لي ديفلوبر متاعها. سيري اي اي في استعمال بازيك بش يكون بلاش، لكن في استعمال بوسي بش يكون بالفلوس. ولهنا ابل قاعدة تلمح لترفيع بالنسبة للاستعمال متاع اي كلاود والخاصيات متاعها، يمكن يسر حتى ابل وان الابونمون نتاعها اللي يخلي الناس الكل يستعملوا جميع لي سيرفيس نتاع ابل بسوم واحد، هو بيدو باش يطلع في السوم. اونتوكا بالنسبه للكلام نتاع تيم كوكي اكد انه شركه ابل اللي قاعده تربح في برشا فلوس من لي سيرفيس نتاعها، من خدماتها ابار لي فونت نتاع لي ايفون مثلا والا لي ماك. الشركه باش تعتمد على تسعيرات جديده بالنسبه للخدمات نتاعها نتاع الذكاء الاصطناعي المنتظره بالكدا بالكدا مع الاي او اس 26
7: اللي باش يكون في قلب الايفون وجينيراسيون جديده نتاع لي ايفون وبطبيعه لي ماك جدد بطبيعه بالنسبه للماك او اس. على كل سي دي اي اي باش يجيب معاه تعريفة جديدة بالنسبة للاستعمال ويمكن يسر بشكون أغلى برشا مما كنا نستناو فيه. هاي تيك هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقاو على السيت بتاعنا موزايك فين بوانات.
4: هاي تيك مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
6: أريدو طور عالمك.
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الملي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. فلاش باك
1: أصدقائي المغرومين بالموسيقى اللي من جيل التسعينات اليوم عندكم ما تسمعوا في فلاش باك هيت اليوم نرجع بكم العام 94. شعرف لبنى يذولي عام 94 انت ما فهميش أصلا مش موجودة عام 94 بعد عام 94 قديش لبنى وصلت انت بثلاث سنين اللهم صلي على النبي. قديش عمرك وقتها أخ عدنان قديه 13 سنة عام 94 بيه بعد بريسك فرد عمر أنا وياك عام 94. عام 94 كان عام مليء بالموسيقى الجميلة جدا يا لبنى. الصغيرات اللي يسمعوا فينا توا كما لبنى مش نعرفوكم موسيقى يمكن ما خلطوش عليها سمعتوها من بعد. مثلا عام 94 هو العام اللي كسر فيه الدنيا مغني ان شانتور عمل الغنية بركة واختفى. هذو ما يتسموا وان سينجل شوت حاجة هكا معناتها تسمى يعمل ضريبة ويتك على روحه. منهم السيد هذا اسمه إني كاموزي. هير كوم

حسرة يا حسرة. هاك طلعت تعرفها لبنى، وانا متأكد اذا حتى اصدقائنا من جيل التسعينات ولا حتى الالفينات يسمعوا فينا تو يعرفوها. مثلا فما جروب من السويد يتكون من زوز اخوات بنات، زوز اخوات اولاد، يبدو انهم زوز تواما اولاد وزوز تواما بنات معناتها، ويبدو انهم معناتها ماخذين من بعضهم الكل. دونك عائلي الجروب هذا برشا، اسمه ايس اوف بيس الجروب هذا، عرفتوا مثلا اه

ولا مرضى اسمهم ولا فيروس كان في بالهم باسمهم محمد 94 مش يولي معتها ضارب في ال 2020 وانت جاي صدقني لما سمعوش رياحهم كورونا اسمهم كورونا اكيد تعرفوها الناس كل ذا ريذم افضل نايت اسمعوها شوية خير.

هاو الجو، قلت لكم راو جونا في الموسيقى كان خير من جوكم توا يا جماعة. مش عارف كان سينجل اللي بتسمعون بعد ما تسمعش بالسياسة الساعة شبدو بيه جوست بعد علامة ترتيحة صغيرة باش نرجعوا بعد مع حاجة مانيفيك ممتازة من عندريا التورية اللي معملوش وان سينجل شات اما عملوا زوز ثلاثة سينجلوات هذو مرحقهم بعد اختفوا اسمهم ريال توريال. ما هوش تعرفوها الناس كلها ما تسمعش راي بالسياسة بعد قوي الراديو على الاخر وتغني معاهم وتقول

0: هاو الجو، هذا الترجمة متاع هاو الجو هاو جاي. جوست نعمل ترتيحة صغيرة ومن بعد راجعين الانتيغاليتي تسمعهم كاملين الأغاني هذوما كل في فلاش باك. هيت
1: صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل، مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين قارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أوركسترا من إيطاليا، روندو فينيزيانو، التي تمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والباروك للقرن الثامن عشر مع

0: الثلاثاء 4 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: فلاشباك إليكس أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. بارتاجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فم. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يؤكد أهمية التسريع في استكمال المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط باعتبارها أداة محورية لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين، إضافة إلى التسريع في إجراءات تمليك المساكن الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المزداد للمواطنين. والوزير يشدد على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال المنصة في أقرب الأجال الممكنة ووضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل المشروع مع تأمين تكوين الإطارات الجهوية على كيفية استعمالها بما يضمن حسن انطلاقها على المستوى الوطني. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع في نشرة متابعة نزول أمطار متفرقة بقية هذا اليوم وبداية الليل بالوسط وجهتي قفصة وصفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. جامعة تونس المنار تعلن أن الأستاذتين الباحثتين سمرة بدروشي وألفة مسعود قد تحصلتا بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هارفارد، مضيفة أن الباحثة سمرة بدروشي نالت كذلك الميدالية الذهبية جوردن ويليامز لدفعة سنة 2026 تقديرا لتميزها الأكاديمية. في أخبار العالم، تجدد الحرائق قرب أثينا مع تدخل طائرات الإطفاء، حيث ما زالت الحرائق مستعرة منذ 4 أيام بالقرب من العاصمة اليونانية مع تجدد اشتعال بعض البؤر بالرغم من تراجع هبة الرياح وإشراك نحو 10 طائرات إطفاء في عمليات إخماد النيران. حركة سفن الشحن في مضيق هرمز تتراجع من متوسط 120 سفينة يوميا قبل الحرب إلى أقل من 11 سفينة يوميا وفقا لمنصة كبلر المتخصصة في الشأن البحري. ضربات بمسيرات شنتها أوكرانيا على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ومنطقة كراسنودار في جنوب البلاد تسفر عن مقتل 10 أشخاص، فيما تسبب هجوم روسي في وسط أوكرانيا بمقتل 3 أشخاص وفق ما أعلنت سلطات البلدين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: سبور إكسبرس.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدأ لعبنا الدولي خليل العياري وأخباره. حسب مصادر عالمية فرنسية فإنه خليل العياري باش ينتقل في شكل إعارة من باريس سان جيرمان إلى دانكيرك، الفريق اللي ينشط في الدرجة الثانية الفرنسية. والتمشي نتاع لويس إنريكي وإدارة البي جي هو أنه تم إعارة اللاعب لفريق نجم يلعب فيه أكثر وقت ويزيد يساهم في تطوير الأداء نتاعه أكثر ما يمكن قبل العودة بعدها للبي جي. وحنا نحكيو زاد على اخبار الميركاتو المره هذه في تونس. في النادي الافريقي تاديوس نكانغ المهاجم الكامروني يوصل اليوم لتونس باش يعمل الاختبار الطبي، اذا الامور مشيت سلامات ولاباس فانه الملاعب باش يصحح عقده وينضم بصفه رسميه للكلوب. معز بن شريفي اختار المواصلة مع مستقبل سليمان في حراسة المرمى ويمضي عام جديد موسم جديد مع الفريق، والموسم القادم شيكون له اول موسم في مسيرته معز بن شريفي في الرابطة المحترفة الثانية. نقود مع الحراس وحارس الشبيبة عزيز البجاوي انضم بصفة رسمية الى نجم المتلوي. وزير الشباب والرياضة صادق المورالي استقبل اليوم في مقر الوزارة معز المستيري المسؤول على منتخب الأكابر رضا الجدي المدير الفني في جامعة تونسية لكرة القدم والناخب الوطني مدرب منتخب الأكابر معين الشعباني. اجتماع استمع فيه الوزير إلى مطالب الإطار الفني والمشاغل متاعه من أجل توفير كل الظروف اللازمة لنجاحه في المستقبل. كمل مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم لراسل أندية الرابطة المحترفة الأولى طلب منهم كتابين مدهم بملاحظات الملاحظات النهائية بالنسبة لهم بعد عملية سحب الرزنامة الأخيرة. 48 ساعة هي المهلة اللي اعطتها الرابطة للفرق باش تجاوب، يعني شنو توافق ولا لا على الإعادة، شنو اللي خليها اليوم راضية بالرزنامة ولا عملية القرعة اللي صارت، وشكون خليها مش راضية على عملية القرعة اللي صارت. المراسلة هذه جاءت على خلفية طلب الجامعة من الرابطة، نعود نذكر إعادة سحب رزنامة البطولة بعد الخطأ المادي اللي كان وقع وقتها تفادي يعني أي إشكال، أنه تتفادى أي إشكال ولا أي تأويل لضمان العدالة والمساواة بين الأندية. هذا هو التيتر متاع طلب الجامعة من الرابطة إعادة سحب الرزنامة. نشوفوا من هنا 48 ساعة أخرى شين الإجابات متاع الفرق، سكوت تعود في الأخر القرعة وإلا لا. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع حيدر وبقيت لكيب في ريكاب سبور.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.

0: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فم. موعدكم اليومي مع ركاب سبور وعودة على اخر واهم المستجدات الرياضية. جديد في ملف ريبيرو اللاعب القادم للترجي التونسي بعد لحظات وبقية الصفقات الممكنة بالنسبة للترجي في بقية هذا الميركاتو. كيف نحكيه على النادي الافريقي والمهاجم الكاميروني يخلط اليوم في انتظار الفحص الطبي ومن ثم امضاء العقد اذا كان صارت امور الكل كما يلزم. براد فير صراع اليوم بين الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة موضوعها إعادة قرعة البطولة، والرابطة تفوض أو تستفتي الأندية في هذا الموضوع، تراسل الأندية وتطلب منهم إجابة في ظرف 48 ساعة، إما الإعادة وإما تثبيت القرعة اللي صارت. نحكي زيادة عن لاعبيتنا البرة وخليل العياري بعد عدة أيام من التمارين مع بي اس جي القرار اتخذ بإعارته لفريق من الدرجة الثانية. نعلق على الأخبار هذه بالإضافة إلى العديد الأخبار والمواضيع الأخرى اليوم في ريكاب سبور. نحكي زيادة عن النجم الساحلي مليار قبل 10 أوت، شنو الحل لتجنب أزمة بالنسبة للنجم الساحلي؟ طبعا بعد شوية نحكيه في التفاصيل. رفقني اليوم في تحليل والتعليق العائد المدرب والمحلل الفني نادر داود، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك حيدة، تحية ليك ليك وحشة أخويا، تحية لأسامة، تحية لخيان هنا معانا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا نادر، رحب أسامة السلمي سوريونك العادة كوتش، أهلا وسهلا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا نادر، مرحبا بالولاد والمستمعين والمشاهدين، وما شاء الله نادر جاي من نهار السبت مفورم.
0: ناشت يا أخويا ناشت. أكاو عادة قديش عندك مرتاح؟
1: اي شهادة جميلة الكل.
0: اي صح، كيفاش متحبوش ناشت؟ او دالي يرجع ما نعرفش عاد النشاط كيفاش، تعالوا نشوفوا. هذا وسهلا مرحبا دالي، كيف وسيم يرجعنا في الاخر جل الرقمي. البداية بعد لحظات من اخر مسار.
3: اخر مسار،
0: الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة تراسل الأندية وتستفتيها في موضوع إعادة قرعة البطولة. مراسلة تحمل سؤال موافق ولا مش موافق، عندك مشكلة في اللي صار ولا ترى أنه نثبت القرعة ولا لا، الإجابة في ظرف 48 ساعة. جاء هذا بعد خلينا نقول ضغط من الجامعة التونسية لكرة قدم من أجل إعادة قرعة الرزنامة الخاصة ببطولة 26-27. التعليق على الأخبار هذه من عندكم نادر وسامة، تفضل نادر.
1: والله التعليق ايش تحبني نقول لك، انا بدينا من المدرسه بدينا نقفوا من حتى من القلعه، يعني مازلنا ما دخلناش حتى في جوهر الموضوع، ما نجمناش حتى نعمل قلعه. يا عيني عليك يا ضابط نتاع سيبو سيد ابو جلال، تحيه عليه، ما تحيه ليه، ما كناش الحكايه هذوما نحكيوا عليهم. هذا القرعه هي حاجه بسيطه برشا، القانون يقول ان القرعه من مشمولات الرابطه الوطنيه لكره القدم تحت إشراف الجامعة اللجنة الفيدرالية للمسابقات بالجامعة التونسية للقدم. هذا هو كيفاش يصير الموضوع. اللي تفاجأنا أنه صار الإشكال، وشفناه الإشكال كان نجم يتفض لما واحد من الأخيان هذا سيمراد اللي موجود تفطن وقال زميله، وقالوا ذو ثم لك حطيت رقم في مكان حطان اسم النادي السيد، احنا مو عنا هذيك اللي في الوسط عامل فيها بطل، لا قالوا سيبوه مريقل مريقل
0: اي مريقل بتونس.
1: ما زلنا كلمين ما زلنا كان في لحظة مش ثبت مد الكورة عاود حلها، ثبتنا ذا وتفطلنا للخطأ وتصلح سوي بلاس. والأندية هم نفسهم هم اللي عملوا الترجي والنادي الافريقي هم اللي عملوا السحب وما اعترضوش وما لاحظوا ولا شيء. أنا اللي باهتني في الموضوع كامل هو أنه كي يطلع ناطق رسمي بالضابطة ولا عضو ضابطة يطلع في موزايك ويعترف بوجود خطأ يا سيدي حتى بسيط،
0: أي حتى نكونوا معناها أمناء في نقل التصريح. هو قال فما خطأ غير مؤثر
1: به،
0: والحجة نتاعه كانت أنه ممثلي الأندية لم يعترضوا، والعدل المنفذ وعدل الإشهاد اللي كان موجود كيف ما دونش خرق في عملية القرعة
1: به،
0: حتى كل واحد يخو حقه.
1: الجامعة كيف سمعت الناطق الرسمي وسمعت الضابط وشافت الموضوع، من المنطقي أن تبعث استفسار لجنة المسابقات، بعثت استفسار الضابطة.
0: هي بنيت على التصريح هذاك
1: بيان سور.
0: اوكي
1: طبعا بنيت على التصريح. مالك يخرج واحد يقول فعلا ثم خطا هنا مؤثر وغير مؤثر، وقت نعلم ما فيولا تاع التحكيم موازنه في التحكيم عندنا مؤثر وغير مؤثر. اللي انت طالما اعترفت التاثير خلي التقييم تاعه للناس الاخرين، كنت تنجم انت يا اخويا عاودها وكفى المؤمنين شذا القتال
0: بها ونتعديوا احنا نتعديوا للمرحلة اللي هو ذي تقريبا اخذي وقت وهو الغلطة وكذا وكل الحكوك شو سميتهم انت هذيك اخذي وقت وخلي نمشيوا تو للجديد وللمستجدات في الموضوع انه الرابطة اليوم وسامة تستفتي الأندية وتطلب من أندية رأيهم في عملية القرعة هذه تراوها فالابل ولا لا شو رأيك شو تعليقك عليها
2: هو أنا أشوف الأكيد اللي كونه الرابطة ملزوم عليها باش تعمل الخطوة ذي حيدر واللي نحن نشوف عشنا في كرة القدم ونعرفوا ايش يصير في كرة القدم ونعرفوا البريسيون اللي تصير أول موسم والجمعيات كل اللي عنده كالندرية صعيبة يخاف ويقول لك أنا ما يعني حق جمعيتي ولا مصلحة جمعيتي قبل الناس الكل المؤكد اللي كونه حسب القانون إذا كان صحيح إذا فريق بركة يعني يرفض الرزنامة ذي يعني القرعة ذي تتعاود القرعة ولذلك أنا متأكد اللي صاروا اتصالات حتى من نوادي اللي ما ساعدتهمش المباريات الأولى سيرتو متاع القرعة
0: خلينا نعطيك معلومة في الاتجاه ذي فما على الأقل زوز نوادي انتر بارونتيز من النوادي الكبار معناها اللي يلعبوا على التتويج مع فكرة إعادة القرعة ينجم تا واحد يقول لي بيت نجم تعطينا سامي ما نعطيكش سامي عش نعطيك حاجة أخرى
2: شوف الكالندري
0: شوف الكالندري شوف الأندية اللي تلعب على الشامبيونة كان لقيت 3-4 ماتشات الأولى فاهموا عليهم سفايت عدي ورا مش هذا كان نادي كان لقيته فما صعوبة رو هو هذاك زوز على الأقل من النوادي الكبار
2: وهذا اللي قلته لك حيدر أنا قلت أنتر ليليني لما هذا أنت تو أنا لمحت أنت تو وضحت فهمت ولذلك انا متاكد اللي فما كان مش نادي ولا زوز باش يرفضوا ويطلبوا باش يعاودوا القرعه هذه علاش خاطر هي الفيدراسيون بيدها لو كان جات الامور تعديت هكا مسلسه كما نقولوا حتى بعد الديكلاراسيون الفيدراسيون يقول لك ابريتو مادام النوادي راضيه ولا وحتى حد ما تقلق وعد منفذ قانونيا قال لك راه تعديت سلامات كما قال لكم فماش خرق يعني الفيدراسيون ما يقلقهاش اما السور اللي فما صاروا اتصالات ولا تشكيات من فريق ولا من زوز وكما قلت انت وانا معاك
0: في الكلام هذا مؤكد انهم اكثر
2: وجمهور الرياضه في تونس يعني ذكي يعرف تو كي باش يحل الكالندري نتاع الفرق ويعرف الفريق ولا زوز فرق هذوما فما مثلا مباريات صعيبه سورتو بريمير ودوزيام وتروازيام جورني هذوما الفرق باش يطلبوا باش تعاود الوحدة
1: باهي التشكيات تكون كتابية ولا شفاهية؟
2: لا اسمعني
1: ولا في الكواليس؟
2: بصراحة في الكواليس إجابة
0: لا لا إجابة إجابة لا لا معناها الرابطة راسلت وطلبت إجابة واضحة باش تكون مراسلة رسمية
1: لا مش متفاهمين متفاهمين
2: التشكيات راهو تجي في التليفون باهي
1: وقتاش صارت القرعة؟ نهار 29 اليوم 3 في الشهر عندنا 5 أيام ولا باهي النادي اللي مش يعترض في شنو يستنى؟ يستنى في مراسلة مضحكة كي هذه
0: وعلاش اعتبرتها مضحكة؟
1: ما هو علاش؟ قالت لك أول حاجة هي توجهت النوادي قالت لهم راهو أنا وحيث وبعد طلب من الجامعة رايت الجامعة هي اللي طلبتنا اللجنة الفيدرالية إيضاحات حول عملية القرعة فإننا نعلمكم ولا إن يعتبروا مكتب الرابطة المحترفة بأن عملية قرعة السحب الرزنامة تمت في ظروف وأجواء عادية ولم تشوبها أي خلقات هنا ديجا السيد مش قال ثم في موزايك مش قال ثم خطأ غير مؤثر هنا تراجع ما قالش قال لك لا تشبه شائبة باهي مادام لا تشبه شائبة
0: يقصد على النتيجة النهائية متاع القرعة ما فيهاش
1: لا لا يقصد على القرعة كاملة وأنه عملية القرعة وعملية السحب يحكي عليها قال لك لا تعديت في ظروف عادية ما لا أنت طالب من الأندية شنو أنت ما كلمتك الجامعة قالت لك يا رابطة كيفاش تقيم عملية القرعة متاعك أنا كرابطة لا نرجع للنوادي لحد راهو العمليه القرعه نتاعي امري واضحه
0: انت تعرف الاجابه ولا السؤال الكاري
1: كيفاش ما فهمتكش
0: معناها انت تعرف اجابه اللي تقول فيه توا ولا قاعد تسال حقيقه لا اجابه
1: انا اللي نفهم اللي نفهم هذا الكل انه رابطه بعثت للانديه بالله اعطيونا سك الغفران اعطيونا يا انديه يعني يحبوا يحطوا تحت منهم حاجه كتابيه من الانديه انه احنا راهو كانديه ما عندناش قلق ما عندناش متقلقين وما لكن هما جاوبوك الأندية طالما 5 أيام ما كلمك حد دونك انت الموضوع
2: ما فهمت تعديت القرعه لا انا علاش باش نكلمك انت ومش عامله نادر وانت تعرف راو علاش باش نكلمك انت انا نكلم حيدر باش يكلمك انت هذا اللي صار يعني انا كفريق نبدا متقلق نجم نكلم الجامعه نقول لها راني انا ماشي مساعدتني القرعه ولا الخطا هذايا راو يلزمك بالقانون تكلم الرابطه
1: نبعث اعتذار
2: ليش قلت لك انا هو ما يمش... ما يبعثش ديريكتومون باش ما يقولكش
1: انا تو نادي سفيرس ولا نجم الساحلي ولا غيره من الفرق حسيت أنه حتى هيك الخطأ البسيط الذي يؤثر أو غير يؤثر أو يرتقي ولا يرتقي أنا قلقني
2: ما هو كمسؤول أنت يا نادر أنت وخدمنا مسؤولين ونعرف كمسؤول في فريق رغم تنجمش من نهار الأولاني ولا من الصيف قبل ما تبدأ البطولة باش تخرج تتشكى وتعطي أنا كنا عندي الأوبسيون تاع باش نكلم مسؤول ولا نكلم الجامعة ونقول لها راني انا متقلق مثلا من الموضوع هذايا ولا من القرعه هذايا عاود هذه قانونيا
0: اي عبر القنوات الرسميه
2: صحيح قانونيا نحبها ما نحبش انا نخرج نتشكى ونتبكى قدام جمهوري مازال ما بداتش البطوله انا هاني نتشكى قانونيا نطلب من الفيدراسيون تكلمني الرابطه تعاود تستشير هذا هو اللي قاعد صاير
0: هو زاد فما احتمال ثالث ما نعرفش كيف فكرتوا فيه ولا وكان الرابطه تبحث عن المسانده لانه هي تحت ضغط الجامعه الان
1: أي.
0: حتى الرابطه يعني ما سمحوني في الكلمة ما عم تطولش على الجامعة تقول لا ونقطة لا ونقطة يا اخوي انا رو اموري مريقلة هاتا ونشوف مع الاندية كيف ما مشكل تو نعاود سينو اذا كان جايك سينو اذا كان الانديه ما تشكيتش ما فهمش علاش انت تعمل لي ضغط باش انا نعاود هاي الامور من
2: نظره الانديه ما تشكيتش انا ما نعملهاش انا مسؤول في النادي النادي ما نعملهاش علاش على خاطر انا كان باش نتشكى ولا باش نكلم الرابطه ديريكتومون ديريكتومون باش ندخل في كونفلي مع الرابطه مازلنا نحن ما بداتش البطوله ايش نعمل انا نعمل تليفون ولا مثلا نتشكل الفيدراسيون الفيدراسيون تجيب لي حقي بالقانون فهمت هكا على الاقل ما ندخلش معك في برات فير انا من اول نهار في مع الرابطه فهمت حيدر ولذلك فما حاجات يعملوهم المسؤولين ومن حقهم راه بامور قانونيه
0: معناه نتشكى منك ما نغشك
2: صحيت هذا هو اللي يصير
1: هذا فوس عمك فوس خالك
2: هذا الفورميل الرابع انت اعطيتك انا اعطيتك الرابع
0: هذا فورميل تاع اكسبير
2: هاني ما نشكيش بيك انا اما مثلا نجي لنادر نقول له راه حيدر قلقني هذا اللي صار مشى للفيدراسيون سيرمون فما شكون تشكل الفيدراسيون الفيدراسيون تعديت بالقانون برا يا رابطه شاور النوادي ومن بعد بيان سور المسؤول وقتها باش يتحط قدام الامر الواقع راني انا مثلا ماهيش مساعدتني عاود اما باش ندخل ديريكتومون في كونفلي خاطر من بعد جايين راه ما تعرف عاد في وسط الجو نتاع البطوله باش تبدا العقوبات والرينيون تاع الرابطه نهار ثلاث وعندك لاعب معاقب وكذا انت ما عندي معك مشكله اول الموسم راني من بعد النجم ما نسامحكش مثلا في وسط الموسم هاني انا جفيت المشاكل نجي انا بالقانون نطلب بالقانون للجامعه والجامعه هي تكمل تطبق القانون
0: وفما زاد مما يقال انه الرابطه المره هذه وعلى غير العاده مارست صلاحيتها كامله في اجراء القرعه لانه تعرف هي الرابطه المسؤوله على هذا باشراف الجامعه اوكي لكن هي المسؤوله تماما عن القرعه هذه مارست صلاحيتها كامله في انها تنظم القرعه هذه من اولها الى اخرها وتشرف عليها اشراف كامل
1: ما شاء الله
0: الشيء اللي تم اعتباره زاد في بعض كواليس الجامعه انه وكانه تحجيم شويه من دور الجامعه او
1: لا يا حيدر هو بالقانون
0: من دورها
1: حيدر هو بالقانون حقها
0: هذاك قلت لك صلاحيتها وحقها
1: اي واللجنه الفيدرالية للمسابقات تشرف فقط يعني تراقب نقولوا احنا اي لكن انت اعطيناك ما عرفتش تعمل قرعه تي كيفاش تو ماك ما عرفتش على طرف كوذا وطرف السامي ارقام هنا وسامي جمعيه هنا تخرج لي قرعه ما عرفتش وتوي لحد الان ما عادش عندنا ما نجموش بالاعلاميه بالتكنولوجيا بتطور الامور نعملوا قرعه وتاخذ جمله واضحه نعطيوها احنا المعطيات عندنا مثلا النجم محمد سيف نفس الملعب ساقيه الدير وصفاقس نفس الملعب سيسيس ليسبيرونس بالكلوب اي اخوي هذه المعطيات نتاعي الدربي يجي هذا حد كذا وكذا جمعيه العمران وستاد تونيزيان لظروف اخرى في منطقه معينه ما يلعبوش في
2: نفس عادي نادر هذا عادي تحقق في لوجيسيا اللي يخرج لك كل شيء
1: تطوروا شويه وتحسنوا شويه وتحملوا مسؤولياتكم بس تحب انت كل نادي يبعث لك انا راني راضي بالقرعه باش انت يا جامعه راه هو النوادي النوادي بتبعث ما بعث لك حد النوادي بالك خايفين منك
0: اي ما مش كيف ما انت تحل لهم الباب يتفضلوا اذا اللي عنده مشكله
2: يعني نادي نقول لك حاجه
0: اي صحيح اللي قلت وما زاد
2: اي توريت اي فريق اللي متقلقه اذا باش يقول لا ما نعاودش ما نعاودش نعاود البطوله باش يدخل في كونفلي مع الرابطه
1: ومحسوب. واش هو الكونفلي الكبير مع الرابطه؟ وشكون هي الرابطه في تونس؟
2: لحظه عاد شنو
1: شكون هي الرابطه؟
2: الموسم هذا اللي تعدى سامحني على قلوبها على عده لاعبين وعده مباريات. لا لا
1: الرابطه عمرنا كامله تاخذ التعليمات من الجامعه. عايش خويا العزيز عمرنا كامله
0: ما خذيتش تعليمات تو
1: عمرنا كامله
0: هي
1: حتى في العقوبات نتاعها. الو هذا يتسامح ولا اربع ماتشات ولا 12 ماتش؟
0: هاي ما عودتش اللي عايشين هاي ما عودتش القرعة تخلي الجامعة تحب
1: من غير ما ترجع للنوادي تراسل الجامعة كيما راسلتها وتقول لها أنا عملية القرعة متاعي كيما قالت هي يعني يبقى النوادي بعثتلهم قتلهم أنا راهو رغم اليقين اللي عندي أن عملية السحب والقرعة تمت في ظروف عادية لا تشوبها شائبة فإنني للمصداقية وللشفافية بالله يا نوادي زيدوا أعطيوني عندكم شيء رأي أو اعتراض أنت وقرارك موجود تو النادي هون مش يقول لك انت غلط تي انت قايمت نفسك انك ما غلطتش يعني بالله خلاونا ثلاثة اربع ايام نحكيه واللي به الفايده انه لوفاندو تبدا البطوله ولتو ما احناش عارفين انه مش نمشيه بالقرعه هذه ولا يمكن تتعاود وفي اجل اقصاها 48 ساعه حصيله
2: هو المفيد
1: ان شاء الله ما عادش تعمل الرابطه القرعه وكهو
2: المفيد اللي كونه عندنا الدات نتاع البطوله وقتاش تبدا
1: الحمد لله
2: اي صحيح هذيك يبقى بعد القرعه كما قلت 48 ساعه كان باش تتعاود وانا متاكد اللي راهو ما دام الجامعه خذيت البا هذه سيكو راهو فما اتصالات صارت من من من النوادي هذا مما لا شك فيه خاطر تسقط بعد اربع ايام ومن بعد تفيق الجامعه تقول اه تو والله فما غلطه في القرعه سيكو راهو صارت مثلا تشكيات من فريق ولا زوز اللي كونوا ماذا بي تتعاود القرعه وكو
0: وفقط نتفاعل شويه مع تعليقات الناس اللي راهو فما نعرفكم تو تكبتيو الحكايات هذوما راهو مش نحكيو في الموضوع اللي عنده خمس ايام موضوع اخر هذه الرابطة تعدينا المرحلة الثانية اللي هي تسأل في الأندية كان باش تفهموا مليح لو كان نادي أو أكثر يقول لا وكذا تنجم تتعاود البطولة الكل الرزنامة الكل تتعاود سيبوسو لا احنا قاعدين نتكلموا في الموضوع هذا هو التطور الجديد يعني الموضوع برمت وإجمالا نجم لخصو في جملة الجامعة وتتذكروا قلت لكم الكلام هذا حكينا فيه معناه قلت نفس الجملة هذه فما صراع بين الجامعة والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الجامعة تحب تفرض كلمتها في عادة الرزنامة والرابطة زادت تقول لك أنا عندي سيادة أوكي الجامعة مع الهيكل الاولى ما انا عندي سياده قرار وسلطه قرار وانا عملت قرعه وكذا وعندي زاد النوادي نتاعي هاني تو نسالهم اذا كان ما فما شيء ما فماش علاش نعاود البطوله وكما قلت لكم فما زوز نوادي بين قوسين من النوادي الكبار اللي رافضين هذه الرزنامه
1: بعد اذنك الخلاصه الموضوع مؤثر او غير مؤثر الاهم شيء هو انه الشكل اللي صار فيه راه انا شفته غير قانوني وبالتالي زيد حتى الشكل يعني المشهد العام أعضاء الرابطة يكونوا موجودين لكن لازم يكون موجود عضو من لجنة المسابقات اللي في الجامعة هذا كيفاش تصير الأمور يعني الشكل الكل متاع القرعة ما كانش قانوني وزيد عملوا الغلطة هذه وأنا أعتقد حتى كان ثم إعادة مش تكون خاصة بالنادي الأفريقي والترجي من يستقبل أو شكون يأخذ رزنامة الأخر يعني مش مش تمس الرزنامة كاملة هذا اللي فهمته أنا
0: لا لا الدربية ذيك حسب ما فهمنا منها وما الدربية ذيك البوسيبيليتي الوحيدة راه معناها مش هذاك اللي باش يتعاود
1: شكون يستقبل اول حاجه
0: شكون باش يستقبل اوكي أي. اما انه الدربي في الجوله الثامنه ما نجم يكون كيف الجوله الثامنه
1: لا متفاهمين فيه ما نجم يكون كيف في شكون يولي يستقبل الذهاب وشكون هي
0: اي نجم
1: ونجم تولي رزنامة الترجي تولي عند الافريقي ورزنامة الافريقي عند الترجي
0: صحيح صحيح
1: هذا كله على خاطر انسان يعمل في قرعه تقول لي انت خطا بشري
0: باش ما عرفش يحط هذوما راهو يربطوا الخيوط عرفت مش معناتها في الخيوط باش نعطيك انا الرزنامه زوز انديه اللي تكلمت عليهم انا مش ترجي ومش الافريقي
1: لا لا ما ماشي
0: الناس تفهمنا زاد خاطر انا تكلمت
2: وانت عملت
1: شغل لا لا نجم تكون ساجس ولا نجم تكون نادي سفاكس نجم
0: ترجي ولا افريقي
1: مثلا ما عجبتهمش يا خويا من حقه انت اعطيتني الفرصه غلط
2: وهذا اللي نحكيو فيه
1: انت ما تعرفش تعمل قرعه وانا يا اسامه معاك انا فاهمك لكن المنطق هذا نتاع الخوف ولا التذين لذيك وخليني وخيان ويا خويا رابطه بالكش نقفلها اليوم ناخذ في عقوبه ولا في مقابله ولا في توقيت مقابله ولا تبعدني نلعب وين لا لا ما نخافش منك
2: لا ما فهمتش انا يا نادر غالط اسمع انت قريت مخي بالغلط انا هابش نقول لك علاش هو راه كي قلت لك بالقانون راه مش المسؤول خايف مثلا جوست خايف من
1: هذا فهمت انا من كلامك
2: هو لقى الفرصه باش يتعدى بالفيدراسيون باش يمشي قانونين علاش باش نجيك انا ندخل معك في براد فير وانا عندي قانون عندي ثنيه نتاع قانون يعني نجم نستعملها اللي هي نكلم الجامعة، الجامعة هي اللي تفرض على الرابطة. علاش نفرض عليك أنا ك...
1: يا رابطة قاد مخرج
2: ما قاتش هو هك جيتني
1: هذا شحط للنوادي
2: ايه هك جيتني في الاخر اليوم انا باش نمشي لك انا كمسؤول في نادي باش نمشي لك انت للرابطة نقول لك عاود لي ان خليك انت تجيني بيه. تطلب مني باش نقول لك انا باه الله يبارك انا نقول لك ليه عاود لي
1: اوكي
4: شو الفرق بلي حتى
2: اما خير
4: في الجملة هذه
2: شوف الفرق بين انا نجيك وحدي نقول لك راني انا طالب باش نعاود
1: اللي هو حقي
2: لحظه هو حقك لا. اما انا كي ناخذ حقي بامور قانونيه اترافير الفيدراسيون اترافير انت تجي تطلب من نوادي ومن بعد نجيك انا نقول لك والله خممت وقعدت مع المدرب ومع كذا ومع البليسير اللي عندي مع لي ريكروتمون مازالوا ما كملوش راهو ماذا بيت تعاود القرعه نجيب لك جونتيمون وناخذ حقي ومن غير ما ندخل معك في صراع قبل اول جورني
1: خويا انا اسمع انا رابطه وجامعه لا بيني وبينك لا جونتيس
2: نحكي بين فريق ورابطه مش نحكي
1: انا فهمت وجامعة. انت حسب رايك انه كي تتعدى عن طريق الجامعه
2: انا حلوة. انا رئيس نادي انا ماذا بيا
1: بار كونتر كي الرابطه تطلب من نوادي موافقين ولا وانا النادي هو نفسه اللي مشيت عن طريق الجامعه
2: نقول له
1: كي نقول لا فيها فرق
2: بيان سور بيان سور
4: خليها مفتوحه هكاك صديقنا لازم قال عنا كونديكتور اخويا عنا كونديكتور كملنا مع اخر مسار بعد شويه نحكيوا على ميركاتو تراجي ما توتسويت نحكيوا على خليل العياري بعد ايام من التمارين مع بي اس جي هذا النادي يقرر اعارته
3: اخر مسار

0: كسائق تاكسي جماعي كل راكب عندك أمانة، بو يرجع لأولاده وأم ترجع لعائلتها، ما تجريش باش توصل لول. السلامة في الطريق أهم من أي حاجة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: بيهايف كلوب أوبن إير إتي 2026.
2: أنا جاي وعامل كيف
1: أمير الطرب العربي صابر الربيعي في البيهايف كلوب.
2: برشا برشا يا مدلل، برشا
1: برشا صحبة الصوت المتميز فرح الفقيه. نهار الجمعة 7 أوت في البيهايف كلوب. انفو لاين 20 910 لابليكاسيون إيجا أو ديريكتومون أو بيهايف كلوب جامارت.
3: شوية نحكيو على ميركاتو ولا ترجي دي تونسي غير الأخبار كيف النادي الأفريقي. خلينا تو نحكيو على خليل العياري بعد أيام من التمارين مع كبر بي إس جي. إدارة بي إس جي بقرار المدرب كل تأكيد تقرر إعارته لنادي دانكيرك في الدي دو. سؤال نادر وأسامة خطوة إلى الخلف بالنسبة لخليل العياري، أم هي مرحلة جيدة دي أخذ وقت أكبر من اللعب وتجهيز نفسه ممكن الموسم القادم؟ نادر ثم أسامة.
4: والله لا أعتبرها خطوة إلى الخلف بصراحة، لأنه ما هوش في أي نادي، هو في نادي كبير، في نادي عملاق، في نادي هز في تشامبيونز ليج، يعني توا يعني نطالبوا أنه في أول موسم ولا بعد بضعة أشهر من الملعب التونسي، من الدوري التونسي، من التكوين التونسي، من الدنيا الكل،
3: ملاعب التونسية
4: أي نلقاوه يعني في 18 ولا في 20 لاعب ولا في القائمة النهائية للفريق الأول للبي إس جي، اللي قادر أنه يجيب أي نجم في العالم وينتدبه نطلب في طلب
3: شبه مستحيل.
4: الأكيد أنه من اللي مشى راقبوه على جميع المستويات في كل المراحل الكل، شافوه فنيا بدنيا تكتيكيا ذهنيا كل شيء كل شيء، حتى كل الفترات اللي احنا نقولوا مديو فرحانين وطلعت تدرب مع الأكابر، راهو هذيك عندها الغاية متاعها، يشوفوا هو التأثير متاعه اللاعب تغير ولا شنو هو التصرف نتاعه، شنو هو امكانياته، لانه خلي العيار تقريبا
3: هو اونتر بارونتيز في الاتجاه هذا. زاد شفنا بعض الصفحات الفرنسيه يقول لك معناها كانت عليه مؤاخذات انه شويه لعبه فردي شويه اجريسيف، هذا ما شفناش في حتى مصدر فيابل يعني ليكيب هي خرجت الخبر ما قالتش الكلام هذا، لكن موجود الكلام هذا متداول.
4: هذا التقرير الفني الداخلي هذا ما يعرفوه الا الاداره الفنيه نتاع بي إس جي، تعرف أنه اللاعب هذا الذي تم انتدابه سينوهم علاش فعلوا البند، كان خليل العياري ما عجبهمش بالكل وما يعني ما يشوفوش بعد عامين ثلاثة في حاجة تصلح للنادي، رغم ما فعلوش البند نتاع لأنه مشى منذ بداية الموسم، ونعرفوا أنه في جانفي كان قادر أنه يعود للملعب التونسي وانتهى الموضوع، لكن هما زادوا كملوا شافوه إلى نهاية المرحلة إلى نهاية الموسم. تو القرار اتخذ بعد ما خذوا عليه كل المقاييس والمعطيات اللي عليه ان يشوفوا انه لما يمشي يلعب، ولو انا تمنيت انه يمشي لاي نادي حتى من اللي من النوادي الصغيره نقولوا اللي ما عندهمش، يقعد في الليك اون، يقعد في الرابطه الاولى الفرنسيه، يمكن نعرفش هما شنو العروض اللي عندهم اللي جاتهم علاقتهم بهذا النادي، ينجم يكون ثم اتفاق انه النادي هذا بالذات تمشي له لانه هو اللي مش كأنه مش يعطيك دقائق اللعب اللي احنا مطالبينه بها، لو ثم عدة كواليس اللي احنا وتفاصيل ما نعرفوهاش. العنوان الخارجي انه خليل العياري بعد تدرب مع لأقل من 23 سنة او الفريق الثاني او منع سميه الحب، وبعض الظهور بعض التدريبات مع الفريق الاول القرار انه يمشي للرابطة الثانية الفرنسية، انا نتصور اني خطوة بشي برهن على امكانيات، لانه تو مشي يرجع يلعب مع لاعبي أكابر، لأنه كان يلعب مع لاعبين اللي يتسمى الصنف مش صنف الأكابر، تو مشي يصطدم بالواقع ويشوفها، لأنه الفترة والمعايشة والفترة اللي عملها هذه في بي إس جي فادته، تحسن فيها تطور فيها ويكمل النقائص نتاعه، وإحنا لاحظنا هذه الشيء هذه لاحظنا أنه حتى مع المنتخب في الدقائق لعبهم لاحظنا أنه اللاعب هذا رغم المهارات الفنية الموجودة ما فيهاش كلام، اللي ما يختلفوش فيها اثنين، الترويض المهجة، التغطية على الكرة، المراوغة واحد ضد واحد، التوزيعات، هذا الكل موجود. بعد نجيو التكتيكية كيفاش يتصرف، فلا يبعث 3-3 شنو هو يعمل لما يكون جناح؟ فلا يبعث 2-3-1 شنو هو يعمل؟ يرجع مع الظهير الايمن ام لا؟ يغطي مع وسط الميدان ولا؟ راهو كلها تفاصيل. انك تكون في نادي كبير كلها تفاصيل. هل انه تحسن في هذا ولا تو هما بالتجربه هذه مش تعملها في الضبطه الثانيه، مش يقعد تحت عينيهم تحت الرادار نتاعهم ويشوفوا اذا كان اقنع وابدع وصلح بعض صحيح الوليد مثلا ما زالت عنده التوقيت انه وقتاش يسيب الكره وقتاش يراوغ وقتاش يعطي الباس وقتاش يسدد، وهذا القرار الصحيح اذا كان هو ناجح فيه من الان راهو قعد في بي اس جي، لانه راهو هذه ثم لاعبيه تبدا كارير وهو اسامه يعرف وتكمل المسيره نتاعها ومازال ما يعرفش ياخذ الخيار الصائب في الوضعيه التكتيكيه والوضعيه اللي هو فيها شنو هو القرار الفني اللي ياخذه، لانه هذه تقريبا هي اللي توصلك للنضج ومع الشخصية الكروية. دونك ما نطلبوش من الوليد حاجة مستحيل عليه، نتمناو أن الذهاب متاعه للرابطة الثانية يزيدوا عزيمة يزيدوا إصرار وعمل باش يقول أنا باقي ابن البي اس جي مش نمشي نعاود نبرهن أنه قادر أن نرجع للفريق الأول.
3: جيد هذا. لو كان صار تعويل عليه بشكل أكبر في الإيكيب ناسيونال في المونديال كان ممكن يغير حاجة ولا ما يغير
5: شيء؟ لا علاقة بالمنتخب، بالكاليتي متاع اللاعبين متاع المنتخب، بالناس اللي يدربوا معه في المنتخب، بالريتم اللي موجود في المنتخب، بنحكيه على أفضل فريق في العالم لمدة عامين على بعضهم تو ديت شامبيونز ليج، يعني افضل فريق في العالم، ولذلك عادي جدا باش يمشي ياخذ تون جو عادي جدا. تو انا حسب رايي تو من نادر حكايه على لي ديتاي نتاع الكونترول ومتاع الكومبورتمون تاع كذا، انا مشكلتي مع اللاعب هذا لازم يكون مونتالمون قوي. اولا راهو كي تخرج بريرا ماكش كارتي، راهو شوف
3: اي جوستمون هو هذا مهم ياسر، ديما فما دو بوسيبيليتي، يا اما اللاعب يحط في قلبه يخدم على روحه. اكبر اكزامبل نجم نحكيو عليه محمد صلاح، مشى لاعاره وفي رقم عطاتوش قيمته كذا، ومن بعد في وقت من الاوقات اصبح من التوب 5 في العالم معناه، وفما لاعبيه اللي بيتيح المورال نتاعو ما عادش يخدم اكثر وكذا ويتدحرج، ومن بعد نلقاو اللاعب هذا في واحده من البطولات العربيه معناه. دونك هذا مهم،
5: هذا اهم حاجه
3: وحضوره زي
5: شوف
4: بالله ملاحظة أسامة يمكن البري هذا الإعادة من غير أوبسيون دشا وهي نقطة مهمة.
5: لا ما يرضاش حتى اللعب
4: أي
5: يعني حتى اللعب نعرفه شوي ما يرضاش
4: يعني هي ديجا بي اس جي مش عطاته الفريق والفريق عنده أحقية الشراء من بعد لا
5: يعني هي مضرة البي اس جي
4: يعني بي اس جي بالنسبة لها باقي هيك البرودوي متاعها هذا كولد
3: فما أمل
4: نادر سينوك يعني هذه تظهر لك
5: لا تجوز الجمله ذينا ترك تقول كلنا الكلمه هذه شو معناها انا شو نفهم منها اللي سكاوتينغ تاع بي اس جي ما يصلح بحد شيء يعني انت جايب اللاعب عنده موسم وتطلعوا للآ وما ياخذ وفعلت البند اللي قلت عليه نتاع الشراء وبعد ما بعام تعطيه بري الفريق في الدرجه الثانيه ومعها اوبسيون داشا اش معناها يعني فشل ذريع للناس اللي قاعده تخدم في بي اس جي على كلامك انت
3: حتى اداريا غير مقبول
5: هذه ما تجيش ما نجموش خمو فيه. انا هاني قلت لك مشكلتي توا اللي كونوا اللاعب راهو لي زيكزامبل موجودين في تونس، عطيت ليكزامبل تاع صلاح، عده لاعبين في العالم راهو ما يعني كما نقولوا فيه الموسم الاول والثاني كان صعيب عليهم، من بعد مشاو لفرق اخرى نجحوا عملوا ارقام باهيه ورجعوا. راهو نحكيوا على بي اس جي، حيدر قعدت نيغوسي مع لاعب في من البطوله الالمانيه، راهو نحكيوا على 100 واش هذه مليون اورو، وتشوف والموين داز زاد نتاع اللاعبين، وتشوفوا زاد المونتاليتي والريغور نتاع المدرب نتاعهم اللي هو من اصعب ومن اقوى ما فما في العالم حاليا. انا رايي اللي اللاعب توا باش يبدا يخدم باش كما قال نادر يعني توا السينيور سنة لنا فار بالإيفان ولا إيفان تروا وسيت لوي توا باش يبرهن الروح وساعة هو وللفريق نتاعو اللي هو بي اس جي، وراه مازالت الخدمة وراه نحكيو على بي اس جي، وحتى لا يقدر الموسم اللي بعده ينجم راه يمشي بري مثلا في الدرجة الأولى تولي راه نحكيو على لاعب مازال صغير ونحكيو أنا حسب رأيي أنا قبل ما نحكيو على خصال لاعب لازم نحكيو على النادي نتاعو، راه نحكيو على بي اس جي، يعني انت تو كي تقول بي اس جي راك تقول ريال مدريد وتقول برشلونه تقول كذا، يعني انت تو باش تجي تو فهم اللاعب الشاب هذا نتاع نتاع اللاعب المصري اللي تو في في في برشلونة
3: حمزة كريمة.
5: يعني كي تشوف اللاعب وتشوف كيفاش يتس كومبورت وتشوف وقتاش يجي للانترينمون واللي هو ما متاكد مش باش يكون اساسي الموسم هذا, لكن فما فما فما مونتاليتي وفما وفما خاطر كي تكون عندك محمد صلاح في مصر يكون عندك قدوة. نحن في تونس الله غالب الله غالب ما عناش القدوة اللي باش مثلا العياري ولا أي جان طالع يقول أنا نحب نعمل خير مثلا من حيدر ونحب نوصل مثلا الستات اللي عملهم حيدر نعمل خير منه. نحن مالوغوزمون سورتو حتى اللاعبين اللي سوقناهم للبرة ونجحوا البرة كلهم مدافعين يعني ما بتلقى مهاجم ولا بتلقى مثلا ريجيسور ولا ناتا كونت كولوار, ما عناش بريمان واحد اللي ما لعب في فرق كبيرة في العالم إلا المدافعين. ولذلك أنا رأيي اللي تفول يخدم مازال بكري, ورانا نحكيه على بي جي أفضل فريق في العالم عامين على بعض.
3: بالضبط بالضبط إن شاء الله حسعيد خليل العياري, الفرصة مازالت قدامه والعمر مازال قدامه وبي جي مازالت قدامه زادة, أما يمكن المطلوب منه زادة دانكيرك وديدونو الحقيقة ما تكونش مجرد
5: لا لازم هو تو الأرقام عنده
3: لازم يكون موسم ناجح جدا. خطر نحكيه على ديدو على دانكيرك باش ترجع للبي اس جي راسك مرفوع لفوق وتحارب على بلاصه تعارك على بلاصه, لازمك تعمل سيزون اكسبسيونيل
5: لازمك تكون انت الفيديت في الفريق
3: هذا, موش زاده تولي تقعد على البنك وتدخل ربع ساعه ما عملنا حتى شيء هكيك ما تغير حتى شيء. ان شاء الله حظ سعيد لي خليل العياري. هي ساعه 50 دقيقه فيها كونديكتور باش نحكيو فيها على اخبار تاع الجمعيات, من معناها النجم نصبروا شويه ما نجموش نقولوهم الكل في درج ونروح مسكر, فما ساعه انا جاي نحكيو بعد شويه على اخبار تاع الرجاء التونسي. Here we go.

ملف بينجم يكون الأهم على مستوى قيمة اللاعب والمالية زادة إضافته زادة ينجم يكون انتداب نوعي للبطولة ككل مش حتى الترجة دي تونسي. لوكاس ريبيرو في وقت من الأوقات كما تعرفوا جاءت وقف التمام الاتصالات مع الجانب الليبي ثم عادت الاتصالات ذي تم تمديد إقامة الملاعبي رجعت شوية شوية المباحثات. لكن اليوم الوقت ذي نجم نقوله أنه ريبيرو أقرب مرة أو أقرب من أكثر المرات اللي هو قريب جدا للترجي الرياضي تونسي تقريبا فما تقرب كبير على مستوى وجهات

0: فقط ما يحبش يلعب فتح طرابلس وكاو.
1: هو خلينا نقارنه بين بداية موسم أو فترة تحضيرات السنة الماضية للترجي والفترة هذه. السنة الماضية كانت تذكر أموال المونديال، المشاركة في المونديال، ثم بداية الموسم والناس الكل تنتظر في الانتدابات، ما ثماش انتدابات، قالوا بعد كأس العالم استنينا ما ثماش إلا في سبتمبر، خلط دانو وخلط قبله شوية أبو علي. هذا هو كان قارن. الآن نحس أنه ثم حاجة تغيرت نوعا ما، لأنه يتسمى بالطريقة هذه، يتسمى في جويلية ومن جويلية كل الانتدابات عديدة، وحتى الانتدابات اللي نسمع فيهم تو ريبيرو كتفرشت فيه شوية، ولا لاعب الارتكاز خيسيوس
0: كاستيو،
1: أي كاستيو، تحس لاعبين عندهم قيمة ومهارات وجودة معينة، وهذا يحسب لإدارة الترجي. اللاعب هذا كي نشوفه أنا السنة الماضية،
0: فما نقطة أخرى مهمة سامحني نذر على اللاعب هذا، فكرة أنك تبيع زاد مهم، ترجي عنده مدة ما يبيعش من الآخر، نشوف فلوس يتمسك باللاعبين لآخر لحظة وكذا. الآن دخل زاد في المرحلة ترجي أنه اللاعب يلي قريب نهاية العقد متاعه وصعيب كامش يجدد معايا، ولا لقيت فيه البيعة اللي تناسبني وتناسبه هو، ما فهمش علاش نتمسك به يعني.
1: لأنه تسويق اللاعبين وفسخ عقود اللاعبين اللي ما عطاوكش إضافة هو أصعب من انتداب اللاعبين. وشكر الواعد جاء تحط في الواجهة عنده 10 أو 12 لاعب، واللاعب أو لاعب وعمل الكاريير مع كي يبدأ عنده عقد يحميه، هذا ويبدأ تلعبه ما تلعبوش، أنت تولي تلحلح وتلوش في الطرق كيفاش تقنعه باش يمشي إعادة ولا باش تفسخ له شو اللي بيناتنا عقد، أعطيني أخذ عقد تولمشي. قديش باش تعطي الملاعبية لأخذ عقد؟ أموال كبيرة. هنا ذكاء الإدارة الرياضية، المدير الرياضي، نائب الرئيس المكلف بالأمور الرياضية اللي هو شكري الواعد توا، دونك شكري في وضعية صعبة جدا. لكن رغم ذلك قاعدين نشوف كما قلت أنت، نعطيك عندي أرقام الملاعبية اللي تسوق وزادة حاجة جديدة، وإن شاء الله ترجي هذه قطعت مع الماضي، لأنه كان ذكر ترجي ديما عنده 4-5 ملاعبية أثناء الموسم يتدربوا مع المعادل البدني خارج الفريق وياخذ في رواتب شهرية وقاعدين جوست باش ما يفسخوا لهمش. توت نحات العاده هذه به،
0: ولا فما ملاعبيه فسخوا وخذوا مبالغ ماليه كبيره زاده،
1: اي فما موجود هذاك يتسمى ما
0: لقيتش حل. ترجي يحب يقطع معاهم العادات،
1: ولا العادات السيئه نقول، واحنا قاعد يحسن يطور من نفسه، وهذه حاجه تحسب له. اللاعب هذا السنه الفارطه في دوري الدرجه الثانيه الاسبانيه مع فريق ليونيزا اللي هو المفروض غادر بعدين الدرجه الثانيه، لاعب 27 مباراه 5 اهداف وثين تمريرات حاسمة. أنا رجعت مباشرة لأنه شفتك الفيديوهات على اليوتيوب، مش نصيحة نقول يعني معلومة، إن وادي المدربين المدربين ما تشوفهمش، هو عادي جدا نحط لك أنا توا 3-4 لقطات من 2020 والأخرين 2023 ونحطهم في فيديو وزوز نتاع 2026 وانت تقول ملم لعبي. راهو هذوك الفيديو فابريكي اللي جاهزين
0: بلوتو مونتي
1: مونتي، راهو هذوكم نجم بعد تلقى واحد اخر.
0: صحيح.
1: دونك تدخل
0: وعندنا برشا تجارب
1: تدخل في شركه الاحصاء العالميه وتتفرج. انا رجعت المباراه 30 ماي اللي هي ليونيزا ضد ريال سوسيداد الفريق الثاني بي، تفرجت في اللاعب تلقاه لاعب جناح يلعب بالساق اليسرى، يلعب اكثر على الخط، لاعب يساري عنده كل ما هو فيها كلمة برازيلي. شو معناها برازيلي؟ يعني الفنيات، يعني الكونترول، الباس، الرؤية الشاملة، كل شيء عنده.
0: كرياتيفيتي
1: موجود، موجود. لاعب مهاري، لاعب يعرف يتحرك في الواحد ضد واحد يتعدى. اللي شفته وأنا بينه وبين ساس الاختلاف، إنه ساس في الأصل صنع ألعاب، يلعب أكثر يداخل خلف المهاجم، هذا يحب أكثر يقعد على الخط لأنه عنده يحب يجي في الواحد ضد واحد ويراوغ ويتعدى. دونك يلزم تفاهم كبير مع الظهير الايمن اللي معاه، مش يكون عنده عمل تكتيكي كبير جدا. دونك المهارات اللي موجوده اللي شفتها لاعب قادر انه يكون موجود في فريق بحجم الترجي الرياضي، الاضافه من بعد مع اللاعبين اللي معاه،
0: صحيح،
1: مع التاقلم، مع الاجواء، لانه مش مع القدره التنافسيه، مش يلقى معها تو ابو عالي، ولانه ابو عالي ثم امكانيه انه يغادر الترجي،
0: هو عنده عروض ترانسفيرابل بوعاليه، وفما حتى التفكير في جناح اخر تو نجي نقول عليه بعد.
1: هذا هو اللي انا تفرجت في اللاعب يعني 3 شهور التالي في شهر ماي، شفته 3-4 مباريات، لقطاته الخاصه، شفته مع الفريق دفاعيا، الدور الدفاعي كيما كل لاعب ما هذه فنان بكل ذكاء يحاول أنه ما يقومش بس بالدور الدفاعي، يخلي

0: الجهد البدني للمراوغات للهجمة السريعة، لكن الخصال متاعه نتصورها محترمة تخول أن يكون في التراجي بصراحة.
1: إذا كان نجحت الصفقة ذي، ونعود نقول اليوم ريبيرو أقرب من أي وقت للتراجي، أقرب من أي وقت سابق. إذا كان نجحت الصفقة ذي تعتبروا التراجي نجاح لأنه تمسك وقت اللي فما دوسي كومبليكي والجانب اللي باستقالات وما عادش فما اتصالات وكذا، وتمسك وخلى الملاعب موجود وعاود خدم عليه الموضوع، تعتبروا نجاح ويمكن ضيع شوية وقت التراجي يا وسام؟
2: شوف إذا باش نحكيوا على الوقت، صحيح الوقت مش في صالح الترجي، خاطر نحكيوا على لاعب اللي ماهوش قاعد يدرب مع فريق توا، هذه حاجه مهمه للبطوله تبدا بيانتو. لكن فنيا واداريا يعني بيان سور، اولا ساعه نجح الترجي بيان سور في التعاقد مع اللاعب هذا واللي هي اصرت باش يكون موجود معاه، وزاد اللاعب عاون الترجي، خاطر اللاعب بيدو يعني قعد في تونس وطلب وحب يلعب في الترجي بيان سور وقت الترجي يعني، وهذا العادي اللي كونه الفريق باش يشد صحيح في لاعب فنيا ممتاز، وزيد اون بلوس هو اللي حب يلعب في الفريق، ولذلك هذا عادي. وحاجه زاده مهمه حيدر، اللي كونه كما قلت انت حكايه اللاعبين اللي قاعدين توا يتباعوا الترجي ولا تسوق يعني ولا تتبيع، ما عادش يخرجوا ليبر، اللي هذه حاجه مهمه زاده للفريق، حاجة مهمة زادة اللي كونوا الافكتيف بتاع 26 لاعب، مش لازم يكونوا الافكتيف الكل، موينداش تبدأ من الافكتيف كاملة، موينداش 26 و27 و28 راك باش تلقى كما حكي عليهم نادر اللي ولي يترانا وما يهموش وياخذ في سالير ويقول لك انا هاني قاعد. وقت اللي يبدا الجروب فيه صغار والكبار وفيه الكونكورنس، والصغير يصبر ويخدم باش يقلع البلاصه، والكبير ولا الفيديت يلزم يكون كل كل كل نهار حد موجود ويعطي البلوس، وقتها ما عادش تلقى هذوما كل لاعبين فما عبارات ما يتقالوش في راديو، وانا انا الحقيقه نشوف لاعب وهم موجودين مالوريزمون لاعبين هذوما اللي اعطيني شهريتي هاني قاعد ميهموش، يقعد عام واثنين وثلاثه واربعه في فريق القلب ميت، لا احساس لا شعور، ما فهمتش انا كيروح لدارهم يعني باش يقابل صحابه باش يقابل امه ومرته وكذا، شنو احساسه الجمعه هذه قرادان اللي بعدها قرادان الشهر الجاي العام الجاي وانت قاعد وميهمكش وقع على روحك، ولا سينو خلصني في فلوسي ونمشي، ولا هاني قاعد بحذاك عامين ولا ثلاث. هذه المونتاليتي اللي الحقيقه انا
1: بيرسونال تدخل حتى في تكوين وشخصيه الانسان، فما ناس تحبك هيك، فما ناس ما تحملش يخدم ويكون
2: راني نجم كما قلت لك
1: انا
2: انا قبلت في حياتي راه ناس هكايا صدقني حتى في حياته الخاصه ما ينجحش، فهمت يعني يحب كل شيء بالبارد حتى في حياته الخاصة ما ينجح. أما يبقى حاجة زادة كما قلت لك اللي كونه من عارش أنا تحكيت بوعالية ترانسفيرابل اللي أنا ديما نقول لك حيدر راو إلا في سبريف في التراجي لعب وقناع بقام بعد عمناه وشوفنا التراجي هجوميا ما كانتش على في أفضل حالاته، وسورتو بغياب البلالي يمكن زادة أثر شوي على بوعالية اللي هز الحمل خلينا نقوله واحد، وكان الأوتور يعني نحكيه على ذلك 8 أهداف وديزا اسيست. يبقى من بعد الشواء ذاك بيان سور نتاع الاداره الفنيه ولا نتاع شكري الواعر اللي من حقه زاد كيف ما نجمش يحط لك دو بوست زوز يخلصوا برشا. خلينا نبداو من هذه برك كاليتي تكنيك، ماذا بينا اي مدرب يبدا عنده زوز مثلا كلوار يمين ملاعبيه زوز، اما نجم زاد زوز كلوار يمين وزوز يخلصوا برشا زاد كيف اذا نحكيوا على التفكير تاع الاداره تاعو نتاع الترجي وتغيرت، وليت انا اوكي عندي 11 12 لاعب هذوما اللي معول عليهم هذوما دي تيتولير هذوما اللي باش يهزوا لي الفريق القدام، يبقى من بعد مثلا اللي باش يكون السيكون ولا رومبلاسون يكون لاعب ممتاز ولكن بسالير زاد ما معقوله، فهمت؟
0: اذا كان نحكي على الاجنحه يمكن نضبط
1: فما فقط خليني نقول فما جناح اخر زاد في الفيزور نتاع الترجي هذه تونسي، معليش اسمه بور لو مومون، اما فما جناح اخر في الفيزور نتاع الترجي هذه تونسي وفما رير جوش تونسي زاد، لكن يبدو ما فماش عليه اتفاق كبير داخل الترجي، معناها لانه ما يحبش يكثر الاجانب بترجي، عنده مونك في الجهة اليسار مدافع أيسر، فما اسم تونسي الآن يتداول لكن ما فماش عليه اتفاق كبير داخل الترجي.
0: سمعت اسم السلطاني اللي كان تحب منسيري هكا ولا ما يفوتش اللي موجودين
2: ولا تكون كلوار على اليمين ولا على اليسار،
0: المفروض يزم يكون وين على اليسار لانه ذي
2: ما هو البليلي صح،
0: انا جي لا انا البليلي
1: مازال مصحاش،
0: انا البليلي
2: حبيت نعرف
0: اتفق البليلي نهات اللي تشوفه يلعب أول مباراة صدق أنه في الترجي
2: هذا مش حبيت نعرف انا.
0: واستنى العقوبه وكي تقعد عقوبه السنه.
2: لا انا ماني ما حبيت نستفسر من عند
1: حد. لازم بلان بي ديما
2: اذا كلواري صار راهو صعيب بشبقه البلاد. هذاك ايش حبيت نعرف انا اسكو كلواري صار ولا يمين
0: تو اليوم اليوم عندك ذي بيضو على اليمين مع ابو علي خارج او لا على اليسار اليوم ديارا ديارا ولا مكوينه
1: وبشا
0: واحد منهم يمكن
1: وبشا وضو هذوما اللي موجودين معايا
0: بشا اكثر يمين زاد ينجم يلعب يسار
1: فهمت
0: لكن ما بشا لو لاعب عنده 10 شهور ما لعبش كوره 10 شهور ما تدربش في فريق يعني تحب له 4 5 شهور اخرين باش شو مع هل انه قادر انه يفرض نفسه في الترجي ولا لانه عدة لاعبين تميزوا في الفرق نتاعهم في تونس في انديه تونسيه وكبرى وما قدموش اضافه في الترجي.
1: عندنا برشا امثله
0: لا امثله
1: يكون, يكون أهم, اهم لاعب في فريق ويجي للترجي يتغير
0: باش ماهوش في, لا يرتقي الى مستوى اللاعبين اللي نحكي عليهم تاع تشامبيونز ليغ تو حتى يبرهن نفسه ويرجع الفورمه. نفس الشيء البليلي من الاصابه 9 نوفمبر لليوم البليلي ما تخش للمجموعه احنا في اوت فهمت السنه العقوبه تحملوا شهرين اخرين باش يحضر بدنيا يعني كي نوصلوا لسبتمبر اكتوبر تقريبا البليلي في سن 34 سنه يقرب تقريبا 10 شهور او عام ما لعبش مباراه
1: واضح
0: راهو ليس من السهل غير مضمون انك تلقى بليلي اللي تعرفه
1: بالضبط بالضبط
0: يلزم الترجي يفكر في جناح اخر اذا كان يحب يراهن السنه ويستغل فرصه انه الاهلي مش موجود في الشامبيونز ليج وانه يطمح للعوده الى النهائي نتاع الشامبيونز ليج.
1: بالضبط دونك بعد شويه يكون معنا نجيب المجلسي النجم الساحلي معناها قدام ضروره توفير مليار بعد تقريبا اقل من اسبوع قبل ما نمشي الفاصل يكون معنا نجيب نكانغ المهاجم الكاميروني يخلط اليوم العشيه الثلاثه واربعه الفيزيت ميديكال والامضاء يكون يا اما الاربعه العشيه او الخميس اذا كان صارت الامور الكل في الاتجاه الصحيح بيان سور. دونك ناكدوا على المعلومه انه يجي اليوم العشيه ويعمل الفحوصات الطبيه اللازمه المعمقه ومن بعد اذا كان صارت الامور في الاتجاه الصحيح يمضي مع النادي الافريقي. يكون معنا نجيب المجلسي بعد الفاصل.
3: Recap Sport. Publicité. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land.

0: est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaic FM. Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les savants à la chéa.
1: مجهود كبير لتوفير المليار. أما نجيب المجريسي وتفاصيل أكثر على هذا الموضوع. أهلا وسهلا نجيب، مرحبا. وين نجيب؟
2: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
2: مرحبا بالاسم فينا الكل، مرحبا بنادر والشيخ معك على ما أعتقد.
1: هذه الكوتش مو الشيخ،
3: الكوتش عنده الفجارة.
1: دونك الوقت قاعد يزرب الرقم كبير، لكن فما اليوم فما الفكرة أنه الحلول راهي موجودة لتوفير الرقم ذا يا نجيب.
2: أكيد الحلول موجودة، مادام فريق عنده جمهور كبير لازم باش تكون فما حلول، ولازم باش في الأخير نتصور باش يكون الحل موجود. خاصة البارح نذكروا أنه كانت نوعا ما نقولوا أطلق صيحة فزع كريم العكروت وأعلن أنه لازم يكون فما مليار في ظرف أسبوع. صحيح الجمهور البريود الأخرى فما مداخيل من الاشتراكات من بيع الأقمصة تجاوزت الزوز مليارات، فما عدة ملفات تم غلقها، لكن ما زالت ملفات أخرى، وذيق الوقت يمكن هو الإشكال حتى أكثر منه. معناها المبلغ اللي ما هوش كبير على جمهور ريتوال، وعودتنا جمهور ريتوال أنه تدفع وتلم مبالغ مع أكبر كي من المواسم الفارطة، وفي موسم تم جمع فوق 6 مليارات وغلق ملفات كبرى. مازلت بعض الملفات اللي لازمها تغلق. الحقيقة من البارح ملارينا كريم العكروت تكلم وخرج وعطى كل شيء بالتفصيل وبالتدقيق، وطلب من الجمهور أنه لازم يكون فما مليار. هنا تحركات من الجماهير، من بعض الخلايا، من بعض المجموعات، من صفحة الفيسبوك، الناس كل أكدت أنه لازم تكون فما هبة كبيرة في الأسبوع هذا. اليوم تشوف تحس فما حاجة قاعدة تصير وفما تقدم قاعد يصير، ولكن ما لازمش الناس تتغر، لأنه 6 أيام أو 7 أيام مازالوا على المهلة، وبالتالي لازم يكون فما المبلغ هذا يتلم. زاد نداءات لرجالات النادي، نداءات للناس الميسورين ولا مدعمين جبرادي الساحلي، خاصة نحكيه على وقت وجيز. راو كيقول انه اليوم فما كلمه قالها كريم العكروت، قال راو لا جامعه ولا رابطه ولا حتى حد ينجم يرحمك، لانه هذا القانون واضح وقانوني يطبق على الجميع، بالتالي ما على الجمهور الا تحمل مسؤوليته. وان شاء الله نقولوا انه المؤشرات ايجابيه في انتظار ان شاء الله الايامات الجايه ترفع الغمه هذه، وياخذ النجم التاهيل بتاعه القانوني باش يشارك في البطوله ويغلق الملفات هذوما على الاقل.
1: حتى الملفات الماليه الاخرى قاعده في ثنيه صحيحه، اعتقد
2: في ثنيه صحيحه. اليوم البارح تم غلق الملف نتاع حمزه جلاسي ما يقارب 281 مليون وبدا ملف صدام بن عزيزه اللي هو ملف من الملفات الكبار، ويمكن يكون أكبر ملف في الاتجاه ذم. نحكيه على مبلغ 500 مليون إلى حد الآن، فما ما يقارب 80 مليون تلمه. يعني تقول فما 80 مليون على الأقل، تحس فما تحركات مصباح للتوى، فما 80 مليون مبلغ مالي مهم، لكن في الانتظار إن شاء الله يكون تقدم أسرع. فما نقاط اعتماد تعملت، فما ناس ممثلين زادة قاعدين يتعاملوا مع الكوميسيون ليتيج في عدة مناطق في مدن الساحل، زاد كيف كيف قاعدين يقوموا بدور كبير برشا. إن شاء الله كما نقولوا إن شاء الله في الأيامات القادمة تكون الأمور تفرج وتمشي الأمور نحو الانفراج.
1: هذا هو، شكر كبير ليك نجيب المجلس، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. دونك كملنا هكا ريكاب سبور، شكر كبير ليك نادر، يعطيك صحة.
2: شكرا
1: فورم كالعادة كيما الكوتش.
2: شكرا
1: وسام، يعطيك صحة. شكرا ليك، كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. يجيكم سيف توتسويت في الأخبار، وإحنا غدو إن شاء الله 6 إلى 7 دي معنا الأولى مزيكا فما ريكاب.

تيوب موزايك FM الأولى في تونس. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت 8 أوت الموعد باش يكون مع صوت من الأصوات اللي خلدت اسمها في ذاكرة الأغنية المغربية والعربية نجاة عتيبو.

0: نجة عتيبو، الفنانة اللي هزت التراث الموسيقي الشعبي المغربي إلى العالم بصوتها القوي وشخصيتها الفنية الفريدة. من فن العيطة المغربية إلى الألوان الأمازيغية والتجارب الحديثة، صنعت مسيرة طويلة ومليانة نجاحات وولت رمز من رموز الأغنية الشعبية المغربية. بعد عقود من العطاء، ما زالت نجة عتيبو تحافظ على مكانتها وعلى قدرتها على التواصل مع أجيال مختلفة من الجمهور. نهار السبت 8 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية مغربية بامتياز مع نجة عتيبو. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي تسفر عن تحرير 129 محضرا اقتصاديا و164 مخالفة صحية وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليوم. كما قامت هذه الوحدات وفق البلاغ ذاته في مجال الأمن العام ب94 عملية حجز، إضافة إلى تحرير ما يزيد عن 40 محضرا عدليا وتقديم 10 أشخاص مفتش عنهم لإفادة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. بلدية القيروان تدعو كافة أصحاب المنقولات المحجوزة من سيارات وشاحنات ودراجات نارية وهوائية وغيرها والمحجوزة قبل تاريخ 12 من ديسمبر 2025 إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم والحصول على قرارات رفع الحجز من الجهات المعنية. وبلدية القيروان توضح في بلاغ لها أن المعنيين بهذا الإجراء مطالبون بدفع نسبة 30% من معلوم الحجز المستوجب، وذلك طبقا لأحكام الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بالمحجوزات السابقة لتاريخ 12 من ديسمبر من السنة المنقضية. دوليا، مجلس السلام في قطاع غزة يعلن أثر اجتماع عقده مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه أن انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر سيظل مشروطا باستكمال عملية نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل داخل القطاع، مشددا على أن هذا الشرط يمثل جزءا أساسيا من ترتيبات المرحلة المقبلة. الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 44 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين منذ استئناف حصار إيران. إيران تنفي وجود محادثات جارية مع الولايات المتحدة أو خطط لعقد أي اجتماعات، مما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى محادثات قال إنها ستجري بعد ظهر اليوم باعتبارها مبررا لإلغاء هجمات على الجمهورية الإسلامية. وفي الختام، السلطات الأمريكية تعلن أن نحو 60 ألف شخص اضطروا لإخلاء منازلهم في مقاطعة سبوكان بولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة، بينما أتلفت الحرائق 600 منزل ومؤسسة تجارية ومنشآت أخرى. والتهمت نيران نحو 1000 كيلومتر مربع، ولا تزال بعض الحرائق خارجة عن السيطرة بعد استنزاف قدرات السلطات المحلية بولاية واشنطن وكذلك الوكالات الفيدرالية على أخمادها. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. كورنيش كورنيش بثينا شمع من 7 ل 9 كورنيش. سمير حامي
1: 7:06 دقائق. عسلامة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على موزيك فيما الأولى في تونس من دولة 9 متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية، أجواء المهرجانات، الكواليس والحصريات، كل تلقاهم هنا في سويعتين من زمان بداية أسبوع موافقة فيها برشا موزيكا، فيها برشا أفلام، مسرح وكل الفنون اللي تتجمع هوني في كورنيش. اليوم في الانترفيو فرحانة برشا نحكي ومالوف، باش يكون بحذنا أمير المالوف الجزائري عباس الريغي. شوية خلنا نستقبلوا بحذنا نحكي على سيرة مبدع مازلت متواصلة في الروبورتينج. نرجع على حفل الشامي ومرتضى في بنزرت مع الواثق. بلهم هما نحكيو أسباب إلغاء حفل رامي عايش في بنزرت، التفاصيل كل مع لطفي صفيقسي مدير المهرجان. ساعتنا الثانية تكون معنا بالتليفون النجمة العربية ميادة الحناوي، تعطينا تفاصيل حفلها في قرطاج. والانفيتي دو جور يكونوا بحثنا هوني الدكتور عبد الحليم مسعودي والمخرج نزار سعيدي، نحكيو معهم على مسرحية جاكراندا اللي تستناكم في مهرجان الحمامات. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق بالله في الأعداد. تحية لكل فريق القسم الثقافي في موزايك ليندا فيا وسارة في الإخراج الرقمي اليوم معنا، وسيم وفي الإخراج صالح. تسويت نبدأ مع الموزيكا في My Needs. رجعين معكم، خليكم معنا سويتين من زمان. عايشوكم أجواء كل المهرجانات التونسية في كورنيش على موزايك فيم. ما تبدلوش، رجعين لكم مع المالوف الجزائري عباس ريغي.

0: 27 دقيقة وانا في كورنيش على موزايك فم. السلام عليكم ينما كنتو في الاستماع توت سويت وقايت اكتو كولتور. اكتو كولتور في أكتو كولتور بالنسبة اليوم نحكيه على أسباب إلغاء حفل رامي عايش في مهرجان بنزرت الدولي. تتفيت التفاصيل كل مع سي لطفي صفيق سي مدير المهرجان. عسلامة.
1: عسلامة سامية.
0: شلي الأحوال؟
1: يا ربي لك الحمد كما مستمعين مزيك الكل.
0: يحيشك يا سي لطفي. سي لطفي شنو صار بالضبط بشنو وصلوا نحكيه على إلغاء؟ قرينا البلاغ الخاص بإدارة أعمال الفنان رامي عايش كيف بلاغ المهرجان. وقتش وصلتكم أول إشارة بالإشكال؟ كيفاش اتخذتوا قرار الإلغاء؟
1: والله تقريبا من 48 ساعة عن طريق أحد الأصدقاء بلغنا أنه فما إشكال بين المتعهد وبين رامي عايش. بدينا في الاتصالات وبدينا نثبتوا يقولوا المتعهد يقول لا الامور حابيله الامور كذا. نحب نبين للمستمعين حاجه مهمه، احنا عندنا عقد مع متعهد معتمد، ما عندناش الحق نعملوا عقود مباشره مع الفنان او غيره، لانه احنا جمعيه مش كما المهرجانات اللي تبع الدوله تجم تتعاقد مباشره مع الفنان. احنا مع متعهدين معتمدين، وكذلك القانون يقول انه العقد يقع تسجيله في دار المال ثم احالته على وزاره الثقافه ومنعنا على الحفل الا بترخيص وقتي من وزاره الثقافه. يعني هذا كله الاجراءات كل تم اتخاذها وموجودين الوثائق اللي تثبت انه عندنا عقود وعندنا موافقه مبدئيه في انتظار بقيه الاجراءات. لقينا اشكال، بدينا بالاتصالات، بدينا بالاحد لين معناها تأكدنا باتصال مباشر بيني وبين رامي عايش.
0: هذا وقتش كان الاتصال مباشر مع رامي عايش واكتشفتوا الإخلالات؟
1: اليوم الصباح.
0: اليوم الصباح اللي هو يتصمم مخر شوية سيلوت في نحكيه على ثلاثة
1: مخر باكش. مخر باكش لأنه البارح في الليل اتصلت بالمتعهد ولا متعهدة بالأصل، لأنه قلت لها فما إشكال أنت نقل، فما إشكال أنت كذا، لأنه الحفل الأول في اللي رامي عايش في تونس هو معنا أحنا. وقالونا لا ما سمى حتى إشكال، رغم أنه عنا معلومات شبه مؤكدة عن طريق أصدقاء مقربين يقولوا أنه فما إشكال وأنه فما الحجوزات مش واضحة برشا.
0: هو الحفل غدوة، دونك نتصور أقل شيء أنه يكون جي موانزان هوني في تونس اللي هو نحكيه على اليوم 3 أوت على الأقل.
1: أي.
0: للبرايف يعني لكل التحضيرات ولا جي موانزان هذي للرافي.
1: هو كان بش يجي اليوم معنا.
0: أي.
1: من الأول كان بش يجي اليوم معناها احنا ديما نضبط قبل بنهار قبل بنهارين التوقيت نتاع البروفة وقتاش يجي بش يجي للمدينة بنزرت او بش يقيم في العاصمة. هذه التفاصيل اللي نحسيه بها مع المتعهدي انت الفيش تكنيك كذا كله عنا موجود، انه الفنان وقتاش خارج من من من لبنان او خذ الفيزا ولا ما خذاش، هذا كل تفاصيل ماهيش من مشمولات مش مولدنا احنا. وقت اللي سمعنا وقتها بدينا التحرك وفي تنسيق مع مكتب الاعلامي ومع رامي عايش ومع المتعهد. احنا بالنسبه لنا حتى حاولنا راهو بشي يلقاو حلول اخرى.
0: فلا ما كانش فما حل خلف الإلغاء، الناس تستنى، جمهور بنزرت يستنى. نتصور غدوة الحفلة فنتصور فما عدد محترم من الجمهور قص
1: أكيد، لأنه فما كلام تقال أنه تم إلغاء الحفل لأنه ما سماش تذاكر تم اقتطاعها. هذا مش صحيح، هذا مش صحيح. وخلنا نقول بصراحة معناها تقريبا 1850 تذكرة وقع اقتطاعها بين التذكرتي وبين الشبابيك بتاع مهرجان بنزرت. معناها راهو قبل يومين من الحفل راهو تسمى عدد محترم جدا في اسلام، معناها كان باش يكون حفل جماهيريا ناجح وماديا ناجح، معناها ما كانش فما اشكال من نوع هذا. الاشكال كان بين المتعهد او الذي وقع الاتفاق بينه وبين الفنان.
0: وسي لطفي كي نرجع 2022 صارت حادثه مشابهه في المهرجان، ما نعرفش ما اتخذتوش بعض الاجراءات اللازمه لتفادي تكرار نفس المشكل؟
1: يعطيك الصحه. ما نحكتش علاش؟ على خاطر عندنا بند في العقد، بند جزائي ما هو معمول حتى عارف كيرن عارف أنا معيش
0: اللي هو
1: اللي هو خطية مالية كبيرة للمتعهد إذا كان يخل بجبان الفنان معناها في العقود متاعنا احنا ما نحطوش نقولوا إذا كان واحد من الأطراف أخل بالالتزامات يقع احتساب التكاليف متاع المصاريف وكذا ويكافل بينهم الطرف المخل
0: واضح
1: إلا في ملف رامي عياش فما شرط جزائي في إذا كان تم إلغاء العرض من طرف المتعهد
0: توا معناها وصلتوا ولا توصلتوا لإلغاء الحفل تم إلغاءه ومانيش نحكيه على تأجيل ربما في آخر المهرجان كان فما دات أخرى نجم يكون موجود فيها كان بحثنا هنا في تونس في حفلات في مسرح أوبرا تونس كان بحثنا هنا في موزايك وعبر على رغبته أنه يكون حاضر في الصيفية هذية في تونس في جولة صيفية فما كانش ممكن أنه ياخذ دات أخرى مثلا تاريخ آخر مع المهرجان سي لطفي كي تواصلت معها اليوم الصباح شنو كان فحوى المكالمة ولا شنو نجم نعرف
1: أكيد أكيد ومعناها حتى كان البوكال بيناتنا يقول لي راني مستعد لأي وقت في مهرجان بنزرت وراو نحب نجي المهرجان وإذا ونلقاو صيغة أخرى احنا ليش التجأنا بالضبط لإلغاء العقد هذا مش معناها إلغاء الاتفاق مع رامي عياش أكيد إنه باش يكون فما حاجة مع رامي لأنه عندنا 48 ساعة إذا ناخذ قرار ما نحبش صراحة نقول للجمهور نتمنك عليه نقولوا ليه هو أجلنا بالنسبة للعقد الحالي
0: إلغاء.
1: أربعة أوت إلغاء أربعة أوت
0: واضح بي فما سيلوت في إجراءات ولا خطوات باش تتخذوها يمكن لمنع إلغاءات مستقبلية ولا باش كل شيء يكون منظم لتفادي الحاجة هذية في مهرجان بعراقة مهرجان بنزرت الدولي
1: هو بالنسبة للمهرجان بنزرت انتقاش الغائات هي نادرة جدا صارت مع 2000 كما قلت لي 22 مع رامي عايش وصارت 2008 2000 سمحني 2007 مع رغب علامة وهني شيك الله يرحم فقط لازم في تاريخ المهرجان الإجراءات ماخذينهم واحتياطاتنا كل ماخذينهم لكن خلينا نقول حاجة راهو ساعات زي حاجات فورس ماجور وهاك مريتو حتى البيان اللي خرجوا رامي عياش فيه برشا احترام للمهرجان كما احنا عنا برشا احترام لرامي عياش واحنا زوز كنا متأسفين انه ما وقعش اتصال قبل وراهو كان اتصال مباشر بيني وبين الفنان وهذه سابقة عمري لا عملتها لاني ما نحكيش مع الفنانين وناس كل تعرف الحكاية هذه أنا كمدير مهرجان يعني ما نحكيش مع الفنانين بالتليفون ولا بلحد عندنا متعهدين اللي يقع معهم وتعاقد معهم أما الفنانين أو معناها كان في أخلاق عالية جدا
0: واضح سلوت في معناها
1: أتمنى أنه يجي وأكيد أكيد جمعية مهرجان بنزرت الدولي باش تحاول أنها تلقى تيران دونتونت وتاريخ
0: آخر معناها إمكانية أنه يكون موجود معاكم في المهرجان واردة نختم بحاجة سيدوت في كيفاش باش يتم استرجاع فلوس التذاكر الورقية والإلكترونية وهل فما مثلا رقم معين يتواصل معه الجمهور كان فما مشاكل كيفاش خدمتوا على النقطة هذه وقتها احنا نحكيه على أكثر من 1000 تذكرة تقصد ديجا
1: بالنسبة للتذاكر اللي تم اقتطاعهم على شبابيك المهرجان واللي عددهم 372 واللي وقع استرجاع لحد 1022 تذكرة منهم مهرجان بنزرت على ذمة كل اللي اقتطع تذاكر من 10 نتاع الصباح ل 5 نتاع العشية باش يسترجعوا أموالهم هذا وفما مكتب في وسط المهرجان خاص بالموضوع ب 372 تذكر بالنسبة لبقية التذاكر اللي وقع على اقتطاعها على التذكرتي المؤسسة بعثت إيميلات للناس الكل في طريقة استرجاع أموالهم ويستكفل كالعادة المهرجان بالثمن ليفيرمون اللي باش يعملوهم للناس يعني هذاك الكترونيا ويرجع الكترونيا مع تذكرتي لكن معناها اي انسان اقتطع تذكره مهما كان على الموقع تذكرتي باش ترجع لهم بالنسبه للمهرجان المهرجان على ذمتهم في اي وقت موجود ياخذوا تذكره اليوم وغدوه وبعد غدوه والاي نهار اخر.
0: واضح سي لطفي، يعطيك الصحه لطفي صفيقسي مدير مهرجان بنزرت الدولي على كل هذه التوضيحات، واكيد نعطيكم جديد الكل اول باول تلقاوه هنا على موزيكا فام شريك المهرجان، بالتوفيق لكل الفريق. ومؤسف الحقيقه اننا نحكيوا على الغاء حفل فنان سواء اجنبي ولا تونسي في مهرجاناتنا التونسيه. شكرا ليه على كل هذه التوضيحات بخصوص اسباب الغاء حفل الفنان رامي عايش اللي كان من المتوقع انه يكون غدوه في مهرجان بنزرت الدولي. هذه كانت اكتو كولتور بالنسبه اليوم.
2: اكتو كولتور كورنيش من السنه من 7 ل 9 تحليل.
0: مازلنا مكانين معاكم في كورنيش على موزيكا فام شوي، خلينا نحكي ومالوف جزائري مع ضيفنا عباس الريغي، خليكم معنا رجعينا.

0: عباس الريغي وصلنا حتى 27 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزايك كافيه، نحكي شوي اخر على مهرجان بوغارين الدولي اللي يستنيكم ليلة بعرض طريق المالوف مع سوشيان زيدي من تونس، عباس الريغي من الجزائر، ورضوان شابك من ليبيا. خليكم معنا.
1: بيهايف كلوب اوبن اير ايتي 2026.
2: انا شايف وعامل كيف.
1: امير الطرب العربي صابر الربيعي في البيهايف كلوب.
2: برشا برشا يمدل برشا
1: برشا. صحبة الصوت المتميز فرح الفقي. نهار الجمعة 7 أوت في البيهايف كلوب. انفو لاين 20 910 لابليكاسيون ايجا و ديريكتومون او بيهايف كلوب جامارت. L'invité.
0: سعداء جدا باستقباله بحنا هنا في موزايك كفام. هو يلقب بأمير المالوف الجزائري عباس الريغي. مرحبا.
3: الله يبارك فيك.
0: شنو الأحوال؟
3: الحمد لله، وصلنا على تونس، وصلنا لتونس على خير بعد سفر شاق نوعا ما، لأنه الطريق بعيدة من قسمتين العاصمة، ومشينا في سخانة كما نقولوا احنا، دار الصحراء كانت منطاف عمي. الحمد لله، إن فوا توصل تونس وتلقى الناس اللي تحبهم تنسى التعب. الحمد لله رجعنا لتونس بعد غياب تقريبا 3 أو 4 سنوات. نرجع للبلاد نحبوها ونحبوا ناسها ونعزوها.
0: وقدش استغرقت الرحلة لتونس؟
3: قسمتين تونس عملت، والله مشيت يعني عملت لافيتاس يعني. عملت تقريبا واحد خمس سوايع.
0: الحمد لله على سلامتك.
3: نعملوا 7 سوايع 6 سوايع ونص، انا اليوم عملت 5 سوايع.
0: المفيد الصوت بخير، الصوت حاضر الليله باش تقابل مهرجان بوغارنين الدولي في الدوره 44 عرض طريق المالوف مع سفيان الزايدي، عباس ريغي ضيفنا اليوم، ورضوان شابك من ليبيا. تنجموا تاخذوا ليبيا نتاعكم تسكركم تمشيوا تعيشوا رحله مع المالوف من خليني نقول في البعد المغاربي نتاعو. اليوم في سهره استثنائيه. من الاول قلت لك لقيت اغلب العناوين متاع الصحف أمير المالوف الجزائري، قداش هذا يحملك مسؤولية اليوم؟
3: والله هو تكليف، ونشوفه أنه تكليف موش تشريف، لكن شرف في نفس الوقت أني أحمل هذا اللقب، لكن مسؤولية كبيرة على عاتقي، لأنه المالوف موسيقى كلاسيكية أصيلة، ونحن في 2026 نشوفوا بلك عزوف شباب على هذا الطابع من الغناء، اللي أنا تحملت مسؤولية أني نواصل ما تركه المشايخ في قسنطينة من تراث المالوف اللي احنا نعتز به سواء في الجزائر ولا في تونس. فهو رسالة، فهو مسؤولية كبيرة، لأنه ما كانش قد الأصالة نتاعنا، وأصالتنا تكمل في الموسيقى نتاعنا اللي نفتخروا بها.
0: وانت اليوم تكونت على يد مشايخ كبار، من بينهم الشيخ درسوني اللي كنت كرمته، اللي كان ما كانش نجم يكون حاضر في العرض لأنه كان مريض شوية، فاليوم يرحل. فزاد قدش هذاك يمكن يخلي فيك الأثر، ولا يخلي فيك الدافع أكبر في أنك توصل الرسالة. كونه اليوم اسم كبير يغادر
3: بعد الحاج محمد طالف الفرقاني، تاني صوت من أجمل الأصوات اللي غنت المالوف في قسمتنا، تاني غادرنا. فدرسوني كنت نذكره الشيخ، هو خلى وصايا، قال لي عباس هذه أمانة لازمكم توصلوها للأجيال اللي راح تجي بعدكم. فأنا نشوفها مسؤولية، وكذلك أنا نحب المالوف. أنا نط في عائلة تسمع المالوف، نط في عائلة القيس دي ميلومان، سواء والدين ولا الإخوة والأخوات، لونتوراج فاميليال هو داك هو اللي زاد عاوني. ودرك أنا راني قاعد نتحدى في أمور اللي أنا كما كنت تحدث، المالوف دركا يعيش فترة الحمد لله نقوله بخير، بفضل المجهودات اللي رانا نقوم بها احنا مع الشباب من خلال الجمعيات، من خلال ما نقوم به في لي ريزو سوسيو، مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك سهلت لنا التواصل مع الشباب اللي هذاك هو السبيل الوحيد أننا نكرسوا ونواصلوا هذه المسيرة.
0: فما طريقة خاصة اليوم توصل بها المعلومة للتلامذة؟ مش كما أنت تكونت يمكن على يد المشايخ، كما اليوم تعدي المعلومة، فما طرق تغيرت في عصر السرعة، في عصر الترند، في عصر الأنماط الموسيقية اللي نسمع فيها؟
3: نشوفوا المشايخ كيفاش تعلموا، ولا احنا في لابيريود تاعنا اللي تعلمنا، اللي كنا ناخذوا يعني في المالوف على المشايخ، نشوفوا باللي كاين تسهيلات ولات موجوده. تسهيلات ولات موجوده. كاين مواقع التواصل الاجتماعي كما سبق وذكرت. بكري ما كانش عندنا فلاش ديسك، تروح عند الشيخ يعلمك هكا دوبو شاوري، وهذه مش سهله بتهز
0: تلقيني لقنك
3: درك يلقنك بطريقه تقليديه، وكانت صعيبه بتهز نوبه، كنا نتعلموا نوبه في عام. درك الله يبارك رانا درك نقدروا بالك لا موتي تاع لو باتريمون نهزوها في في في ان جورني. دوك تبدلت الحكايه، وعلى هذه انا نحت دائما الشباب انه في ظل هذه التسهيلات و اون بروفيت لو ماكسيموم pour promouvoir et pour sauvegarder ce patrimoine. والحمد لله انا يعني شخصيا اعوذ بالله من كلمه انا تواصلي مع الشباب من خلال الجمعيات ولا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلى فئه كبيره كبيره من الشباب ولا تحب المالوف ولا تتعلق بالمالوف، لاني عملت استراتيجيه، مشيت اني المالوف ما نخليهش في قلبه القديم، هو قلبه القديم هذاك هو هذيك هي ابها حله، ولكن بعد التعديلات بور رافيني المالوف ونخليه حيله من عندنا اننا نجبدوا الشباب. قد قمت بتجربه اني قدمت مقطوعه درتها فيزيون، عملتها فيزيون جاز المالوف، عملت فيها فيزيون جاز. ما تقدريش تصوري قداه يعني الشباب تفاعل معها، ومن اللي كانوا ما يحبوش المالوف عادوا يطلبوا فيها اني نزيد نقدم تجارب اخرى في اغاني اخرى في المالوف.
0: فوالا هما فما زوز تجارب ولا زوز مدارس، خلينا نقول بين اللي يقول لك ما فماش علاش باش نمس المالوف نخليه يعيش بنفس الطريقه، وبين كيما تفضلت انت وعملت ديفوزيون ولا حاجات يقول لك نقربهم اكثر للشباب. فما فنانين يقول لك حاجه ما تتمسش المالوف، التراث ما يتبدلش ما يتمسش.
3: انا يا من المدرسه المحافظه شيخ قدر الدرسوني معروف عليه انه كان جد جد جد صارم فيما يخص الأصالة، وانا ننتمي الى المدرسة المحافظة. انك تكلمت على التجديد، التجديد ماشي في الـ في في الـ في البرنسيب تاع النوبة، حنا كي نقولوا المالوف نقصدوا النوبة. انا نمشي دائما الى نمشي الى بعض الطقطقات اللي هي خلتنا احنا نصنفوها ضمن المالوف، هي حيلة من عندنا اننا نقربوا اكثر واكثر فئة الشباب. كي نقول لك انا نعمل فيزيون توت اون غاردون لوسيتور تاع لو مورسو، انا ما نبدلش في الاصل، ولكن ندخل بعض الالات الموسيقيه اللي من شانها تمد اون تمد اون توني جديده للمالوف، وتخلي فئه الشباب انها تتقبل الموسيقى هذه. وانا هاد لاستوش هذه لقيت فيها فائده، ولقيت فيها انه الشباب عاد مقبل على المالوف، عاد يطلب مني اغاني اخرى في لو ميم كونتكست تاع لا فيزيون جاز فيزيون بوب. الحمد لله حنا دركا توجب علينا اننا نتماشى مع الوقت مراعاه بيان سور لوثنتيسيتي تاع
0: اليوم يعيش المالوف، فنان المالوف يعيش، ينجم يعمل عروض، ينجم يواصل في انه يوصل رسالته،
3: يواصل رسالته. الحمد لله حنا مام المالوف في الجزائر عاود استرجع البريق نتاعو، ما نكذبش عليك في فترة معينة شفنا أنه المالوف تحت لطندنس تاعو، من الأوين الأخيرة نقدر نقول 10 سنين هذو الأخيرة الحمد لله عاود رجع الجمهور لعروض المالوف ويحضر بقوة. وأنا الحمد لله نمشي الجزائر العاصمة دار الأوبرا دائما مقتدى آخره، يعني تذاكر يعني ديما
0: جافيش كومبلي،
3: عشرات العروض دائما كيشي فيرمي اون 4 جور دو فونت تاع لي تيكي يروحوا يمشيو. الحمد لله يعني انا من الفنانين القلال اللي عنده يعني اقبال كبير في دار الاوبرا بالجزائر، بلا ما نتحدث على قسنطينه ولا على عنابه ولا على سوق هراس ولا كل
0: من الفنانين المحظوظين. الحمد لله. ام خدمه ولا حظ ولا زوز؟
3: والله هو خدمه اكثر منها حد، يعني ما نكذبش عليك انا تعبت في تقريبا راهي مسيره تاع 25 26 سنه، وانا جي با بريلي لي زيتاب، مشيت وحده وحده، ماشي قال خرج غنايا كان من المنعدم ما كان واحد حتى يعرفه، بالك دار ان شونسون ولا دار كان كلي فيديو لو ديكليك هذاك ولات الناس تعرف عباس رغيله. انا بديت درجه بدرجه، بديت كعازف وكعلى الايقاع في لاسوسياسيون عند الشيخ درجه بدرجه. المهرجانات شاركت في المهرجان الوطني للمالوف في 3 طباعات 4 بري 2 بري ومن بعد لو برومي بري، ثم باه نقول لك باللي مشيت وحده وحده. حنا كاين الاغنيه ديك تاع بلال اللي نحيه يقول لك درجه بدرجه لا بغيت تربح، فهذه هي سي لو برينسيپ. انا موش الحظ يعني والقبول، انا دائما نقول لو مو ماجيك هذا هذا اللي امبورطون. انا الحمد لله نحمد ربي وهذا فضل اني عندي القبول عند الجمهور.
0: واليوم حكيت على كونه اليوم فما فنانين يعمل اغنيه تضرب كما نقولوا احنا تكون توندونس ويعيش من غادي الشهره. انت ما تراهيش الفيزيون هذية؟ ما تراهش روحك فيها؟
3: والله لا، انا نحس بحلاوه
0: التعب
3: بحلاوه اي التعب، لانه الانسان بعد كي يتعب وينال عندها حلاوه خاصه. يعني ما نكذبوش على بعضنا، بنخرج انا كليب فيديو نكون مانيش معروف بعد جوجور نوتر نلقى روحي وليت سيليبريتي. انا شوف باللي لازم التعب وخاصه في الميدان تاعنا. نتكلم انا اون كونيسونس دو كوز على مجال المالوف اللي فيه الحفظ، فيه الاجتهاد، فيه البحث، اداء الات موسيقيه تقليديه ما عندناش احنا لابوطاري.
0: قداش من نوبه حفظت اول ما بديت؟
3: اول ما بديت
0: النوب اللي حفظتهم
3: انا حفظت درك النوب كامل حافظهم. درك النوب اللي موجودين في الريبيرتوار مالوف تزيري كامل حافظهم.
0: تقريبا
3: 10 نوبات.
0: نوبات كاملين معنا؟
3: نوبات كاملين
0: ما شاء الله.
3: ما نقولوش 12 لانه عندنا بعض السلاسل اللي حنايا نصنفوها في المالوف، دونك يكونوا 12 نوبه اون تو. كاين 12 نوبه.
0: شنو كان الديكليك الاول؟ علاش تغرمت بالموسيقى الاندلسيه؟ علاش تغرمت بالعالم هذا؟
3: شوفي انا قبل ما ندخل الموسيقى الاندلسيه انا مريد في الطريقه العيساويه. والطريقه العيساويه في قسنطينه يعني عندها تاريخها، وانا وجودي في الجو الصوفي سهل لي الطريق اني ندخل الى مجال المالوف. وجودي في في في في الجو الصوفي خلاني نحب المالوف، لانه احنا في قسنطينه علاقه كبيره ما بين الزاويه وما بين المالوف. علاقه كبيره كبيره كبيره من حيث النصوص، من حيث الصنعه كما نقولوا حنايا. الجمل الموسيقيه نختلفوا مع الزاويه غير في جوهر النص، في الزاويه، في المدح، في ولكن في المالوف تقريبا نقولوا الغزل وكذا. فانا وجودي في الزاويه خلاني نتاثر بالمشايخ اللي تعلمت عندهم، وهما كلهم جلهم جازوا على طريق المالوف. فحبيت المالوف من خلال
0: كانت الرحله من زاويه رحمانيه ومن بعد جمعيه العقيقه العيساويه
3: العقيقيه، وهي قصيده معروفه، قصيده للشيخ المنداسي في يعني معروفه في الجزائر العقيقيه. تسمت الجمعيه على اسم هذه القصيده هذه الجميله اللي محبوبه، ونترحموا على الشيخ زين الدين بن عبد الله اللي كان شيخي في هذه الجمعيه هذه اللي اعطى الكثير للاصاله في قسنطينه. فانا كمريد في الطريقه الرحمانيه ومن بعد الطريقه العيساويه ومن بعد طرقت باب المالوف
0: مدرسة اليوم. نعم. مثلا زيد غرسة في تونس عمل. نعم. مؤخرا أكاديمية المالوف.
3: أكاديمية المالوف. نعم.
0: عندك علاقة صور كبيرة مع زيد غرسة. كنت معه في عرس الطبوع، قعدت. نعم. على تواصل، هنيته بالأكاديمية.
3: بيان سور، زيد غرسة بالنسبة لنا حنايا سي لو سيمبول دو لا ميوزيك مالوف تونيزيان، يعني نحبوا ولا نكرهوا زياد غرسة. انا كيما قدمت العرض معاهم في عرس الطبوع، انا اللي قدمته للجمهور لاني انا سبقت قلت لهم راح يدخل دركا ان مونستر دو لا سين. وصح زياد غرسة يعني ان بوا كبير كبير كبير في الموسيقى المغاربية بصفة عامة، وخاصة في المالوف التونسي، وأعطى الكثير وراه يحافظ. أكبر حاجة قدمها درك للمالوف هو تأسيسه لهذه الأكاديمية اللي خلتنا نرتاحوا على المالوف في تونس.
0: نوجه له تحية كبيرة برشا. زيد غرسة، كان قولك تاخو حاجة من زيد غرسة من مسيرته، شنو تاخد؟
3: زيد غرسة نوصل مو عصامي، إنسان يحب الفن نتاعه. أنا شفته بعيني يبكي على المالوف يعود يأدي، وبوكو بلوس لو كاريزما تاع زياد غرسة. انا بور موا سي اون ريفيرونس. كي نشوف زياد غرسة بلو كاريزما تاعو في اداؤه للمالوف وفي حرصه على المالوف، رغم ما تعرض ليه هو يحكي لي انايا في الكو

0: مع زيدا حارس آخر الأغنية مغاربي. التونسية فوالا موعد مغاربي بامتياز. الموعد يكون مع سفيان الزيدي من تونس بتبيعة وارث وين شابك من ليبيا. شنو اللي لمكم في العرض هذا يا طريق المالوف؟
1: طريق المالوف راح نشدوا تنية مع بعضنا، هي اللي راح نشدوا طريق للمالوف في عرض راح يكون لوحة فنية تجمع ما بين ثلاث مدارس للمالوف، تونس والجزائر وليبيا. الجزائر وليبيا راح يكونوا ضيوف عن في تونس في عرض راح يجمع لي تروستيل دو مالوف مع بعضها. راح نقدموا فيزيون باقه اللي راح ان شاء الله تنال اعجاب، وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجمهور الذواق اللي راح يحضر في مهرجان بكرة.
0: باش يتقابلوا ثلاثه،
1: راح نتقابلوا نعم
0: ثلاثه بلدان مع بعضهم سخسين.
1: نعم راح نقدموا حاجه فيزيون اللي تلم لي تروستيل، او ميم طون كل واحد يقدم حاجه خاصة بالمدرسة تاعو.
0: بالتوفيق ليكم. نقعد اليوم في مهرجان بوغارنين الدولي، خذوا تذكركم. يستناكم سفيان الزيدي عباس ريغي من الجزائر ورضوان شابك من ليبيا. نجمو نكملوا هكا بابيرسيو صغير، شنو يستنى في الجمهور الليلة؟ حاجة هكا
1: احنا حبيت نشوقهم يعني
0: شوقنا هكا.
1: شوف انا ما نسميش دي تيتر ما نكذبش عليك، راح يكون راح تكون فيزيون فيها المالوف وفيها الجو الصوفي والسماع مع بعض. راح نسمعوا ليبيا وتونس والجزائر في ان كوكتيل عينا اللي عجبكم بان خليهم متشوقين
0: ويروحوا
1: يهزوا كلكو تيكي تيكي. انا جو بروفيت قبل ما نقص معاكم، جو ريميرسي وزاره الثقافه التونسيه، نشكر اداره مهرجان بوغرنين وعلى راسهم مديره المهرجان سيده اقبال حمزاوي. شرف لي اني اتقاسم الركح مع صديقي سفيان الزيدي، وشرف لي اني نتعرف على اخويا العزيز الغالي رضوان الشابك من ليبيا.
0: واضح بتوفيق ليكم اليوم على ركح مهرجان بوغرنين الدولي عرض طريق المالوف. خذوا تذكركم وكونوا في الموعد، رحله مع عشاق خليني نقول الموسيقى الاندلسيه. شكرا لك ضيفنا اليوم عباس ريغي من الجزائر في الانترفيو. الانفيتي كورنيش من السنة الجمعة من سبعة للتسعة تحليل. إذا نخمر ما نوجد راحة. العرض الأضخم والأقوى جماهيريا الزيارة لأول مرة في سيدي حسين. يوم 4 أوت بساحة دار الجمعيات سيدي حسين، ليلة تبقى في البال. كونوا في الموعد بمساهمة ولاية تونس، كوفة شاكيرا، كوفي كاب، صافيا، اتصالات تونس، قهوة بنيدر، بلدية سيدي حسين، ومزيكا فام.

0: Actu Culture.
1: سبعة وتسعة واربعين دقيقة من زنا معكم في كورنيش على موزيكا فيه من سلم عليكم مين ما كنتوا في الاستماع. حكينا مع مدير مهرجان بنزرت الدولي لطفي صفاقسي حول أسباب إلغاء حفل الفنان اللبناني ونجم البوب اللبناني رامي عياش. سعداء جدا باستقباله معنا هنا على موزيك. مرحبا عسلامة.
2: يا خليلي صوتك، كيفك؟
1: الحمد لله، انت نحوالك؟
2: الحمد لله حبيبتي، تحياتي لكل مستمعينكم.
1: تحية ليك. نتصور مكش فرحان برشا بإلغاء حفلك في بنزرت، لأنه كنت بحذينا هنا في استوديو وحكينا على رغبتك في جولة صيفية هوني في تونس، فات فجأنا اليوم لحقيقة بالبلد.
2: وأعلنت معاك أنا هذا الموضوع. أنتوا تعرفوا محبتي الكبيرة لشعب تونس وجمهور تونس الراقي والحبيب، ولكن يعني حصل اتصال بيني وبين الأستاذ لطفي الصقفي، وهو عبر لي عن كان فرحتهم كبيرة بنجاح المهرجان، وأنا كنت فرحان أكثر بصراحة بنجاح هذه الليلة خصوصا. وطلبت منه أنه أرجوكم لما بدكم تتعاملوا مع متعهدين يكونوا متعهدين بمثلوا خير تمثيل، أولا تونس، ثانيا المهرجانات الراقية الكبيرة اللي نحن بنتمنى أنه نغني فيها. فبيكون دائما التمثيل، مش دائما، ببعض الأماكن بيكون التمثيل كارثي زي اللي حصل معنا نحن للأسف.
1: ما كانش من الممكن أنه نتفاداو الإشكال هذايا، خاطر كي نرجعوا ل 2022 صار نفس الشيء، فما كانش من الممكن أنه تتفاداو المشكل ولنوصلوا للإلغاء
2: أنا
1: اليوم.
2: أنا كيف بدي أتفادى المشكل حبيبتي؟ أنا ما عنديش تذاكر طيران، ما عنديش تأشيرة دخول تونس، ما عنديش، كله أرسلوا لنا مزيف، يعني مش مزبوط. هذا المتعهد أرسل تذاكر الطيران مزيفة، أرسل ما فيش حجوزات، يعني ما أرسلش حجوزات الأوتيل، ما أرسلش حتى التأشيرات لتونس، وحديث اليوم هذا لم يوقع العقد. لحديث هذا اليوم لم يوقع العقد. كل يوم بيقول لإدارة أعمالي هالأسبوع. فتصور يعني هو بيكون أخذ فلوس من الناس، أخذ فلوس من العالم، but he did not even sign the contract. بعده لازال إلى الآن لم يوقع العقد.
1: وقتش بدأ الإشكال الأول؟ وقتش فهمتوا أنه هذا كل مزيف، أنه الحفل ما وش بش يصير، أنه قربنا من موعد الحفل؟
2: سألت إدارتي بقالهم أكثر من شهر بيقولوا له فين التكتات، يلا غدوة، يلا بكرة، يلا بعد أسبوع. فين الحجوزات؟ يلا غدوة، يلا بكرة. فين التصريح اللي أنت أخذته من الوزارة؟ يلا بكرة، يلا غدوة. ونحن بالنسبة لنا، نحن ماضيين مع حد بيمثل مهرجان بنزرت، نحن مش عارفين انه هذا هو اصلا مش متعهد،
1: يعني متعهد الحفلات تم تفويضه من المهرجان. مهرجان نعم. بنزرت، مهرجان بنزرت هو من اقترح متعهد الحفلات هذا اللي تم التعامل معاه.
2: هو كان عم يحكي باسمهم، ما انا حكيت اليوم انا واستاذ لطفي، هذا الشخص كان عم يحكي باسم المهرجان. نحن على اي اساس نحن مضينا صديقتي؟ مضينا على اساس انه هذا المتعهد يتكلم باسم مهرجان بنزرت بكل بساطه.
1: واضح. وما كانش فما حتى سبيل نتصور انه يتم تدارك الموضوع هذايا اليوم في اتصالك مع لطفي صفاقسي، واحنا مازال يوم يفصل على
2: الاستاذ لطفي. قلت له انا عيوني لك، وهو بيعرف محبتي الكبيره لإله واحترامي لمهرجان بنزرت، وانا اعرف احترام مهرجان بنزرت لرامي عياش وتاريخي، وبيعرفوا أنا كيف بتعامل. أنا شخص كتير بروفيشنال، بقالي أكثر من 30-35 سنة بالفيري بروفيشنال بهذا الموضوع، ولكن هلأ حصل هذا الموضوع خارج عن إرادتنا مع حد، يعني ما بعرف كيف التوانسة لازم يتصرفوا معاه، وما بعرف كيف المهرجانات لازم تتصرف معاه. يعني أعتقد لازم له حساب كبير ومحاسبة كبيرة، يعني اليوم مش معقول يكون هيك عم يتصرف.
1: اليوم الشخص هذايا وانت حكيت في بلاغ كونه شخص تحيل عليكم، بعد ما صار الإشكال هذا هل تم التواصل معاه؟ حكيتوا معاه شنو المشكل بالضبط؟ ما
2: شوفي نفس المواضيع، بيتهرب وبيحكي مع إدارتنا بتهرب، واليوم عرفنا انه هو كمان عنده مشاكل مع حفلات كثيرة في تونس. حتى هو كان وعدهم باسمي انا انه انا اجي على هذه الحفلات، وهو مش ماضي عقدها اصلا، ولا ماضي، يعني مش ماضي العقد متاعها. فالموضوع كبير، لازم له محاسبة ولازم له مراجعة من المسؤولين لتوانسة.
1: اليوم شنو الإجراء اللي بشتاخذوه كرامي عياش وكفريق طبعا كإدارة أعمال؟
2: شوفي أنا رح أحكيك إياها بكل وضوح وبكل صراحة. أنا إنسان يلي بهمني أنه أنا دائما أحرص على أن يكون محترف، أني أحترم الناس، أحترم الجمهور، أحترم القيمين على أي مهرجان. ولكن أنا تعاملي كان مع شخص قال أنه يتكلم باسم هذا المهرجان، فأنا كنت عم بتعامل معه بكل احترام، بكل مودة، وكنا مستغربين شو هذا التسويف وشو هذا الكذب وشو هذا التلفيق وشو هذا مش عارفين شو اللي بيحصل. اليوم أنا عرفت من أستاذ لطفي أنه هذا الشخص المتعهد هو متعهد، هم بيتعاملوا مع متعهدين كتير وهذا واحد منهم. وكمان اكتشفنا، رح أقلك إياها على الهواء، أنه هو مش متعهد محلف من الدولة حتى.
1: أيوة، وهذا اللي وضحه زيد لطفي صفيقسي، قال كونه فما متعهدة أو متعهد آخر وفما طرف هذا، ففما زوز أطراف في القصة.
2: فإذا لازم محاسبة حبيبتي، لأنه هذا اليوم حصل معايا ممكن بكرة يحصل مع نجم آخر، بعد بكرة يحصل مع نجم آخر، بعد بكرة يحصل مع نجم آخر.
1: وهذه الحقيقة مؤسف رامي عياش، لأنه الجمهور مش بشي قابلك غدوة على ركح مهرجان بنزرت الدولي.
2: ما في أوصف لك أنا شو عم بيصير فيه، يعني أنا كل شوق أني ألتقي فيهم، ومحضرين حالنا ومسكرين الشنط وجاهزين للسفر. منتفاجأ أنه هذا الرجل اختفى، ما بقى يرد على تليفوناتنا، ما بقى يحكي معنا، كل شوي يبعث لنا تيكتات مزورة مش موجودة، نتصل بشركات الطيران يقولوا لنا هذا تيكت غير صحيح وغير صالح. فالموضوع كبير يعني، للأسف أنا بعتذر من كل الناس، وعفوا أني حكيتك بهذه التفاصيل، وكان لازم أقول لك وأوضح، مع أني أنا عمري ما لغيت حفلة وعمري ما طلعت وتكلمت بهذا الأسلوب، ولكن لأنك سألتيني أنا جاوبتك.
1: ونتصور زيدا من حق جمهورك رامي عياش يعرف كونه شنو اللي صاير بالضبط، ما زالوا فما تواريخ في تونس بشكون حاضر فيهم؟
2: طبعا طبعا، تواريخ الأخرى قريبا جدا رح أعلنها عندك من الإذاعة إن شاء الله.
1: واضح، شكرا لك رامي عياش، وإن شاء الله ترجع لنا في أكثر حفلات هوني في تونس، سواء في من خلال مهرجان بنزرت دولي كما كان واضحنا لطفي صفيقسي مدير مهرجان بنزرت، أو في مهرجانات أخرى. الحقيقة مؤسف كونو نحكيه في التفاصيل هذية، هو اللي حذر روحه وحذر كل شيء الجمهور، وتقريبا اللي درجة تقريبا 2000 تذكرة تباعت حتى التوى حسب تصريح لطفي صفيقسي. الموعد كان باش يكون غدوة لولا نحكيه على حسب أكيد تصريح رامي عياش ومدير المهرجان عليه، كما شفنا في البلاغ تسكر مزورة وكل شيء ما كانش موجود، فنستنى وشنو بش يصير في الإطار هذايا. شكرا لك رامي عياش، هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم. أكتو كولتور كورنيش من السنة الجمعة من 7 للتسعة تحليل. مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايكا فيم، ساعتنا الثانية نحكيو على مسرحية جاكاراندا اللي تستنيكم في مهرجان الحمامات الدولي. ضيوفنا الدكتور عبد الحليم المسعودي والمخرج نزار السعيدي، قبلهم هما تكون معنا النجمة العربية ميادة الحناوي تعطينا تفاصيل حفلها في قرطاج، وكيف كيف روبرتينغ مع الوثاق على حفل الشامي ومرتضى في بنزرت. شوية خرمات الأخبار مع سيف الدين المهري، رجعينا.
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى وملك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام.
3: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. L'اكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك مع امين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
4: امين بانك le partenaire de votre succès.
0: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Maghraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بقية هذا اليوم بداية الليل بالوسط وجهتي قفصة وصفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة ثم تقس قليل السحب على كامل البلاد. هذا وتهب الريح جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وفق توقعات معهد الرصد الجوية. المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن عن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية. ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج مكافحة التلوث البحري واستعادة النظم البيئية الذي يلتزم به الصندوق. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع إيران جارية الآن، مضيفا أنها تمثل فرصة طهران الأخيرة لإبرام اتفاق وصفه بالجيد. وانتقد ترامب بشدة في وقت سابق اليوم وصفها بالقيادة الإيرانية التي قال إنها مراوغة إلى حد لا يصدق، وذلك عقب علن طهران عدم وجود محادثات جارية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرحب بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده السعودية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تقترح زيادة الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمغرب من أجل المساعدة في منع تكرار تسلل لنحو 50,000 مهاجر إلى جيب سبتة الإسبانية الأسبوع الماضي. وأثارت موجة الهجرة التي بدأت الخميس عند أحدى منطقتي الحدود البحرية الوحيدتين بين أوروبا وأفريقيا حالة من القلق في جميع أنحاء التكتل. ختاما، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يقيل سفيرة بلاده لدى الولايات المتحدة في قرار كان متوقع منذ التعديل الوزاري الذي أجري في جويليا الماضي، ويأتي تزامنا مع مساعي كييف للحصول على صواريخ باتريوت إضافية لمواجهة الهجمات الروسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار التواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الله الله ميدا الحناوي توصلنا حتى ل 8:11 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك اف ام. توت سويت قايتك تو كولتور
1: اكتو كولتور.
0: في كل مرة ترجع فيها ميادة الحناوي للمسرح جمهور الطرب ما يرجعش باش يسمع أغاني فقط، يرجع الزمن كامل، زمن كانت فيه الكلمة تكتب بعناية واللحن يتصنع برشا محبة وبرشا صبر. الصوت ما كانش يتقاس بالإحساس أكهو، كان يتقاس خليني نقول برشا طرب، مش كان بالأرقام. هي واحدة من القامات العربية اللي حافظت على هيبة الأغنية الطربية، صوت صنع ذاكرة أجيال كاملة بأعمال خالدة، كما كنا نسمع الحب اللي كان أنا بعشقك وعشرات الأغاني، ولكن نجم نقول مئات الأغاني اكتشفها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، صنع معها بليغ حمدي. واحدة من أجمل الشراكات في تاريخ الغناء العربي، باش تكون اسم لا يمكن الحديث عليه من غير ما نجم نذكروها. هي ما نجموش نحكيه على أغنية عربية، وقبل كيف كيف لقائها المتجدد مع جمهور مهرجان قرطاج، عندها تاريخ كبير مع تونس. يسعدنا أن نستضيف بكل حب الفنانة الكبيرة والنجمة العربية يا ميادة الحناوي. عسلامة، مرحبا بك في تونس.
2: عسلامة يا حبيبة قلبي، أهلا وسهلا بك وهالكلام المقدمة الجميلة اللي قدمتي لي فيها، بتشكرك من كل قلبي.
0: والله ما نتصورش انه المقدمه هذه تنجم تلخص مسيره اكثر من 4 عقود من العطاء، ولكن نعرف انه العوده الى مسرح قرطاج تعني لك برشا، جمهور قرطاج يعني لك برشا، وتونس زاده كيف كيف.
2: الله، يعني ذكريات لا تنسى. يعني أنا قرطاج بالنسبة لإلي يعني فيها ذكريات رائعة جميلة جدا من بداية فني الحقيقة. فيعني في تناغم بيني وبين الجمهور التونسي الحبيب يعني. وبعدين لا تنسي يعني مو أي حد بيغني أمام جمهور التونسي الذواق، السميعين خطيرين الحقيقة، بده يحسب 100 حساب الواحد ليقف على مسرح قرطاج أي مطرب إن كان.
0: وصرحت في أكثر من مرة تقول إنه قرطاج عنده رهبة مختلفة عن أي مسرح عربي آخر.
2: عظيم طبعا، يعني قرطاج عريق، يعني عم تحكي بالدورة 60 هلأ، وما زال ما شاء الله بقلق وكل ماله بيزيد قلقا، يعني كبار الفنانين العرب والأجانب وكله وقف على مسرح قرطاج، يعني شغلة قرطاج يعني.
0: واليوم اسم كبير باش يقف على مسرح قرطاج ميادة الحناوي، برأيك شنو السر اللي خلى الأغاني متاعك تكون خالدة عايشة لكل السنوات هذية وقبيلة؟ حتى ما نخبيش عليك في الاستوديو، يعني جيل جديد جيل آخر قاعد يردد في الحب اللي كان يغني فيها كلمة كلمة توا في استوديوهات موزيكا فيم وانا معاهم، فشنو خلى الأغاني هذه تعيش لليوم؟
2: والله صدقة بالكلمة باللحن، يعني طبعا الأداء هذا بيجي ثالث شيء، المثابرة على مثلا انك تختاري الشيء اللي بيليق لصوت الفنان. يعني دائما انا ببحث على الكلمة اولا، ببحث على اللحن. يعني ما تنسي انا تعاملت مع عمالقة كبار ودا كان شرف كبير لإلي، يعني اولا مع الموسيقار العظيم عبد الوهاب، وبعدين مع الموسيقار العظيم بليغ، يعني كلهم، والموسيقار الموجي، كله يعني انا الحمد لله ابتديت مع عبد الوهاب وانا بسن صغير، عمري 15 سنة وقت اللي طلعت لمصر. فأول أغنية سجلتها كانت للموسيقار محمد الموجي، هي يا غائبا لا يغيب واسمعي تابي. وبعدين توالت الألحان وبليغ سمعني من خلال هالأغنيتين وإجا على سوريا وعملنا هالأغاني اللي بيحبوها الناس.
0: وانت ذكرت
2: وما زالت عالقة في أذهان الناس، الحب اللي كان فاتت سنة حبينا، يعني حتى بيقولوا لي ميادة دائما بتغني هالأغاني لأنه مطلوبة هالأغاني، ما فيني أقول لهم لا، حتى بعشقك يعني بعشقك إذا ما تغنيت مشكلة يعني.
0: واليوم الأغاني هذية تتحفظ وتتردد وما زالت تتغنى بطرق متعدة ومفهمش فنان ما غناهمش خليني نقول.
2: بتحسيها كأنه معاصرة لحد الآن يعني.
0: سابقة عصرها
2: يعني بتحسيها هلا الحب اللي كان كأنه هلا معمولة يعني كان الأستاذ بليغ سارق عصره.
0: أكيد
2: الحقيقة
0: في أغلب الأغاني.
2: يعني طبعا يعني وبعدين أنا كمان يعني تعاملت مع كبار الملحنين سبق وذكرت لك هالملحنين فأنا تعلمت منهم إنه أغير على شغلي أعرف أنا إيه وأنا يعني من صغر سني يعني.
0: وعشت تحولات كبيرة في صناعة الموسيقى ميادة الحناوي من زمن الأسطوانة الكاسات المنصات الرقمية
2: عمان أي أول أسطوانة صدرت لي لإلي أول مطربة عربية هي أنا
0: واليوم تخلط حتى لنصلنا للمنصات الرقمية
2: كسيدي طبعا
0: والذكاء الاصطناعي هل اليوم مازال الصوت الجميل قادر وحده على أنه يكون يصنع نجم على صناعة النجومية؟
2: لا والله أنا الذكاء الاصطناعي هذا ما يعني ما بعرفه يعني حتى لا السوشيال ميديا ولا ما عندي فكرة عنه يعني ما بوجع راسي فيه أصلا.
0: تسمع الأغاني اليوم الموجودة الأغاني اللي فيها الإيقاع السريع الأغاني التراند الموجة متاع اليوم وتقول إنه الزمن الجميل يبقى ديما موجود ومكانة الطرب الأصيل لا ولن تتراجع ميادة الحناوي؟
2: والله لكي لقلك شغلة هلا في قسمين من الجمهور هلا حتى يعني في أولاد عمرهم 15 سنة بيغنوا الحب اللي كان حتى في البرامج البتوع الصغار سوبر ستار وعلى لمين بيغنوا عم يغنوا لا السيدة أم كلثوم عم يغنوا لا ميادة عم يغنوا لا للسيدة وردة عم يغنوا هالأغاني
0: صحيح وهذا يمكن ينجم يأكد أنه مكانة الطرب الأصيل
2: طبعا بعد موجودة يا حبيبة قلبي وطبعا هلأ الجيل اللي طالع كمان ما منكر يعني في أزواق يعني بتحب كذا مطرب بيغنوا الأغاني السريعة أنا غنيت الأغاني الرتم السريع طبعا هي حبينا وتحبينا أول ما من زمان مع الحب اللي كان فهي تعتبر أغنية إيقاعية سريعة
0: ويمكن مش بنفس
2: طبعا
0: مش
2: يعني
0: بنفس المعايير
2: مع صعوبتها ما خرج حد يغنيها يعني
0: صحيح. وميادة الحناوي انت اليوم من الفنانات القليلات اللواتي حافظن على معايير صارمة خليني نقول في اختيار النصوص والألحان لو اليوم يعرض عليك عمل جديد شنو الشروط اللي لازم تتوفر باش نحكيه على عمل من توقيع ميادة الحناوي بعد كل هذه المسيرة؟
2: والله قبل شيء قلت لحضرتك قلت لك الكلمة يعني أنا الكلمة بتشدني بعدين بيجي اللحن بيتوج هالكلام إذا عجبتني أكيد بغنيها وإذا ما عجبتني ولذلك أنا مقل شوي هلأ بالألحان لأنه بسمع كتير ما عم بلاقي نفسي بهالأغاني هاي.
0: ميادة الحناوي من أكثر الأغاني اللي يمكن تردد اليوم على تيك توك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لميادة الحناوي هي الحب اللي كان. في رأيك شنو السر وراء العمل هذية اللي خلى القصة تتحكي لليوم؟
2: والله لأنه ده حالنا الحقيقة الحب اللي كان بتحسي لمة البيت اللي نحن تعودنا عليها مع أخواتنا مع مش بس للحبيب يعني حبيبي كان هنا مال الدنيا هي بتشمل العائلة كمان يعني حكاية يعني هلا بتقولي الحب اللي كان حكاية الحقيقة
0: كل أغنية تغنيها على المسرح تستحضر كواليسها تستحضر جلساتها
2: طبعاً.
0: اللي كانت مع ملحنين كبار
2: طبعا يعني في عندي ما شاء الله كم كبير كتير من الأغاني
0: بعد يمكن العمر الفني هذايا الميادة الحناوي، كل التصفيق اللي سمعته، كل الإشادة من نقاد، من جمهور، من مختلف الأجيال، هل مازال هناك حلم لم يتحقق بالنسبة ليك؟
2: والله كل الأحلام أنا اللي حلمتها وأنا صغيرة اتحققت الحمد لله. يكفي أنه تركت بصمة حلوة بأذهان الناس وما زالوا بيحبوا هالأغاني، والحمد لله يعني يعني كل اللي تمنيته صار الحمد لله.
0: وأكيد جمهور قرطاج بش يكون في الموعد بش يسمع الأغاني هذه بش يرددهم كلمة كلمة.
2: أنا كتير كتير متشوقة لهالجمهور الغالي على قلبي، واللي يعني بيسعدني انه اكون اتواجد بهذا المهرجان، وبتشكر سيادة الوزيرة وزيرة الثقافة على هالدعوة الكريمة، ومدام حسنة اللي هي طبعا يا وجه لها تحية كتير كبيرة على هالحفاوي والتكريم اللي أنا شفتهم، دائما بشوف حفاوي وتكريم بتونس الحقيقة الخضراء الرائعة هاي.
0: ونتصور ما زالت الحفاوة بشوفها نهار 6 أوت في قرطاج. شكرا لك النجمة العربية.
2: إن شاء الله يا حبيبي تروحي إن شاء الله
0: يعيشك.
2: وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح إن شاء الله.
0: شكرا لك.
2: وبتشكرك يا حبيبتي
0: نورتنا.
2: على هاللقاء الحلو
0: نورتنا، وأكيد شنكونوا في المواكبة
2: يا روحي. بتشكرك يا روحي. شكرا شكرا.
0: النجمة العربية ميادة الحناوي، تلقوا حوارنا كامل على صفحتنا على فيسبوك، شوي آخر على يوتيوب مزيكا فيم. تستنيكم نهار 6 أوت على ركح المسرح الأثري بقرطاج، باش يكون حاضر معها زاد الفنان محمد خيري، باش يكون عنده وصلات من القدود الحلبية. هذه كانت أكتو كولتور. أكتو كولتور كورنيش من السنة الجمعة من 7 للتسعة تحليل. شوية آخر يكونوا بحثين هنا في استوديوات موزايك كفام الدكتور عبد الحليم مسعودي والمخرج نزار الصهيوني، نحكي على مسرحية جاكراندا في مهرجان الحمامات الدولي. توت سويت ريبورتينغ مع الوثائق رجعينا. ريبورتينغ
1: المهرجانات فرحة وتصفيق وأحضان. مش بونتو تماركة في دقيقة 90، لا هكا احتفل فريق التنظيم في مسرح بنزرت بخروج النجم السوري من المسرح. نحكي على الشامي، الخروج متاعه مكان الشعاد بسرعة كبيرة، الفنان يودع جمهوره مباشرة في السيارة ويغادر المسرح. لا تصريحات، لا لقاء، لا عند الوصول ولا عند الخروج، مفهوم يمكن لتجنب الهجوم الجماهيري على النجم اللي وصل لتونس نهار 2 أوت الفجر. في المطار استقبلوا المعجبين والمعجبات برشا اندفاع.

العام الثاني على التوالي الشامي على مسرح بنزرت الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. المرة هذه مع مرتضى.

الفنان التونسي افتتح السهرة، عرض فيه برشا خدمة، شو كامل قدم فيه مرتضى الفتيتي أشهر أغاني مسيرة 10 سنين. الجمهور كان متفاعل، يردد معاه كل أغنية بالكلمة.

0: لحظة مميزة في الحفل. مرتضى بشي يغني بابا، واحدة من أكثر الأغاني تأثيرا. ما كانش وحده، معها للمسرح بنية صغيرة، وعدها مرتضى بشي حق لها حلمتها. واليوم الفنان يقول ما عادش بشي نغني بابا.
1: هذايا باش تعرفوا قيمة الوالدين قبل ما تخسروهم. برمان موس ما آخر مرة باش نغني يا بابا اليوم، بيطلب منها وما عادش باش نغنيها.
0: بعد مرتضى الشامي على المسرح، برشا حماس. هكا عبود أو عبد الرحمن يصافح جمهور تونس في أولى حفلاته صيفة 2016. يليلو يا العين دكتور وين أنا بعدك. هكا كان التفاعل على المسرح.

جمهور بالعين نجم تعرف اللي 90% منه بنيته قصر. هذا الجمهور الشامي اللي طريقة تفاعله معه تبقى مثيرة وصعيب تتفهم.

Jeannette. Publicité. Beehive Club Open Air été 2026. أمير الطرب العربي صابر الربيعي في البيهايف كلوب. صحبة الصوت المتميز فرح الفقيه. نهار الجمعة 7 أوت في البيهايف كلوب. انفو لاين 20 910 000 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون أو بيهايف كلوب جامارت.

0: بوزيشنز وصنحت ال 38 دقيقة. انتم وانا في كورنيش على موزايك كافيم تتسريت قريت لانفيتي دو جور.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: هما ماهوش انفيتي واحد, هما دو انفيتي سعداء جدا باستقبالهم بحذانا العرض. جاك راندا تلقاوهم في مهرجان الحمامات نهار 5 اوت, كونوا في الموعد بكل حب. نستقبلوا بحذانا المخرج نزار السعيدي. مرحبا.
2: مرحبا سامية.
0: شنو الاحوال؟
2: لاباس.
0: والدكتور عبد الحليم مسعودي, رغم اللي هو قال لي ما تقوليش دكتور. مرحبا.
3: هو دكتور. حتى هو دكتور.
0: ما احنا عاودوا بزوز دكاتره بحذانا. مرحبا بيك. شنو الاحوال؟
3: عايشك. مرسي. شكرا على الدعوه.
0: وفرحانين برشا كونكم بحذينا اليوم. اللي تسمع فينا توا نذكركم للمسرحيه تستنيكم في مهرجان الحمامات الدولي نهار 5 اوت. خذوا تذكركم من موقع المهرجان ولا سده في المركز الثقافي الدولي. الحمامات تلقاو ليبيي موجودين. مسرحيه تحكي على تونس مش بشعارات, تحكي على جيل كامل يعيش بين الانتظار الخوف والاسئله اللي ما تلقاش اجابات. هي ماهيش فقط عرض مسرحي, هي رحله داخل الانسان اليوم, داخل الصمت اللي ولا اعلى ملك مداخل وطن ساعات يولي فيه حتى النداء ما يلقى شكون يجاوبه. هذا شوية يمكن من المسرحية اللي تنجموا تكتشفوا كل جوانبها كي تكونوا حاضرين في العرض. هي مسرحية توجت بجوائز في تونس وكيف كيف جوائز عربية, ولات من الأعمال اللي تحط عليها يمكن سقف انتظار عالي نزار بعد الجوائز هذوما. بنفس نفس كل العروض تحضروا لهم ولا فما تحضيرات خاصة كي من عشان حمامات ولا مهرجانات أخرى؟
2: لا, هو نفس التحضيرات نفس الأعمال. آخر عرض كان في فرنانا مثلا حضرنانه وتمارين معنا, خاطر احنا نشتغلوا على المسرح كفاعل حي كمشروع يتطور بالعروض. لكن للأسف معناها ما رعنا أنه كما كنت تحكي تو أنت بعد الجوائز هذه والتألق بين الظفرين على مستوى المشهد المسرحي التونسي خلال السنة الثقافية صيف كامل مثلا عندنا زوز عروض فقط, فهذا يؤلم مقارنة ربما بالعروض الأخرى, خاصة التقليعات الجديدة هذيك تاع ستاند اب وتعلون منشور موجودة توا في المهرجانات اللي هي تاخذ بالنسبة لنا تاخذ في دعم مقنع من وزارة الثقافة, خاطر المهرجانات والجمعيات المشرفة على المهرجانات تاخذ في ميزانية وزارة الثقافة, فتشري العروض هذه مقابل استغنائها ومقابل ربما ابتعادها على برمجة العروض المسرحية الجماعية, وخاصة واحنا معناها العمل الانتاج انتاج مؤسسة عمومية اللي هي مدرسة اللي هي المسرح الوطني التونسي. فهذا شنو نجم نجاوبك معناها رغم هذا التألق هذايا, لكن نعتبر ان هناك ضيم, هناك معناها برمجة منقوصة للجاكراندا في المهرجانات السناء.
0: وهوني سي عبد الحليم, انا تقريبا كل موسم شتوي نفرح كي نحكيو على المسرح ونحكيو على عروض جديدة عروض متألقة, وكي العادة كل صيف نعاودو نحكيو في نفس المشكل اللي هو تحت شعار طبعا انه مسرحيات نخبوية, انه مسرحيات ما تجيب الجمهور, ما نلقاهمش مبرمجين في اللي فيستيفال الصيفيين. هذا كل عام قاعدين نعاودوا في نفس الاشكال.
3: اي باش يتواصل الشيء هذا يمكن في الصيف الجاي في الوقت هذا نلقاو نفس الخطاب نفس الحديث على انه علاش نحن هكا, خاطر المشكله ماهيش مشكله معناها نتاع في تقديري ماهيش مشكله نتاع برمجة أو نتاع مهرجانات أو نتاع عناية بالمسرح. دول مشكلة ما أعمق.
0: وين المشكلة اليوم؟
3: مشكلة في الثقافة التونسية, مشروع الثقافي التونسي اللي يفضل الديفيرتيسمون على بناء الكائن التونسي. باش تبنيه الكائن التونسي باهي المزود والتضحيك السهل, كما قال سينيزار الوان منشو ولا شنو اخر اش اسمها ذيك
0: ستاند اب
3: ما تنجمش تبني بيها مواطن تونسي عنده وعي, عنده وعي حقيقي باللي صاير في المحيط نتاعو الاجتماعي والسياسي وضع دولة الثقافة ومن اللي صارت معناها ثورة اللي نحبوا ولا نكرهوا تغيير تاريخي في التاريخ المعاصر التونسي, ما صارش تفكير حقيقي في المسألة الثقافية. هوكا معناها الشيء المكرر يوميا, ثم عادات ترسخت s'installer dans des habitudes ou des réflexes تاع ثقافه بافلوفيه راهو شيء اللي نناقشوا فيه اليوم في موزايك ولا في الاذاعات ولا في ولا في التلفزيون ولا في الصحف ولا في الدوائر تاع الثقافه هو نفس الكلام يتكرر هاو كيقول لك انت ديجا دي قلتها وهنا انا نحب نحييك على معناها الملاحظه اللي قلتها لساميه فيما يتعلق معناها التهمه اللي هي تهمه وهميه اللي هي تهمه انه المسرح نخبوي
0: وما يجيب الجمهور
3: وما يجيبش الجمهور وعلى ولات عندنا اللغه نتاع سولد اوت وهو قديم عندنا المشهد هذاك اللي هو مشهد سورياليست بريسك باروك نتاع مغني مطرد من عرش مين من الشرق وكذا وإعلام ماهوش في المستوى قاعد يتبع ويش حلقات مربوطة ببعضها هي فهمتي كيفاش
0: اليوم
3: مشروع ثقافي اليوم أي. اللي لازم يتقال المشروع الثقافي غائب غياب تام
0: سعد الحليم
3: وزارة الثقافة وأنا نعرفها وزارة الثقافة اشتغلت فيها ونعرفها ما ثماش إن ريفليكسيون على مستقبل الثقافة في تونس وعلى بناء التونسي شي يحب فهمتني كيفاش
0: سعد الحليم اليوم نحكيه على المسرحية مبرمجة فقط في زوز عروض اللي هما مهرجان الحمامات الدولي وكما كنت قلت
2: مهرجان قفصة
0: وعنا فرنانة ثلاثة عروض حتى
2: فرنانة في مرحلة سابقة معنا آخر عرض عنده شهر التالي بالنسبة للبرمجة الصيفية
0: مش داخل البرمجة الصيفية اليوم كيفاش تصير العملية هل حطيتوا ملفات ونرجعوني في كل مرة مسألة الملفات ومسألة الدعم وغيره اليوم فما ملف تصب في مختلف المهرجانات
2: طبعا مؤسسة المسرح الوطني معنا ما هيش مقصرة في الجانب هذايا في توزيع ملفات على المهرجانات في جانب التوزيع لكن كما كان يحكي سعد الحليم في مسألة رؤية المشرفين على المهرجانات هذه للمسرح معناها خاطر هما ما يتفرجوش في المسرح خاطر هما لو كان مثلا يتبعوا يشوفوا العروض وسلسله العروض معناها اللي قدمناها الجاكراندا في مدينه الثقافه ولا في قاعه الفن الرابع ولا في المهديه ولا غيره معناها الجمهور معبي معناها
0: كانت عروض سولد اوت بمنطقه سولد اوت
2: لكن الغالب معناها تلقى كما حكيت لك خاطر مساله يبدو لي توا لازم تتحرك خاطر هي مسؤوليه وزاره الثقافه مسؤول وزارة الثقافة خاطر كما حكيت ديما نحاول نعاود نرجع لمسألة المغالطة لصناعة الوان وان شو وهالغيره ويدعوا أنه هما يخدموا على الشباك لا هما ياخذوا في دعم مقنع من وزارة الثقافة انطلاقا من دعم الوزارة للمهرجانات هذه
0: وانا راني زار سمحني أنه اليوم هذا لا يلغي فيك أنه يكون موجود سواء الفن الشعبي ولا البوب ولا الراب ولا غيره ولا المهرجانات لوان وان شو ولا الوان وان شو وغيره يكونوا موجودين والمسرحيات هذه يزد من حقها أنها تكون موجودة بما أنا نحكي على ديسول داوت بمنطقة سول داوت في الشتاء
2: المشكلة سامية فما مشكل خطر
3: سامية فما أولويات
2: فما مشكل زادة فما تداخل فضاءات راه اللي صار راهو المهرجانات هذه وقت اللي تعملت وتأسست في مرحلة بناء الدولة الوطنية كانت هي باش تكون هي الرافعة للثقافة التونسية والذوق العام توا راهو تخلط بين الظفرين اللي كباري بالمهرجانات راهو توا معناها راهو ليوان مانشو عمرها ما كانت موجودة في في في في في في سياسة الثقافية للدولة وعمرها ما كانت موجودة في المسارح والمهرجاناتها هذه عندها أماكنها الخاصة اللي عندها جمهور خاص كما بعض كيف في أنماط الموسيقية وغيره راهو فما مشكلة زادة راهو كي نحكيوا على مهرجانات دولية ولا حتى جهوية هي جزء من بناء الوعي المواطن التونسي هي جزء من مهمة الدولة التونسية في بناء وعي مواطنيها فيبدو لي الاختيارات هذه ما نجموش نقبلوها في المهرجانات تحظى بالتمويل العمومي وتحظى بمعناها بالاهتمام هذايا وانت تشوف مهرجانات معنا تلقى 4-5 مسرحيات ونمنشو مقابل مسرحية وساعات مش موجودة أصلا من في
0: واليوم نتصور وقيت باش ديما نقولها باش نحكيو في مشاكل أخرين خطر تقريبا عنا سنوات نحكيو في نفس المشكل ومن حق المسرحيات هذه أنها تتواجد في مختلف مهرجاناتنا التونسية مسرحيات قاعدة تعبي قاعد نشوفه في السولد أوت سواء في قاعة الفن الرابع ولا في غيرها مسرحيات كما نحكيو على جاكراندا ماخذة 3 جوائز في مواسم الإبداع كيف جائزة في الجي تي سي ومشارفين في تونس وخارج تونس بعد كل التتويجات وبعد العروض نبدا معاك سي عبد الحليم في كل عرض بالنسبه ليكم تتغير حاجات على مستوى النص
3: اكيد
0: تقعدوا بعد العرض تحكيه وتراجعوا لي
3: سيزار يعمل معناها بعد كل عرض يعمل كيما نقولوا احنا بيلون يعمل اجتماع يوضح فيه الأشياء اللي مشيت والأشياء اللي ما مشيتش. هذا عمل معناها
0: دائم
3: يكاد يكون ميكانيكي بعد كل عرض. ربما سي نزار يزيد يوضح لك أكثر. فهمتني؟
2: هو سامي في الحقيقة المشروع اللي نتبناه أنا وعبد الحليم مسعودي هو حالة استثنائية في المسرح التونسي.
0: كيفش
2: في مسألة تقاسم الأدوار وفي مسألة أيضا اعتمادنا الشراكة في بناء المسرحية. خاطر توا احنا في موجة في المسرح التونسي اللي الأغلب فيها مبنية على فكرة مركزية المخرج اللي هو مخرج وكاتب وسينغراف وغيره وغيره. ففي المرحلة هذه تجي تقول لا راهو فما إمكانية أنه يرجع المسرح لبداياته الأصلية اللي هي كأغورا تحتمل تعدد الأصوات فيها وتعاود ترجع تقول لا راهو المؤلف المسرحي ما ماتش راهو موجود. إضافة لفكرة معاصرة اللي هي فكرة الدراماتورج في أسسها الفكرية في أسسها كالعقل المدبر للعمل المسرح اللي هو بالنسبة لي عبد الحليم المسعودي في هالمشروع هذا. فهذا ما ينجمش يكون يخلي العمل أنك تاخذ نص مسرحي أنت كمخرج وتشتغل عليه وتنتهي العلاقة غادي وما إلى ذلك. لا هو عمل يومي دؤوب بيني أنا وعبد الحليم في ما قبل تمارين مسرحية وما بعدها. خاطر بالنسبة لنا النظرة هي نظرة تواصل معنا في مسار متواصل في بناء متواصل. المسرحية هذيك ما إلها مرحلة في مراحل معنا من مراحل مشروع متواصل لي في هالمسرح اللي نحبوا نتبنوه نعملوه.
0: انتم مع بعضكم تائهون وطبعا نحكيوا على جاكراندا دونك ما زلت ما نعرفش تخدموا على ثلاثية
3: فما
0: بروجي كامل
2: مسألة ماش معناش ثلاثية ورباعية. هو مشروع متواصل ما عرفش وقتاش معناها الحياة ربما هي اللي بعد طول عمر

0: أنا إنسان لا يحتمل راهو فهمتني كيفاش
1: كيفاش
0: ما نرجسي أنا فهمتني نرجسي ومغرور وصعب الميراث واللذع ونشك وعندي يكا استعلاء يعني ما فيه ما يتفصل والصدفة أرادت أن نلتقي أنو نزاري اليوم مش بعيد برش عليا فهمت
1: أنا ما نعرفهمش هذو مصيحة
0: أنا نقولهم لك دونك باش منعنا نكمل لك الفكرة خطر أساسية ما حكيوش عليها منعنا فكرة أنو إحنا نكسروا الزوايا نعملوها هك الزوايا النتوءات متاع النرجسية ومتاع نذوبوهم بالنقاش بالجدل إحنا تائهون وجاكرندا طابت ونضجت على النقاش المستمر بيني أنا وسينيزار هك هات أنت غلط وكذا هاش علاش نجي هكا وعلاش المفارقات وكذا نظن هذه نظن قليلة ما بين معناها مؤلف مسرحي كما سينيزار خاطر نيزار مؤلف سيت ان اوتور بالمعنى العميق للكلمة مش مخرج مسرحي متر انسان يعني تقتقني او يعرف يعمل ستانفيزور دو سبيكتاكل نو سي كالكان كي معناها عنده لا كاباسيتي دو كونسيفوار ان فيريتابل سبيكتاكل دو تياتر اللي عنده رؤية ومستقبل هذايا ينضج على الرؤى ربما الغالطة احيانا اللي ماشي في بلاصتها وتتبنى قاعدين بنينا انا وياه مسار نتاع جدل صعيب تحت التحمل نتاعو ودير احنا ما نتحملوش بعضنا راهو مش ديما رانا تما
1: كيفاش تخدموا انتم ما تحملوش بعضكم
0: تخدموا بالعرك نخدموا بالعرك الناس اللي يعرفونا انا نسكن في لافايت سنتر فيل في اللحظه اللي انا نخدم فيها انا ونزار نبداو نخدموا وندورو كلمه الشائين تعرف الفكرة المشائية متاع أرسطو يقري الطلبة متاعه هو يمشي مش كيما أستاذه أفلاطون يأسس الأكاديمي يقعد أرسطو لا أرسطو أهم دروس لعطاهم درسته خاصة الدروس الجدلية عملهم هو مع الطلبة متاعه هو يمشي لو كنا عملنا نونيزار نبدأ ونخيطه في اللفايات
1: قداش من ساعة
0: أحيانا في الشتاء حتى ساعتين معناها فهمت تعليل معناها فهمت ما نحسوش احنا وخاصة في بناء الشخصيات والراو لو سبيكتاكل الراو تصور يبدا يتشكل بشكل حقيقي فهمت كيفاش
1: دونك هذه شوية من رحلة نتصور ممتعة باش تستناكم باش تتفرجوا فيها ورحلة الأهم كوني تدفع للتفكير تدفع للسؤال وحتى يمكن الفضاء اللي اخترتوه متاع المسرحية كان استثنائي بارابور للمحتوى متاعها منعش اليوم باش تعرضوا في مسرح مفتوح في مهرجان الحمامات الدولي نتصور كل شيء باش يكون جزء من العرض لهوي الليل البحر هذا كل باش تخدموا عليه
0: ما في شك هذه لعبة نزار
1: نزار نتصور فما تغييرات على مستوى
2: الاخراج احنا عدنا مده الاخر
0: للتمارين نقول حاجه نقول احنا نخدموا راهو نخدموا في تو دارك سايد مثلا تايهون مخدومه ويكلو وحتى جاكرندا ويكلو معناها عرض مغلق ومفتوح في نفس الوقت فهمتي كيفاش المسؤوليه هذه هي مسؤوليه بعد كده هي مسؤوليه نزار الصعيدي كي ينتقل الى مهرجان اللي مرقح كما ركب مهرجان الحمامات اللي هو من أصعب ما تم على خاطره أنطونوار وفهمت كيفاش ونظن هي لعبة الإخراج تفضل سينيزار
1: بين الصورة الإضاءة الإيقاع ولا حتى نصور علاقة الممثل بالجمهور وإحنا نعرف ركب الحمامات
2: هو إعادة النظر في المادة ككل وإحنا رجعنا المدة الأخيرة لتمارين خاطر متنجمش تسقط عرض معناها هندسياً في هندسه تبنى على القاعة المغلقة مش تحطه في فضاء مفتوح يبقى بنفس المواصفات على الأقل على مستوى تحرك الممثلين على مستوى الإذاعة على مستوى السينغرافيا بصفة عامة خطر فما مسألة أساسية اللي هي مسألة الإيقاع وتغير الإيقاع خطر الفضاء المفتوح أول حاجة يمسها في العرض هو الإيقاع ماهوش خطر الهندسه معناها المساحه الجغرافيه اللي موجود فيها الركح تاثر في مساله ايقاع. فكيفاش تاخذ معين الاعتبار المساله هذه؟ ايضا طبيعه الفضاء كما كنت تحكي انت البحر والسجر فهذا ايضا ياثر على مساله ايضا الفضاء السمعي للعرض السونور. كيفاش تعاود تستثمر الفضاء هذاك

0: لإعادة إنتاجي من جديد في المسرح في المسرحية وما يأثرش، فعودنا رجعنا المدة هذه تمرنا انطلاقا من معنا خصوصية فضاء الحمامات في مسألة تحرك ممثلين، في مسألة الإضاءة، كل لإعادة كما قلت ولادة العرض من جديد على ركح الحمامات، وكأنه ولد ركح الحمامات ماهوش في قاعة مغلقة. لهنا ربما أصدقائنا والمشاهدين اللي شافوا جاكاراندا 4 و5 مرات في الحمامات باش يشوفوا عرض آخر جديد بمواصفات ربما متأثرة بفضاء مهرجان الحمامات.
1: شو أكثر عنصر في جاكاراندا باش يربح ولا باش يتأثر بالفضاء المفتوح؟
0: هو يبدو لي أن العناصر الكل باش تتقوى، أهمها الممثل ساعة انه باش يعرض في هندسة مسرح اخرى ماهيش العلبة الايطالية، في المدارج ومقابلة المتفرج في مستويات متعددة. كيف كيف ايضا مسألة الاذاعة واعادة التشغيل معناها التصور الاذاعة في هذا الفضاء المفتوح، يبدو لي كل عناصر العرض باش تتأثر لربما كرؤية اخرى جديدة نجربوا فيها المسرحية.
1: ونستناو اراء الجمهور اللي باش يكون حاضر ان شاء الله بكثافه نهار 5 وتكونوا موجودين باش تكتشفوا من جديد عرض جاكاراندا مع عبد الحليم المسعودي ونزار السعيدي. عبد الحليم المسعودي، كان نقول لك حاجه تعلمتها من العرض هذايا بخلاف كونك عطيت منك برشا.
2: شوف، المسرح فيه حاجه ما كنتش نعرف، هنا كانت عندي علاقه بعيده شويه على المسرح، معناها على مستوى بروكسيميتي
1: القرب.
2: علاقتي بالمسرح اني نقرا على المسرح ونكتب على المسرح، اما انك تدخل في مشروع، تدخل مع كما صار مع سينيزار، ثم سحر اخر، ثم تقصير اخرى تكتشفها وخاصة تكتشفها مع الممثل. هي نظن اهم حاجه هي مع الممثل، والممثل هذاك كيفاش باش يهز الخطاب وباش يولي شخصيه حاجة سحرية، حاجة استثنائية. ثم الناس تضر لهم اللي يعملوا المسرح، تضر لهم بديهية. بالنسبة لي أنا كبراني على المسرح، معناها لحظة ميتافيزيقية، لحظة فوق الفيزيك. نظن رأس المال المسرح متفقر على النزار على هذا، هو الممثل. نجم تستغنى على كل شيء إلا على الممثل. الممثل هو أهم شيء في المسرح، هو حمل الخطاب، هو حمل الرؤية، هو حمل الصورة الشعرية، هو حمل أحيانا الخيبات. يخيبك الممثل، يخيب لك ظنك.
1: عشتها؟
2: لا، معناها أحيانا تلقى لو بيرسوناج مثلا مش في فورم الممثل، وحنين فيجئك يعطي حاجة من العظم متاعه، من لحمه، من النخاع الشوكي متاعه، هتقول كيفاش. والممثل في كل عرض حاجة يعرضها سينيزار برشا، مش هو نفس الممثل، هو بذاته هو، لكن
1: يتغير
2: سي حاجة.
1: فما كونتاكت يصير بيناتكم وبين الممثلين؟ نتصور سوكي سيغ بعد قبل كل العروض، فما حاجة كلي بيناتكم عبد الحليم المسعودي تعطي أكثر إنرجي للممثلين؟
2: نشجع ولا ما يكونش نشجعهم كفريق كرة قدم. صارت هذه في القاهرة وصارت في بغداد، هيا نتكلم فيهم باللغه نتاع الجوارات. هيا تحب مثلا نحبكم تمركيو للجمهور، فهمنا حقيقه هذه مش نتاعي انا، هذه يقولها فاضل الجزيري.
1: اي سي الفاضل مجهول تحيه.
2: فاضل الجزيري يحكى عنه، يحكي لي سي فتحي الهداوي وقت اللي عمله عرض بغداد نتاع العواده، يدخل لهم الكوليس فاضل الجزيري ويبدا يكلم في الممثلين. شو اسمه، يكلم مثلا ناجي نجاح، مثلا يكلم كمال التواتي، يكلم فتحي الهداوي الله يرحمه، يقول ويا عاد تميم كله بتميم لحزامي، فهمت؟ هي تمركي توا كذا، فهمت؟ دونك يعطيهم شحنه. بون انا ما نعملش هكاك، انا نقول لهم الاولاد هيا ندخل لهم الكوليس شويه، فهمت؟
1: وسي الفاضل، سي الفاضل الجزيري كنت حتى كي نحضر عروض ويقعد وين يقعد البلاست المخرج دجال، كلمه كيقولها يصيح في وسط العرض وتسمع التعليقات متاعه توصل، يصيح في وسط المسرحية. الله يرحمه وينعمه. اليوم نحكيه على جاكاراندا، نعود نذكركم بالموعد.
2: شو قلك حاجة، سينيزار مع الممثلين راهو قاسي، راهو
1: أنا في بالي أنت قاسي.
2: لا يترش عليهم ندخل لهم انا واحد نلقاهم فهمت نعمل فيهم ونولي انا نعمل العكس فهمت باش نعملوا الكليبر
1: معناه اللي حد يكتشف الوجه الاخر لعبد الحليم المسعودي يجي يحضر في كواليس جاكاراندا. الافتتاح كان مع الهريبات في مهرجان الحمامات نزار. المسرح كان مليان ونفرحوا كي راو ديما الجمهور في المسرحيات هذوما. المسرح يعبي المسارح وذي قلنا صحيح. وفيك نضيفتنا هنا مع فاطمة بن سعدان وجهورهم تحية قالت كونه الحلم هو قرطاج هو مسارح أخرى بالنسبة ليكم تتقاسموا نفس الحلم نزار؟
0: طبعا هو ما هوش حلم، هو بالنسبة لي ما هوش حلم، هو عمل أكثر منه حلم. خد حلم وكأنه مسألة تبقى تفيق منها وهي مش موجودة، لكن احنا نخدمه على التراع على اللوح. هو عمل دؤوب كارتاج معنا ولا غير كارتاج، احنا حلمنا المسارح الكبرى في العالم. باش نشوف إلى أي مدى ربما المقترحات متاعنا الفنية أنا وعبد الحليم في في في في في في برلين أنسامبل ولا غيره ولا غيره. معنا هذه طموحات ماهيش أحلام، معنا نشتغل عليها بكل جدية، نشتغل عليها بكل معرفة، نشتغل عليها بكل صرامة. فيبدو لي إنه المشروع ماهوش ما يتبناش فكرة إني نتبرمج في المهرجانات بقدر ما يتبنى إنه يكون راسخ في المدونة المسرحية التونسية. فهمتني، ما هيش المعيار اني نكون في كارتاج ولا نكون في بوغرنين ولا نكون في،
1: ان شاء الله يبقى إنه... ان شاء الله يبقى المشروع هذا، ان شاء الله زاد تصير الكابتاسيون
2: سي وي المشروع اللي يبقى ان شاء الله يبقى المشروع
1: مشروع جاكاراندا واصل يبقى في يبقى في الذكرى ويبقى في التاريخ. اليوم كيوفا مثلا مهرجان الحمامات الجمهور باش يصفق واكيد باش تعجبوا المسرحيه، بالنسبه لكم شنو تحبوا يبقى مع المتفرج؟ هل صوره، سؤال، احساس؟ شنو بالنسبه لكم اللي تقولوا سيفون رسالة وصلت؟ شنو الحاجة اللي تنتظروها من الجمهور؟
0: يبدو لي ثلاثة، خاطر ثلاثة اشتغلنا عليهم. يبدو لي الصورة اللي هي باش تبقى هي هي هي راسخة في ذهن المتفرج، تبقى في ذاكرته ربما لسنوات الصورة هذيك. كيف السؤال اللي يخرج به من المسرح وهو الأهم بالنسبة لنا في العمل بتاعنا.
2: ثم ناس يتوجعوا في المسرحية، ثم ناس يتوجعوا يقول يخرج من درول،
1: تفتح جرح الذاكرة المسرحية.
2: طبعا مندور والمسرحية يقلق حين نجي حسب حسابات يخسب روحه باش يلقى باش يضحك شوية، معناها يلقى روحه انت تعمل له شيء للرفولي اللي عنده تخرجه له
0: واللي يضحك على روحه.
2: فهمتني كيفاش؟ مسرح راهو عنده صعيب، راهو المسرح صعيب في في في تأثيره على المتلقي. احنا عندنا ناس يتفرجوا توا 6 مرات يتبعوا، قولوا ما تفرجت فيها يزي، قولي ليه تحب نعاود.
1: شنو أغرب تعليق جاكم أو نقد بعد المسرحية من الجمهور؟ أو قراءة ما استنيتهاش، حاجة أخرى اكتشفتها مع الجمهور في المسرحية؟
2: أنا اللي اكتشفته هو الكتيبة متاع حجم الكتيبة اللي تكتبت على يعني الملف الصحفي. لو كان يلم نزار الملف الصحفي تلقى مدونة كبيرة ياسر. وثم ناس ما عندهاش حتى علاقة بالمسرح، معناها ما تكتبش على المسرح وكتبت. وثم ناس فاجئتنا معناها بقراءات أحيانا مختلفة ونبهتنا الأشياء، وهذايا يراه إجابة حقيقية على أنه راه ثم جمهور مسرحي. ما غير ما ندخلوا فك مسألة النخب وكذا، ثم ناس مثقفة راه ما نعرفوهمش، وزارة الثقافة ما تعرفوهمش مثلا، فهمتني؟ حتى الإعلام ما يعرفهمش. يوم ناس تكون وناس معناها ناس معناها متيقظين، قارين نصوص معرفية، قارين نصوص مرجعية، عنده ما يقول وعنده ما عنده معناها ما يضيف لك، فهمت؟ وذاك علاش المسرح اليوم رانا معناها الناس يقولوا مثلا مهرجان الحمامات والله مازال منصة للمسرح، كاين وعامل مزية مهرجان الحمامات، كان جدا الدنيا مهرجان الحمامات راهو مخصص بالاساس للمسرح وكان هكاك في تأسيسه. فهمتني كيفاش؟ احنا علاش اليوم مثلا مناش في كارتاج؟ شنو اللي يمنع انها جاكاراندا تكون في مهرجان كارتاج مسرحي؟
1: فما برشا مسرحيات حاطين نقطة استفهام علاش ما همش حاضرين،
2: علاش مش الخدمة نتاع زميلتنا الهاريبات
1: وفاة
2: طبولي علاش مش في كارتاج؟ علاش من هذا
1: هو مش اعمال سنين الفضل الجعاي بتوفيق جبالي وغيرهم من الاعمال
2: توفيق جبالي مش ما يعرضش
1: وهوني مش كان المسرح سي عبد الحليم
2: ثم حاجه اخرى
1: حتى السينما غايب
2: إيه لا ثم حاجه
1: غايب على المهرجانات
2: نحب انا نقتنص الفرصه نحب نقول هالك التلفزه راهي فزت التلفزه التونسيه عندها دور اساءت للمسرح
1: كيفاش
2: ولا الشيء اللي تعمل في التلفزة تراه في المسرح
0: دم في الشتاء معناها في القنوات التلفزية في الشتاء
2: الشيء والجروبات اللي تتكون السواديزون اللي يعملوا مسرح يعملوا زي فزر دي سبكتاكل جايين من التلفزة مش مسرحيين في الأصل
1: والعكس زي
2: لا لا نحكي لك نحكي لك تم الذائقة اليوم عمومية يعملها الإعلام ويتعملها التلفزة ولات عندهم بوفوار هم اللي يفرضوا فيها الذائقة هذية وهم اللي يفرضوا فيها البرمجة هذية هذاك علاش الناس اللي يعملوا في المسرح الحقيقي ما يلقاوش بلاصتهم
0: وحاجه اخرى سي عبد الحليم التلفزه الوطنيه لهنا
2: امثله نذكر لك امثله راهو
1: اذكر لي امثله كيما شنو
0: فما مساله اخرى جاده مساله
2: حاجات نشوف فيها في التلفزه التونسيه بعد نلقاها سي رسان شنو هذه يعني نعاودوا نعملوا
1: تحكي على اعمال تلفزيه شفناهم في المسرح
2: مسرحيين ولا حتى ناس معناها استهلكتهم التلفزه معناها حفاهم في التلفزة شفناهم في الدراما وفي المسلسلات وبعد نلقاه موجود يعمل في المسرح في عرض ومبرمج
1: ما عندوش الحق يعمل يظهر في التلفزة يعمل عرض مسرحي سي عبد الحليم
2: مش ما عندوش الحق لا ثم انطاقت يصير ما بين مدراء المهرجانات اللي مستواهم الحقيقة مستواهم متواضع الثقافي والمعرفي الاغلبيه نتاعهم
1: اي ما نعموش
2: لا لا نعمم انا كيسك جو منفو انا نعمم نقول انا رايي انا انت ما تعممش والناس هذوما لانه يشوف فيه في التلفزه فعنده يرضي شيء حيواني ان يعني مبرمج وانا ابش يقولوا خاطر هو هذاك ما هو معروف هذاك في التلفزه انت ماسك جديده وذاك الدليل على كنا نعملوا حساب احنا اليوم شوفوا اهم الاعمال المسرحيه الجديه اليوم على الاقل ثم 10 اعمال مسرحيه حقيقيه مش موجوده في المهرجانات
1: وذا سي عبد الحليم ماذا ما ينطبقش على 2026 نتصور عندنا سنوات يغيب المسرح والسينما زاد غايبين على
2: قلت لك من الاول قلت لك من الاول قلت لك راهو غدوه في الزمان لقيت هذي نحكيو على نفس الموضوع
1: وانا نحب ترجع بحذنا غدوه في الزمان سي عبد الحليم خاطر تجاوزنا التوقيت
2: تاع
1: الحصه ترجعوا بحذنا انت ونزار وشوفوا شكون اخر من المسرح شكرا لك سي عبد الحليم
0: نورتنا سي جوست باش معنا ذكر مجموعه العمل بتاعنا اللي هو جاكاراندا انتاج المسرح الوطني تمثيل حموده بالحسين اصل اكواس انيس كمون عرفات الجيزاني حسنة غنام وحلمي الخليفي ثواب العدوتي
2: شبك مذكرتيش ثواب
1: شكرا لكم نزار سعيدي وعبد الحليم المسعودي نورتونا جاكاراندا تستنيكم نهار 5 أوت في مهرجان الحمامات الدولي كونوا في الموعد هي ذاكرة الخيبة تردد البحث الحب والإنسان هذا كل تلقاوه في مسرحية جاكاراندا شكرا لكل الفريق نتقابلوا غدوة في نفس الموعد من 7 إلى 9 سمحنا سيف خذينا لك دقيقة من وقت الأخبار تسويت موعد الأخبار مع سيف الدين المهري
3: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
4: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وحدات الحماية المدنية ومصالح الغابات بمساعدة أهل منطقة غيادة تواصل جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم بجبل سيدي أحمد في معتمدية نفزة التابعة لولاية بهجة. وتسببت رياح الشيلي في اتساع رقعة النيران بسرعة، فيما تتركز الجهود حاليا على منع وصول الحريق إلى المنازل المجاورة وحماية المتساكنين وفق ما أفاد به مراسل موزايك بالجهة إيهاب النفزي. فريق مشترك من بلدية رادس بولاية بن عروس والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببن عروس يشرع اليوم في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة رادس. وتأتي هذه الأشغال وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريق للأنباء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية رادس خليل معاوية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته أمس الأحد لهذا المعلم والقاضية بتنظيف محيط الكنيسة والعناية به. يشار إلى أن الكنيسة التي أنشئت سنة 1911 وشهدت في شهر أكتوبر من سنة 2022 انطلاق مشروع لتحويلها إلى مركب ثقافي متعدد الاختصاصات، إلا أنه توقف بشكل مؤقت بعد انطلاق الأشغال إثر اكتشاف صهاريج وبقايا أثرية رومانية وقرطاجية بالمكان، ليقوم المعهد الوطني للتراث بالحفريات وحفريات إنقاذ قبل استئناف المشروع الذي بلغ حاليا مرحلة إعادة طلب العروض لتعيين مقاولة جديدة لإنجاز الأشغال، وذلك بعد تحين الطريقة الإنشائية للمشروع بتحييد المنطقة الأثرية المستكشفة واعتماد تصور معماري جديد لهذا المبنى. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستقضي على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين، مشيرا إلى أن طهران أمامها فرصة أخيرة لإبرام اتفاق. وفي موضوع آخر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد اليوم شركات نفط كبرى منها شيفرون وإكسون موبيل لأنها حققت أرباحا طائلة في الوقت الذي يدعو فيه هذا القطاع للمساعدة في الحفاظ على أسعار الوقود منخفضة في ظل تجدد التوتر مع إيران والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. ختاما، المدعي العام لولاية نيويورك يعلن أن مجموعة من 25 ولاية أمريكية يقودها الديمقراطيون رفعت دعوى قضائية على إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم. وقالت الولايات في الدعوة أن أحدث جولة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على سلع مستوردة من 60 شريكا تجاريا تجاوزت صلاحياته القانونية في فرض الرسوم على الواردات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس، موزايك FM، لا راديو 100%.

0: Music hits.
1: Happy Hour من 2 الجمعة من 9 لنص الليل مالك العوني موزيك FM.

عثمان الدقيقة لموزايك اف ام مع سلامة. مرحبا، شكرا لكم على اختيار اذاعتنا، شكرا لكم على الوفاء نتاعكم، شكرا لكم على المتابعة على مدة 3 سوايع كاملين من توا حتى لنصف الليل. هذه يابي اور على موزايك اف ام. بداو شهر جديد في البرامج الصيفية، أغلبية المنشطين باش يتبدوا في البرامج الكل، ولكن تأخذ نفس البرامج نفس التوقيت نفس الفقرات متاعنا من الاثنين للأحد مع كل المنشطين والمعادين متاع برامج موزايك فام. شكرا اسماعيل بن عيسى على شهر جويليا، ديجا شهر شفنا فيه برشا حاجات، قسم ما ضو وكذا موجة حر، برشا حاجات باهين، دونك رجعنا من شبه كونجي، دونك ان شاء الله نعديو معنا شهر من زمان في برشا كادوات، في برشا جو، في برشا موزيكا، في برشا فقرات، في برشا دي بوان لايف. باش نشوفوا المهرجانات بيان سور، كو سوا حامد، كو سوا كرتاج، كو سوا بنزرت، بيان سور الموعد. اسماعيل عنده فازات نتاعو، انا ما عنديش فازات، ما عندي سيريات نجم نقترح عليكم في الصيفيه هذه، دي سيري جدد قاعدين يعطوا، افلام جدد قاعدين يعطوا في قاعه السينما والا على لي بلاتفورم. بيان سور عندكم لي رونديفو تعودتوا بهم يوميا ليكم انتم، اذا كنت حابوا على السهريه ما فاتكم حتى شيء. على الاغلى خليوا البون بلون علينا احنا بعد شويه، كيف كيف الموعد يكون في مهرجان الحامات الدولي بعد شويه مع الواثق، باش نحكيو على عرض بوثينه النابولي اللي هو عرض سولد اوت بالنسبه لليله، كل التشجيع ليها الفنانه التونسيه المتالقه. كيف كيف الموعد يكون مع سامبل كوم او سامبل كوم سامبل، اللي هو نختاروا موسوات نتاع موزيكا ونشوفوا شنو هو اللي يشبه لهم او انسبيري منهم او خذوا حتى السامبل في حد ذاته وعاودوا في اغنيات اخرين على مدى السنوات الفرطه الكل. في ساعتنا الثانيه الموعد يكون مع الموزيكا، يكون زاده مع لا غو دو لا فورتون، فقره جديده في صيفيه 2026 اللي هي كيما الجو نتاع معناها الكازينو اتسيتيرا، ولكن احنا مانيش كازينو، احنا موزيكا فام، عنا لكم برشا كادوات بالنسبه لليله. يا سيدي بن سيدك قايد عندك النمر 23 513 ألف على واتساب، 23 513 ألف على واتساب، هذا النمر قايدوه مرة أخرى في تليفوناتكم. فما موزايك اف ام 1 713 ألف، موزايك اف ام 2 واتساب 23 513 ألف. ابعثنا تصوير، ابعثنا فيديو، بارتاجي معنا الجو نتاعك في الكهرباء، كو سوا في الفيستيفال ولا في الجرادان ولا وين موجود انت، تبعث لنا تصويره، بارتاجي معنا اللحظه نتاعك وتنجم تربح الكادوات. والليله شنو عنا كادوات يا سيدي؟ 400 دينار كاش من اداء موزايك اف ام، 400 دينار كاش من اداء موزايك اف ام، اول كادو بالنسبه لليله. غدوه كنت حابوا تمشيوا المهرجان الحمامات الدولي، نقترح عليكم سبيكتاكل من عند غسان يميني، هو سي ان شانتور ان ارتست ليباني واللي يغني شارل ازنافور. حقيقه راهو السيد 2.0 صوته من شارل ازنافور، ماناش نفادلك، راهو صوته 2.0 فيرسيون اخرى من شارل ازنافور. غدوه زاد في مهرجان كارتاج الدولي 4، واش يكون عندكم موعد مع عرض روندو فينيديانو، كيف نجموا تمشيوا تستمتعوا بالعرض في مهرجان كارتاج الدولي، سينو تعمل ديديكاس كما متعودين على 71 113 71 113. لكن بيان سور الكول تو اكشن معكم انتوما باش يكون سولمون على واتساب موزايك اف ام. نعاود مره اخرى، 400 دينار كاش من موزايك اف ام، عرض غدوه في مهرجان الحمامات الدولي لغسان يميني غني شارل ازنافور وروندو فينيتيانو في مهرجان كارتاج الدولي غدوه زاد 4 اوت 2026. سينو ديديكاس موزيكا نون ستوب على موزايك اف ام. اهلا بدالي، مرحبا في الاخراج، يكون معنا ان شاء الله في الصيفيه هذه، كل دالي معايا كل يوم معك ان شاء الله، باش نعيشوا بعض برشا الصيفيه هذه في اوت 2026. كيف كيف شاكر معنا في ستاندار موزايك اف ام، وكيف كيف معنا يسري مرزوقي في الكوميونيتي مانجر او في الاخراج الرقمي على باج موزايك اف ام على فيسبوك. هابي اور عندكم تسمعوا سورتو البارح كان العرض نتاع الشامي في مهرجان بنزرت الدولي، تسمعوا له بعد شويه تيتر وين، تسمعوا كيف كيف توت سويت يوجيل في تمتيشن، يوجيل اللي كان موجود في جربة ميوزيك لاند في الفيرسيون اللي فاتت، تنحكي اكثر على جربة ميوزيك لاند بعد شويه. مرحبا بكم في الاستماع www.mosaicfm.net.

0: موزايك اف ام. موزايك.
1: حسبت حسابي ما تخلينا نام، تركتني بحزاني ويا ميمك اللي احزان.

0: سمعتوا الفنانة الراحلة الذكرى في يوم ليكم عليك على موزايك كافين. وصلنا حتى ل 9:25 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. بديت أسمع موافقة لنا الناس الكل. بون سمع بيتم كان جرى نهار الاثنين ولوج على بروجرام ما فاتك حتى شيء.
1: جو الليلة.
0: الجو الليلة موجود في مهرجان الحمامات الدولي دورة 60، ويتلقاو عرض بوسينة النابولي، عرض أمام شبابيك مغلقة، ولكن كمان نذكر وسام عرض فنانة تونسية اسمها بوسينة النابولي في مهرجان الحمامات الدولي. في بوغرنين تلقاو الليلة عرض لسفيان الزيدي مع رضوان شابك من ليبيا وعباس الريغي من الجزائر في عرض اسمه طريق المالوف. الجميع اللي يحبوا بوم بوم تاك تاك دونك يحبوا على الجو الموسيقى تتغا نمشيو للسكرة، ويتلقاو في الفيرما ليزوند ديال الفيرما في الموسى القهوة هيت اند بان بيت مع دي جي داوسر في المولو، تلقاو ليون في لافيت مع مارا اي بي تو بي علولو في الفلامور، تلقاو كاسيت مع ليناب طيارة برشا نحكيو على افروديت ريان بي بوعزيز لويجي فراس قبي ويوستاز. بالنسبة للجولين اللي يحبوا ممكن هكا عندهم طاقات صوتية باهية، ثم سهرية كاراوكي اللي في جولين فيها جمارت في الفلو، تلقاو اكتوبوت في البيهايف، تلقاو فهمي الريحي. نمشيو للحمامات اللي وين تلقاو في الاوبرا دي جي بيلي في الفيمس، تلقاو لوتشو في افرو هاوس موزيكا افرو هاوس. بالنسبة لجماعة سوسا عندكم ثلاثة سهريات باهين الليلة، في الجولف تلقاو ديو فايبس، بالنسبة للسالون تلقاو شو مع جيرات، وفي الفيس تلقاو جاس اند كيم.
1: جو الليلة هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: ونعاود نذكركم ثم نمر واتساب اسمه 23513000، نمر واتساب موزايك كفام. تبعث لنا فيديو تصويره، برشا فيديوهات وتصاور قاعدين يوصلنا توا على واتساب موزايك كفام. بعد شويه باش نختار شكون عز فيديو وشكون باش يتعدى معنا باش يربح معنا الكادوات. بالنسبه لليله 400 دينار كاش من موزايك كفام الليله. عندي لكم زيادة المغرومين بالموزيكا، عرض للفنان غسان يميني في فيستيفال حمامات غدوة 4 أوت، نحكيو على العرض نتاع شارل أزنافور، نحكيو على فنان الصوت وبالحق راه مش فادلكو قريب برشا شارل أزنافور، لكن نحكيو على اون دوزيام فيرسيون. بالنسبة لمهرجان كارتاج الدولي غدوة عندي لكم زوج تيكيت لعرض روندو فينيتيانو، وإذا كان ما كانش عندك الحظ نجم تعمل ديديكاس وتقدم تحية للناس اللي تحبهم واللي يعزوا عليك هذا الكل في غود لا شونس من 10:30 متاع الليل. فوالا دونك احنا توا 9:28 بعد شوية نمشي ونعملوا طلع على الحمامات لوتون اللي واثق يكون معنا اون ديريكت، ونمشي وزادة نعملوا طلع مع ضياء على مهرجان بوغرين، نعملوا طلع على العروض لامبيونس الجمهور اتسترا من هذا الكل في البوان لايف متاعنا اللي عاودناكم بها على العامين اللي فاتوا. الكل ديما نمشيو مهرجان حاولوا نصوروا تتفرجوا فيها لايف على باش موزايك كافيه على فيسبوك. كانك في الكهرباء ايماجين شوية هكا الامبيونس كيفاش باش تكون في واحد من المهرجان هذوما زوز حامات والا بوغرنين. سينو نحكيو على دي جي تركي عمل دي برودكسيون خلقين العاده، طلع في تومورولاند ومازال يدور وعمل برشا ضجه وقت اللي هبط الفيديو في الحومه نتاعو في تركيا مع نساء حومته وولاد حومته الكل، نحكي على نساء كبار، وبدا يتذكر لهم وعمل لهم موسيقى خرق العاده. لهنا عمل كولابوراسيون مع علي اروتان في غنيه اسمها ان كنترول، حاجه خرق العاده. فما الفايبز نتاع تركيا والكل مع الموسيقى الالكترونيكا والموسيقى الالكترونيه. بعد شويه تسمعوا رغب علي ما في بتفل، تسمعوا اليانا وبلتي في غريب علي على موزايك فام. هابي اور معكم من توا حتى نص الليل في قيادة السفينة سيد علي بن أحمد فتخراج على موزايك فام. رجعينا

0: تايلور سويفت على موزايك FM. توصلنا حتى لتسعة وواحد واربعين دقيقة. طريق السلامة للجميع سيسرواكم واحدة واحدة كنكم في الوتوروت. أهلا مزينا معكم حتى للنصف الليل. أنا برشا موزيكا برشا كادويت بينسور بعد أقل من ساعة من توا في لغوة الشانس. سينو مش مشينا نطلع على المهرجانات. مشيو اليوم البوغرنين حملنف. تحية كبيرة لكل المستمعين في حملنف كما يقولوا حملنف مش حملنف حملنف. وجهو تحية كبيرة في مهرجان بوغرنين الليلة. ثم عرض تحت عنوان طريق الملوف لسفيان الزايدي وأيضا مع ضيوفه من ليبيا والجزائر رضوان شابك من ليبيا وعباس الرغيم من الجزائر. معنا مبعوث موزايك فام ضياء عسامة. مرحبا
1: عسامة ومالك أهلا بيك. احنا اليوم في مهرجان بوغرنين الدولي اليوم الاثنين سهرية عرض طريق الملوف. سهرة هذه باش تحتفي مالك بواحد من أعرق الأنماط الموسيقية اللي متجذرة كما تعرف الذاكرة المغاربية. الركح باش يكون فيه تمثيل الجزائر وتونس وليبيا. على الركح باش يكون موجود الفنان التونسي سفيان الزايدي وعباس الريقي من الجزائر وكما قلت رضوان شابك من ليبيا باش يقدموا باقة من روائع الملوف. العرض باش يمزج ما بين المقامات والإيقاعات والألحان الخالدة.
0: عندك شي فكرة على طول العرض ذي ثلاثة فنانين على نفس الركح باش يتقاسموا الركح كيفاش باش تكون العملية؟ عندك شي فكرة؟
1: العملية باش تكون فيزيون معناها ما بينات الغنيات اللي حضرها كل من الفنانين سواء كان التونسي ولا الجزائري ولا الليبي. وان شاء الله باش نسمعوا مزيج محضرين مفاجأة كما سألناهم الفنانين والجماهير هاي ولات تتواسد بشوية وان شاء الله على موعد مع سهرية باهية ان شاء الله.
0: الحضور الجماهيري محترم بالنسبة عرض الليلة؟
1: والله بالنسبة لتو أربع ساعة باش يبدأ العرض
0: أكثر
1: حضور
0: شوية.
1: جماهيري محترم نجمو نقولوا اي
0: أربع دراج ومازال تقريبا أقل من 18 دقيقة و 17 دقيقة على انطلاق العرض. نستدعاو الناس اللي سمع فينا ممكن على شتى نكتشفوا اليوم العرض هذايا طريق الملوف لسفيان الزايدي وأيضا معه كل من رضوان شبك من ليبيا وعباس الرغيم من الجزائر. ذياتك ساعة ميرسي بوكو.
1: شكرا مالك
0: عطيك الساعه. تلقاو بعد الريل تلقاو غوبورتاج على لي ريزو نتاع موزايك فام. هذا بالنسبه لعرض يعني طريق الملوف بالنسبه لبوكرنين. ونتونتون بعد شويه تحصلوا على واثق في علاقه بمارجن حمامات الدوري دوره 60. اليوم فما عرض بوسينا نابولي هو عرض سولد اوت بالنسبه لليله. وبعد شويه نعمل طلع على الاجواء. وان لايف هابي اور من الاثنين للجمعه من 9 للنص الليل. بعد شوية الموعد باش يكون مع السيري نقترح عليكم الليلة تنجموا تتفرجوا فيها موجودة على نتفليكس ومواقع أخرى كانت وين سيعرفوها بيان سور. هذه السيري سباتيك على الأخر نحكيه على

0: باد باني هذا اللي عمل بوز كبيرة في السوبر بول وصلنا حتى للعشرة غير بوم تعليل على موزايك فام تحسن على الوثق بطبيعة الحال بحكم ظروف المباشر في البوان لايف بوان لايف هذا جيم بارتي من البوان لايف مع الوثق اللي موجود في مهرجان الحمامات الدولي نحكيه على عرض بوثينة النابولي أمام شبابيك مغلقة الوثق عشان مرحبا
1: أهلا وسهلا كما كنت تحكي مالك المسرح تعبى الجمهور تقريبا كله في وسط المسرح بس كلهم عاديين قاعدين نشوفوا معايا في اللايف سوا على موزايك
0: مازال مش وصلنا الصورة ما واثق
1: لا موجودة صورة الجمهور انا مش تشوفوا فيا الجمهور
0: لا مازال ما وصلتش الصورة اون اتوندون توصلنا صورة مرة أخرى ما نعرفش الواثق اون اتوندون مش مشكل وصف لي الأجواء إلى أن تصل الصورة
1: دوك بوثينة متحمسة برشا الحفلة هذه عارضة على مسرح الحمامات اللي كانت موجودة فيه من مدة مش بعيدة لكن مش وحدة اليوم ترجع وحدة بعرض دوليشا اللي هو رحلة فنية في عوالم تيزنا ليها بوثينة نابولي لعودتنا على أداء مميز برشا بصوتها القوي صوتها العالي بصوتها اللي عندها نعطيك شوية من الغنيات اللي بشتغنيهم اليوم بوثينة اكسكلوزيفمون خليني نقولوا على موزايك باش تغني تسحر عينيك باش تغني نفس طويل باش تغني نسايا باش تغني لاجولات باش تغني دوليشا زاد الاغنيه اللي سميت عليها الالبوم والمشروع الفني الكل هذايا باش تغني الصليحه ميدلي كيما عرضوني نسايا وخليله باش تغني امان امان
0: موزيكا طياره معناها كمان
1: الحقيقه فما الكوندكتور فيه مجموعة من الغنيات المميزة برشا فيها غنيات معناتا اكسكلوزيفمون هي في مشروع دوليشا وفيها دي ريبريز اللي تعودنا بيهم صوت بوثينة النابولي اللي اليوم كما قلت تكون وحدة على المسرح المشروع هذا خليني نقول اللي هو ضمن معناتا مش وحدة فهو فريق كامل وراه من قيس مليتي في التأليف والإخراج الموسيقي وسيري شكيلي في كتابة الكلمات والإخراج الفني بوثينة النابولي اثنين تقريبا نقولوا عامها احنا لانه قاعدة تمشي بخطى ثابتة في المهرجانات سواء في تونس في الانتاج وكذلك السيت العربي لما تعمل مثلا شارة المسلسل المصري اصحاب الارض في رمضان اللي هو زاد توزيع الموسيقار التونسي امين بوحافة كيف كانت قدمت شارة مسلسل قلب اختار النسخة التونسية من عمل التركي الشهير هذا واللي احباب نسبة مشاهدة عالية في تونس الحقيقة ماشية بخطى ثابتة تحقق حلمة كبيرة عاشت معها لسنوات توصل اليوم حتاش نهار 3 أوت باش تغني على مسرح حمامات بحضور جماهيري كبير
0: ولا تسألك على الجمهور الواثق بوثينة النابولي معنا بوغ أن لندي فيستيفال ولعبت تخدم والكل كمان أمام شبيك مغلقة اليوم
1: صحيح والجمهور متنوع الحقيقة فما زي حاجة سبيسيال إنه لقينا أولاد حومتها وبنات حومتها وجيرانها معناتا جايين سبيسيالمون بوثينة النابولي من تونس من المدينة بتاع تونس اللي هوني الحمامات مش يحضروا الاسبكتاكل متاعها كيف كما قلت سنين وحضور هذا إذا أكد حاجة أكد أن صوتها قاعدة تسمع بالكده قاعدة تثبت في تشوكي بلاصتها كما

0: في عالم الموسيقى في تونس واكيد حتى في العالم. وزينة نابولي اللي كانت حاضره في افتتاح مهرجان قطاج الدولي كانت مع صابر الرباعي وكانت غنيت مختارات من اغاني للوتشي بوشناق في اداء كان مميز برشا مع محمد علي شبيل والمجموعه اللي كانت رافقه صابر الرباعي في حفل افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في الستينيه. زوج مشاركات مهمين مع زوج محطات قرطاج في الستينيه وحمامات الستينيه بالنسبه للفنان اكيد مهم جدا المشاركه هذه.
1: شفت برشا على شبكات التواصل الاجتماعي الواثق برشا معنا صحفيين برشا مهتمين بالشان الثقافي فرحانين برشا بوجود بوثينه النابولي اليوم في عرض خاص بها هي على ركح مهرجان الحمايه الدولي. حسب رايك علاش؟
0: لانه
1: متاكدين منها اللي هي معناها فنانه متميزه جدا ولكن وكانه هكا شفت فم ضاق معناها ممتازه جدا ايجابيه على الاخر على الفنانه بوثينه النابولي.
0: لانه نحبوا الفنان التونسي حقيقه حتى الجمهور يحب الفنان التونسي وزاد كي نشوفوا معناتها فما انتاج لانه اليوم بوثينه ماهيش باش تعمل ريبريز ولا صوت كهو هي انتاج ايضا والانتاج هذا مهم برشا معناتها انه يكون عندك غنياتك انه يكون عندك مشروعك الخاص وانه انت تبني ايماج زاده مهمه اللي تعمل فيها بوثينه نابولي اليوم كيف كيف معناتها تشوفوا الخطوات تعمل فيها صحيح خطوات لكن بسرعه فما نسق تمشي عليه اللي هو باهي فما فريق معاه تشوف معناتها سيرين شتيلي في الكلمات تشوف قيس مليدي في الانتاج الفني وفي الاخراج الموسيقي للعرض تفهم اللي فما جديه واحنا حقيقه نحبوا الانتاج ونحبوا انه يكون الفنان التونسي يبدع يتحرك ويوصل صوته للعالم. اليوم تشوفوا تجربة نوردو الناس كلها ما نطورش مع حد يختلف على انه نوردو فنان ناجح ومميز ونحبوه كيف كيف نحبوا نشوفوا نوردو متعددة وبرشا على سلام على شكل.
1: واحنا نفرحوا برشا كي نلقاو اليوم الفنانين التوانسه قاعدين يعبيو في المسارح فنانين زاد كسوا في الغناء وحتى زاد في الومان شو زاد كيف كيف قاعدين نشوفوا في عروض امام شبابيك مغلقه. هاتك ساحه الواثق ما نعطلكش شويه خير بدا ديجا للعرض واكيد عندك انترفيو ما نعرفش عندك مع انترفيو بعد ولا
0: بنشر
1: اكيد عندك مع انترفيو فوالا. هذيك صحه الواثق ميرسي بوكو اللي كنت معانا من مهرجان الحمامات الدولي عرض بوثينه النابولي امام شبابيك مغلقه ليله حقيقه. كل التوفيق لفنانتنا التونسيه بوثينه النابولي وكل التوفيق زاد الفنانين التوانسه اللي قاعدين يشاركوا في مختلف المهرجانات كسوا حمامات كارتاج بوكرنين بنزرت دوغا ولا لمهرجان المزال الجايين ممكن في شهر في شروت اكيد على موزاي كفام. نحن ديما في المتابعه
2: One Life Happy Hour من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
1: ألو إذا كان أنتم ماكمش تحبوا كتاع مهرجانات وكذا تحبوا تقعدوا في الدار وتخيروا تتفرجوا في حاجة هكا سامباتيك نقترح عليكم اليوم سامباتيك ياسر سيري خارق العادة. ممكن الموسيقى اسمعوا فيها تاو تحت صوتي هكا سامباتيك على الاخر ولكن السيري سامباتيك اكثر واكثر خاصة انه وقت اللي تكون المطاردة تتحول الى لعبة ذكاء. في عالم المسلسلات ثم اعمال ما تكتفيش بسرد قصة جريمة عادية بل تاخذنا المشاهد الى داخل عقول الشخصيات وين تصبح الحقيقة لغز وكل قرار يمكن انه يغير مجرى الاحداث. ما بين الاعمال المنتظرة واللي كانت ديجا هبطت على نتفليكس في 2026 نحكيه على مسلسل نيمسيس واللي هو يجمع ما بين التشويق والإثارة والدراما النفسية في قالب مليء بمفاجآت. الأحداث متاع المسلسل اللي تبدأ من خلال مواجهة ما هيش تقليدية ما بين زوز شخصيات تجمعهم علاقة صراع دائم. من جهة نلقى محقق اللي اسمه إزايا اللي هو يكرس حياته المهنية لملاحقة الحقيقة وتحقيق العدالة ومن جهة أخرى نلقى كولتروين وايلدر اللي هو لص محترف يعتمد على الذكاء التخطيط الدقيق باش ينفذ عمليته المعقدة. لكن مسلسل نيمسيس ما يقدمش مجرد قصة عن مطاردة ما بين بوليس ومجرم لا يحول المواجهة هذه إلى لعبة ذكاء وإن يحاول كل طرف أنه يتوقع خطوات الآخر وبيسير مع تطور الأحداث يكتشف المشاهد أنه لكل شخصية أسرار ودوافع خاصة وأن الحدود ما بين الخير والشر ما هيش ديما واضحة. المسلسل يتميز برؤية بصرية قوية على الأخر وإنتاج ضخم يعكس أجواء عالم الجريمة الحديثة، مع اهتمام كبير بالتفاصيل في التصوير وتصميم المشاهد وبناء التوتر في كل حلقة. يشارك في إخراج العمل هذايا كل من ميليسنت شيلتون وأيضا قوماريو فان بيبل وكيف كيف روب هاردي وروبن غارسيا. تقولوا لي كيفاش فما خمسة مخرجين في نفس السيري؟ ممكن التوندونس متاع لي بلاتفورم وقناه في عديد السيريات كيما بيكي بلايندرز ولا ما نعرفش جيم اوف ثرونز ولا غيره، انه ثم بارتي تاع حلقات ياخذوا مخرجين، مثلا المخرج هذا ياخذ خمسه حلقات، هذا ياخذ اربعه، هذا ياخذ زوز، هذا ياخذ زوز، يتقسم معناه المسلسل على اكثر من مخرج، لانه ساعات نلقى مسلسل فيه تقريبا اربع او خمسه مواسم فوا 10 حلقات 50 حلقه. مش في ثقافه المخرجين متاع المسلسلات عامه في سوقته في الغرب انه ياخذوا مسلسل على 50 و70 حلقه، فيتبدلوا ساعات المخرجين وساعات المخرج بيدو لولاني يعاود يرجع في بارتي اخرى من المسلسل. دالي كان جا عندي ميكرو، نعطيك ميكرو دالي اليوم، يقول لي صارت حتى قبل في 2001 في سيري دارك انجل، جيمس كاميرون، تعرفوه جيمس كاميرون المخرج المعروف افاتار كمان اشغال جيمس كاميرون، ما كانش وحده في الاخراج متاع السيري دارك انجل، وقلنا مالقري نحكيو على 2001 يعني نحكيو توا على 25 سنة التالي. دونك لهنا نحكيو على مستوى التمثيل والاداء، فانو نقاو كل من الأبطال اللي هو ماثيو لو اللي جسد شخصية المحقق إيسايا ستايلز، ونقاو إيفان نويل في دور كولترون وايدر اللي هو اللص، واللي المواجهة هذه تجمع بين السرعة الخارجي والتحديات النفسية العميقة جدا. مسلسل سامباتيكا على الأخر في 2026 نجموا تتفرجوا فيه، ننصحهم بيان سور اللي باش يتفرجوا أقل من 12 سنة ما يتفرجوش، ساعات ثم مشاهد حادة أو عمليات لإطلاق نار وتتغى في وسط السرير، فساعات يقلق شوية لي باغون اللي صغارهم اللي عمرهم أقل من 12 سنة.

يونس الليل. بيان سور كان انا معاودش قلت اسم السيري, اسمها النيمسيس, تكتب ان او ام او اس اي اس, فوالا نيمسيس. بعد الاخبار وسبور اكسبريس الموعد تكون مع هوت سيلكشن مع محمد علي بن احمد. اليوم اختار انثوني هاملتون اللي هو فنان السول الامريكي في بلاي ليست خرق العاده معكم حتى نوصل ليه.

0: راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزيك اف ام، تحيه طيبه. وزير التجهيز والاسكان والمكلف بتسيير وزاره الصناعه والمناجم والطاقه سلاح زواري يدعو الى وضع رزنامه دقيقه لاستكمال بقيه مراحل مشروع ارساء المنصه الرقميه الخاصه بالكراء المملكه والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعيه وتنظيم حملات تحسيسيه لافاده المواطنين للتعريف بالمنصه الرقميه واليات عملها وكيفيه الانتفاع بخدماتها. والوزير يشدد لدى أشرافه على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم أشغال المشروع على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال المنصة في أقرب الأجال الممكنة، مع تأمين تكوين الإطارات الجهوية على كيفية استعمالها بما يضمن حسن انطلاقها على المستوى الوطني وفق بلاغ صادر عن الوزارة. جامعة تونس المنار تعلن أن الأستاذتين الباحثتين سمرة بدروشي وألفة مسعود قد تحصلتا بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هارفارد، مضيفة أن الباحثة سمرة بدروشي نالت كذلك الميدالية الذهبية جوردن ويليامز لدفعة سنة 2026 تقديرا لتميزها الأكاديمية. في الشأن الدولي، الدول الوسيطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في قطاع غزة تدين ما وصفتها بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، حيث كثف الاحتلال من هجماته والتي أسفرت عن استشهاد 19 فلسطينيا منذ يوم الأحد. ودعت مصر وتركيا وقطر في بيانها المشترك لحماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين بالمجال الإنساني ووصول المساعدات لقطاع غزة. زعيم حزب ريفورم يوكي اليميني المتطرف نايجل فارج يكشف أنه يعتزم في حال فوزه بالسلطة استخدام القوات البحرية لمنع قوارب المهاجرين من بلوغ شواطئ المملكة المتحدة عبر قناة المانش. وتأتي التصريحات التي نددت بها أحزاب عدة بعد أيام من عبور عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا، ما أجج مجددا الجدل الأوروبي حول الهجرة غير النظامية. وفي الختام، مسؤول في الإدارة الأمريكية يقول إن اجتماعا سيعقد الثلاثاء في البيت الأبيض مع مسؤولين تنفيذيين في شركات للذكاء الصناعي لمناقشة نظام طوعي جديد للمراجعة الحكومية لأقوى نماذج هذه التكنولوجيا. ولم يحدد المسؤول من سيحضر المناقشات بشأن الآليات التنظيمية الجديدة المبينة في أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في 2 جوان الماضية. ويتيح البند الرئيسي في إطار العمل لشركات على غرار أوبن أي آي وجوجل منح الحكومة إمكانية الوصول إلى نماذجها الأكثر تطورا لمدة تصل إلى 30 يوما قبل طرحها للعامة. في التوقعات الجوية ليوم غد، السحب قليلة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 37 و41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و45 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. بتوقعات الطقس اليوم غد، نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايكا فامبونات.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك. سبور
4: إكسبرس. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدا نحكيوا على الملف الروزنامه وامكانيه اعاده القرعه نتاع روزنامه البطوله. 9 فرق من جمله 16 من الرابطه المحترفه الاولى راسلوا للرابطه واكدوا انهم ما يعترضوش على شكل سحب الروزنامه نتاع البطوله وما يطلبوش بالاعاده نتاعها. نذكر اللي الجامعه طلبت من الرابطه النظر في امكانيه اعاده سحب الروزنامه تفاديا لاي اشكال او تاويل، والرابطه راسلت النوادي اعطتهم مهله ب 48 ساعه قناة من اليوم، وحتى التوى 9 فرق جاوبوا من جملة 16، 9 ما عندهمش مشكل مع الروزنامة. مصادر إعلامية مصرية أكدت اليوم أن متوسط الميدان الدولي محمد علي بن رمضان أمضى عقد انتقاله إلى نادي الشمال القطري. حسب نفس المصادر الملاعبي ما تدربش اليوم على الأهلي تمهيدا لرحيله للدوحة في الساعات القادمة. الزمالك المصري أعلن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري. 5 مواسم للجزيري مع الزمالك، لعب فيهم أكثر من 180 مقابلة ونجح باش يولي الهداف الأجنبي التاريخي للنادي. حسب مصادر إعلامية فرنسية خليل العياري باش يتنقل أو ينتقل في شكل إعارة من البي اس جي إلى دانكيرك، الفريق الموجود الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية. تمشي متاع لويس إنريكي وإدارة البي اس جي هو إعارة اللاعب لفريق ينجم يلعب فيه أكثر وقت ويزيد يساهم في تطوير الأداء متاعه أكثر ما يمكن قبل العودة بعدها للبي اس جي. لاعب الترجي الرياضي التونسي سابقا غيث الوهابي انتقل بصفة رسمية إلى نادي حتى الإماراتي، الفريق اللي يضم في صفوفه تونسي آخر هو فراس بالعربي. نذكر أنه غيث الوهابي مازال في عقده مع الترجي في 30 جوان الفارط. معز بن شريفية يختار المواصلة مع مستقبل سليمان، يمضي عام جديد مع الفريق بعد ما عدى عام ناول موسم في الرابطة الأولى. الموسم الجايب يكون أول موسم في مسيرته معز بن شريفية في الرابطة المحترفة الثانية مع مستقبل سليمان. نجم المتلاوي انتدب الحارس عزيز البجاوي اللي كان موجود في شبيبة القيروان. وزير الشباب والرياضة صادق المورالي استقبل اليوم في مقر الوزارة معز المستيري المسؤول على منتخب الأكابر، رضا الجدي المدير الفني ومعين شعباني الناخب الوطني. اجتماع استمع فيه الوزير إلى مطالب الإطار الفني ومشاغله من أجل توفير كل الظروف اللازمة لنجاحه. مقابلات ودية لعبت اليوم، الأولمبي البيجي انهزم أمام أولمبيك أقبل الجزائري 3-0. الاتحاد المنستيري تعادل 1-1 مع فريق جزائري آخر هو النادي القسنطيني. نكملوا بخبر من الكوديفوار. هيرفي رونار المدرب اللي أشرف على 2 مقابلات مع منتخبنا في المونديال الأخير أصبح قريب أكثر من أي وقت مضى من العودة لتدريب منتخب الكوديفوار. نشر هذه كل الأخبار موجودة على تروات وبلفين بوان موزايكا فام بوان نت. يجيكم توت سويت مالك وبقيت الكيب في هابي آور.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني موزاي كفام.

عبدو غالي كزمي على موزايك فام العشر ربع متعليل. شكرا لكم على الاستماع. ما تنسوش بعد باش يكون الموعد مع الكادويت 40 دينار كاش من هذا موزايك فام في لابد لا شانس. عندكم دو تيكي للربح ان شاء الله غدوه في مهرجان الحمامات الدولي لعرض غسان يميني غني شارل أزنافور. وعندكم عرض زاده غدوه في فيستيفال كارتاج في ليروندو فينيتيانو. زوز تيكيت كل واحد. سينو اذا كان ما ربحتوش اليوم نجموا تعملوا ديديكاس كما تعودتوا على موزايك فام. سينو بيان سور تبعثوا على الواتساب 23 500 و13000. وصلنا برشا فيديوهات على واتساب موزايك فام 23 500 و13000. هي رونديفو بلوتو سامباتيك على الاخر. اليوم ناخذوا غنيه ونحاولوا نعرفوا الاصل نتاعها منين، نحاولوا نحلوها نديكريبتيوها منين جات، شكون استعملها، وقتاش تعاود تستعملت. سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل بلوتو سامبل كوم سامبل. فوالا غنيه عمل فين خرجت لليوم كي تتعدى في اي كلوب في اي بلاصه كسر الدنيا.

One More Time هو تيتر المجموعة أوديو متاع دافت بانك من ألبوم ديسكفري، خرجت نهار 13 نوفمبر عام 2000، تسجلت عام 98. يسميه الجنر بتاع الموسيقى دانس و فرنش تاتش، دونك لي دو هكا مع بعضهم. أكثر بروديكتور على الأغنية هذه، وكانت في كلاسمون نمبر 1 في فرنسا وفي في كندا. اون توكا One More Time مازالت حتى اليوم تنسبيري برشا ارتستوات، لكن دافت بانك منين جابوا الفكرة؟ دافت بانك كما كل ارتستوات ناجحين يحاولوا انه يمشيوا لسنوات 30 40 50 60 70 حتى لسنوات 80 زادوا التسعينات، ويشوفوا شنو الموسيقى اللي نجموا ياخذوها يعاودوا ممكن اعادة توزيعها اوترومون، ولكن بنفس النوتات بنفس الريتم. يا اخي رجعوا لعام 79، عام 79 كان ثم فنان اسمه ايدي جونز، كان خرج تيتن اسمه More Spell on You، براتيكمون نفس الميلودي، براتيكمون نفس السامبل اللي انسبيرو منها دافت بانك غنيت One More Time.

1979 خرج تيتر اسمه More Spell On You لبيان سور إدي جونز. دافت بانك كانوا مشاو باش ياخذوا الدغوا متاع الاغنيه هذيا, وبطبيعة الحال هما عندهم سبيشال تاتش نتاعهم دافت بانك, مش كزاد ديو قاعد ينتج كاو ما زاد ينتج الغير. اون توكا دافت بانك اختاروا انه الاغنيه متاع وان مون تايم تكون انسبيري من الاغنيه هذيا, اغنيه إدي جونز تحت عنوان مور سبيل اون يو عام 79. بعد سنوات من 2000 والغنية خرجت عام 2000, ولكن عام 2022 بعد 22 سنة يجي رابر كندي اسمه دريك. دريك عمل كولابوراسيون مع 21 سافيج, خرج غنية اسمها تشيركو لوكو. اسمه الغنية

دريك 21 سافيج خرجوا تيتر اسمه تشيركو لوكو عام 2022 بتحديد نهار 4 نوفمبر 22، ومن ألبوم اسمه هيرلوس اختاروا انه يكون الرفران بتاع اغنية وارم اون تايم موجود في الموسيقى متاعهم هما. وهكا نكونوا تعرفنا على شكون اخذها من عند وارم اون تايم متاع دافت بانك، ودافت بانك من عند شكون اخذها. ودونك وارم اون تايم انسبيري من تيتر ايدي جونز مور سبيل اون يو عام 79، ومن بعد 22 سنة ملي خرجت اغنية وارم اون تايم دافت بانك عام 2000 بالتحديد، تخرج اغنية عام 2022 اغنية راب من عند دريك و 21 سافيج تحت عنوان تشيركو لوكو. اما اغنيتنا البرنسيبال اسمها One More Time.

0: كيفك عفري من عند فاضل شاكر وولده محمد فاضل شاكر على موزايك كيف ما وصلنا حتى للعشر نص متاع الليل. كما تعودتم مع اسماعيل بن عيسى في كل ليلة في شهر جويلية 2026 تربحوا معنا الكادوات كسوا ديتيكي بالنسبة لفستيفال اللي موجودين في تونس حامات كارتاج بنزرت جربة ميوزيك لاند تتغى فما الفلوس وليلة ثم 400 دينار كاش من أداء موزايك كيف ما لربح سينو فما ديديكاس
1: Roue de la chance.
0: Alors, هما بعثوا فيديوهات هما اللي يكلمونا على واتساب موزايك اف ام 23513000 خنفسر شوية قانون اللعبة باش نبقى واضحين الناس اللي قاعد تبعثنا على واتساب موزايك اف ام راهو وقت اللي تبعثنا ميساج تقول جو بارتيسيب راهو ما تنجمش بارتيسيبي خاطر الكونسيبت نتاع اللعبة هو تبارتاجي الفرحة نتاعك وتبارتاجي المومون نتاعك في الكرهبة وإلا في فيستيفال وإلا تحوس ولا وين ما كنت بطبيعة الحال ولا حتى في الدار بيان سور مع العائلة. إذا كانت تبارتاجي معنا التصويرة بيان سور تنجم تشارك معنا على الواتساب تاع موزايك اف ام 23513000. أعمل كيما عمل بلال العويني هز الواتساب نتاعو وصور لنا فيديو هو في الكرهبة يسمع في موزايك اف ام وقتها أنا نحكي بنفس الموضوع أما في الساعة الأولانية. بلال عسل مرحبا.
2: اسماعيل
0: صباح اسماعيل كم نهار في جويليا مالك لوني معاك في جيجي في اوت سي با غاف ماهيش اشكاليه عادي جدا طبيعي ما نغشوش من الحكايه يا والله سماح والله سماح امورنا واضحه صباح بلال
2: اوكي الحمد لله
0: شنو احوالك
2: الحمد لله
0: انت كي كنت تسوق انت صورتها
2: نسوق وصورتها
0: خطر مخترر العمليه دي انا
2: نعرف ميرسي انا جيتك انا جيت المومون مع ابو زيك دونك صورت الفيديو وبعثت
0: به. انت كي بعثت الفيديو وين وقتها موجود انت؟ كنيفو؟
2: انا في منوبه.
0: في منوبه؟
2: ايه
0: مرحبا بيك مرحبا بمنوبه. اش تعمل في الدنيا يا بلال؟
2: انا فيترينير.
0: فيترينير؟ علاقتك خاصه برشا بالحيوانات يظهر لي؟
2: تري سبيسيال
0: وسافا الخدمه امورك واضحه؟
2: والله سبا
0: ماشي
2: وي سبا
0: اكثر الحيوانات اللي يجيو يداويو عندك
2: بون اكيد كلاب قطاط
0: كلاب قطاط خاطر يعيشوا في الديار دونك طبيعي جدا معناها
2: وي اكثر
0: حيوانات. انت من الفريق نتاع القطاط ولا الفريق نتاع الكلاب؟
2: الحقيقه الاكثر كلاب
0: اكثر كلاب ها اكثر كلاب ان توكا نحب نحيي برشا العباد اللي تربي حيوانات في الديار عندهم علاقه خاصه بالحيوانات وسورتو الفيترينير عنده علاقه خاصه اكثر
2: جست نحب نقول يعني العباد اللي تسمع فينا في السخانه هذه ماذا بينا ديما نحطوا هكا شويه ماء قدام ديارنا الحيوانات
0: ما فيها باس ما فيها باس
2: ما فيها باس في السخانه هذه عرفتك اللي نرحموا الحيوانات
0: به بلال معرس
2: لا سلبت
0: سامعني
2: قلت لك لا مش معرس
0: ماكش خاطب حتى شيء هكا شيء
2: خاطب
0: وقتاش ناوي هكا نحطك من الامر الواقع العام الجاي ان شاء الله دونك فماك اللي تخرج الخطيبه وكذا ونمشي ونفرجوا في سبيكتاكل ولا حاجه ماكش مقصر في الحكايه
2: اكيد لازمين هذوك عرفت
0: به بلال انا الكادوات اللي عندي اليوم هما بين 400 دينار وما بين غسان يميني فيستيفال حوامات فهمت انت عندك كهرباء نجم ديبلاسي وما بين سبيكتاكل نتاع غوندو فينيتسيانو في فيستيفال كارتاج دونك هذوما والا باش تعمل ديديكاس الله اعلم شنو الحظ نتاعك اليوم بلال المهم نحبك فير بلاي
2: اكيد اللي جي مرحبا
0: المهم اللي جي مرحبا يلا اعطيني خويا سيوسر المخرج تاعنا شنو عندنا اليوم اللي قاعد يتفرج فينا لاباج موزايك اف ام على فيسبوك الغو دور دور دور دور دور وين باش تجي الغو في فيستيفال عندك دو تيكي في فيستيفال بما انك انت يا اخويا خاطب دونك اليوم ربحت معنا دو تيكي السبيكتاكل غسان يميني في مهرجان الحمامات الدولي عارض لشارل أزنافور دونك غدوة ان شاء الله على بكري يا سي بلال خاطر غدوة برشا سيركيلاسيون في حامات راهو دونك ان شاء الله مبروك عليك
2: يعيشك
0: اقعد معايا لحظة اقعد معايا قبل ديديكاس خاطر السيد المخرج في لونتين هكاك فلوس وكذا طايرة مش مشكلة بلال انت عندك خدامة معاك ولا تخدم وحدك؟
2: لا نخدم وحدك
0: تخدم وحدك ما عندك سالاريات تصبهم وحاجات كيما هكا
2: وي
0: به غدوة تعرف راهو ما عندكش شكون يخدم معك؟ ما عندكش مثلا سكرتيرة ولا حاجة كيماكا؟
2: لا عندي اسيستون، عندي اسيستون
0: كما
2: مراد جيت عاونا كل يوم.
0: صبيت السيارات اليوم ولا
2: والله ما زالوا
0: ما زالوا صبيتش لسه
2: ما زالوا شاهد
0: لا لا تجعلي جرة ما تعملكش مشاكل سي بلال
2: لا عادي
0: لا لا نتصور متفاهمين أمور مالحة فرحانين المهم فرحانين
2: الحمد لله الحمد لله.
0: شوف بلال بما أنك أنت غدوة بقدرة ربي ماشي مع الخطيبة نورمالمون هكا ولا نورمالمون تاع مشاكل عايش خويا مش نورمالمون سير قول ان شاء الله ماشي مع الخطيبه بلال
2: اسمع سيدي عندي مشكله
0: اليوم لي لا ولا لا ماكش مشكله مع الخدامه مع الخطيبه لا تجعلي جر ما تدخلش في التفاصيل هذيا بلال مبروك عليك لي دو تيكي وبلال انت سمباتيك برشا وحاس ما كيت معاك بكري شويه ما كنتش عايش في تونس
2: أنا قريت البرة دونك 10 سنين برا وكنت موزيك بالحق من العشرة سنين هذوما عرفتك للصباح تخرج في الموان ترونت تمشي المترو ديما كيت في أذني موزيك الصباح نبدا نسمع
0: في فرنسا كنت ولا وين؟
2: كنت في سان بيترسبورغ
0: سان بيترسبورغ داكو أوكي داكو. 10 سنين
2: 10 سنين
0: 10 سنين كاملين ديما كيت عن موزيك بلال نقول لك مبروك عليك خلي لك الوقت للديديكاس بطبيعة الحال إذا كان شكت عم تسلم لعزو عليك حبيبك أصحاب الفاميليا
2: نحب نسلم عليكم توما والحاجة اللي كتا مزايك الكل نسلم على عبيد اللي تسمع فينا نسلم على عائلتي وليكيب متعامة على الخدمة ولزوم عليها الكل يسمع فينا إن
0: شاء الله مبروك عليك لدو تيكي بلال مش أبعثهم لك توا على واتساب يوصولك توا لدو تيكي بالوقت معناها مش تبدأ أمورنا واضحة من غير ما تخدم الكهرباء غدوة وتجي في القائلة وكذا تيكيت تاو تلقاو عندك في واتساب بلال ان شاء الله مبروك عليك يعطيك الصحة على التليفون نتاعك ميرسي على البارتيسيباسيون نتاعك خلينا نمشيو لسي لطفي جلاصي اهلا وسهلا مرحبا
1: الو عسلامة خويا مالك
0: شنو احوالك سي لطفي
1: السلام عليكم لاباس
0: حسيتك باش تقول اهلا خويا اسماعيل حسيتك باش تقول عسلامة خويا اسماعيل
1: والله
0: ماهيش اشكالية
1: انا متمعوض ديما نسمع موزايك ونسمع خويا اسماعيل
0: سي نورمال سي نورمال اسماعيل تلقاو كنا سبت في وسط العام جويليا كامل معاكم كل يوم في الليل معاكم مالك ان شاء الله دي سي حتى 31 اوت سي لطفي اش تعمل في الدنيا خويا
1: ان شاء الله اجون كوميرسيال
0: اجون كوميرسيال معرس وعندك بامبينو حسب ما فهمت
1: معرس عندي زوز
0: عندك زوج ما شاء الله
1: وقتها خرجت واحد عبي يخرج معنا والاخر ما حبش يخرج
0: مشي المستمعين يسألوني يقولوا لي منين عرفت نقول لهم راه كي بعثنا الفيديو على واتساب موزايك اف ام 23513000 دونك فهمت انه مع شكون في الكهرباء وقت انت معاك المدام ومعاك واحد من الاولاد
1: معايا محمد صديق
0: داكو كي صورت الفيديو وين كنت وقتها؟
1: في مرنقي ما كنت خارج من مرنقي
0: خارج من مرنقي تو تحوس ولا رحت الدار ولا كيفاش؟
1: ايه مشينا صارون تتي درس المرنقي
0: داكور
1: انا نعم في طاس
0: واضح سي لطفي حبيت تشارك معنا اليوم هو ما بين 400 دينار وما بين زوج تيكيات وما بين ديكاس واضحه معناها الرغبه شنو ماشي
1: ايه
0: شنو بالضبط
1: اللي يجي مبروك اللي يجي مبروك
0: اللي يجي مبروك باهي القناعه ساعات اما حتى 400 دينار ما يخيبوش راهو
1: اللي يصير
0: في مبروك مش مني انا من الغود لا شانس اللي باش تبدا تدور توا سي لطفي خليك معايا يلا 3 2 1 اي اون يفا اريفا دور الغو شنو عندك اليوم يا سي لطفي فيستيفال زيدا فيستيفال واحد يخرج سي لطفي قداش عملت مشيت الكارتاج
1: لا ما عمري ما مشيت الكارتاج لا
0: كيفاش عاود لي
1: انا عمري ما مشيت الكارتاج لا ما مشيتش حتى مره
0: علاش
1: ما جاتنيش فرصه باش نمشي
0: ما لقيتش فرصه
1: باش نمشي فرصه باش نمشي لا ما جاتنيش فرصه والله ما جاتنيش فرصه
0: هاي جاتك الفرصه اش عندك تعمل غدوه اخويا
1: نختم نروح سونتيني
0: ايوه امورنا واضحه تروح تعمل فطور تتكى شويه تحضر روحك انت والمدام وتمشي غدوه الكارتاج
1: ان شاء الله بقدر
0: ترجع وعد بتبعث لي فيديو ولا غدوه ان شاء الله لو
1: انا بعث لك فيديو بقدر ترجع
0: دونك مبروك عليك دو تيكي للسبكتاكل روندو فينيتسيانو في فيستيفال كارتاج الدولي انت والمدام ماشي الخدمه سي لطفي
1: لاباس ماشي
0: الحمد لله
1: صافا لاباس والله
0: حسيت اللبس
1: مره فوق مره اللوطه
0: واحنا وين تو اللوطه ولا الفوق
1: سويت اللوطة شوي
0: شوية
1: اللوطة شوي
0: بيه سيلت في خاطر مازلت سهرة معنا حتى 11 غير 4 متاع الليل وخاطر عندك زوج صغيرات وخاطر انت صورت لنا فيديو على باج موزايك مبروك عليك زاد 200 دينار
1: ياك صحة بارك الله فيك
0: مبروك عليك 200 دينار
1: هذوما
0: بونوس لك انت باش غدوة للصغيرة تاخذ لهم حويجة باش ينجموا يخليكم تمشيو لكارتاج انت والمدام تستمتعوا تعملوا بون كيف داكور دو سيلات في
1: ميرسي
0: بوكو ان شاء الله مبروك عليك يعطيك الصحة شكرا لك مبروك على لطفي الجلاسي دو تيكي غدوة في فيستيفال كارتاج روندو فينيسيان وكيف كيف نمشيو الحمامات غدوة مع بلال العويني وين باش يستمتع هو والخطيبة بسبكتاكل غسان يميني فيستيفال الحمامات زو سيكيات اللي غني غدوة شغلة زنفوك معاهم 200 دينار زاد البح اليوم سي لطفي مبروك عليه باهي أول ما نمشي الكارتاج وهز 200 دينار فوق محترمين جدا انتم زاده نجموا تلعبوا معنا نجموا تربحوا ابعثونا فيديو تصويره بارتاجيو اللحظه اولادي بارتاجيو معنا اللحظه سا سي ليسونسييل الكونسيبت نتاع الجو في حد ذاته انه نحنا نشوفوكم انتم وين وين موجودين وين ملمومين باش هكاك نجموا تشاركوا معنا في اللعبه وتنجموا تربحوا معنا برشا كادوات غروب دو لا شانس 6 الصبح هكا غنيكم محسين الجسمي 6 الصبح تبدا احلى صباح كما كل يوم علينا الرحالي من 6 حتى للنصف النهار بعد شويه الموعد يكون مع هوت سيلكشن مع دالي بن احمد اليوم اختار انه سمعكم فنان السول الامريكي انتوني هاملتون على موزايك اف ام ابي اور حتى نص الليل

شارلوت هكا اسم المدينة اللي تولد فيها في نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية. نحكيه على فنان عمره 55 سنة أكهو ومازال الموسيقى هي الشغف متاعه من عام 96 ونبدأ يغني إلى يومنا هذا. اختار الأرنبي، اختار السول، اختار النيو سول. نحكيه على فنان اسمه أنتوني هاملتون. الفنان هذا اللي بدأ من الأول كاريره كفنان في الكورال في الكنيسة، ومن بعد بدأ يغني في لديفيرون كلوب. مع بعد عام 93 اختار أنه ينسل يروح في مدينة نيويورك الأمريكية. بدأ هكا شوية صعوبات من الأول، بعد خرج أول ألبوم تحت عنوان XTC من عند Uptown Records عام 1995. مالوغوزمون بظهره هو الشركة الإنتاج هذية اللي كان سجل عندها أول ألبوماته فلست. فكمل وقعد يخدم وقعد يخدم وقعد يخدم إنه وصل اليوم عمل سكسي إنهم في العالم، وخرج تقريبا 8 ألبومات كمين، أولهم XTC وآخرهم عام 2014 في ألبوم اسمه Home from the Holidays. ألبومات أخرين زادة اللي كانوا حقوا ممكن ترتيب باي برشا في أمريكا، نحكيه بالأساس على ألبوم Soul Life اللي خرج عام 2005 وكان احتل المرتبة 12 في الولايات المتحدة الأمريكية. I used to love someone هكا بيان سور باش يغنيهم بعد شوية أنتوني هاملتون. باش يسرويت كما نسمعهم بعد شوية من عند Stay for a while، لكن توسفيت خليكم مع Can't Let Go على موزايك FM Hot Selection أنتوني هاملتون باي المخرج متاعنا اليوم دليل بن أحمد على موزايك FM. رجعينا

خليت نشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليت وانا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: أغر. احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمه باهيه، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمه حلوه ما سمعتهاش
1: بالله. لا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا شايف اش ما شيء شملت
3: يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخط، مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك.
4: بيل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل، هو مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيل. على شنو هي البيل؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بيل بيل بيل.
5: ما يقولش المرأة يا حبي يا روحي.

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن الانطلاق بداية من اليوم الاثنين الموافق للثالث من أوت الجاري ولغاية يوم الأربعاء 30 سبتمبر القادم في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة على صفحتها على فيسبوك. وزارة الشؤون الاجتماعية تضيف في بلاغها أنه على الراغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف في الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بمدينة عمر المختار سيدي حسين. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط يتسلم نسخة من أوراق اعتماد محمد الحسن بخري سفيرا جديدا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى تونس، وذلك خلال لقاء جمعهم اليوم بمقر الوزارة. والنفط يؤكد خلال هذا اللقاء وفق بلاغ الخارجية على متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وأهمية مزيد العمل للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى أرفع المستويات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا من أنها تمثل ما وصفها بالفرصة الأخيرة لطهران لإبرام اتفاق وصفه بالجيد ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر، إلا أن طهران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك. حركة الشباب في الصومال تعلن سيطرتها أمس على بلدة تيدان المحورية في وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، وهو ما أكده لوكالة فرانس بريس سكان في بلدات مجاورة. وتخوض حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ 2007 حربا ضد السلطات الصومالية في بلد يعاني من ضعف السلطة المركزية منذ سقوط نظام الرئيس السابق محمد سياد بري في العام 1991. ختاما، رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار يعلن أن المحطة النووية الوحيدة في البلاد لا تزال تعمل بعدما كادت موجة حر شديدة تؤدي إلى إغلاقها بالكامل بفعل انخفاض منسوب مياه نهر دانوب الذي تعتمد عليه المحطة لتبريد المفاعلات. وكانت محطة باكشا النووية خفضت إنتاجها تدريجيا خلال الأيام الماضية مع تراجع منسوب النهر إلى مستويات قياسية نتيجة شح الأمطار وتوالي موجات الحر. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 مالك العوني موزايك اف ام. الميكس.

0: سمعتوا الميكس متاع سليم الكيتشي وصلنا حتى ال 11:23 دقيقة. مازلنا معكم حتى نصف الليل في هابي اور على موزايك اف ام. مرحبا بكم في الاستماع.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنصف الليل.
0: اخترنا عام 1978. شو صار في عام 78؟ الأرجنتين هزت أول كأس عالم لها، تونس عملت بارتيسيباسيون طائرة على الأخر. 78 خرج فيلم ساتوزي نايت فيفر، وبرشا أحداث عام 78 صارت. لكن عام 78 زادة نحكيو على الموسيقى، ظهرت مجموعات خارقة العادة. نحكيو على مجموعات لقات سوكسي كبير كما بي جيز وغيرهم، نحكيو على Earth, Wind and Fire وغيره. جينيراسيون هي رونديفو موزيكال. بعد شوية فنرجع بيه مع عام 78. اخترنا موزيكا عام 78 كانت ضربة، اخترناهم بالكعبة سبيسيال. بعد شوية جينيراسيون بالنسبة لكم انتوما على موزايك كيف هم راجعين.

فيشوينج مع فيشوينج مع نورتو في سر وجان. لطف عليكم الوجاي. وصلنا حتى ال 11:30 تيتر هذايا على موزايك اف ام. رونديفو جديد في زفيت اف ام 26 اسمه جينيراسيون. جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون هي بلاي ليست نختاروها بالكعبه, وكل مره نختاروا تيم او عام او جونغ او ارتيست او غيره من هذه. كل يوم اخترنا نرجع بكم في اوت 2026 الى عام 1978. ممكن ثم جيل تربى في الوقت هذاك, ممكن احضر على برشا موسيقى, على برشا افلام, على برشا دي توندونس ممكن عاشهم هما وقتها. تو احنا بالنسبه لنا يتسمى ايسواغ, مي ان توكا 78 ثم حاجات ما تموتش فيها كيما الموسيقى نتاعها. فعام 78 دورت برشا مجموعات, خرج برشا افلام اللي خلقت دي جروب بي جيز مثلا, من فيلم ساتوداي نايت فيفر بتاع جون ترافولتا طلعت المجموعه وعملت سكسي كبير على المستوى العالمي في الموسيقى, ولات باسمها بي جيز. رغم انهم مجاوش مع الفيلم, جاو قبل الفيلم, لكن سكسي كان مع الفيلم. كان ثم ميلونج ما بين الافلام ما بين الموسيقى. ساعات الجمهور كان يمشي لقاعات السينما, ما كانش كيما توا عند دي بلاتفورم ولا غيره, يمشوا لقاعات السينما وكانوا يكتشفوا موسيقى, والموسيقى هذيك تولي تسمع في لي راديو وتقعد توندونس في الوقت هذاك, وتقعد في لي كلاسمون تاع البي بورد في التوب 10 واحنا ماشيين. اليوم اخترنا عام 78, و 78 في برشا مجموعات موجوده وتخلقت وكانت عملت نجاح كبير. اولا نحكيوا على مجموعه تشيك, تعرفوا اغنيه تشيك اللي هي اغنيه جود تايمز, جود تايمز معرفش من الالحان كيفاش نفسرها لكم, هذيك تقالي اكستريم في عباس ربي خان سمعوا الناس. خلي يعرفوا مجموعه تشيك شكوني, ثم شكون يعرفها سور اللي قاعد يسمع فينا, وثم يقول نعرف التيتر هذا ما جابش البالي هم مجموعه تشيك. فوالا فوالا, هذي تيتر اسمه The Freak, هو اللي تيتر شاسمعوها بيان سور بعد شوية. هذي مجموعة بيان سور نحكيه على ديسكو وفانك شيك. المجموعة هذي مجموعة The Freak أو مجموعة شيك اللي غناه وغين تيتر The Freak اللي خرج 10 جويلية 1978. تيتر هذي ضرب, كان نمبر 1 في البيلبورد هوت 100 وقتها على 3 مرات, ما بين 78 ديسمبر 78 حتى الفيفري 79 قعد نمبر 1 في البيلبورد وقتها. هذا تيتل هو المقترح هرب صوتي كما ساعات يصير فريكونس. هذا تيتل الاولاني اللي اخترناه. اليوم التيتل الثاني هو تيتل من عند مجموعه رولينج ستونز, مجموعه هذيا اللي لقات نجاح كبير. كانوا خرجوا تيتل نهار 19, اعطينا موسيقى ترى ميسيو, هكا اسم التيتر من ألبوم اسمه Some Girls, خرج كما قلنا في ماي 1978. الألبوم تسجل ما بين أكتوبر حتى ديسمبر 1977. تيتر ميسيو تسمو بعد شوية بالنسبة اليوم في جينيراسيون 78. أول تيتر نسمو توت سويت على موزايك كافين. قبل ما نولي وحده كان هو موجود مع المجموعة هذه, تعرفوا الارتيست اسمه ستينج, كان هو الشانتور برينسيبال متاع مجموعة The Police اللي غنيوا توت سويت. تيتر خرج نهار 7 أبريل 78 تحت عنوان روكسان على موزايك فام جينيراسيون 78 الليلة.

فريك على مزيك اف ام وصلنا حتى ال 11:42 دقيقة وبرتيكمون 43 دقيقة مازلنا في جينيراسيون ونحكيو على عام 1978. عام 78 سيدي بسيدك خرج فيلم تحت عنوان ساتوردي نايت فيفر وكان وقت الممثل جون ترافولتا بطل الفيلم هذايا. الفيلم هذايا لقى سكسي انورم خاطر جون ترافولتا كان وقتها مع الممثلة كارين غورني وكان المخرج هو جون بادهام. جون بادهام هو مخرج معروف اللي كان أخرج سيري سوبر ناتشرال مثلا من عام 14 حتى العام 17، هو اللي أخرج سيري أرو، هو اللي أخرج سيري راش أور ستيتشرز وغيره من السيري اللي نحكيه الراجل معنا عنده براتيكمون فوق 30 سيري. هذا المخرج متاع فيلم ساتوردي نايت فيفر. وقتها خرج الفيلم هذا وجون ترافولتا خلقت الشطحة مع أغنية نايت فيفر. شكون نايت فيفر؟ المجموعة اللي كنا حكينا عليها بكل شوية واللي كانت ضربت وقتها نحكيه على مجموعة بي جيز. بعد شوية زادة باش نسمعوا تيتر آخر اللي اسمه YMCA على موزايك.

Village People YMCA هذا تيتر اخترناه زاد اليوم في البليست نتاع جينيراسيون الموسيقى مازالت نون ستوب على موزايك اف ام. قبل ما نقول لكم ميرسي بوكو اللي تابعتونا راح نقول لكم عندي دو تيتر اخرين حاب نسمعهم لكم قبل ما نكملوا ليميسيون تاعنا بالنسبه لليوم سورتو باش نرجع بكم نفس العام 78 ما تبدلناش لكن مع مجموعه اخرى مجموعه اسمها بونيام اللي هي مجموعه المانيه نتاع بوب واورو ديسكو كيف كيف تبع شويه تسمعوا مجموعه ايرث ويند اند فاير في غنايه سبتمبر تجي معنا البرمجه الشتويه.

انت موزايك فام وتوقع احنا مزينا في شرقوت في هابي اور على موزايك فام بتسعة حتى نص الليل. ميرسي بوكو دالي في الاخراج وياخر زياد يا اخو مخاليد الحكم في الاخراج التقني. بعد شوية الموعد يكون مع سيف في اخبار نص الليل في دين الماري. ميرسي بوكو شكرا وشكرا زيدا اليوسري في الاخراج. ميرسي بوكو دالي كان معكم ميرك لهوني غدوة تسعة متعليل نفس الانديفو هابي اور. صباح الخير.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. وحدات الحماية المدنية والغابات مدعومة بتدخلات من المواطنين تتمكن من السيطرة على حريق نشب بغابات الفوازعية من معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. وكان حريق قد جد محاذاة للطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين جندوبة وتبرقة بمنطقة الفوازعية التابعة لمعتمدية فرنانة، وبمفعول هبوب رياح الشيلي انتشرت ألسنة لها بسرعة لتأتي على حوالي 5 هكتارات من غابات الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء. هذا وقد تدخل أعوان الحماية المدنية والغابات مدعومين بمجهودات متساكني المنطقة بما أمكن من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره بالغابات القريبة الأهلة بالمنازل ومنع وصولها إليها بعد تدخل دام أكثر من 3 ساعات ليتم تسجيل حريق جديد ينضاف إلى جملة الحرائق التي شهدتها غابات ولاية جندوبة، وأتت في حصيلة أولية على أكثر من 150 هكتارا من الغطاء الغابي الذي يكسو الغابة. المستشفى الجامعي سهلول يتسلم أمس تجهيزات الطبية المخصصة لقاعة العمليات الهجينة الموجهة لجراحة القلب والشرايين وطب القلب والمطابقة لأحدث المواصفات والمعايير الدولية. وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع حوالي 5.3 مليون دينار، وتشمل أشغال التهيئة والتجهيزات الطبية والبيوطبية. أكثر من 400 ألف عائلة تونسية تنتفع ببرنامج بروسول الوطني للنهوض باستعمال الطاقة الشمسية منذ انطلاقه سنة 2005 إلى غاية 31 من ديسمبر من سنة 2025، وفق ما أفاد به مدير برنامج النهوض بالسخانات الشمسية وأنتاج الكهرباء المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة طارق البركاتي. والمسؤول ذاته يضيف أن المساحة الجملية للأقطاب الشمسية المركبة تجاوزت 1,000,000 متر مربع، مما مكن نحو 20% من العائلات التونسية من الاعتماد على السخانات الشمسية لتسخين المياه، معتبرا أن البرنامج يعد من أبرز التجارب الوطنية في مجال استغلال الطاقات المتجددة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا في الآن ذاته من أنها تمثل فرصة أخيرة لطهران لإبرام اتفاق وصفه بالجيد ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء مفاوضات أو وجود خطة لذلك. ختاما، مسؤول مغربي كبير يقول إن السلطات الإسبانية كان ينبغي أن تتوقع تداعيات حكم قضائي أضعف واحدا من عوامل الردع الرئيسية ضد الهجرة غير النظامية، وأسهم في عمليات عبور جماعي لجيب سبت الواقع شمال المغرب الأسبوع الماضي. وتشير تقديرات إسبانية إلى نحو 69,500 مهاجر عادوا من سبتة إلى المغرب منذ عمليات العبور التي جرت الأسبوع الماضي، فيما تقول السلطات المغربية أن نحو 40,000 دخلوا الجيب الإسبانية. وقيد الحكم الإسباني الصادر في 8 جويلية الماضي عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يصلون إلى الجيوب الإسبانية عبر البحر، وأشار المسؤول إلى أن المغرب لم يخفف من إجراءات مراقبة الحدود أو يقلل الانتشار الأمني قبل العبور الجماعي الذي حدث يوم الخميس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. Here we go. Mosaic FM. R&B Night.

0: موزايك FM.
1: موزايك.
2: Somebody I could love for them.